تحياتنا لكم من جديد. هذه اختيارنا التونسي مع لطفي بوشناق، رجعنا به معكم في مشوارنا معكم ديما من في بين كلمة ونغمة مع الجزء الثاني معكم مع ريتك ما نعرف وين. وصلنا بها توقيت 13 دقيقة بعد الثلاثة، مازال عندكم تسمعوا كالعادة مقبل. وصلنا زيدا روبريك سيني كافي اللي كل مرة نقترح فيها عليكم واحد من الأفلام اللي نحاولوا هكا نوع في المات بتبيعة والأنواع اللي نختاروها بالأفلام هذه. وكما سبق وحكينا حسب اللمة اللي كيفاش

الأمواج مع ماهرة تتخطف على يد قاتل متسلسل مهووس بأسماك القرش، فتصبح مجبرة على استغلال كافة قدراتها الذهنية والبدنية في سبيل أنها تهرب من القارب متاعه قبل ما تتحول الوجبة لأسماك القرش. يعني القاتل المتسلسل هذي مهمته أنه كل مرة يختطف ضحية، وضحية هذي يشوفها كوجبة، يشوفهم كيفاش بتبيع يتوفيوا على يد أسماك القرش. الفيلم هذي من إخراج شون بيرن وتأليف نيك ليبارد، طاقم العمل فيه جاي كورتني، هاسي هاريسون، جوش هيوستن، وآيلا نيوتن، جيمس مون، جون كويستد، وأسماء أخرى. أكيد عنكم فيش تتفرجوا إذا كان مغرومين بالنوعية هذي متاع الأفلام أسماك القرش والرعب وغيره، يظل يعملها برشا ناس اللي تحبها. هذاك علاش حبيت نقترح عليكم في الميدان، عاد تذكركم اسمه Dangerous Animals. هذا اقتراحنا لكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نمشيو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مازلنا معكم بتبيعة مع بقية اختياراتنا مع بتبيعة الموزيكا، اخترناها معكم ديما في بين كلمة ونغمة مع بقية الاختيارات. ما زلنا حبيت نسلم عليكم الناس الكل اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت اذاعة الكيف. بعد شوية زاد الموعد مع حنين اللي باش تكون نوستالجي فرونسيز اليوم كيف كيف ترب، ولبقية الاختيارات خليكم مع الموسيقى.

تحياليكم أصدقائنا، هذه موسيقتنا بطبيعة مواصلين بها المشوار معكم في بين كلمة ونغمة. وصلنا زيد الروبريك من الأركان زيد اللي تحبوهم، اللي هي روبريك حنين. بالنسبة لأمس كانت حنين شرقية مع أغاني هكا وبدايات الفنانين، اليوم حبيناها تكون نوستالجي فرونسيز مع هكا أغاني قديمة فرنسية بطبيعة. إن شاء الله تنال عجبكم في كوكتيل بطبيعة. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

0: راديو كيف اف ام.
1: الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى بخمسين حجر. يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا.

لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر، وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أشترم العرش، فعرش الشعر أكبر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء، إنما كي أتحضر. إني أحبك عندما تبكينا، إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكينا.

تربى انطلقنا فيها معاكم مع كوكب الشرق أم كلثوم. من هي نتعدي للجزء الثاني من تربى بالنسبة لليوم مع الفنانة عزيزة جلال في نغم زادة جميل إلا أول ما تقابلنا. إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. احنا هكا مع النغم هذايا نوصل نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من بين كلمة ونغمة. باي باي.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: الو مختار، هاي زيت
1: يا عزة، كل
2: ما هاني هون
3: الطماط شوي
4: جاي بس
5: ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاش.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي في منيعة دولة صوفيا. نعيش أجمل أجواء في مدينة فرنانا، نعيش أجواء حلوة برشا هنا في مدينة فرنانا في طريق رابط ما بين عين دراها متبرقة باتجاه جندوب. نعيش أحلى أجواء دولة صيفية حلوة برشا، سهرية أحلى منها أيضا الخضران، والأحلى أيضا وجود فيها الشبابية، وجود أيضا مختلف الأطراف في هذا الفضاء الترفيهي، فضاء الخيام. مصطلح في حد ذاته ربما يحملنا للطبيعة، يحملنا للغابات، يحملنا للجنوب، يحملنا أيضا التراث التونسي المادي واللامادي، يحملنا في طياته أيضا لتونس السياحة، تونس الثقافة، تونس الترفيه. نحن هنا في فرنانا الجميلة، نحن هنا بين جبال خمير، نحن هنا بالقرب أيضا من حمام بورقيبة، بالقرب أيضا من بنتير، بالقرب من جندوبة، بالقرب من سهول وجبال خمير ومقعد نرزة. نحن في ظهير وسهل في الواقع نجمع ما بين الطبيعة، لكن الأحلى منه أيضا هي إضافة الإنسان لأحلامات وأيضا ما فيه، خاصة في هذه الفضاءات الخاصة. سعداء في بداية المنوعة، منوعة سهرات اختارناها الليلة ليلة صيفية. أن تكون معنا السيدة مريم فزاعي مباشرة من الفضاء الخيام. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة مريم.
1: مرحبا بك، مرحبا بك سي نبيل، مرحبا بطاقم إذاعة الكاف الكل، شرفتونا ونورتونا باسمي وباسم الطاقم الساهر في فضاء الخيام. نرحبوا بكم جميعا وبالحرفاء الكرام.
0: برشا يقول لك الفضاءات رجالية، برشا يقول لك الفضاءات معناها فيها مسؤولية. اليوم لقينا امرأة معناها جاهدة وتسهر باش تقدم الإضافة، إضافة ترفيهية في فرنانا.
1: صحيح، هو لو كان نرجع لتاريخ إنشاء الخيام، هي فكرة انبثقت عن رؤية شبابية المتمثلة في ولدي نادر برانسية، ربي يحفظه وين ما هو في فرنسا. أسس هذه الفضاء محبة في الجهة، في جهة فرنانا، لأنه أصيل فرنانا رغم اللي هو يسكن بعيد في بنزرت، لكن يحب يطور في فرنانا، يحب يعمل حاجة في بلاده، لكن الظروف شاءت أنه غادر البلاد. أمه ما تحملتش اللي باش يبقى الخيام اللي كان هو وجهة لتلاقي الأهل والأحباب والأصحاب والناس الكل اللي في الفضاء هذا، ما خلصيش باش يبقى الفضاء مسكر. ثابرت ورهنت مع نفسي اللي كونه يبقى الخيام فاعل ويبقى هو نقطة التلاقي بين الناس، ويبقى هو معناه مساحة للترهيد في الصيف، خاصة في الصيف يجي معناه هو وجهة الوحيدة تقريبا اللي في الجهة، يجيونا من جميع ولاية معتمدية فرنانا، عند راهم، جندوبة، بنمتير إلى آخره، يجيوا ويعدوا سهرتهم هنا في كنف الاحترام. عنا كما ترى توا هنا فئات عمرية متعددة، شباب، أطفال، النساء، رجال، كذلك فئات من الاجتماعية المختلفة كذلك، اللي هي كلها تلقى راحتها في هذا الفضاء اللي هو محترم ويمجوه الناس المحترمين. ونرحبوا بالناس الكل ومرحبا فيكم الكل.
0: كنا في السابق عندنا تقسيم تقريب في المجالي، شباب وحده والعائلة تخرج وحدها. اكتشفنا في فرنانا في هذا الفضاء ثم مجمع بتاع العائلات، كما عن الاطفال، كما عن الكهول، كما عن الشباب، وذا كان صعيب نسبيا احيانا في فرنانا. تقريبا نوعيه فضاءات هذه ونوعيه اللي نسموها نحن الخدمات خلت العائلات الكل وخلت ايضا عن الشباب يختاروا ان يكونوا في المجال هذا.
1: بطبيعه الحال هو المواطن ما يلوش كان على راحته، ويلوج كان وين يلقى معناها حاجة يرتاح فيها. وهنا بالنسبة كما قلت لك بكري الفئات العمرية كل موجودة، بدينا في الأول بشوية مع احتشام فما وانكماش شوية آخري، لكن الراحة للقاوها والاحترام للقاوة والخدمات كذلك اللي موجودة معناها جلبت اهتمام العباد، أصبح هذا المكان هو الوجهة المفضلة لديهم والحمد لله.
0: وتقريبا السهر حتى الوقت ايش؟ احنا صحيح نعرف الفضاءات تخدم كل مجال عنده تقريب توقيت ينهي فيه، حبينا نعرف معك سهرتها حتى الوقت ايش؟
1: هو يخدم في الفترة المسائية من السنة الرابعة من الأربعة حتى الـ 12 متاع الليل حتى الـ لفان دي سيرفيس يلبس. المواطن الكليون هو حر يبقى شوية يغادر في وسط السهرية، نحن معناه على ذمته حتى لوين آخر كليونتال ومعناه وكهو ما نش عنا معناه في الليل ما عناش وقت محدد.
0: ده نعرف معك فضائت هذية رهينة الصيف فقط ولا تخدم عم تدى السنة رهينة الصيف فقط ولا تخدم عم تدى السنة
1: بالنسبة هنا لا بالنسبة للآن للتو هو للصيف برك، أما عنا برنامج من 2026 إن شاء الله باش يولي يخدم على طول العام في الطلبات وعنا دي باساجي برشا باساجي يحبوا يتعدوا لهنا، عنا كذلك رحلات عنا كذلك زوار من الجنوب خاصة لكونه أصبح الشمال والجنوب هو معناها تبادل الزيارات والثقافات واللينا معناها مطلوبين للي جيوا يزوروا الشمال اللي متعدين لتبرقة وعند رام وواحد وبني متير وشلالات بني متير آخره، يعني الخيام وكأنه أصبح نقطة عبور للجهات الكل، لذلك ارتأينا أنه يصبح الخيام يخدم طيلة السنة.
0: حاجة مزيدة برش شو رأيك تاو نمشوا شوية غنية هكا نتنشوا شوية ركزوا شوية وبعد نرجع لمصافحاتنا.
2: ليالٍ صيفيه

0: مازال نواصل معكم الرحلة أصدقائي في مواعظ الصيفية أكيد الذين اخترنا فرلانا. راح بكل السادة المستمعين، راح بكل هذه الفرلانة الموجودين بحضنا في هذا الفضاء، فضاء الخيام، فضاء الجميل، فضاء يجمع الأطفال، يجمع الكل، يجمع الشباب. أكيد السهر يختلف، حبينا ناخذ بعض الزوار الموجودين في مدينة فرلانا. مرحبا بك.
1: مرحبا يا عايشك، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الكاف صوت الشمال الغربي بيناتنا في فرلانا، مرحب بك.
0: أنت أصيل فرلانا؟
1: أصيل مدينة فرنانة.
0: به متعود تخشى كسهرات منافئ الفتار عادي تخشى كل ليلة ولا كل مرة تخشى؟
1: أكيد كما كل عائلة في فصل الصيف معناتها تبحث على شوية راحة، على مكان معناتها أو فضاء معناتها فهمني يرتاح فيه فهمني، من مرة إلى أخرى نقصدوا فضاء الخيام، مرة اثنين في الجمعة نجولة كما كل فضاءات الأخرى موجودة في قيت المعتمدية، معناتها يبقى فضاء الخيام معناتها من الفضاءات اللي نجم ترتاح فيها كعائلة.
0: تحضر لها مصروفها ولا حكاية هكا سهرية؟
1: والله معناتها كما أي عائلة، كما أي واحد معناتها فهمني يقصد بلاصة كيما هكا باش يكون ثم معناتها مصروف من نتاع العادة متعود بيه معناتها فهمني.
0: ما تخبيش على المدام تقولها عندي كان 5000.
1: لا لا الكاس عندها هي.
0: خلينا نعرف عسل المدام.
2: سلام على السلامة.
0: برشا يقول لك النساء تحب برشا تخش فضاءات، هذه منها اونتي ستريس، تخش شوية من ستريس، لكن الرجال ما يدروش هي تحب تتعشى خاطر ماكلتها ماذا بها تخش شوية من الكوزينة، صحيح ولا لا؟
2: والله في الصيف ما الدنيا سخانة والكل أكيد الواحدة كي تلقى الخارجة ما تقولش لا، ما تنجمش تقول لا باش تنحي الستريس، تنحي التعب متاع الصغار الجوج وكاو. أما مرات زادة ثم نساء تحب الخارجة وثم نساء ما تحبش الخارجة، مش الكل زادة.
0: وقديش من مرة خمستي انتي في الفضاء هذا؟
2: والله لا برشا لا شوي صافا.

0: يعطيك الصحة ربي ينسكم بعضكم.
1: شكرا ومرحبا مرة أخرى بإذاعة الكاف والطاقم اللي يمثل إذاعة الكاف في فرنانا، مرحبا بك.
0: يعطيك الصحة، مشكورين برشا مش بس معكم الرحلة الليلة، بالطبيعة قاعدين نمشوا في كل مرة في مجال وفي مكان حلوة برشا. عسلامة.
2: عسلامة.
0: عارفين بروح.
2: هلا بيدي. النص كله هنا هكا.
0: إيه جيتوا في الدار عاد ولا كيفاش؟
2: والله جيت مع أصحابي.
0: تو جينا لأصحاب. قول لي قاعدة أصحابك تقول لي في الفرات كما هكا؟
2: إي بالطبيعة وحدي بدل الجو. هكا وحدي.
0: ايه انتم سيستم انجليز كل واحد يخلص واحد ولا كل مره واحد تخلص كل شيء؟
2: خذ من عندي يا عبد.
0: خليني نمشي نادي البورصية. عسلامة.
3: مرحبا.
0: قال لي انت المسؤول المالي على المجموعة دي، انت قاعدة تخلص في كل شيء صحيح ولا؟
3: بعد ما في راس.
0: علاش انت تخدمي هما جاي ولا كيفاش الموضوع؟
3: اي
0: هذاك علاش يعني احيانا من مره تتهرب ما تحبش تصلي ولا تقولي عادي خيال؟
3: ايوه لهنا راهو ديما موجود.
0: ما شاء الله عليك.
3: ربي ينسكم بعض. يعيشكم بفضل.
0: مش نمشي بطبيعه لو نحن عندنا برشا اجيال. حاجه عسلامه.
3: عسلامه.
0: اسيت فرنانا؟
3: اسيت فرنانا.
0: ما شاء الله عليك.
3: فرنسا.
0: عادي ما نمشي نجلس بحديك شويه. باهي خلينا نمشي معك. انت تعيش في فرنسا؟
3: في فرنسا وي.
0: تجي كل صيف هنا في الفرنانة؟ كل صيف تجي هنا الفرنانة؟
3: نجي كل صيف الفرنانة.
0: ايه حاجة مزينة برشا. وتفضلي أن الصيف تعدي هنا في الفرنانة خير من فرنسا هكا؟
3: بالطبع تما عائلتي أخواتي أصحابي والبلاصة المكان اللي رحت فيه كبرت فيه.
0: ما شاء الله عليك. وعجبك الفضاء هذا الخيام؟
3: بالطبع مرتاحين فيه، ثم اجوان، ثم نعمل تعارف بين بعضنا كيما الاخت هذه كنت ما نعرفهاش تعرفت عليها.
0: عرفتها هنا في الفضاء هذا؟
3: في الفضاء تعرفت
0: عليها. معناها هو تحول من فضاء نجم نقولوا نتاع عائلات احيانا يجوا مع بعضهم، فضاء ايضا يفتح لقاءات ويفتح ايضا مجال المعرفه مع ناس اخرى.
3: بالطبع بالطبع هذا اكيد اكيد. ومراقين راحتنا وناس الكل مرتاحه أنا يعجبني برشا.
0: إيه خميش لماذا تقول صديقتك اللي تعرفت عليها هنا؟ عسلامة.
4: مرحبا بكم. نحب أول حاجة نوجه تحية لإذاعة الكيف ولكل المستمعين إذاعة الكيف، ويعطيكم الصحة اللي فكرتوا في فرنانة وجيتوا تزورونا يعني وتاخذوا آراء المواطنين وتعرفوا بهالبروجي اللي نشوفوه احنا متنفس في الجهة. بصراحة هو فضاء يجمع يعني كل مكونات المجتمع كيف ما شوفت، كبار وصغار، الصغار في رواحهم يتعرفوا على بعضهم كيف ما احنا تعرفنا على بعضنا الكبار. نشوف أنا نجيب ولدي ساعات اليوم ما جبتوش معايا صغار يلعبوا معاه، هو حتى ولدي يندمج بحكم انه ما عندوش اخوات في الدار. كيف ما تشوف الطبيعة والهدوء والسكينة، الناس تحب تخرج من ضغوطات الحياة. كيف ما تعرف احنا ننسى في الدار نطيبوا صغار وشوية يعني ستريس وكل نجوا العشية كيفش واحد يتفرهد شوية يحس زيدا بالسكينة والكالب، ما فماش برشا حس. كيف ما تشوف نحس الفضاء اذا مش شوية مع السياحة البيئية هكا، وكان ان شاء الله يعني يزيد هما اكيد صاحبة المشروع توا يعني قاعده تاخو في اراء العباد وتاخو في المقترحات زادا نتاع الزوار وكل في وتحسن كل مره في حاجه. اخر مره مثلا عملت ايفينمون هايل برشا للصغار، عملوا دي كومبيتيسيون لهنايا جمعت بين الثقافه، اسالهم على خاطر اسئله ثقافيه للصغار وميم طون صغار تفرهدوا شيخوا، وكان عندهم زادة يعني مجال باش يلعبوا في الالعاب الترامبولين. والصغار بصراحه نهارتها اللي الفرحه اللي ريتها في عيونهم. يعطيها الصحه تحيه كبار للمدام، بالحق هي من بين نساء بلادي نساء ونصف، يعطيها الصحه اللي رهنت على البروجي كنت نسمع فيها يعني مالجري ولدها مشى لفرنسا ما هي وقفت على البروجي واصرت باش تفتحوا، وان شاء الله هي زادة مواصله يعني عندها بروجرام ان شاء الله تكملوا. انا راني نحكي برشا على خاطر بالحق انا كي نخرج من الدار نخاف يمكن نجي كل الخيام، على خاطر زرت بلايص اخرى في فرنانا مالوريزمون ما همش يعني الصغار ادابتابل باش انا ولدي مثلا نجيبه لهنا نحس بالامان يدفع رهد يلعب كيف ما قلت لك. ثم برشا صغار عائلات ما شاء الله محترمه، يعني فرحانين بها البروجي وان شاء الله يزيد يتطور اكثر.
0: يعطيك الصحه، انت مشكوره. مش راجع زميلتك من فرنسا، عندي برشا مريض بريد عربي صحيح، اليوم مريض البريد موجود.
3: نعم
0: البريد هاك.
3: عندي برشا ما شفتوش.
0: انا عندي برشا ما ليش البريد العربي هذا.
3: ايام امي الله يرحمها، من ايام امي الله يرحمها ما شفتوش. حاجه تفرح برشا.
0: مش تجي معاك لفرنسا؟
3: الزمن باش نمشي نعمل نشري واحد ولا زوز، نشري من الاولادي زاده.
0: والله حاجه مزينه الواحد يدخل فضاءات جميله برشا، يذكر انه ثم حاجات انضفرت لكن مازال محافظين عليها.
3: فكر الطفوله نتاعو ديجا في المنطقه، كبر فيها ولد فيها وقرا فيها ورعرع فيها ترعرع فيها.
0: ان شاء الله كيفاش عاودوني؟
4: فما ان شاء الله زيد حسب ما نسمع يعني من العائله وكل اللي هما ان شاء الله باش يعملوا ديزيفينمون اخرين للصغار حتى على التراث وكل كيف ما قلت لك. يعني هما حسب ما سمعت عندهم فكره انهم يربطوا بالسياحه البديله، كيفاش الصغار يحافظوا على الطبيعه، يحافظوا على النباتات الموجوده، ما يرموش الاوساخ. هذا الكل لازمنا نغرسوه في الجينيراسيون فيتور نتاعنا. والشمال الغربي كل راه ولا واجهه سياحيه، يعني كيف ما تعرف العالم الكل توا العائلات كيف ما كانت تحكي صاحبه المشروع مشروع ما عادش يحبوا يمشوا. يعني برشا عباد ولات تحب تجي تعمل مارشا، تعمل كامبينغ، تعمل روندوني، يجوا لبلاصه نظيفه كالم، ما يحبوش برشا حس، يحبوا مثلا يشوفوا براد عربي، يشوفوا حاجه زمنيه، نحافظوا على الهويه نتاعنا وعلى التقاليد نتاعنا. وميم طون اهم حاجه انه يعني ياكل حاجه صحيه ماهيش يعني مسخه. وتبارك الله تحيه كبيره برشا للستاف نتاع الخيام. انا ولدي ساعات يمشي ورا الكونتوار وندخل وراه ونشوف النظافه نتاع لي بيرسونيل. هذه حاجه اهم نقطه، يعني راك تمشي ساعات لبلايص تاخذ حاجه فاسده تشوف وسخ، تشوف هما ما شاء الله عليهم واقفين على خاصه نقطه الليجيان هذه واقفين عليها برشا. تحيه لهم ليكيب الكل.
0: يعطيك الصحة مشكورة برشا. وتباع أنا من بكري ثم حاجة هربت علينا من بكري حبيت نجري على السلامة.
5: على السلامة
0: بكري. أنا ما فرقت عليك كنت هربت له.
5: لا مشيت نصلي.
0: تقبل الله. أي حاجة أنت جبتيها ولا هما جابوك هنا؟
5: لا زيد أما أختي مولات الإسباس.
0: وتقولي لي هكا فرصه يعني مني يكون موجوده مني معنى ان
5: نسمع بكم. انتم قلت خلينا نزينا نتفرج ونفرح بكم ان شاء الله.
0: ما شاء الله. وهذوما معناهم من عائلتك كلهم موجودين؟
5: لا لا، ثم من عائلتي ثم مش من عائلتي. الاحباب الكل يجوا، القول ترحاب لهنا، القول موقع باهي، فهمت حاجه باهي لهنا.
0: يقول لك المراه تحت برشا في الماكله، معناها يخافوا اللي يطيبوا في الماكله في المطاعم هنا، يخافوا ديما من نساء. خاطر الراجل يخاف يطيب يعطي الصحة. أنا كي قدم أكل الراجل ما لاحظش أي حاجة. المرأة تلاحظ، لاحظتش حاجات هكا تقولي لي عجبتك؟
5: الماكلة كلها باهية، كلها تاع باهية بنينة نظيفة، فهمت؟ والأولاد اللي يخدموا فيه زادة معناها بالكدا كيف متهمين معناها، فهمت؟
0: ربي يبارك لك حاجه يعطيك الصحه، انت مشكوره برشا. هذا ما بتبيع هذه الاجزاء الاوليه اللي بدينا بها في المنوعه، واكيد انا بعد باش نواصل معك من الرحله. وثم شكون يقول لي انا بكل ما ريتنيش على السلامه.
6: ما مليتش عينك؟
0: لا لا، احنا مخليين لك فقره خاصه.
6: لا لا، نحب انا الاولى يا خويا.
0: مرحبا بك.
6: عايشك بيك اكثر.
0: تحبي برشا بتبيع السهر في الفضاءات هذيا؟
6: اول حاجه هنيئه لفرنانا بالفضاء الخيام، هو متنفس صراحه للمنطقه من جميع النواحي لجميع الفئات العمريه. كذلك معناه يعتبر مكان للرياضه، لانه فما برشا عباد يجيو من بلاصه بعيده، العمادات في فرنانا يجيو معناه يقطعوا مسافات باش يوصلوا للخيام. فصراحه يعطيها الصحه، هي خالتي ابروبو، هي خالتي مولات الفضاء. ربي يبارك لها وان شاء الله مزيد من التفوق والنجاح. شنو تسالني اخر؟ تفضل.
0: لا لا، محضرين لك برشا اسئله، الوقت ما يسمحش، احنا ساعتين منوعه، مش ناخذ على قد 99 سؤال هناك. مش نبدا بسؤال رقم 99 بالطبيعه، حتى الوقت ايش تصلي تقريبا؟
6: والله كل مره كيفاش لحداش ونص لاثناش على حسب الظرفي على حسب انا وجوي معناها ديما زون لحداش ونص لاثناش
0: نرجع سؤال 98 طور كما هكا الفضائيات نقص جوغي بيت عند راهم تبرقة اللي نعرفه قبل ثم ناس عائلية تقول لك شوش نصر في عند راهم ولا نمشي نصر في تبرقة كي توفرت فضائيات عائلية هنا في الفرنانة تغيرت المنظومة مع ثم لا جوغي بيت جندوبة ولا جوغي بيت عند راهم لأنه ثم مقاومات ذاتية خلقتها الأيادي كما هكا في الفرنانة.
6: سؤالك شنو بالضبط؟
0: معناها ما عادش عندكم رغبة أنك تمشي تقول نصر في عند راهم ولا نصر في جندوبة؟
6: مش ما عندناش رغبة ولكن بالنسبة لنا أقرب مكان هذا هو متنفس المقاومات الكل موجودة فيه تحب على المستوى بتاع الرياضة موجود الأنشطة الثقافية موجودة الماكلة ما شاء الله من متنوعة من الماكلة من أعلى طراز نظيفة ما شاء الله فضاء عائلي رائع فيه الأطفال كما تشوف تلعب معناها المتوفرة الأماكن بتاع اللعب جميع الفئات العمرية من الأساتذة من جميع الفئات معناها موجودين علاش باش نمشيو لتبرقة ونحن عادنا مكان جميل يعني أنا جيت في الخليج
0: كنت في الخليج مرحبا بك
6: جيت مقيمة في دولة قطر وجيت لهنا بحذا خالتي فرصة جبت العائلة معايا باش نتبتع بالمنظر هذا الجميل
0: وقت كانت عنا 47 درجة بيمات الفت سما باردة مقارنة بقطر
6: باردة اي باردة
0: مرحبا بك يعطيك الصحة نشو أنغام نشو سلدوات بعد مرة نواصل معكم رحلة دوما في منوعات ليالي صيفية
7: ليالا صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: مرحبا بكم جددا في مدينة فرنانا في ليلة صيفية. أكيد وقت اللي يستبدأ متفرد وقت اللي يستبدأ قاعدة على راحتها وراها روثون بشكل يخدم على 50 درجة بشكل تياب بشكل العرق على مريولي هذه ربما الناس ما تحسش بها لكن ما عرفوها الناس اللي تخدم في الفضاءات رو تعبين خاصة النجم يقولوا خاصة في درجة الحرارة اليوم الطبيخ. مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا أخويا معك.
1: قلقك شوية تشوف العباد متفرهدة وقاعدة في 40 درجة أو 42 درجة وانت قريب من النار وقريب للفور وقريب الكذا لكن ساعات نقول هذيك الخبز.
2: الحمد لله والله صفا مادام واحد يعني استرزق هكا والحمد لله يا ربي وان شاء الله ديما نكونوا في المستوى باش نرضوا الكليون وديما الكليون كل شيء والحمد لله. توا زاد بدلت العباد ولد تحب بيتزا تحب باكيت ما شاء الله عائلات ولد فما طلبيات جديدة حاجات حاجة خدمة رجال نقولوا احنا فهمتها الحمد لله يا ربي.
1: تقول انت عادة الفضاءات يميلوا برشا المكان اللي طيبها الراجح من طيب انسى
2: بالطبيعة اكثر
1: وحتى الوقت تبع من الوقت تبدا طلبات خاصة على الماكلة
2: والله 7 كيكة نتاع العشية ل 11 ونص نص الليل كيكة احنا واخر كليون ومرحبا بالناس الكل.
1: وتقبل احيانا يوصلني يقول لك نحب هذيك ناقص هذيك زيد هذيك
2: اخي اكيد ماخذها بالخاطر الحياة ما فيش ولازم يرضى الكليون ولازم ياكلوها كيف هو حاجة اللي يحبها هو
1: نحب نحييكم تحية كبيرة برشا. نعرف اللي انتم في الخفاء تخدموا وانتم اللي تحركوا الفضاءات هذية ونعرف مليح درجة الحرارة تكون مرتفعة في المجال اللي تخدموا فيه لكن في النهاية نقول هذاك اختيار لأن هذاك هو العمل.
2: هذاك هو العمل الحمد لله يا ربي.
1: ربي يبارك لك. باش نواصل معكم الرحلة أصدقائي من المطبخ باش نمشيو شوية للثقافة باش نمشيو مباشرة لدار الثقافة بفرنانا. مستعد جدا أن يكون معي سي عماد عطافي. مرحبا بك.
3: مرحبا بكم. مرحبا بإذاعة الكيف. مرحبا بصوت الشمال الغربي.
1: دار الثقافة أكيد عندها مسؤولية كبيرة برشا مع الفضاءات في فرنانا وغيره يحتاج جيل جديد وتحتاج أجيال لأنشطة متنوعة حركية مهارية تعليمية باش ينجموا يندمجوا أيضا في المجال اللي هما فيه.
3: دار ثقافة محلولة للناس الكل ودار ثقافة كبيرة برشا هي وقديمة برشا من سنة 1996 36 سنة عندها والشباب الكل يقبل عليها وفيها برشا أنشطة برشا معناها متنوعة فيها نادي مسرح موسيقى فنون تشكيلية معناها نادي تراث وتوا عندنا حاجة جديدة إن شاء الله للشباب استوديو نيميريك توقع في طور الإنجاز قاعد يحضر تو استوديو نيميريك هذا ما هو موجود معنا الشاب حاضر معنا تو هو معنا في البرنامج هذا استوديو هذا معناها للشباب باش ينجم معناها اللي يصور اللي يعمل البث اللي يعمل كل ما هو النميريك معناها استوديو هذا توا وصلنا النص نتاعو تغلف الطبي الجدران الكليماتيزور الامور واضحه نستناو توا في المرحله الثانيه هي معناها باش يجيبوا لنا تجهيزات هو ممول من الاتحاد الاوروبي واخذت الوزاره على عاتقها واختارت معناتها دار ثقافه فرنانا وباش يكون فيها استوديو هذا
1: ما شاء الله عليك. فنرجعكم بعد ايضا الاستوديو هذا لان معنا بعض مسائل محترف في الواقع. حاب ارحب بيت السيد منجيه هرمي لان منجيه هرمي تقريبا نجم نقولوا فرنانا جزء منها منجيه هرمي للمجمع.
4: اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم احباب اذاعه الكيف وشكرا لكم على حسن الاختيار الفضاء الخيم الحقيقه لانها حاجه حتى الحقيقه احنا بعيد على البحر وقعدنا نسمه في الخيام ما شاء الله نجموا نعملوا برشا حاجات.
1: باش نمشي معك بسرعه من بعد باش نشوف التفاصيل في الجزء الثاني من المنوعه. عارفين بالجمعيه اللي توصف فيها السيده منجيه؟
4: جمعيه رؤى فرنانا جمعيه تكون اكثر تميل تميل للمرأة أكثر، الشباب الفتيات منقطعين عن التعليم، إحاطة بالنساء المعنفات معناها تأطيرهم وتكوينهم، الشباب المهمش معناها نخدموا عليه برشا، ثم الشباب اللي يبدأ يلجأ لنا، الشباب اللي هو المنقطع وتاعب وكان نحن نأطروه نكونوه حتى نرشدوه اللي نجم يكون معناها للولوج بصفة عامة للفئات الكل.
1: يعطيك الصحة بعد نرجع في التفاصيل. معناتها كيف الشباب، لكن الشباب اختار حاجة يقول لك ما يفهموش وكبار هي التصوير. مرحبا بك.
5: السلامة بابا، مرحبا بك. عايش
1: ما نعرفش عندك تسمى باتمان فوتوغرافمان شو
5: ارتمان
1: ارتمان فنان رجل فنان، علاش اخترت هذه؟ يعني تقليد عندك؟ تقليد ارتمان معناها في داركم تقليد التصوير؟
5: نحن كيفاش عملنا اسم هذا خاطرنا ايكيب اون جينيرال اللي درم تاعها هو انا، يعني ارتمان رجال الفن، نخدموا توسكي يعني ميديا تصوير فيديو اي حاجه تخدم، اي حاجه تخدمها في التصوير احنا نخدموها.
1: ما هي المهنة بالنسبة لك تصوير؟
5: هي بالنسبة لي موهبة، خطر اني نقرأ تو على روحي عام جي ان شاء الله بي اف او، ما تبقى موهبة، تبقى موهبة عندي.
1: سمعت دليل ما انكم مهرجان برقة الدولي قايمين بعملية التصوير والتدوين صور وتخزينها للمهرجان؟
5: احنا ديجا خدمنا مهرجان عام ناول في دورة 61، وان شاء الله السنة ديجا جاري مهرجان في دورة 62 ان شاء الله، عام ناول نجاح تام، فيديو تصوروا فيديو الحمد لله، وس ان شاء الله في صالتها الليله الثالثه ان شاء الله في نجاح تام.
1: حاجه مزيانه برشا. زرزانك سعيد معناها تشجع برشا الشباب الطموح يبحث على حاجه تتماشى والملتي ميديا.
6: نشجعوا الشباب كل الموجود في هنا، هي دار ثقافه مجاله للشباب، والاستديو النمريك هذايا للشباب، وتوا ان شاء الله في بعد ما يحضر الاستديو ثم باش يقع تكوين اكثر من 20 شاب، باش يكونوا مغرومين، باش يكونوا على عين المكان في دار ثقافه فرنانه، باش يكونوا الشباب هذوما باش ينجموا يعملوا المونتاج نتاعهم، باش يعملوا البث نتاعهم، باش يعملوا كل ما هو نيميريك باش يعملوا في الاستوديو هذا.
1: سيدي المنجية كنت تلومي ديما على الاعلام وتلومي ديما ان الاعلام ما يحضرش، بدات في جهه تخلق في جيل النجم غدو يدون ما تجهيزه الجمعيات ويصبح تعاون بيني في اطار مجال ضيق لي فرنان.
4: هي انا جمعيه رؤثر، انا شريك فاعل في برنامج في مشروع مغرومين اللي هو مشروع للشباب اللي باش يتكون فيه 20 شاب في التصوير، في يعملوا بودكاست في دار الثقافه اللي هي باش تكون فيه رؤثر انا شريك فاعل.
1: حاجه مزيانه برشا. نرجع لك توا التصوير، تقريبا بنمتير حمام برقيبه تبارك الفرنانه عند راهم تعرفوا بالصور في الفيسبوك، ومسؤوليه كبيره باش تروجوا لها على الصفحات نتاعك.
5: نحن مطلوبتنا ان نروجوا تصور تفرتو بنمتير عند راهم ازين بلايص، فرنانه من ازين بلايص، هاوكا احنا نحاولوا لماكسيموم ان نجيبوا السياحه للبلاصه هذه، ونخلوا الماكس انه العباد تجي تشوف من ازين بلايص، وما نجم نروجوا الحاجه هذه كان باش تصوروا الفيديو، ما عندناش حاجه اخرى نروجوا بها للعباد.
1: به سيده مريم، سؤال الناس اللي عندها الفضاءات، طيب شنو كنت تاكلي على بيديك وانا نجي من الفضاء تاكلي ماكله غيرك؟
7: والله نسمع
1: انت ماكلتك طيبه في الدار تاكلي ولا تجي تتعشى هنا؟
7: في الحياة العامة ولا للخيام؟ اليومية لا نطيب، أنا نطيب، وحتى في الخيام راني توسكي بغصون فخش سي في ميزون، لو سمحتوا لي نتكلم في فرنسي، مي راني أنا نعمل، عندي جردة فيها سترونات، عندي الغلة سترونات نتاعي اللي يشربوا فيها الكليونتيل وتعجبهم، الفريز نعملوا أنا، توسكي بغصون فخش سي في ميزون.
1: والله فرحتينا، حاجه مزينه
7: وصدقني نعمل فيها بمحبه بمحبه وفخوره اللي انا نعطي الكليون تاعي حاجه نظيفه صدقني مش سيترونات نتاعنا يزمك تذوقها باش تعطينا رايك.
1: شكرا لك. هكا وصلنا لحديث احنا مازلنا صارين معاكم وسيترونات اكيد باش تصورنا معاك نرجع بعد راس الساعه بعد موز انبيا عبر موجود تاع كيف نسمعكم معكم الرحله دائما في الهندسه الصيفيه اختنا الى مدينه فرنانه وتحديدا مجال ممتاز في مدينه فرنانه اللي هو فضاء الخيام. نلقاكم بعد الموز ان شاء الله.
8: ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: 10 دقائق بعد حدوثنا غاز قائد في مناوعات ليلة صيفية اخترنا الليلة أن نكون في مدينة فرنان، اخترنا أن نكون في مدينة جميلة برشا، مدينة غربية، مدينة ساحلية، مدينة جوار للسياحة التونسية، خاصة منها بنتين، حمام بورقيبة، عين درام، إضافة أيضا للظهير الغابي المتميز الموجودة في مدينة فرنان. نعرف مليح ديما راهو في الخدمة وفي السهرات ناس تتفرهد، لكن ثم ناس تتعب وراء الكونتوار وراء برشا حاجات، ثم تعب ثم إرهاق. مرحبا بك.
1: ثم شو ثم تعب ثم شو إرهاق، أما كي يروح لك اليوم فرحان ما واحد ما يحس بالتعب.
0: ايه ثم حاجات ساعات انت في الكونتوار وتعرف تقول في الصيف ربما ثم خدمه اخرى، ما عادش تخدموا على القهوه، ما عادش تخدموا على الماكله، الناس تبحث على المبردات، تبحث على الماء، تبحث على العصير، حاجات اخرى اضافيه، واللي هي ربما في الصيف تخدم اكثر في المواسم الاخرى.
1: والله اول حاجه تحب على العاب الصغار، تحب المبردات.
0: يعطيك الصحة سي عماد، نشكر برشا على تواصلك معنا عبر موجات الإذاعة. كيف نمشي توا في الصغيرات اللي هما بالطبيعة عندهم إضافات أخرى، الصغار عمرهم ما يبحثوا على ماكلة على عصير على ما قد ما يبحثوا على الكود وي فيه. عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بكم.
0: ديما الصغار اللي جان وكيفكم أنتم الشباب تبارك الله يدخل فضاءات، ما يسألش الساعة على الماكلة، ما يسألش على العصير وغيره، يسأل ديما على الكود وي فيه ومن بعد يتفكر حاجة أخرى، صحيح ولا لا؟
2: نوعا ما صحيحة هي. مية هوك على الجو، وباش يبعد واحد مثلا كي يقعد في فضاء كيما كاي باش يبعد على الفساد وتبعد على بلايص اخرى، معناها خاطي
0: هي حاجه مزيانه. انت قلت كلمه مزيانه برشا، الناس تتقلق وادين ساعات يتقلقوا صغارهم يخرجوا، ربما يقول لك في الشوارع تحت حيط ما ادريش عليه وين يمشي. عاده كي يبدا في الفضاءات نجم نقولوا فيها لما يبدا الوالدين مطمئنين، وانت ايضا في فضاءات مرتاح وبعيد حتى على سمونا احنا ضوء الشارع.
2: ايه معناها بعيد على بلايس، معناها تنجم تكون اختيار ولا ما نعرفوش ايش نجم يكون فيها في منطقه كيما في بلايس كيما هذيا، معناها فضاءات عائليه كيما هك نقعدوا
0: ايه باش تقول كاملوا سهرين وبعد كملوا سهرين اخرى، صحيح ولا لا؟ يعني كملوا سهرين هنا وبعد كملوا سهرين اخرى البر،
2: فيها معناها
0: معناها تكمل سهرين في الفضاء وبعد تمشوا تكملوا سهرين في الشارع البر.
2: لا
0: معناها من هنا تولي الدار.
2: ايه من هنا تولي الدار. نحن يمكن تنجم تقول لاولاد البلاصه هذيا ديما نقعدوا لهنا نحن.
0: وصغرونا ما نعرفوك قداش عمرك يا عسامه؟
3: سلام.
0: قداش عمرك؟
3: 11 سنة.
0: وتسهر معاهم توا الاخر ليل؟
3: لا اليوم بركة.
0: اليوم بركة؟ هما جابوك ولا انت خلاك والديك جيت هنا؟
3: جيت نترين.
0: تترين فاش تترين؟
3: كور.
0: ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك ولدي. فين السنة؟
3: السنة الخامسة تعدت للسيزيام.
0: ما شاء الله عليك، معناها خدمة أخرى عام جديد، قلت تشارك في المناظرة إن شاء الله. أي مرحبا بك. برشا يقول لك ديجوان هكا مغرومين بالكرة وهذا يحب برشلونة، مرحبا بك يجي بحذايا الساعة منها. عسلامة.
4: السلام بس.
0: تتفرج في الكرة برشا؟
4: بالطبيعة ديما نتفرج في الكرة.
0: واضح أنك تشجع الفرق الإسبانية.
4: بالطبيعة ديما إسبانيا والأرجنتين.
0: لا ما نش نحكي على فينال كوب دي موند، احنا نحكوا في سنة ما نتبع اكثر بطولة اسبانية.
4: نعم نتبع فيهم ديما.
0: وفي الدار بما ان الدار صعيبة نلقوا فيها الماتشات نعرفوا مية يحكي على بعض القنوات الخاصة، تقريبا الفضاءات تولي المقاهي هي اللي تعدي الماتشات، يولي تقول انت الماتش ما نجم نتفرج فيه في الفضاءات هذه.
4: صحيح هاي ديما نتفرجوا، معناها هي اكثر بلاصة تتلم فيها العباد القهاوي، معناها تتلموا مثلا انا والاصحاب نتفرجوا ماتش كورة ديما. ديما لهنا نحن احسن بلاصه معناها تسمى لهنا ذي احسن، ديما نتفرج ديما كوره، تبعوا كوره الاولاد الكل تبع كوره، اما كلهم ريال معناها، اما احسن بلايص ديما
0: بدات تحب قناع تحب الريال، انت لابس برشلونه فهمني،
4: هم يحبوا الريال
0: انت الوحيد تحب برشلونه،
4: انا الوحيد نحب البارس انسى
0: يا اخي. خلينا نشوف انت جماعه الريال عالسنه.
5: عايشك اسلام.
0: فين السنه ولد؟
5: بريمير تاديسيون.
0: وشو التوجيه مشيت؟
5: انفورماتيك.
0: ما شاء الله محضر قسم انفورماتيك، معناها في معهد فرنانة
5: موجود برشا كلاسات يعني موجودين معنا، وعندنا برشا متنوعة يعني.
0: ايه محضر ياكلوا الشعب هذيا لانه فيها فيزياء فيها برمجيات خوارزميات، ولا مغروم بالاعلامية بتمرتك؟
5: مغروم بالانفو، عندي رغبة في القراية و
0: ما شاء الله عليك ولد. عسلامة.
6: عسلامة.
0: ولدي فين السنة؟
6: بريمير تعدد دوزيام.
0: ما شاء الله عليك، شنو التوجيه مشيتو؟
6: انفورماتيك. انفورماتيك معناها كيما زميلك. الصيف تقول انت تحب الصيف يجي لانه عطله، ولا تقول بالعكس ترجع للقرايه ترجع لاصحاب ونشوفوا بعضنا؟
5: لا، صيف للجو والقرايه، نتلموا اصحاب ونقروا مع بعضنا.
6: ايه تنجم الفضائيات هذه في اوقات القرايه، لانه برشا توا كليان تتبدل العقليه، واللي يحب يحضر في الفضائيات يخشوا من روتين الدار من ستريس بتاع الغرف ويمشي الفضائيات يحضر فيها.
5: اي بالطبيعه، خاطر مثلا كما نقولش فضائيات بالطبيعه باش يمشي القهوه باش يمشي الفساد حكايه.
6: يعطيك الصحه
5: عايش.
6: بيه ودي لو كان غدو نقترحوا على صاحبة فضاء، ولا نقترحوا على الفرياني تعمل بيسين، تحب ماذا بيك ثم بيسين هنا موجود مسبح؟
2: هاي بتبيع معناها نحبه، معناها حاجة تجمعنا كاية وحاجة بعد معناها تمتعوا بها.
6: وكي تعوم وانت مشتي تبرقى؟
2: هاي تبرقى.
6: شنو برنامج مشيشوا مع بعضكم اصحاب ولا تمشي مع العائلة؟
2: كل ما كيفية، معناها نمشي مع العائلة ونمشي مع الاصحاب، المهم نعملوا جو.
6: ربي يوفقكم ويونسكم بعضكم، كما قلت بك لي 4 ريال وواحد برشلونه هكا.
2: لا ما نتبعش كايا برشا الحق.
6: ربي يوفقكم ربي ينجحكم. هذه بالطبيعه حابين نمشوا شويه شباب، نمشوا ايضا الاجواء هنا فيها صراحه مختلفه. بعد شويه باش نرجعوا الجمعيات، باش نرجعوا ايضا دار الثقافه، باش نرجعوا شويه للرؤيه الثقافيه في مدينه فرنالة. نغمد الاستوديو ومن بعد نرجعوا نواصل معكم الرحله دائما في منوعات صيفيه.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.
1: مازلنا مواصلين معكم الرحلة أصدقائي في مواعيد ليالي الصيف، وصلنا 23 دقيقة بعد 11، وزلت الرحلة معكم نص الليل. شرع شوية الفرنانة، مش نرجع شوية أيضاً الساعات التقليدية، الحرف المهم اللي في الواقع تمثل خزان تراثي، خزان مادي إلى مادي في الجهة. سعداء الليلة تكون معنا السيدة منجية هرمي، نحب نرحب بك مجدداً.
2: اهلا وسهلا بك، مرحبا خاص بك سي نبيل الشيخاوي وعلى الاستضافه، ومرحبا باذاعه الكيف، ومرحبا بالساده المستمعين الكل.
1: طيب مش نمشي للصحيح، برشي يقول لك في الجمعيات وفي المجمعات هذه ثم حرف تختلف وتنفرد بها عن باقي المناطق، ولكن ثم شكون يسمع فينا في سيريانا كما يسمع فينا في تونس في بن عروس غيره، يحب يعرف شنو المهن والحرف اللي انتم تقوموا بها في الجمعيات.
2: بالنسبة لجمعية رؤى فرنانة عندها جميع الحرف في الصناعة التقليدية، في الفلاح مثلا عندنا، حتى أكثر حاجة عملناها اللي هي حاجة جديدة بالكل موجودة كان في الكيف، تسمين منتوجات الصوف الطبيعي.
1: باه تشاركوا شوية في المعارض المحلية والجهوية والإقليمية ولا لا؟
2: نشاركوا في المعارض الجهوية والمحلية والوطنية، وعندنا ديجا شكون من الجمعية اللي مشارك في مهرجان في معرض الطبارقة، وعندنا إن شاء الله باش يكون عندنا معرض من نهار 15 أوت لنهار 22 في مهرجان ايام ليالي فرنانة، معناها ليالي الصيفية في فرنانة، باش يكونوا في دار الثقافة فرنانة ان شاء الله.
1: به عملية الترويج نعرف الناس تكملها في الخبز وتعيش منها الحكاية هذه، خاصة تربية النحل كما بعض الحرف وغيره، عملية الترويج كيفاش تتم بالضبط على امتداد السنة؟
2: عملية الترويج تتم عن طريق اول حاجة التواصل الاجتماعي، عندنا تو على الفيسبوك، الانترنت، عندنا في المعارض، وزاد عندنا ريزو سوسيو دي بصفة عامة، يعني ديما نخدموا به
1: ما شاء الله. به جديد تو يحب تو الحرف والمهن هذه اللي هي اصبحت كأنه نسموا فيها زمنية، والا تقولي في فرنانة صورة عكسية، معناها الشباب يحب
2: صعيب شوي، يمكن في اللباس التقليدي في الخياطة عندنا شباب تو قاعدين نأطروا في البنات المنقطعين على التعليم، هذوك ماخذينهم اون شارج معناها البنات. بالنسبة للعولة ولا المنتوجات الفلاحية كان نسالك بعض،
1: معناها تقولي انت بعض الحاجات تجب تنظفر يوما ما هنا في الفرنة،
2: ثم حاجات بدات تندثر كيف العالة الزمنية العربي، ما عادش قليل أنا اللي تلقاها بنات تو شباب تو بشي، ما نجمش تعول تو كيما نعولوا نحن نعملوا محمصة كسكسي بسيسة البرغل، ما صعيب شوي.
1: بيه برشا بيه، مش نرجع تو للثقافة مع سي عماد. عماد نعرف مليح جيل كما كنت تشوف، يحب الكورة، يحب الفرجة، يحب الفضاءات المفتوحة، يحب المسابح. هنا نحب نعرف في دار الثقافة ثم عملية استقطاب للشباب هذوما باش ينخرطوا في اللي نسمى نحن الأنشطة والأكتيفيتي اللي تعمل فيها في دار الثقافة.
3: الشباب موجود في دار الثقافة في النوادي الانخراطات، راهو نحن في النوادي اللي نعملوا فيها في دار الثقافة موجودة بالانخراط، موجودة برشا شباب منخرط في الأنشطة الثقافية، موجودة برشا يحبوا المسرح، موجودة في الموسيقى، موجود في نادي الفنون التشكيلية، وديجا توا شاركنا الأيام الأخيرة في الملتقى الجوي تعمل فيه ابن 200 مهرجان الفنون التشكيلية، وشاركنا بالدار باسم دار الثقافة فرنانة.
1: ما شاء الله، أنا كي نسمعك هكا نفرح، لأنه زرنا برشا مناطق ولينا عزوف شباب، العكس تو كي نسمع هكا وثم إقبال نحسوا أن المنطقة دي مازالت تخدم على المنح الثقافي، تخدم مليح على تكوين وتأطير سلوك المهاري بيداغوجي وتربوي للشباب هذوما اللي هما نحتاجهم غدوة لجيل المستقبل بالنسبة لنا.
3: إحنا نخدموا على النوادي الثقافية. النوادي الثقافية هذه هي الأساس الباز نتاع دور الثقافة. المنخرطين المشتركين، خاطر كي ينخرط في النادي هو يولي منضبط، يولي يمشي ويجيب التوقيت نتاعو ومع الاستاذ نتاعو، سواء في المسرح ولا في الموسيقى ولا في الفنون التشكيليه ولا في نادي التراث، موجودين النوادي هذا كلها، وتوا خاصه في الاستديو الرقمي هذا النميريك باش يكونوا برشا شباب موجودين في

0: عمل برشا حاجات ان شاء الله فيه. معناها غدوه ان شاء الله نسمعوا اذاعه محليه من فنلندا بفعاليات. ان شاء الله باش تكون اذاعه محليه في استوديو هذا في استوديو الرقمي اذاعه محليه وبث وتسجيل رقمي. ربي يبارك سعيدات. ارت مان هكا الفنان نقولوا احنا مرحبا بك.
1: اهلا بك على السلامة.
0: عادة يقول لكم المصور يختار الفرص. مش ديما يصب الثلج ومش ديما معناها نشوفوا مشاهد نادرة. تخدم عليها هذه لاكت نسموها نحن دي سيربريز اللي هي عادة تكون مزيانة برشا غدوة تسوق وتروج وتثمن الجهة في يعني الباج فيسبوك ولا غير انستغرام وتيك توك وغيره.
1: احنا ديجا معناها في ولاية جندوبة جنرال تمشي تهز واحد من الناس نهز الكاميرا نمشي نطلع للجبل باش تلقى سوربريز من ما جميع اي سوربريز ديما موجوده كسوا حيوانات نباتات اي حاجه نصور اي حاجه ونجيب تبع نسوقها على رف الباج نتاعي وتعجب الناس الكل ديجا برشا عباد تجي من بعيد جوست تشوف البلاصه اللي نهبطها انا
0: حاجه مزينه برشا. سيدة ماري مش نعاود نرجع لك احيانا المشروع ممتاز لكن ايضا نعرف المنطقة مناخين باردة ونعرف المنطقة دي ممطرة خاصة في الشتاء ومدينة ذباب برشا يحبوها وثم نسمع نحن دي زيكسكرشية رحلات تتم بالذمة بمنتير وغيره والعين درام برشا بلايس فكت نسمع نحن ترازيتير ذاك من العابرين دي فك الغدوة أن الفضاء يكبر شوية تخمي فيه أن تعمل فيه إضافات باش غدوة في حد ذاته كرحلات هذاك ونجمو يعني أسكالة ما هكا من ناحية نروجوا الفرنانة ومن ناحية ثانية نخسرنا شيء ومتعديد منتير إلى عين درام هكا يرتاح في فرنانة.
2: صحيح هو الخيام هو مشروع جديد متجدد وبما أني أنا في الأصل مربية فإني أنا ديما أعتمد البيداغوجيا حتى البيداغوجيا في المشاريع التجارية تعتمد. أنا كمربية لم ينقطع الحبل السري بيني وبين الطفل. الجديد في هذا الفضاء هو كونه في الشتاء باش أنا نخمم في الطفل كيفاش يقرأ ويراوح بين الدراسة وبين الترهيب. شتاء بارد هنا شتاء قاسي مع ان شاء الله عندنا برنامج باش نعملوا ترفيه داخلي عن المساحه كبيره باش نعملوا فضاء ترفيه للاطفال ان بيتي بارك فهمت يجي الطفل هو وابوه والاسره نتاعو يتفرهد ثم امنو انفونتيل ديستيني بور لي انفون هي حاجه جديده متجدده فهمت هي حاجه جديده هذا على نطاق الجانب الأطفال. بالنسبة للكبار احنا نراهنوا على الزوار اللي جايين كما قلت لك من بكري من الجنوب ونرحبوا بأهالينا من الجنوب والوسط باش يتعرفوا على المناخ وعلى التضاريس وعلى كل خصوصيات الجهة الشمال غربية نهنو باش نعملوا حاجات خاصة بهم وباش نركزوا على الرحلات الجماعية وعلى اللي جروب وعلى شو اسمه اللي غوندوني كما حكاو لك قبل وباش ندخلوا فيها المأكولات الشعبية ويولي معناها تعريف بالجهات الثقافية والموروث الثقافي على جميع المستويات غذاء ملبس إلى آخره حياة اجتماعية لجميع الجهات.
0: يعطيك الصحة مشكورة برشا وشوية توقيت 30 دقيقة بعد 11 نرجع استديوهاتنا نرجع الغنى بعد نرجع نوصل معك ما تبقى من لقاء ليلي صيفي اخترناها ليلة أن يكون في فضاء الخيام بفرنانة.
3: ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.
1: الكل في هذا الفضاء المتميز، مرحبا بكم الناس الكل. مش نمشي من الفرن، باش ناكلوا شويه تو كاسكروت بالابيض، ظهر لي باش نشوف البزارت، باش نشوف البرت القديم، باش نشوف البطيمه العاليه، باش نشوف الجسر، ظهر لي. مرحبا بك.
2: السلام عليكم خويا.
1: انت اصيل بنزرت؟
2: ايه.
1: شو الصدفه انك جيت هنا الفرن ولا كيفاش؟
2: والله كيك ندورو سيف و دي جون ندورو كاع ونحوسو.
1: معناها تقصد انت تراجي كبيره تحوسوا في الربع الشمال الغربي، واخترتوا ان المجال هذايا انك تحوسوا فيه وتصرف تفرهدوا فيه.
2: اي بالضبط.
1: انت تيديون ولا تقرا ولا كيفاش في حياتك؟
2: توا كيف كملت الباك وطالب، طالب مستقبلي كيما.
1: عمرت التوجيه ولا مازلت؟
2: مازلت حايب. بيزار برشا البروسيدور ماهيش في سانس بها.
1: فهمتك. شو شنو مستقبل شو تحب تمشي هنا فاك بالضبط؟
2: بلاي سا دي با. فما بون بار اكزومبل الماجوريتي نتاع لي فاك الباهيين توا في لي بريبا، بريبا انتيغري، بريبا كلاسيك صعيب شويه، اما بريبا انتيغري نتصور حاجه كيك
1: حاجه مزيانه برشا. تقول انت توا على الاقل اسكان مرتاح في الصيف، انه الفاك تجربه جديده، رحله جديده. ربما برشا في بنزرت يختاروا الحركه الذهبيه بي اليوميه للعاصمه ويرجعوا، وثم ربما يختار انه يبعد شويه عن مجال اقليم الشمال الشرقي، يقول نمشي للساحل، نمشي ربما الجنوب الشرقي، نمشي ربما اقليم نابل، يعني نحب نبعد شويه عن المجال نتاعي.
2: اي بالطبيعه. بون هو كي تجي تشوف بار اكزومبل الواحد كي يبدا يترعرع في بلاصه كيما بنزرت، البلايس اللي بار اكزومبل الواحد يبدا يقرا في البلايس اللي قرا فيها، تجي من بعد يحب يخوض دي اكسبيريونس جدد، يقول لك انت الفاك هذيك الباب نتاع لي اكسبيريونس نتاع انه انسان يعمل يتبدل من فاز نتاع انه يكون طالب عادي كي ما بينه وما بين عائلته، يتعدى يبدا يعمل على روحه، هذيك هي المرحله كيفاش تبدا.
1: وبديت تتحضر قريت نعرفوا نحن الفاليز والدبشيات وغيره للفاك، ولا تقول خلاص كل مرحله وحدها؟
2: وكين يدي ما عندي حتى فكره شنيه تهز شنيه ما تهز شنيه الماتريال اللي تسحقه، هيك بشويه بشويه كنا ناخذوها بشويه.
1: مرحبا بك في فرن.
2: عايشكم بيك.
1: مش نمشي ديما لقاءات شبابيه. مرحبا بك.
3: عايشك سلام.
1: انت من بنزرت ولا منين بالضبط؟
3: لا من جندوبان.
1: من جندوب. وجيتي تصرف في فرن؟
3: وي.
1: تعجبك فرنانة في السهرية؟
3: اي محلاها في الليل باردة وكل خير، حتى من جندوبة سنتر في.
1: تقري ولا مازلت؟
3: اي نقرا، عم نجي باك ان شاء الله. عم نجي باك ان شاء الله.
1: عم نجي باك. باك شنو؟
3: باك سيونس.
1: باك سيونس، ربي يوفقك وربي ينجحك. فما تقولي انت بدا التحضير النفسي، باك سيونس، فيزيك، مات، سيونس، ريتم قوي برشا، وتقولي انت نبدا نحضر، ولا تقولي من الثاني ثاني متميزين ما قلقنيش الموضوع.
3: الحق في الصيف ماذا بيك كي تختار لي ماتيير سيكوندير ترتاح منهم الاول وكل، باش انا فصل العام يبقى لك مات فيزيك سيونس تحضرهم هكا هاو ان شاء الله.
1: وثم هكا في دارك ما في الباتش الكيمديات، كل ما يتعب باك تغير الريت نتاعك في الدار. حضر لي بيتي وحدي راه مش نبدا نحضر وحدي، حضر لي ميزانيه ربما نقرا مراجع، حضر لي كذا، ولا تقولي خليها سبونتاني.
3: حق هما بيدهم وحدهم هكا بداو ان شاء الله يبداو فصل العام، انو تقرا وحدك تبدا وحدك وكل، فهمت؟ جاي مش من تو.
1: ربي يوفقك ان شاء الله. الناس مالو زغريطه حلوه عام عام جاي ان شاء الله في جوان بامتياز ان شاء الله.
3: ان شاء الله عايشك.
1: عسلامة بنت.
3: عسلامة.
1: قد مين راح؟ اتيديونت انت تقري ولا معاهم صاحبات تقولي انت جيت معاهم فرد هكا؟
3: والله انا الاثنين نجحت الباك.
1: اي مبروك.
3: عايشك يعني.
1: معناها لازم نشربوا جازوزتين توا، جازوز بنزرت وجازوز منين فين؟
3: ما يسالش.
1: باك شنو؟
3: باك سيونس.
1: باك سيونس. حضرت التوجيه نتاعك؟
3: اي حضرت اورينتاسيون.
1: شنو برمجتي في التوجيه ان شاء الله؟
3: والله هو جينيرالمون نخمم في بزنس هكا. بزنس فينونس. معناها الدومين هذاك كوا.
1: في الدومين هذاك موجود الدومين نتاعك او الشعب نتاعك في جندوبه، ولا تقولي لي باش نبعد ربما بحكم ان الشعب الجديده مش موجوده في جندوبه؟
3: هو دو بريفيرونس معناها الواحد يبعد هكا الافاق اكبر وكل، ما نصورش كان الدومين اللي نحب نكمل فيه موجود في جندوبه، دونك لوجت اكثر في تونس وفي انحاء تونس وكل، دونك غادي نورمالمون.
1: تعيش احيانا ضغط من العائله يقولك ساعات تقلب احذانا اقري وروحي للدار خير، ولا تقولي هم بدون متخوفين انك مش تقري لانك مش تبعدي لانك مش تسكن في لانك مش تقري ثم بعد مجهودي؟
3: والله الحقيقه عائلتي اعطيني نوع من السيبور وكل، دونك اي حاجه نحب نمشي لها ديما واقفين معايا ويقولوا لي ما ديم حاجه ديك تشوفها باش توصلك دونك امشي فيها وكمل لك.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله ديما متالقين.
3: يعيشك ان شاء الله.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحه. باش نمشي كيف كيف ليها كيف كيف من بكري عنا برشا موجودين بحذين هنا في المجال، نحب نشكرهم برشا على تواجدهم هنا في هذا الفضاء. طلبة ربي ينجحهم ربي يوفقهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ايضا لكلمه البكريه العام الجاي. هكا رحله مزيانه برشا في الواقع الليله نعيشوها في اجواء حلوه في مجال جميل برشا في مجال فرنادا، نعيشوا معاها احلى لقاءات نعيشوا معاها احلى اجواء. نبقوا معاكم ديما في منوعات ليالي صيفيه، نمشوا استديوهات نمشوا انغام بعد نرجعوا نكملوا معاكم الرحله فيما تبقى من الزمن.
4: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخابي.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشيخات.
1: نحب نوجه تحية كبيرة برشا بالطبيعة لكل من رافقنا ونجح في هذه السهرة. تحية كبيرة برشا لزميلي يوسف الشاني رافقني في التصوير، زميلي منير الجندوبي في الواقع رافقني في الرحلة من الكوف باتجاه فرنما. شكر للسلطات الأمنية أيضا اللي أمنين اللقاء في فضاء الخيام. شكر زميلي خيري في استوديو البث المركزي. شكر أيضا فضاء الخيام اللي استقبلنا. وشكرك كلمة الختام بالطبيعة لهم بشوي بشوي سؤالات. حبيت تقول حاجة في ختام رحلة في منوعات الصيفية؟
2: حبيت نذكر بالأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة فرنانة، تبدأ من 15 إلى 22 أوت. فيها برشا عروض فلكلور، استعراض مسرح، تنشيط أطفال، وفي الأخير عندنا الاختتام سهرة فنية باهي التخميرة. وإن شاء الله تكون أيام ثقافية ناجحة. وشكرا لكم على الحضور في فرنانة، بارك الله فيكم.
1: يعطيك الصحة سيد وجيه هرمي، نحب نوجه لك تحية مجددا في ختام الرحلة.
3: يعطيك الصحة. باش نوجه كلمة للسادة المستمعين، اللي احنا عندنا في المعرض الحرفيات اللي باش تكون فيه مجامع التنمية، باش تكون فيه عرض لللباس وللتقليد وللمنتوج، باش يكون من يوم 15 باش يواكب المهرجان والليالي الصيفية، باش من 15 ل 22 بدار الثقافة فرنانة، باش يكون الشريك الفاعل اللي هي الغرفة الفتية الاقتصادية في فرنانة وجمعية رؤية فرنانة، وباش تكون مشرف على المجامع التنمية في لاحية.
1: يعطيك الصحة. باش نمشي في الرحلة الختام، لكن الرحلة فيها مفاجأة، لأنه تقول لي السيدة مريم أنه راه عندكم مفاجأة أخرى طيب في ختام الرحلة.
3: فعلا عندي مفاجأة أخرى لأختي العزيزة الغالية، هو عيد ميلادها اليوم 30 جويلية. هي نورمالمون ديما تحتفل به مع أولادها في فرنسا، اليوم ظهر فيها معناها خذاتها الدنيا واحد والمشاغل نسيت روحها. حبيت نعمل لها ام بتي ديديكاس بهالخبزة القطو، ونحتفل بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهي حي بخير.
1: عام تحي بخير يا عيد ميلاد سعيد.
4: شكرا شكرا. نشكر اختي الفضيلة على المفاجأة هذه اللي عملتها لي سوربريز، سامتوش بوكو. وان شاء الله يبقى فريمون في مذكرتي، وربي يبارك لها في عملها الشيق.
1: ربي يطول في عمرك، يعطيك الصحة. هكا نعيشوا أجواء عيد ميلاد في ختام الرحلة من واحد ليالي صيفية مجددة. كما قلت نوجه تحية لكل الناس اللي سمعوا معنا في نجاح هذه السهرة. تحية لكم الناس الكل، نعيشوا أجواء عيد ميلاد في هذا الفضاء، فضاء الخيال، ونعيشوا معكم ختام الرحلة. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء، صباح الخير.

0: 레일은 서희야. 레일은 서희야. 마, 내비를 시하.
1: 안톰 في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت جميع الأحياء من الماء، وفوق الأحياء جميعاً أبدعت الإنسان خليفتك في أرضك. خلقت له يا ربي جسداً من صلصال من حمأ مسنون، وعندما اكتمل البنيان البشري بصورته المثلى أنعمت على الإنسان بأسمن عمل.

يا وهاب، ونفخت فيه بحكمتك العلوية من روحك، وبهذه النفخة يا خلاق اكتملت للإنسان الحبوة فوق جميع الأحياء. ستبقى الروح بحكمتك العلوية سراً لا يدركه غيرك يا رب القدرة، ومهما سار العلم بخطوات البحث ستبقى الروح إلى الأبد كما كانت سراً قدسياً لا يدركه غير الخلاق الأعظم. وحين تعود الروح إلى الملأ الأعلى بأمرك وحدك، لن يرجعها للجسد البشري إلا من أوجدها وحده. سبحانك يا ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، جل جلالك وجلت قدرتك.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد.

جدد الجديد من دليل الفلاح دائما على موجات إذاعة كيف. نحاول معكم تأمين بعض التوصيات الفنية في الإرشاد الفلاحي لتتزامن مع هذا الموسم، وأيضا حول التجدد الغابي بعد الحرائق اللي عاشت على إيقاعها جهات الشمال الغربي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: تحية متجددة لكل مستمعين في كل مكان، نحييكم في هذا اللقاء من دليل الفلاح، ودائما في قلب الحدث اللي هو حديث الموسم، الحرائق اللي تصدرت ولاية الكيف، قائمة الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات. الكيف 6 حرائق، بيجا 6 حرائق، جندوبة 8 حرائق، نابل 5 حرائق، بنزرت 4 حرائق. وكما تعرفوا مجموعة الحرائق اللي مست جهات الشمال الغربي يعني اغتالت بالأساس الغطاء الغابي، الصنوبر الحلبي اللي معروفة به ولاية الكيف، وكما تعرفوا تأثيرها حجمه كبير برشا على نوع الحياة وعلى البيئة والمنظومة البيئية بصفة عامة وعلى غاباتنا ومواردها. اليوم كالعادة في دليل الفلاح حبينا ننطلق مع الأستاذ الشادي العبيدي، المهندس العام والأستاذ الباحث في الشؤون البيئية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وأيضا في علم أصناف النباتات في ما يتعلق بهذا الموضوع. سي شادي، مساء النور.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
1: إذن سي شادي، كما تعرف خسرنا برشا من الغطاء الغابي، وكانت غاباتنا يعني عرضة للتنكيل وأيضا للنيران. بعد النيران هذية وبعد الموجة متاع النيران اللي كانت هدف أساسي لها غابات الصنوبر الحلبي، اليوم يعني في حالة الوقوف، معناها على مسافة من الحرائق هذية، وبعد ما صارت وبعد حملات الأطفاء وبعد يعني مجهودات الأهالي وبعد الضرر، باش نقيموا حجم الأضرار على القطاع البيئي متاعنا، حجم الأضرار على أيضا الأنشطة البيئية اللي تتزامن مع هذا الموسم وبعد الحرائق وتتضرر أكيد. كيفاش نجم نقرأ، معناها تكون القراءة حتى ننطلق ربما في العملية القادمة اللي هي عملية التشجير وإعادة الحياة للغابات هذه؟
2: شكرا لك سيدة رفيق. إذن الموضوع شائك بدرجة أنه معناتها بحجم أو ثقل الخسارة معناتها للكساء النباتي. نعرفوا للكساء النباتي والغطاء النباتي في كل الجهات هو الصف الأول لمقاومة، معناتها هما في الصف الأول لمقاومة التغيرات المناخية. نعرفوا مقاومة التغيرات المناخية تأتي معناتها عبر وسائل وأدوات، معناتها استرجاع للبيئة واسترجاع الغطاء النباتي واسترجاع معناتها التوازن البيئي بالأساس. ونعرفوا للبيئة الغابية، والبيئة الغابية ما فيهاش كان الأشجار، ما فيهاش، نحن بالأساس هي معنا الغابات نتاعنا هي غابات أشجار صنوبر حلبي أو سرول أو ربما الفلين أو الخفاف إلى آخره. فالأشجار هذه بالأساس هي بعض الأنواع هي المهيمنة على الغابات، ولكن الغابات فيها تنوع بيولوجي، تنوع نباتي كبير، معناتها العديد من الأنواع نلقاها في الغابات من الأعشاب إلى الشجيرات الصغيرة إلى الشجيرات المتوسطة والكبيرة إلى
1: الشيح الزعتر، يعني كلها معناها.
2: ولكن هذا في، وهذا معناتها هو في علم اجتماع الغابات او الفيتوسوسيولوجي. الفيتوسوسيولوجيا هي الانواع الاخرى تجي بعد الاشجار المهيمنه كيما الصنوبر، كي نزرع الصنوبر بعد الحاجات الاخرى تجي وحدها تنبت وحدها. الحرائق معناتها تاتي على الاخضر واليابس كما يقال، كذلك ما ننسوش الحيوانات اللي تعيش في الغابه، معناتها
1: وشفنا ضرر كبير
2: وكثيرا من المشاهد معناتها مؤلمه ومؤسفه في الواقع، معناتها تشوف مثلا الفكارن ولا الذيب ولا الثعلب ولا حتى الريبتيل، معناتها حتى الزواحف تشوفها ميته معناتها ومحروقه بشكل معناتها
1: يعني فظيعه الحقيقه،
2: فظيعه الحقيقه كمشهد من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه حجم الخسارة في على مستوى ما التوازن البيئي، معناها مش نخسروا برشا عناصر من البيئة. الحاجة الثالثة والسلبية الثالثة والمعناتها الإشكال الثالث هو استرجاع المشهد هذايا، يتطلب جهد كبير ويتطلب وقت طويل.
1: هو احنا الحقيقة يعني بالتزامن ربما مع الحرائق يعني تقريبا احنا كل شتوية سي شادي وانت معنا نحكيه على حملات التشجير وعلى إعادة الحياة معناها للغابات متاعنا بعد الاحتراق. لكن اللي نحب نأكدوه ونذكروا به سيد المستمعين حتى ما يكونش فما لبس انه راهو الغابة باش تسترجع معناها العافية متاعها راهي تتطلب سنوات وسنوات.
2: تطلب سنوات نعرفوا اللي انه الصنوبر الحلبي اللي عنا لهنا
1: ماهوش متعامل
2: يدخل في الانتاج بعد 10-15 عام باش يدخل في الانتاج. والاشجار الكبيره معناتها تم حتى عمرها 50 و100 و100 عام وتحرقت معناها نهائيا مش طول الكل حطب. فعمليه استرجاع المشهد هذا يتطلب شويه وقت كما قلنا انه بطبيعه حال المصالح المختصه لاداره الغابات مش تقدر الاضرار الاوليه تقدير اولي للاضرار.
1: يعني نحن تو في مرحلة تقدير الأضرار،
2: مرحلة تو حصر المساحات على الأقل تقدير أول للأضرار. إن شاء الله نكون انتهت، نقول إن شاء الله نقول انتهت للحرائق آخرها. إن شاء الله ما تتجددش ولكن بعد ثم يصير تحديد نهائي للأضرار بعد في الشتاء ولا في الربيع الجاي. تحديد نهائي للمساحات حتى الأشجار الكبيرة خاصة بالكعبة معناتها بالعدد بالعدد باش يصير فيها معناتها يقع معناتها برمجة بتة في الغرض لبيع الحطب اللي متبقى المحترق هذا. وبعد العملية هذه تنجم تكون في آن واحد ثم مسار آخر هو لاستجلاب الأموال معناتها لإعادة الإعمار أو إعادة إعمار الغاب أو إعادة التشجير من البحث على موارد التمويل إلى آخره. وإذا توجدت موارد التمويل فممكن يسر البدء معناتها في نشر الإعلان عن الصفقات، إعلان معناتها المنافسة للصفقات اللي باش نتاع التشجير. تنجم تكون هذه بالتوازي معناتها تصير
1: بالتوازي.
2: ففي أقرب الأجيال الموسم هذا ما نجموش نبدو في التشجير الحرائق نتاع السناء
1: على خاطر احنا نسمعوا معناها تويكا هاي حملات نتاع التشجير غير ممتاز.
2: التشجير نتاع يعني. حتى نشجروا نتاع مناول. نجموا السنة نبدو في التشجير نتاع مناول والعام الجاي الموسم الجاي نبدو في التشجير نتاع السنة في أقرب الأجيال هذا إذا توفرت كما قلنا العناصر هذه كلها معناتها موارد التمويل وتوفرت معناتها برشا حاجات برشا معطيات معناتها ميدانية.
1: هذه نحكوا على التدخلات نتاع الإنسان باش يعاود يشجر الغابة. لكن في نفس الوقت ربي سبحانه خلق للغابة آلية ذاتية إنها وحدها إذا كانت توفرت الأمطار وتوفرت معناها عوامل مناخية معينة هي وحدها تراجع عافيتها معناها تسترجع
2: عملية التشجير الاصطناعي يسموه معناتها
1: تدخل
2: الإنسان معناتها والصفقات هذه والتشجير الاصطناعي هي غابات اصطناعية معناتها مشجرة ماهيش طبيعية لأن الطبيعية تطلب سنوات طويلة تطلب عقود باش ترجع بشوي بشوي ولكن التشجير هذا باش يسرع شوي العملية كي نسرعوا معناتها كي نسجروا الغابة معناتها من الصنوبر الحلبي ولا من السرول ولا كلتوس ولا واحد فالغابة الصغيرة ما يسمى بالغابة الشعراء صغيرة تخلط معناتها في عام واثنين تبدا تخلط
1: بشوية.
2: تخلف اي تخلف وتخلط معناتها تكسي الارض ويرجع الكساء النباتي. ولكن المهم انه الحرائق هذه ولت ما نحبوش نقولوا طبيعيه
1: ولكن دخلت معناها
2: دخلت حاجه ديما موجوده
1: في وتيره
2: حاجه ديما موجوده ما نحبوش نطبعوها معناتها تولي طبيعيه ولكن حاجه ولت كل عام تتوجد الغالب حوادث وتتوجد كل عام. فشنو المطلوب هو معناتها استراتيجيا وربما هم الاستراتيجيين ولا معناتها المختصين في في في خاصه في في ميدان الغابات معناتها عندهم يعملوا ما يسمى بالميزان تم توازن او ميزان عفوا بين المساحات المتآكلة والمتدهورة والمساحات اللي مش يقع استرجاعها. فنحبوا نحن نكون الميزان هذا ايجابي معناتها المساحات اللي يقع برمجتها لإعادة التشجير وإعادة الإحياء وإعادة الحياة لها وإعادة الكساء النباتي لها لازم تكون هي أكبر من مساحات اللي يقع إتلافها معناتها تدهور
1: الحرق متاحة
2: سواء كان بالحرق وإلا حتى عن طريق البشر وعن طريق الرعي الجائر وغيرها. فثم برشا مساحات قاعدة تدهور وتتراجع فنحب نكونوا معناتها الباهي هو أن نكون الميزان هذا إيجابي اللي مبرمجوه باش نرجعوه أكثر من اللي هو قاعد يتحرق وقاعد يتاكل كل عام.
1: بالضبط. روحنا سي شادي اللي كنت لاحظ معناها المناطق كلها غابيه، سقيه سيدي يوسف، فرشين، جراد، وعينيزر، الصفيه، الحزيم، نشوفوا زيد الجهه نتاع الطويرف، نشوفوا نبر، يعني تحس انه وبعدها الحرائق وصلت حتى لمدينه تجروين. نشوفوا وكانه التنقل هذايا ما نقولوش احنا مدروس، ولكن قاعد معناها يمشي للمقتل، للغابات، معناها الغابات اللي هي أعمارها كبيرة واللي هي مردودها معناها باهي بالنسبة للجهة. كيفاش نجمو نحن نعاودو نعملو الانتعاشة بعد ما صارت الحرائق هذه؟ كيفاش نجمو نعاونو البيئة متاعنا باش تعاود ترجع معناها تستعيد العافية متاعها؟ نحن كإنسان وكناس معناها ساكنة قريبة من المناطق هذية، كيفاش تنجم تنخرط في المجال هذية؟
2: في الواقع هو لابد من تطوير الأنظمة، أنظمة الرقابة، أنظمة الرقابة، أنه اللي يتعاون معناتها في نجاعة التدخل، التدخل يكون سريع، واللي حصر المساحات معناتها كي تحرقوا 10 هكتارات خير من تحرقوا 100، خير من تحرقوا 1000. فكي نطوروا النجاعة نتاع التدخل معناتها خاصة الرقمية، التدخلات هذه معناتها الرقابة الرقمية، ولا عن طريق اللي بوست هذوما نتاع الغابات هذوما، ونجهزوهم مليح وكل شيء، تصير الرقابه معناتها تكون جديه وتكون انيه، التدخل يكون اني في الابان. فممكن ياسر معناتها نقلصوا المسافه، ما نقولوش نقضوا عليها، نقلصوا على الاقل المسافات المحترقه كل
1: يعني عام. نعملوا معناها الحاجز نتاع الصد يكون حاضر، ينجم يقلل معناها من الانتشار.
2: ومعناتها نعرفوا حتى الحرائق فيها بعض اللي هي كما تعرف معناتها الغابات الكثيفه اللي هي مهدئه اكثر، مهدئه اكثر، لانه اولا معناتها هي فيها معناتها
1: صعوبه التضاريس،
2: اكثر استعداد للالتهاب وللاشتعال كي تبدا كثيفه الغابه كثيفه. والحاجه الثانيه انه صعوبه الاطفاء، صعوبه التدخل،
1: تضاريسها معناتها تكون
2: تضاريس وكثافه الاشجار، وتبدا الشجار كبيره فتكون اصعب معناتها حتى في التدخل، مش كما التدخل مثلا على حقل نتاع حبوب معناتها يمكن
1: السيطره نجم تحصرها معناتها
2: تسيطر عليه معناتها بالتركتور، تحصر بالمحراث وحده، وبعد التدخل بالماء وكذا. فالغابات صعبه شويه، يلزمها طائرات، الطياره ولا معناتها الهليكوبتر، ويلزمها
1: هم يعطيهم الصحه يعني اجهزه الحمايه المدنيه وكل الناس اللي الاهالي
2: واعوان الغابات كذا،
1: واعوان الغابات الاكيد اللي هم الخط الاساسي
2: معناها الاول، معناتها الخط الاول في مقاومه الحرائق هذه.
1: لكن التضاريس وصعوبه معناها انتشار معناها الحرائق هذه كان حائل، وانه يتم السيطر عليها بكل سرعه، فكانت النتائج معناها كبيره برشا، والخسائر معناها الحقيقه معناها
2: معناتها لازم تكون معناتها هي برشا كل من جهتي، معناها كل واحد في ميدان وكل واحد في واحد، حتى التحقيقات وحتى الردع وحتى معناتها الجديه في
1: المحاسبه،
2: في المحاسبه وفي الزجر وفي كذا، ذيك من شأنها أنها تقلل في المستقبل من الحرائق هذه. فكلها معناتها عناصر متداخلة، كل إذا نحبوا نحسنوا هالبيلون هذايا، الميزان هذايا، أنه المساحات المغروسة والمساحات المشجرة تكون أكثر من المساحات المتضررة والمحترقة والمتدهورة.
1: سي شادلي، بين يعني الصنوبر الحلبي يعني عادة في تركيبته كشجرة، هل سريعا ينجم معناها هو 15 سنة باش نستناها الشجرة تكبر، لكن هل سريعا قادرة انه التربة والغابات نتاعنا انه تستعيد عافيتها باش نجم تقبل أشجار جديدة، وإلا صعيب شوي؟
2: لا مش صعبة، بالعكس، هي شوف احتراق الغابات فيه بعض الإيجابيات، أنه أحيانا النيران معناتها ثم أنواع من الأشجار كما الصنوبر الحلبي، وقت يحترق معناتها الكرود
1: الكعبة نتاعو
2: الكون نتاع زقوقو هذاكم يتحلوا ويرموا البذور بعيد، معناتها حتى الكون نتاع زقوقو هذاكم يمشوا بعيد، فهذه تعاون في الانتشار، تعاون في الانتشار. بعض الانواع الاخرى اللي البذور نتاعها عندها نوع من السبات، البذور نتاعها عندها نوع من السبات، اذا تاخذ صدمه نتاع النيران نتاع درجات معناتها درجات حراريه
1: مرتفعه
2: تفيق. فربما يعني في هذا الجانب الايجابي في الحرائق، أنها تعاون في انتشار الأنواع وتعاون في إعادة الكساء النباتي إلى ما هو ربما أفضل.
1: واضح معناها خلينا احنا نقوله معناها ربي سبحانه خلق في شجرة الصنوبر يعني طاقة وقائية تنجم تحمي بها روحها وخلي روحها تنتشر.
2: إذا كان الأنواع النباتية الكل كما الحيوانات وقت تحس بالخطر تعمل حاجة باش
1: رد فعل
2: حاجة باش تتواصل.
1: أي
2: تعرف الشجره دي مش تموت، هي مش تموت الشجره ديك مش تموت، ترمي البذور نتاعها بعيد باش تنبت وتتواصل النوع يتواصل الله. تتواصل الحياه على وجه الارض.
1: في شجره الصنوبر الحلبي او الزقوقو هي بيدها ترمي معناها البذور نتاعها،
2: ترمي البذور نتاعها بعيد باش ينتشروا في اول مطر جي ينبت تنبت البذور هذيك لانها البيئه ملائمه. هي بعد الاحتراق معناتها الرماد هذاك مش يبقى، هو كله معناتها عناصر معدنيه، الرماد مش يبقى عناصر معدنيه وربما ثم عناصر عضويه، فمش يوفر بيئه ملائمه مع الامطار نتاع الشتاء اللي جاي والخريف، بيئه ملائمه لانبات البذور اللي ترمت هذيك انتشرت في الطبيعه.
1: واضح دونك هذه من بين ربما العوامل الوقائيه اللي تنجم الغابه باش تحافظ على روحها وعلى ديمومتها وعلى استمرارها، خلقها فيها ربي سبحانه باش تنجم تكون مقاومه للفناء ومقاومه ايضا خلينا الاختلال البيئي او التدهور البيئي وعدم التوازن البيئي والتدخلات هذه نتاع النيران ومشاكل غيرها وغيرها من الصدمات الفيزيولوجيه اللي تنجم تعطيه لنا الطبيعه بفعل تدخل غير عادل للانسان في بعض يعني حالات البيئه والاستدامه نتاع البيئه.
2: قد تحدث اشكاليات ربما نشوفوها من بعد الحرائق ما نحسوش بها وما نجموش حتى نقدروها بالضبط قديش في من جراء اختلال التوازن الطبيعي. انا مثلا بعض الانواع مش تنقص برشا، مثلا حتى اللي تعيش في الجبل بعض الحيوانات ولا بعض الزواحف بعض حاجه مش تنقص، اذا نقصت برشا وربما برشا اندثرت مش تظهر اشكاليات اخرى. اذا كان مثلا
1: يعني اذا تعرضنا لانقراض نوعيه من الزواحف ولا السلاحف،
2: الزواحف مثلا اللي تعيش على القوارض تعيش برشا على القوارض،
1: اذا القوارض تظهر
2: اذا الزواحف هذيك اندثرت معناتها وبرشا منها مات واحد وقلت وكل شيء استنى اجيال باش تسترجع له، فمش تظهر اشكال مثلا نتاع القوارض ربما. هذه حاجات لابد من التدقيق فيها معناتها وحصرها
1: هو طبيعيا احنا عندنا يعني اختلال بيئي حتى في نوعيه معينه من الطيور اللي كانت موجوده في الشمال الغربي وبدينا نفقدوها في الاعوام مؤخرا، معناها الحديث عليها كثر معناها في لكن مع زيد تكثر معناها العوامل هذيا نتاع الحرائق ومخلفات الحرائق، فباش نزيدوا نعيشوا طفرات اخرى من الهجمات، قد تكون هجمات معناها
2: برشا انواع ربما تضطر باش تهاجر ولا تتنقل بلايص اخرين، وثم اللي برشا يموتوا في الحرائق هذه
1: اضرار اكثر يعني باكثر درجه. شنو الحاجات اللي تنجم معناها تغادرنا سي شادلي واحنا هنا في جهتنا
2: بعض الطيور اللي متعوده ببيئه معينه، اذا الكساء النباتي تنحى وما عادش ما تلقى علاش تعيش هي وربما حاجات اخرى تفقدت بكل، فمضطر باش تهاجر معناتها. وهذا هو معناتها هذايا معناتها عامل من عوامل اللي يزيد في حده معناتها اشكاليات معناتها التغيرات المناخيه هذه. فنحن باش نقاوموا هالتغيرات المناخيه مع الحرائق والجوائح هذه لازم مجهود كبير ولازم معناتها استراتيجيه عمل معناتها على مدى متوسط وطويل لاسترجاع على الاقل الحاجات اللي خسرناها على الاقل.
1: يعني دور كبير برشا على عاتق قطاع الغابات، على عاتق ايضا مندوبيات الجهويه للفلاحه واداره الغابات وحتى
2: كل الاطراف المسؤوله
1: الأطراف الكل
2: معناتها حتى راهو التحقيقات الامنيه والتحقيقات اللي معناتها
1: سيشيلي وحتى تربيه الماشي راهو لانه فما عباد فما ناس من الاهالي معناها المواشي نتاعها تضرت
2: فقدوا المواشي بطبيعه الحال يفقدوا برشا، ومعناتها الفلاحه هي مهدده بالاساس، ولكن معناتها باش نعالجوا الموضوع لابد
1: تضافر الجهود
2: وعده اطراف أطراف كل بدوره، من كل يلذي بداله في الموضوع
1: خاطر ما نجيش أنا نتكلم ربما على فلاحة عائلية حافظة وناس معناها نطالبها بأنها باش تكون في الأرياف باش تكون صد أو الخط الدفاعي الأول يعني أمام الحرائق وأمام المخاطر اللي تنجم تكون في المناطق الجبلية بين ظفرين، وما نكونش مأمن له الأساسيات معناها متاع أنه يعيش ومتاع أنه يتواصل ومتاع أنه ينمي معناها الفلاحة متاعه متاع اليوم معناها هو يقول لك خدمت وبعد يعني في حريقة خسر داره وخسر المواشي متاعه.
2: من المفروض هذه جوائح طبيعية، من المفروض معناتها أو من المعتاد نعرف نحن في الجوائح الطبيعية يقع تعويض لأن الفورس ماجور هذه حاجة خارج على نطاق الناس كل، فالدولة معناتها ثم صناديق معينة تعوض للعباد ذي المتضرة سواء كان الماشي متاعه ولا الدار متاعه، هذه معروفة في القوانين الكل تقريبا.
1: وتو السكان هذوما سي شادي هل تبذل معناها ثم مجهودات انهم يعلموهم على قليله الطرق نتاع التعامل الاوليه نتاع مشاكل النار والا ليه معناها والا يخلوهم للصدفه معناها
2: الموضوع هذا معناتها خاصه السكان ما يسمى بسكان الاحراج الغابيه والفجوات الغابيه هذه وقع العمل معاهم برشا عن طريق خاصه الجمعيات اللي هي وسيط بين إدارة الغابات والمتساكنين هذوما متساكنين الفجوات الغابية والأحراج الغابية.
1: حتى احنا شفنا روسي شادي قديش من مرة ينبهوهم ويقولوا لهم اعلموا ويعطوهم الأرقام، لكن هل عطوهم معناها فرصة في أنه يعرف يتعامل مع أول شرارة متاع نار معناها تظهر وإلا
2: يعطوهم المبادئ الأولية للتعامل مع العمليات هذه، ولكن وقع العمل برشا نذكر معناتها أن أو نقدر أنه الجمعيات هذه قامت بدور كبير لبناء أرضية مشتركة بين المتساكنين هذوما في الفجوات الغابية وإدارة الغابات والإدارة بصفة عامة للتعاون من أجل منع ما قد يحدث معناتها الحرائق هذه والجوائح الطبيعية هذه، فالتعاون لابد منه معناتها لأنه إذا أنت تسكن في الغابة وما ما تتعاونش مع إدارة الغابات ولا ما تتعاونش مع الأمن باش تحمي الغابة فمعناتها سلبي وجودك معناتها يرجع لك بالضرر انت اول واحد معناتها
1: بالضبط. هو علاش احنا نحكوا هذا لانه بالحق معناها كي نشوفوهم يعني مدى الضرر اللي وصل لهم سواء على مستوى مساكنهم ولا حتى على مستوى المواشي نتاعهم وحتى طريقه معناها تعاملهم مع النار في حد ذاته تتسائل معناها الصد الدفاعي الاول هذا هل هو متكون، هل هو عنده فكره، هل هو برشا اسئله معناها تدور في اذهان الناس العادية وعلى قليلة معناها اللي كيفنا بعاد على المناطق الجبلية. فاليوم كيفاش يلزمنا ندعموهم باش نجموا نخرجوهم الضائقة هذه، كيفاش يتم الاهتمام بهم مستقبلا باش يكونوا هما زادة عنصر فاعل، وهل زادة باش تبقى على عاتق الجمعيات معناها انهم يعاونوهم في إطار معناها يعاودوا
2: الجمعيات تلقى دعم من الحكومة والحكومات الحكومة وحتى من دعم حتى من مشاريع من الخارج وتلقى تمويلات الجمعيات معناتها الجمعيات الغابية هذه نتاع المساكنين الغابة اللي هما معناتها المشترك نتاعهم هو الغابة يستغلوا في الغابة ويحموا الغابة في آن واحد، وقع برشا خدمة وقعت على الموضوع هذا مع المساكنين هذوما ومؤهلين نورمالمون مؤهلين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الجوائح الطبيعية هذه ويتعاونوا مع إدارة الغابات ومع الإدارات المعنية الأمن وغيرها معناتها لمنع مثل هذه الكوارث ومنع الجوائح الطبيعية هذه والحد منها على الأقل والتخفيف من الأضرار. في آن واحد لابد من تعويض تو صناديق معناتها نعرفوا الجوائح الطبيعية هذه يقع فيها تعويض، فإن شاء الله ما تطوالش العملية واللي متضررين بالفعل معناتها يقع معناتها تعويضهم وجبر الضرر اللي وصل لهم وباش يتواصل معناتها التعاون وتواصل الثقة بين المتساكن الغابات وإدارة الغابات.
1: واضح. هذه بعض ربما متابعتنا في قراءة أولية لتأثير معناها الحرائق الأخيرة على مساحات الغابية، على منتجات الغابية، على أيضا كما تعرفوا معناها أدوار الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة والناس اللي تسكن قريبة من الغابات وقديش معناها تتضرر وهم دي تأثرها معناها على المستوى القريب والمستوى الـ المتوسط وأيضا البعيد باش ينجموا يستعيدوا عافيتهم ويستعيدوا أيضا انتعاشتهم على مستوى المناطق والفلاحة متاحهم. باش نمروا أكيد للجزء الثاني سي شيتي، موضوعنا الحصة، لأنه ديما حديث الموسم وحديث الساعة يفرض روحه معنا في دليل الفلاح. دونك موضوعنا باش نكملوا مع الأمراض وتشخيص الآفات الزراعية باش نجموا نتعاملوا معها ونجموا نحطوا لها حد، لكن نحاولوا بطبيعة الحال نعطيه بأكثر دقة بعض هذه الحلول اللي تنجم تعاون مستمعينا في إطار التشخيص. تو الحرائق سي شادلي مع الهوميديتي مع معناها الندوة اللي صايرة مع أيضا ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، هل تتسبب يعني في ظهور أمراض فطرية ولا لا؟ سؤال الذي يتبادر الذهنية.
2: لا بالعكس، هي بالعكس باش تقضي ربما على برشا أمراض فطرية وبرشا حشرات ربما ضارة، ولكن باش تقضي على برشا أخرين نافعين معناتها.
1: يعني باش كنا في الاتجاه المضاد معناتها.
2: نعرفوا اللي معناتها ديما الكتلة الحية سواء كان من الحشرات ولا الفطريات ديما اللي نافعة أكثر من اللي ضارة، وبالتالي هي من النار باش تاكل الكل معناتها باش تقضي على الكل.
1: هذا في ما في في في مناطق الغابية، لكن في المناطق اللي بعيدة عن الغابات
2: مش يصير اختلال في التوازن كما قلنا، الحشرات لما الحشرات تعيش على بعضها مش يصير خلل في التوازن. معناتها الحشرات اللي كانت تعيش في الغابة ربما مش تنقص شوية، ولا الزواحف وغيرها، معناتها هذه الكائنات الحية هذه كلها تعيش من بعضها، هذاك مش معناتها التوازن ربما يصير خلل، ربما يكسر نوع من الحشرات وإلا نوع من الفطريات على حساب نوع آخر إلى آخره. فهذا كله يبقى معناتها للتقدير
1: وللدراسة بالضبط.
2: معناتها موضوع حسن هو مش نواصل نحكو على الأمراض، ولكن مش نحكو اليوم على الأمراض البكتيرية، ولكن في البداية نقوله أنه تصنيف الأمراض النباتات يعرف حسب خاصيات مختلفة. مش نعرفوا المرض شنو حسب خاصيات مختلفة، من ذلك تصنيف الشائع حسب عامل المرض. كيف نصنف الأمراض نقولوا هذه أمراض فطرية، هذه أمراض بكتيرية، هذه أمراض فيروسية، وهذه أمراض مثلا معناتها متاع حشرات وقوارض إلى آخره. فالمرض لهنا التصنيف المرض على حسب شنو، حسب العامل المسبب للمرض سواء كان بكتيريا ولا فيروس ولا فطر ولا حشرة ولا قوارض إلى آخره. هذا التصنيف الأولاني. الأمراض فيها نوعين من الأمراض، ثم أمراض اللي هي ما تسمى بالأمراض حياتية أو بيولوجية. إيش معناتها؟ معناتها المتسبب فيها هو كائن حي سواء فيروس وإلا فطر وإلا حشرة وإلا قارض من القوارض وإلا أي حيوان أي كائن حي متسبب في مرض. دونك الأمراض هذه تسمى أمراض حياتية. النوع الثاني من الأمراض هي أمراض غير حياتية متسبب فيها التغيرات المناخية، متسبب فيها أو عناصر المناخ، مش تغيرات المناخ، متسبب فيها عناصر المناخ، مثلا ارتفاع درجات الحرارة، الإجهاد المائي، الإجهاد الحراري، القيم الحرارية القصوى، أو وجود مثلا عناصر ملوثة ومؤذية في الـ في الـ في, الـ في البيئة في الهواء.
1: يعني عوامل حية وعوامل خارجية نجموها كنصنفها
2: غير وذي غير معدي. الصنف الثاني هذا غير معدي، الأولى اللي هي حياتية بيولوجية المتسبب فيها الفيروس والفطر والحشرة هذيك معدية. الأخرى اللي متسبب فيها العوامل المناخية هذه كما القيم الحرارية وكما الإجهاد الحراري والإجهاد المائي وعناصر التلوث كما متاع المبيدات ومتاع المصانع، هذه غير معدية تصيب النبتة
1: تصاب النبتة فقط. نستسمحك لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف ومجاورها.
3: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: وهنا عود معكم إلى فضاء دليل الفلاح ونتابع في جزءنا الثاني من هذا اللقاء حول العوامل البيولوجية الحية والعوامل غير الحياتية. هكا واللي سي شادلي
2: نوعية الأمراض، يعني أمراض بيولوجية المتسبب فيها هو كائن بيولوجي فيروس ولا فطر ولا حشرة ولا قارض من القوارض، وأمراض أخرى متسبب فيها العوامل الجوية أو معناتها عناصر المناخ، حرارة، الرطوبة، الإجهاد المائي، الإجهاد الحراري، التلوث، عناصر التلوث، المبيدات إلى آخره، هذه تسبب في بعض الأمراض. الصنف الأول معدي بيولوجي معدي، الصنف الثاني غير معدي،
1: معناتها
2: النبتة المصابة ما تعديش غيرها. كذلك معناتها ظهور المرض يشترط توفر ثلاثة عناصر على الأقل، لازم تكون زراعة حساسة أو النبتة حساسة باش تقبل المرض. العامل الثاني هو عامل مرض، معناتها لازم ثم عامل مرض سواء كان عامل بيولوجي أو غير بيولوجي. والحاجة الثالثة هي ظروف ملائمة لانتشار المرض، هذوما ثلاثة عناصر يتوفروا باش يظهر المرض. من الضروري أن يكون زاد النبات الحساس مأوى للعامل المسبب. نعرفوا اللي الأمراض هذه هي كائنة حية، خاصة الأمراض الحياتية هي كائنة حية، معناتها باش تعيش يلزمها مأوى. طيب البكتيريا وإلا فطر وإلا واحد باش يعيش يلزمه مأوى، حاجة يسكن فيها ويعيش منها منها. فالنبتة المصابة هي مأوى للمرض هذايا،
1: الحاضنة معناها
2: هي حاضنة للمرض في حد ذاته، هذاك علاش هي حساسة للمرض. النبتة اللي ما تحضنش مرض، ما تحضنش فطر معين، ما تحضنش حشرة معينة، ما تكونش مأوى لأي واحد، هي نبتة مقاومة وما معناتها وما هيش لا تكون عرضة للأمراض.
1: واضح.
2: فهذا هو المقاومة. مش معنى المقاومة هي لا تحضن المرض، ما يسكنش فيها المرض. بعض النصائح للتعرف على المرض بصفة عامة، لابد من تفقد الزرعات والغراسات بصفة دورية لوسم الأضرار الأولى للمرض. اللي عنده معناتها بستان وعنده حقل معناتها زراعات أي زراعات، لابد من زيارات دورية، زيارات تفقد دورية، سواء كل يوم ولا كل جمعة ولا كل ثلاثة أيام ولا كل حتى كل شهر
1: يعاين.
2: إيه لابد من تفقد، تشوف شي حاجة غير عادية، الورقة غير عادية ولا الغلة ولا حتى على الأغصان، حتى على الجذع، حتى كذا، الحالة العامة للزراعات إلى آخره. الحاجة الثانية اجتناب الري المفرط الذي يكون بيئة ملائمة للأمراض، يكون بيئة ملائمة للأمراض. الري المفرط برشا الناس خاصة في الحدائق العائلية في الديار برشا معناتها يعطي الماء جوجو، معناتها يعطي برشا ماء على أساسي معناتها الماء هو كل. لا غلط، العملية هذيك غلط، ما تعطيش الماء أكثر من لازم وما تعطيش أقل من لازم. لابد أن يكون معناها كما قلنا بانتظام، ما تسقي مرة في الأسبوع إذا كان أشجار واحد، اللي كان خضروات وكذا مرة في ثلاثة أيام في السخانة هذه وما تعطيش برشا. بالنسبة للأشجار تعطي برشا ماء، ولكن مرة في الأسبوع في الأسبوعين ما يضرش، معناتها هذاك باش تعطي الماء كل يوم راهو
1: تغدق
2: يوفر بيئة ملائمة لكثير من الأمراض وخاصة البكتيريات. البكتيريات تحب بيئة متغدقة.
1: واضح.
2: والبكتيريات نعرفوا اللي هي مخطرة لأن ما فيهاش دواء.
1: معناها لا إفراط ولا تفريط، حتى كان في الصيف
2: الانتظام.
1: الانتظام، حتى احنا يتهيئنا أنه في الصيف البلانت أو النباتات هي بيدها تبدأ تطلب الماء كما الإنسان، معناها يبدأ يطلب الماء.
2: عملية لازم تكون معناتها مدروسة، ماهيش كما جاية معناتها. صحيح النجم الواحد باش يبرد معناتها الفضاء بكله، معناتها يسقي شوية من برا داكوردو، ولكن باش يعطي معناتها برشا ماء مش كل يوم. مش تعطي برشا ماء حتى الشجرة تشرب مليح مرة في الأسبوع. الحاجة الثالثة هي عزل النباتات المريضة أو المصابة لتفادي الانتشار. وقت تظهر مرض في نبتة معينة في شجرة معينة يلزم تعزلها باش معناتها تحصل الانتشار.
1: العزل كيفاش يكون سي شادي؟ على خاطر يقول لك معناها باش نجي البستان كيفاش باش نعزل معناها؟
2: اذا كان احنا في زراعات صغيره مثلا خضروات، الشجره المريضه تقلعها تخرج.
1: واضح هذه معناها.
2: لكن اذا كان البدايه خاصه فطر واحد واحده اثنين شجره طماطم ولا فلفل ولا حاجه تقلعها وتخرجها مره واحده باش ما ينتشرش المرض.
1: واضح.
2: اذا كان ظهرت فويي معناتها مساحه
1: في اكثر
2: صغيرة
1: من عائلة.
2: مساحه صغيره تعالجها، معناتها تدخل تعمل مداوات باش ما ينتشرش المرض.
1: واضح.
2: هذا هو العدد. بالنسبه للاشجار الكبيره، بالنسبه للاشجار الكبيره يظهر المرض في على غصن على ورقه على حاجه، لازم تنحي الجزء المريض نحيه وتخرج.
1: واضح.
2: لازم تقص في السجرة، تقلعش السجرة كلها، تقص الجزء المريض، كعبة غلة ولا أوراق ولا غصن ولا واحد ولا جزء من الشجرة تقصه وتخرج باش المرض ما يتواصلش وما ينتشرش. الحاجة الرابعة والهامة هي القيام باختبارات دورية للتربة للتعرف على العناصر غير المتوفرة بكميات كافية مما يضعف النبات. ديما معناتها خاصة اللي عنده زراعة دائمة، معناتها بستان تاع أشجار مثمرة ولا زيتون وغيره، معناتها بصفة دورية من عامين ثلاثة يعمل اختبار للتربة، يشوف شنو العناصر اللي فيها وشنو اللي ناقصين. لأنه إذا كان تم عنصر ناقص في التربة حتى ولو كان بكميات ضئيلة، ناقص من المهم في التربة، هذاك من شأنه أنه يضعف النبات، معناتها يضعف نجاعة استعمال النبتة للعناصر المعدنية في التربة.
1: ذكرتني سيشيلي في السؤال معناه مخزن عندنا من الأسبوع الماضي على التسميد معناها في أوقات الحرارة، معناها يقول لك انا قررت ونويت اني باش نقوم بعمليه التسميد باش يحط الغبار في معناها الحقل نتاعو. يا اخي درجه الحراره ارتفعت، فهل يكمل هل ينقص شنو يعمل معناها في يوقف عمليه التسميد؟ كيفاش يتصرف معناها في المواد اللي حطها وتزامن معناها الحطانه نتاعها نتاع انه درجه الحراره ارتفعت برشا؟
2: اي التسميد راهو لابد يكون مدروس، معناتها لازمك تعرف التربه نتاعك واش ناقصه باش تعطي، خاصه الاسمده المعدنيه. ما تعطيش حاجه بزيد وتبدا موجوده في التربه اذا كانت التربه فيها فصفات.
1: هو الغبار معناه هو
2: الغبار بالنسبه للغبار، اولا ان شاء الله يكون الغبار معناتها ميت. مش لانه الغبار الحي اولا ساعة فيه برشا بذور تنجم تظهر، ربما برشا امراض تنجم تظهر من بعد. الحاجه الاخرى انه يزيد يسخن اكثر الغبار
1: تربه،
2: فات منه اعطاه الغبار تو هو واحد. النجم معناتها ديما يحاول يخلي معناتها محيط الشجره رطب، معناتها ثم رطوبه، ديما يسقي، مش ديما معناتها ديما يخلي معناتها محيط رطب، ما يخليهاش تسخن، ما يخليهاش لانه يسخن برشا مع اذا كان ناقصه ماء وكذا معناتها ربما تتحرق حتى النبته.
1: ما ينجمش ينحيه ولا
2: لا ينجم يبعده اذا كان اذا كان على الشجره، يبعده على الجذع نص الشجره، معناتها في محيط الشجره معناتها بعيد عليها شويه، حتى نص متر بعيد عليها مش مشكله، ما يقلقش. المهم بالنسبه للاشجار المثمره الغبار يخدموا مع التراب ويعطي سقي باهي باش حتى هو الغبار هذاك يتخمر من ذاك الوقت يتخمر.
1: واضح. اما راهو غلط انه معناها تكون
2: من احسن مستوى الغبار معناتها في الخريف،
1: في اخر اخر الصيف بدايه الخريف،
2: بدايه الخريف ينجم يعطي الغبار. الامراض اللي تسبب فيها البكتيريات، ساعة البكتيريات معناتها باش تصاب معناتها الاشجار والنباتات بالبكتيريات لابد البكتيريا لابد ان تلقى منافذ. منفذ المنافذ هذه هي اما جروح والا كدمات من جراء مثلا زبيره، من جراء عمليه الحراثه، من جراء عمليه حتى الجني كذا، تصير معناتها جروح وكدمات هذيك راهي من شانها ان تدخل المرض خاصه البكتيريات. كذلك اصابات الحشرات، برشا حشرات اللي هي تمتص النسق وكذا تخلي ثغرات اللي تنجم تدخل البكتيريات، فبالتالي معناتها المنافذ، وثم منافذ اخرى هي اللي ما يسمى بالغدد اللي تخرج الرحيق، هذيك منافذ تنجم تدخل البكتيريات، والبكتيريا نعرف اذا كانت دخلت تدخل في الشجره معناتها تدخل في الخلايا وفي الانسجه نتاع الشجره ما عادش تخرج، معناتها تتكاثر، ونعرف التكاثر نتاعها هي بالانقسام الى اخره، وما عادش تخرج فصعيبه شويه. وبالتالي معناتها اذا كان قمنا بعمليه صبيره، خاصه صبيره خضراء في الصيف ولا كذا، لابد اكل الجروح وهك البقايا الواحد يلزمنا نغطوها سواء كان مستيك والا حتى بالتراب واحد.
1: استشهد لي الكواليس عندنا موكي الهاتفيه هيت في اطار التفاعل معنا. الو على السلامه.
4: الو عسلامة اختي رفيق.
1: عسلامة، مساء النور سي كمال، مرحبا.
4: مساء الفل، تحية ليك وتحية للفريق اللي عامل معاك اليوم، وتحية للأخ المهندس السادلي.
1: يعيش.
4: وبالمناسبة حبيت نحيي كل عوان الحماية المدنية والجيش واللي قاعدين يعملوا في الغابات وكل شيء على المجهودات اللي قاموا بها معناها لإطفاء الحرائق ولو أنها خسائر كبيرة. حبيت نحيي الأهالي للاسف معناها، وحبيت نترحم حتى على الحيوانات اللي توفوا، راهم هذوكم راهم هما اللي بيهم الفايده
1: اكيد،
4: وان شاء الله ما تكررش، لان هذه ما ندوش عليها سبحان الله، هي حراره مرتفعه درجه من قد يكون تتسبب حتى وحدها هكا تتحرق على الدنيا، ولا واحد انسان يتعدى وربي يهدي يتعدى يرمي.
1: ان شاء الله ربي يرحمنا، ربي يرحمنا والناس الكل تكون يعني في الانتباه بطبيعه الحال.
4: بلاش تشادي تحيات ليك انت عن مباشر تشادي، ولو انه الموضوع فات شوي، انا شفت وقت القريب في زغوان في شيرة الفحص، شفت الغابات وقد يكون تعرفها انت، شفت الغابات كيفاش عاملينها، هذه معموله من عهد فرنسا، لكن زارعينها بويانا الله يرحمهم، فرنسا ما زرعتش راهي، اما نحن جوست مانتنو مازلنا ناقصين، مازلنا ناقصين حتى مش نذم حتى في الهند. شفتي اختي رفيقه
1: تقصد يعني على المستبيت؟
4: الغابات الغابة أنت مثلا تشوفي غابة أدخلي على الانترنت تشوفي غابة في الفحص مثلا فهمتني وين شيرت جوغار صوتك فيه قيت لها أنا جوغار صوت هذا تشوفي الغابات كيفاش يعملوا طرقات بين بين بين الصفة والصفة طريقة قريب 10 متر كم كو وليش وليو بتتحرق لنا غابة كاملة تحرق ربع تحرق النص وهو كذلك بالنسبة معناها للناس اللي يتحرقت على حصايد والزواتين وكذا راي الحرافة مش الحرافة راي الحرافة واجب ومصلحة جيستمون انت يا فلاح الزيتون متاعك نورمالمون من الاول من الطاستاج متاعه من ابعاد الغراسة من كذا باش كوم كوا تراكتور ينجم يتعدي يلزمك ديما تحرص اوليو باش تحرق الكمية زيتونة راي قد يكون تضر لك 10 زيتونة كذلك من بقايا الحصايد مثلا كي نحصدوا احنا ماذا بينك القش هذاك راهو غبار وديجان تقولوا تحكوا على الاسم اللي قلت السماد يقش يحط في الارض السماد العضوي سي الشادي انت في بالك السماد العضوي اللي هو من بقايا الابقار والاغنام والابل الى غير ذلك السماد العضوي راهو ديجا هو توق الحرث تو نجم نعمل الحرق جيستمون خرجة الماسون اسباتوز من الحصاد يدخل التراكتور معناها لي شري السوق لي شري ديس تريبل سوق هذوما يعمل الحرافة العميقة ثم نجم نعمل الأسمدة ماهيش الكيميائية نجم نعمل الأسمدة العضوية والمستحسن تكون هي دوبال بشكل دوب ميت غبار ميت والنجم نحطوا لها الغبار ولو أنا حتى انت مسلم وبدرجات الحرارة هذيك ينجمك الغبار هذاك وكلي ميكروب كلها تنجم السخانة هذه تخليك
1: واضح سي كمال يعطيك الصحة وبارك الله فيك يعيشك ملاحظة رشيقة معناها في توقيتها ومناسبة برشا شكرا لك سي كمال ما عادش عنا برشا وقت سي شادي في أقل من دقيقة كيفاش نعقبوا على كلام سي كمال ونختمه
2: فقط حبيت نكمل الفكرة متاع أعراض الأمراض البكتيرية معناتها الأعراض متاعها هي من قبيل ذبول العروق والأوعية اللي في على الوراق والعهد ثم ذبول وثم نخر معناتها تيبس أجزاء النباتات والتعفن المائع أو الرخو وكذلك تكون الأورام أورام كما نعرفه في سل الزيتون هذه الأعراض متاع الأمراض البكتيرية معالجتها صعب شوية لما حالة تون نحكو عليها في مناسبات أخرى إن شاء الله. باختصار معناتها كما تفضل سي كمال معناتها مشكور أنه صحيح معناتها الحراثة ما علاش تو في الصيف صعيبة شوية لأنه تو الأرض شايحة برشا وربما برشا بلايص كاسحة شوية
1: ولكن الحراثة فما ناس زادة تحب تستغل معناها الراعي
2: من الأحسن استغلالها نحسن استغلال القش هذاك علاش يضيع واحد خاطر معناتها المردود نتاعو وقت تقلبه مش يولي معناتها غبار واحد المردود نتاعو ضعيف شوية فيستغلوا في الراعي في بداية الصيف والحراثة بعد شوية مع أول أمطار الخريف باهي ما يسيرش حراثة عميقة مع أول أمطار الخريف واللي عنده شوية غبار من فيه بس يعطي الغبار من بداية سبتمبر يعطي الغبار ويقلب الأرض معناتها حراثة عميقة وتتقلب الأرض ومعناتها يكون مردودها باهي إن شاء الله
1: إن شاء الله سي شادي يعطيك الصحة شكرا لك هكا وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح أجمل تحية كامل الفريق ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من 5 ل 8 في عشوية صيف على راديو الكيف إلى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا. لرضا الله سبحانه عن العبد ومحبته له فضائل كثيرة وثمرات عظيمة تعود بالخير والسرور على العبد في دنياه وآخرته. فوز العبد بمحبة الله تعالى، ومن ثم محبة الناس وإشاعة القبول له بينهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. تحصين الله للعبد الذي رضي عنه وأحبه وولايته له ولاية تامة، حتى يكون معه في كل خطوة يخطوها، في كل كلمة يقولها، في كل فعل يقوم به. فقد جاء في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ورضا الله تعالى غاية كل مسلم صادق، إذ أن العبد يحرص على رضا الله تعالى حتى ولو كان في رضا الله مخالفة لهوى النفس. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنها، ذلك لمن خشي ربه. آية عظيمة جليلة تخبرنا عن جزاء الله لعباده المؤمنين، تخبرنا أيضا أمرا مهما عن عباد الله تجاه أقدار ربهم وأفعاله لهم في الدنيا والآخرة، رضي الله عنهم ورضوا عنها. الله تعالى رضي عنهم لأنهم آمنوا به ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا رسله واتبعوا أمره، فاتصفوا بصفات المؤمنين الصالحين، فكان جزاؤهم رضا الله تعالى عنهم. أما هم فقد رضوا عن الله تعالى بكل ما قدر لهم من خير أو شر، من صحة أو مرض، من فقر أو غنى، من قوة أو ضعف، من كل ما يعرض لهم في شؤون حياتهم وأعمالهم وأيامهم، من تفاوت في المعيشة وأحوال الحياة، لا يعترضون على قضاء الله وأمره، بل هم مستسلمون لما قدره الله تعالى، وأنه عز وجل لا يقدر لهم إلا الخير ولا يريد لهم إلا الخير، يمتحنهم ليظهر إيمانهم ويقينهم وتوكلهم على الله، وأنهم يعبدونه في السراء والضراء.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جعلني الله وإياكم من الراضين بقضاء الله، المستسلمين لأوامره ونواهيه.

0: اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا سميع الدعاء ويا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بنا وأن تبدل أقدارنا إلى أحسنها، إنك قادر على كل شيء. اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا على ما يرضيك، وأدم علينا نعمتك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك، وألهمنا في كل حال شكرك، وعرفنا اللهم قدر النعمة بدوامها وقدر العافية باستمرارها. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.
1: تمام السادسة صباحا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخباري لهذا اليوم. احتضنت ولاية بنزرت يوم أمس فعالية الندوة الإقليمية لتونسينا بالخارج الخاصة بالإقليم الأول، أي ولاية بنزرت، باجا جندوبة والكف تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. وانتظم على هامش الندوة معرض لمختلف الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي عدتها الدولة لتيسير اندماج أبناء تونس بالخارج ومعاضدتهم في عملهم، قبل افتتاح ورشة تفاعلية خصصت للتعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بهذه الولايات. أكد كهية مدير بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة كمال العلوي في تصريح للإذاعة التونسية أن خسائر الحرائق تمثلت إلى حد الآن في احتراق قرابة 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي أغلبها بولاية الكاف، مشيرا إلى ضرورة انتظار عملية التجدد الطبيعي للغابة قبل التدخل بعملية التشجير. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. وشجع المنظمون بصفة خاصة شباب ولاية سليانة والكاف وجندوبة وباجة على الترشح للمشاركة في هذه الدورة. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس يوم أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. ولفتت المنظمة إلى أنها تولت منذ جانفي الفارط دعم 4305 مهاجر في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد بالأردن. وسيمثل هذا الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة يوم أمس من تحت إنقاذ منزل في مدينة غزة. جثمين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. وختاما، ارتفع إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا خلال تصاعد الصراع مع إيران إلى 687 عسكري بحسب ما توصلت إليه أحدث تقارير وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، والذي أظهر أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية بلغ حد الآن 18 عسكريا. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ابقى مع زميلة ليلى في صباح الخير. صباح النور ليلى.
3: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، صباح الخير وليد من قسم الأخبار، صباح الخير لفيصل المحمدي اللي باش يرافقني طيلة هالفترة الصباحية في ماتينال الأربعاء بصفة استثنائية. نطلع عليكم يوم الأربعاء، اليوم 5 أوت 2026، دينا نقدمه بشوية بشوية في فصل الصيف، فصل الصيف اللي هو ضيف باللي يطول لكن يبقى ديما ضيف. البارح الحمد لله من علينا ربي بالغيث النافع، كانت أمطار ماهيش شكل أمطار القوية، لكن الحمد لله كانت أمطار مكنت أنه باش تلطف الجو، باش تنقص شوية من السخانة اللي عشناها في النهارين التلانين هذوما 2 و3. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. كل عادة نبدأ معاكم بفقرتنا الأولى اللي نسهلها في ماتينال، كل ماتينال الحقيقة في ماتينال الثلاثاء، ولكن اليوم زاد ماتينال الأربعاء. نبدأ بالدعاء، وشكرا لعمري اللي حاضر معنا ويبعث لنا دائما في الأجمل الدعاء. دعاء اليوم الأربعاء نقول: اللهم في هذا الصباح أبشر قلوبنا بكل ما يسرنا، واصرف عنا ما يضرنا، وثبت يقيننا بك، وارزقنا رزقا حلالا طيبا تغنينا به عن سؤال غيرك، وابعد عنا كل أذى ظاهر أو خفي. اللهم أعطنا من خير ما تعطي به عبادك السائلين. اللهم أجبر خاطر كل مكسور، وفرج هم كل مهموم، وادخل السعادة في قلب كل حزين، واشفي برحمتك كل من يتألم، واقضي بكرمك كل حوائجنا، واستجب كل دعواتنا، واغفر ذنوبنا، وارزق نفوسنا الراحة والطمأنينة، وادخلنا في حولك وعنايتك، واحفظنا بعنايتك وبعينك التي لا تنام، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. أكرمكم الله ورضي عنكم وبشركم الله بالجنة، واحفظ لنا أحبابنا بحفظك الذي لا يزول، فأنت خير الحافظين. اللهم أنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتصلح بها أحوالنا، وتذهب بها همومنا. اللهم اجعل في كل صباح رزق وفرج وتيسير لكل من صبر ولجأ إليك واستعان بك.

سرات نبداو على بركة الله. عشر دقائق بعد السادسة صباحا هات نبداو بجديد الفنان التونسي زين الحداد. إيش يقول لنا زين الحداد؟ يقول لنا رامي حمالي على الله وما نرميو حمالنا وهمنا الكل كان على ربي سبحانه. نبداو بيه ثم نمشيو مع محمد قنديل يغني لنا يا حلو صباح. خديتها لكم من حفل من جمعية نهضة عابدين بدار سينما ريفولي، غنيها أول مرة سنة 1961، باش نكون أكثر دقيقة أكثر، يوم 7 مايو 1961.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل من قد ايه انا

يا حلوة صباح علينا بطريقته محمد قنديل. كيف ما ذكرت لكم هذية غنيها لأول مرة في حفل بجمعية نهضة عابدين بدار سينما ريفولي بمصر, تحديدا بالقاهرة, يوم 7 مايو 1961. هذوما أنغام الزمن الجميل. ساعات نغم كيف هكا يغنيك إنك باش تصبح عليه, موقع الفنان هو اللي صبح عليك بك الطريقة المزيانة, الطريقة الحلوة. هيت نمشي ونعملوا طلة أولية على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون, والحمد لله يعني تحسن الطقس وين كنا فين أصبحنا. طقس الأربعاء اليوم 5 أوت يتميز بسحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال, هذا يهمنا, والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. امبارح حسيناها وفما كانت خلايا رعدية فعلا وكانت مصحوبة بأمطار, بو ما كانت شكل أمطار اللي عندها قيمة كبيرة, لكن الحمد لله لطفت الجو. وقبل أنها تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية الأمطار مع خلايا رعدية. الريح اليوم من القطاع الشمالي بشمال من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية, ثم بتشمل تدريجيا بقية السواحل والجنوب وتكون معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ثم متموج ببقية السواحل. درجات الحرارة إجمالا باش تسجل اليوم انخفاض بالشمال والوسط فيما تتواصل مرتفعة بالجنوب. الحمد لله مازلنا في الشمال, مازلنا معنيين بالانخفاض في درجات الحرارة. على كل, بعد سويعة تقريبا من الآن باش نتصلوا كالعادة بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش نزيدوا نعطيكم أكثر تفاصيل أو أكثر دقة عن حالة طقسنا بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة. ذكركم بتوقيتنا 6:05 على موجاتنا. فما غنية ديما تطلبوها الحقيقة باش نقول إنها تتكرر وي تتكرر لأنه أنتم ما تكروا وتحبوا أنكم تسموها. سيدة نعمة, الرحلة سيدة نعمة غنت لنا أغنية فيها برشا حنان, الحنان على الأمومة, على الكلام اللي يصدر عن الأم. إيش تقول سيدة نعمة؟ تقول محلاها كلمة في فمي كنادي ونقول يا أمي. هيت نسموها مع بعضنا, وتحية لكل من طلب هذا النغم في الفترة الصباحية في توقيتنا, توقيت الماتينال متاعنا, ماتينال الأربعاء.

محليها كلمة في فمي كي نادي ونقول يا أمي، ومحليهم اللي ميساج متاعكم اللي يوصلوني على الباج متاعنا راديو كاف بوانت ان في توقيتنا 34 دقيقة بعد السادسة صباحا. هيت نقرأ لكم شوية اش كتبتولي على شكون صبحتوا، صبحتوا عليا بتبيعة وتصبحوا على السادة المستمعين كالعادة. نبدأ بتصبيحة سيل عمري يقولون صباح الخير والسعادة، صباح يتنفس من رحيق أحساسكم، يتجمل بأخلاقكم وروحكم الطيبة. سي فريد يقولنا صباح الخير، شكرا. حبي اسمع فيروز، إن شاء الله نسموك فيروز في المواد الصباح متاحة بعد موجز السابعة. ويطلب فريد يقولنا كيفاش نجم تباكم في المباشر. سي تري سامبل، تنجم تدخل على الباج متاعنا راديو كيف بوان تي ان وتدخل وتشوف المباشر متاعنا. سي فريد صابرين اليوم سي صباح النور، شكرا لك، مرحبا، شكرا على التحية وشكرا على المتابعة. سي سالم السفسافي، يومك سعيد. سلبريني صباح الورد والسعادة، شكرا لك. سي بن شريف، نهارك سعيد مبارك. جمال فرجاوي، صباح النور، صباح الخيرات العادة، شكرا لكم وهذه صبحياتكم نقراها لكم بكل انتباه. ميرسي بوكو على الصبحيات متاعكم، ميرسي بوكو على ميساجاتكم. مواصلين مع أنغامنا الحقيقة في الفترة الصباحية، نحب نسمعكم برشا أنغام أو تكون مروحة بين الزمن الجميل وبين الأنغام. ما نحبش نقول الشبابيه، لكن الانغام اللي نسموها في وتتقدم في وقتنا هذا. لطيفه جديد، لطيفه ادخل لنا ونحبك، هي تحب تونس، تحب تعشق تونس. وغنيت النغم هذيا نتذكرها، عملت فيديو كليب في مدينه سيدي بوسعيد في الجميله. نسمو جديد لطيفه العرفاوي ونحبك.

يا رواء، أحد الزمن الجميل، خذينا للماضي. يا ليت تنجم مجرد أغنية إنها تهزك معها للماضي، للماضي الجميل، للذكريات، للأحباب، للناس البهين اللي غادرونا. مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين اللي تحقوا بينا الآن على موجاتنا السبا غربو. باش نحكيكم ونوضح في مسألة الحملة هذية اللي باش تنطلق غدوة بأرينا. والمندوبية الحملة هذية راهي ما تقتصرش على ولاية أرينا، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأرينا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وهذية كما قلت باش يكون غدوة الخميس 6 أوت في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الداء والحد من مخاطره. المندوبية أوضحت في بلاغ لها وأنه عملية التلقيح باش تنتظم أمام المستوصف غدوة انطلاقا من الساعة 8 صباحا إلى غاية 11 صباحا. وأكدت وقالت المبادرة هذه تجي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، في إشارة إلى أنه التلقيح إجباري ومجاني. ودعت المندوبية أصحاب الكلاب والقطط إلى اصطحاب حيواناتهم إلى مكان التلقيح في المواعيد المحدد حتى يسروا العمل الفريق البيطري ويضمن إنجاح هذه الحملة. حملة باهية، وإن شاء الله أنا الحقيقة إن شاء الله وإنها تتعمم على كامل المناطق الجمهورية، مش فقط تقتصر على ولاية أريانا، وحتى إنه نقلل هك المخاطر، لأنه فعلا فما برشا كلاب سائبة. أنا من طبيعة الحملة هذه راهي تهم الكلاب السائبة المنتشرة في كل مكان توا، واللي لحد الآن ما فماش لها حل جذري للكلاب السائبة. الحل والبلدية إنه القنص، وتم بالبرهان وبالكشف وإنه القنص ما هوش الحل، ما حلش المسألة هذه والمتاع التفاقم تاع الكلاب السائبة. دونك نتصور وإنه الأولى إنه هك الكلاب هذوكم يشوفوا لهم حل، إنه باش يعقموهم، إنهم باش يلقحوا لهم. والعملية ماهيش باش تشمل فقط يعني اللي يملكوا كلاب واللي عندهم كلاب ولا قطات، لأنه هذوكم تصورهم عندهم أمورهم مريقلة، عندهم اللي كارني متاعهم وكارني تاع التلقيح متاعهم. ما تستدعاش الأمر وإنه باش تستنى هالحملة هذه. أنا نعتقد إنه الحملة هذه يلزمها تشمل هالكلاب السائبة هذه، يشوفوا طريقة كيفاش إنهم يعني ياخذوهم هالكلاب هذوما في على عهدتهم ويقوموا بتلقيحهم ويقوموا بالإجراءات، حتى إنه ألا لا يقدر يعني نخفف من هالأمراض هذه المنتشرة. مرحبا بكم مجددا على موجاتنا. هات نمشي قبل ما نوصلوا الموجز السابعة، نمشي مع محمد حماقي، باش نسمعكم زوزة نغام للفنان الشاب محمد حماقي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام السابعة صباحا هنا على موجاتنا موجات إذاعة الكيف، تلتحق بنا زميلتنا سليف الحمداني من قسم الأخبار. سليف صباح النور.
2: صباح النور ليلى، شكرا لك، مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تم ليلة البارحة السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة الذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء، وقد تم تسخير معدات ثقيلة لتسهيل الدخول للجبل، فيما ساهم طائرتان في إطفاء الحريق والحد من انتشاره رغم التضاريس الوعرة للمنطقة. إطار استكمال ربط منظومة الآبار العميقة ببئر النخلة بمدينة الكاف لتدعيم الموارد المائية للمدينة من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها، يعلم إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف أن مدينة الكاف ستشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في الأحياء التابعة لمعتمدية الكاف الغربية، وذلك كاملا نهار اليوم الأربعاء، على أن تستأنف عملية التزود العادي تدريجيا غدا الخميس. تم خلال جلسة عمل عقدت بولاية سليانة ضبط جملة من التدخلات في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وللتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، وفق ما أفادنا به المدير الجهوي للتجهيز بسليانة عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة خالد الصحباني. انطلقت أمس بمدينة عنيدراهم الدورة الأولى لتظاهرة عنيدراهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعالية المصيف الوطني للكتاب بهدف تثمين المسارات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله بالجهة. احتضنت ولاية بنزارة أمس فعالية الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول ولاية بنزارة باجا جندوبة والكاف تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية، بحضور المعتمدين وكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات في ولايات الإقليم الأول. يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. هذا ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. أعلنت وزارة التربية أمس عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000. عربيا، انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة أمس من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام السابعة والنصف، عودة إلى منوعة صباح الخير من جديد معك ليلى.
1: شكرا سلف، شكرا لقسم الأخبار. يرجونا 7:30 في عناوين نشرة الثامنة. نرجع على البلاغ اللي جات عليه توا سلف، ويقول لك في إطار استكمال ربط منظومة الآبار العميقة ببير النخلة لتدعيم الموارد المائية لمدينة الكيف. دونك اليوم هو بشقة اضطراب، هو الحقيقة موجود ديما الاضطراب،
2: هو الاضطراب موجود
1: موجود والقطاع دوري والقطاع دائم في مدينة الكيف خاصة.
2: وحتى زاد ليلى الملاحظ، وحتى عبروا المواطنين على الفيسبوك وانا بيدي معناها لاحظته، فما تغير في لون الماء بعد عودته معناها بعد الانقطاع، ولكن يظهر لي الإجابة جات من خلال البلاغ ومشكور معناها الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه. نحن محتاجين لمثل هذه التوضيحات، ومذابين على التصريحات راهو ليلى، احنا معناها مذابين على التصريحات، معناها المديرة مديرة الإقليم انها معناها تتفضل
1: مقلة برشا
2: الحقيقة. هذا هذه ملاحظة، وبرشا مسؤولين راهم في ولاية الكيف مقلين في تصريحاتهم معنا، خاصة نحن في قسم الأخبار، ان ماذا بينا ديما على المعلومه العاجله.
1: وهذه المعلومه يطلبها المواطن، ومن حقه انه باش يطلبها، لانه وقت اللي تقدم انت مثلا بلاغ ما ساعات محتاجين لتفسير اكثر بليس دو ديتاي، لكن يمتنع ساعات
2: والمواطن راهو معناها يصدق اكثر ويتعامل اكثر مع المسؤول، لانه هو المصدر الاول للمعلومه، ماهوش الصحفي المصدر الاول للمعلومه. اذا ان شاء الله معناها المشروع هذا يتم في اسرع وقت، وان شاء الله معناه يحل الاشكال في مدينه الكيف نتاع الماء. هذا نتأمله
1: ان شاء الله. شكرا سليف، يعطيك الصحه. يرجونا قسم الاخبار نصيف ساعه من الان. ميرسي بوكو سليف، يعطيكم الصحه. شكرا لكم سليف وقسم الاخبار، ميرسي انهم يمدونا بمثل هذه الاخبار. قلت اذا في اطار استكمال هل ربط منظومه الابار العميقه ببير النخله من اجل تدعيم الموارد المائيه مدينة الكيف من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها. نذكر وأن إقليم الشركة التونسية والوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالكيف تقول وأن مدينة الكيف باش تشهد اليوم اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشراب، وخاصة الأحياء التابعة لمعتمدية الكيف الغربية كامل نهار اليوم الأربعاء، لأنه تستأنف عملية التزود العادي تدريجيا غدوة الخميس. هذا البلاغ قريناه كيف ما هو، لكن أنا باش نزيد عليه الحقيقة شوية. وقت أنت تجيني وتقولي راهو باش نقصوا عليكم اليوم الماء، أو على أنه باش تستأنف عملية التزود العادي تدريجيا غدوة، من وقتاش أنتم ترجعونا في الماء؟ الماء ديما مقصوص، الماء الحقيقة أنا خليني نتكلم ديما مقصوص الماء. يمكن في مناطق نهار بنهار، فما مناطق يقص عليهم بالأسبوع كامل بالعشرة أيام. يوم الاثنين وقت خدمت في العشية جاتني 5 تليفونات في الموضوع هذية، أنه بالعشرة أيام الماء مقصوص. دونك الحكاية هذية متاع أنه بربي سامحونا راهو اليوم قاسين عليكم الماء، خاطر راهو نعملوا في أشغال، عنا توا مدة نتحدثوا على الأشغال هذه، والتو ما كملت هالأشغال هذه وتو يرجع الماء. بارك الله فيكم، يعني تربية كبيرة من عند الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، انه خذيت بخطرنا وانها تعلمنا انه باش يتقص الماء، وانه غدوة راهو باش يرجع الماء، وقت هو الماء عادة ديما مقصوص، المش عادي انه يرجع الماء. احنا باش نتبعوه، وان شاء الله إن شاء الله احنا دائما نتمنيه الخير للكيف، ونتمنيه انه يرجع الماء للكيف، وان شاء الله هالانقطاعات هذية تكون مصدرها تكون انقطاعات لا نهائية لا رجعة فيها، وان شاء الله يرجع هالماء هذية ويتوزع توزيع عادل على كل منطقة في ولاية الكيف وغير ولاية الكيف.

إذن كانت هذه النغمة بالنسبة لصبحية هذا اليوم باختياراتنا الغنائية بالنسبة لفيروز. نحن مازلنا في انتظار وأنه يتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي لأنه هذه هو التوقيت متاعهم حتى نعطيكم فكرة عن طقسنا اللي حاسينه برد يعني ملحوظ، يعني الانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فما رقم الحقيقة باش نعطيه لكم اليوم، والرقم هذية ديما الأرقام وقت نقراهم تكون مفزعة، والأرقام ديما تطلع فليش. الرقم هذية حسب الباحث في علوم الاجتماع يقول لنا أنه اليوم في تونس 156 ألف تونسي خرجوا من البلاد سنة 2024. وقت نقوله 156 ألف تونسي خرجوا من تونس، مش بعيد يعني سنة 2024 الرقم هذي، يعني نسجلوا زيادة ب 137% بالمقارنة مع أرقام اللي جاتنا سنة 2014. زيادة بتاع 137% توينسا يخرجوا بين 2014 و2024 في 10 سنين زيادة ب 137%، فهذا رقم مفزع. 40% من الناس اللي غادروا البلاد ناس عندها شهائد عليا، يعني 40% هذوما مش ناس بطالة، مش ناس مصيرهم ماهوش واضح، لا، ناس عندهم شهائد عليا ينجم يخدم في أي وقت، لكن حبذ وأنه يخدم وين يخدم؟ يخدم خارج بلاده قراته، بلاده عطاته شهادة، لكن هو حب وأنه يخرج باش يقرأ باش يكمل مش تعليم ولكن باش يخدم البر خارج بلاده. ثم تحول الحقيقة حسيناه تحول جذري في مسألة الهجرة اليوم، هي اللي تعتبر هي ظاهرة طبيعية وموجودة في البلدان الكل، أو كالجمعة اللي فاتت لاحظناها في المغرب هك الهجرة الجماعية هذيك، دونك راي ماهيش مقتصرة كان على تونس، قلت هي ظاهرة طبيعية موجودة في البلدان الكل، الناس الكل تحب تحسن من حالتها، الناس الكل يظهر لها انه بلادها ما عطتهاش حقها، ما عطتهاش العيش الكريم، دونك يفتش في ملاذ اخر الخارج، ودائما الاوروب والبلدان هذيا. قرار الهجره كان عنده اقبل ربما اهداف، هو انه يحسن في الوضعيه المهنيه نتاعو، يهاجر للدراسه، لكن اليوم قرار الهجره اليوم اصبح هو المحرك الاساسي نتاعو، انه اعطيني وقتاش نخرج من البلاد، وقتاش يلزمني نخرج من البلاد. التونسي اليوم يهرب من بلاده، علاش؟ لانه ربما في تردي الوضعية الاقتصادية، الوضعية الاجتماعية نتاعو، دونك يقول لك القرار الوحيد نتاعي، المنفذ الوحيد اني نخرج من البلاد هذه، وتو بعداش نشوف نقرر باش نخدم باش نقرا، المهم اعطيني نخرج من البلاد هذه. الحقيقة الموضوع هذية على غاية من الأهمية، لأنه كما قلت بالأرقام راهو 156 ألف تونسي خرجوا من تونس واستقروا في بلدان أوروبية وإلا بلدان أخرى، المهم خارج تونس، لا لي شيء أنه بشي جس أنه بشهرب من تونس، بشهرب من يقولك من الموجود في تونس، من الوضعية متاع تونس، من البلاد، من الأزمة الخانقة، من المال المقصوص، من الذو المقصوص توا، من الكياسات، من البيروقراطية اللي تخنق المواطن اليوم، من الزحمة متاع البلاد، من الأوساط الموجودة. أنا ساعات يقول لك أنا الحقيقة وضعيتي البادية ووضعيتي المهنية لباس، لكن أنا كي نخرج نحس روحي مانيش لباس، كي نخرج مثلا باش نحوس باش ندور باش نهز كرهبتي نحس روحي أني مانيش لباس، هذيك علاش أنا نقرر وأني نهاجر. رو فما شكون يخدم ولباس أموره يخدم 20 سنة وحتى في سن يعني كبير
60 سنة يقول لك أنا يزيني من العيشة في تونس، نحب نخرج. الظاهرة هذه الحقيقة يلزم أنه يلتفوا لها، مش الباحث في علم الاجتماع، مش المسؤولين، مش أعلى هرم في السلطة يشوفوا هالحكاية ويقفوا هالنزيف هذه، لأنه بلادنا أولى. نشوفوا شو النقائص في بلادنا باش نصلحوهم، لأنه ولادنا اللي هاجروا بلادهم أولى بهم. القراية اللي قراوها باش يتخرجوا وصرفتها عليهم الدولة، بلادهم أولى بها. الموضوع هذا كما قلت نطرحه اليوم في أرقام، لأنه الأرقام هذه مفزعة وتنجم تتطور هالأرقام هذه، لأنه هذه آخر تحيين كان سنة 2024، احنا 2026 نتصور في العامين هذوما من 24 ل 26 راهي زادت قفزت الأرقام هذه، مش 156 ألف تونسي بركة، مش زيادة ب 137%. دونك مؤشر كثير، وعلى الدولة وكل المسؤولين نفيقوا علاش اليوم التونسي، علاش اليوم الشاب ما يحبش انه يكمل في بلاده، ما يحبش انه يخدم في بلاده، علاش يفضل الغربة على انه يبقى في بلاده. 7:25 دقيقة على موجتنا، نرجع مع الأنغام في انتظار وانه نتحصلوا على المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: باش نهزكم تود سويت وبسرعة قصوى للمعهد الوطني للرصد الجوي ويحضر معنا سي سليم بن ميلاد. سي سليم صباح النور.
1: صباح الخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعي ذات الكيف.
0: شكرا. البارح الكيف تنعوشنا الحقيقة، كانت أمطار البارح ولطفت الجو.
1: صحيح، هي البارح ظهرت خلايا عادية نشيطة بدأت من المناطق الغربية خاصة جهة الكيف القسرين، شملت ديجين سيدي أنا القيروان سيدي بوزيد زغوان، ثم آخر نهار وأثناء ذي جهة الساحل الصحوب العادية هذه كانت مصحوبة بأمطار محليا غزيرة خاصة في جهة القيروان وزغوان وتساقط البرد وهبوب رياح قوية. وين سجلنا في القيروان في عين جلولة 30 ملم مع تساقط البرد، زاد سجلنا 10 ملم بيا ولاد حفوز من ولاد سيدي بوزيد، 5 ملم بيا بوسعدية من ولاد سيدي أنا، 5 ملم بساقي سيدي يوسف من ولاد الكيف، ونحن هذه الكميات المتوفرة توا ونحن بصدد جميع الكميات مختلف المناطق وإن شاء الله بعد حين ننشروا القائمة على صفحتنا الرسمية. بالنسبة لليوم زاد كيف البارح تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد. وتشمل من بعد لاحقا بعض الجهات الشرقيه الريح باش تكون قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه، تدريجيا بقيه السواحل ولاحقا الجنوب وين تثير الرمال والاتربه وضعيفه في معتدل بقيه المناطق. زاد تتقوى الريح اثناء السحب الرعديه، وبالتالي اليوم بالحال البحر باش تكون عامه قليل الاضطراب المضطرب، بينما الحراره تتواصل منخفضه خاصه بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعه بالجنوب وين تتراوح بين 32 و 36 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 37 و 42 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 46 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشريق. اليوم صار جيد كيف سجلوا 37 درجه كحراره قصوى، وهي في حدود معدلات عاديه لهذه الفتره، جندوبه 39 باجه 37 بينما تبرقة 33 درجه. بالنسبة للغدوة يكون طقس استقرار بين أيضا الخميس وجمعة وسبت، طقس استقرار وسيكون سحب قليل على كامل البلاد، بينما مازلت الريح هي القوية شوية خاصة قرب السواحل وفي الجنوب، والبحر يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال، والحرارة تأخذ في نفس المستويات هذه في استقرار. ان شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: ان شاء الله. شكرا لك سي سليم ميلاد، يعطيك الصحه على كل هال المعلومات اللي عطيتها لنا، ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات. نعملوا فاصل اشهاري ونمشيو مع عناوين النشره.
2: اشهار.
3: اوه الدار سخونه، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير.
5: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حلل الشبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
2: إشهار.
0: وليد المنصوري يرجع بحضنا من قسم الأخبار باش يقدم لكم عناوين نشرة الثامنة صباحاً.
8: شكرا ليلى، اهلا بكم مستمعينا الكرام ضمن عناوين نشرتنا القادمه. السيطره بالكامل على حريق جبل سيدي احمد بنفزة الذي خلف خسائر كبيره في الثروه الغابيه. مدينه الكاف تشهد اليوم اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب بسبب تجربه قنوات الجلب الخاصه بمشروع بير النخله. ولاية بنزر تحتضن فعالية الندوة الإقليمية لتونسينا بالخارج الخاصة بالإقليم الأول تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. ومجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة. هذه العناوين مستمعينا الكرام وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة الثامنة صباحا بعد اللقاء.
0: رحب بكم مجددا، بعد شويه باش نتحدثوا على احتفالاتنا بالعيد الوطني للمراه التونسيه اللي وافق 3 شهور من كل عام، وباش نهزكم زيد الأصوات نساء اللي مع الأخبار متاع عيد الوطني للمرأة. نتحدث على تقرير سنوي لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025 وإطلاق أول منصة إلكترونية لرصد هذه الجرائم. ونتندون تقرير هذية هيت نمشيو مع صوفيا سيدة المتعلمة.

صوفيا سيدة قلي بشكر حاضرة معنا في الكيف. تعرفني أنا نموت عليك وما نجمش نسلم فيك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. باش نحكي على تحضيرات لاحتفالاتنا بالعيد الوطني للمرأة اللي وافق 3 شهود من كل عام. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمناسبة هذه تنظم خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 3 شهود تنظم يعني فعاليات متنوعة يعني مركزيا وبمختلف جهات الجمهورية. غدوة الانطلاقة 6 أوت تنظيم لقاء علمي حول صورة المرأة في الأعلام في المجتمع بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. نهار 10 أوت اطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، هذية بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحة ببلادي بكل ولايات الجمهورية. إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية. نهار 12 أوت باش يتم إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وإسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكاتبات النسائية التونسية لسنة 2025 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. نهار 13 أوت العيد متاعنا تنظيم عروض فنية كبرى تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني بمختلف ولايات الجمهورية. هذا على الجانب الوطني. والجانب اللي حضرته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن باحتفالاتنا بالعيد الوطني للمرأة في مجال آخر والجمعيات زادة تنشط في الفترة هذه أصوات نساء باش تقدم في نفس التوقيت زادة نهار 14 أوت ندوة تقديم التقرير السنوي لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025 وباش يقع زادة تقديم منصة إلكترونية لرصد هذه الجرائم. وتقول جمعية أصوات نساء إنه في ظل تواصل جرائم تقتيل النساء وتفاقمها واستمرار مظاهر الإفلات من العقاب وغياب معطيات رسمية شاملة تكشف العدد الحقيقي لهالجرائم، تواصل جمعية أصوات نساء التزامها برصد هذه الظاهرة وتوثيقها. وانطلاقا تقول بهذا الالتزام تصدر أصوات نساء تقريرها السنوي لرصد جرائم تقتيل النساء لسنة 2025 بعد إصدار تقرير متاع 2023-2024 وهذا يدخل في إطار العمل المتواصل لإنتاج المعرفة وكشف حجم الظاهرة والمساهمة في الدفع نحو سياسات أكثر نجاعة لحماية النساء من العنف ومناهضة الإفلات من العقاب. اليوم رفما نساء تتعنف وتمشي تشكي وما يصير عليها حتى شيء. دونك هذيك علاش أصوات نساء تدعوكم للحضور لتقديم التقرير السنوي لرصد جرائم تقتيل النساء. قلت وإنه فمن هالربعة 12 أوت العشرة متاع الصباح بأحد نزل تونس العاصمة باش تكون هالندوة هذية الندوة وفيها زادة باش يحضروا فيها يعني كل الناس الجهود كلها باش تدعم للمشاركة من أجل مكافحة جرائم تقتيل النساء ومناهضة العنف ضد النساء والدفاع عن حقهن في الحياة والعدالة. هذا كما قلت باش يكون نهار 12 أوت 2026. عيد المرأة اللي يعتبر من إنجازات الراحل حبيب بورقيبة واللي اليوم تقريبا أصبحنا نتجاهلوه الموضوع هذي، لكن يبقى 13 أوت الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت. تحية للمرأة التونسية وتحية للفتاة التونسية وتحية لكل امرأة مناضلة
بالفكر والساعات. الثمانية غربة على موجاتنا، نرجو مع الأنغام، مع الأنغام التونسية، أو كشرحتكم مع هادين الشويشي صوفيا صادق، ونكملوا مع زياد غرساح.

0: هي الحقيقة أي دغنوج اسأل وتعاود. لكن احنا هنا باش نسألوا زميلتنا حنان بن مصفى على الأخبار الرياضية. أنا نمشيو الفاصل الإشهارية هكا ولا لي، ثم ننطلقوا مع برقية الرياضة.
1: إشهار.
2: باش تختار لي كليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اشهار.
3: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بحنان. حنان هاي ويش هيك رجعت الضحكة الحلوة.
4: صباح النور.
0: صباح الخيرات. ما تنرفزش حنان، تو يرجع الماء، تو يرجع تو يرجع. هو الحقيقة اليوم فما انقطاع وتحدثنا عليه منذ الصباح الباكر، انه الانقطاع هذية جاء الحقيقة لانه فما يعني خدمة كبيرة للمد القنوات وتو يرجع غدوة الماء.
4: هو ليلة صحيح حاجه راي تقلق شوي الغال، لانه نحن في حينا مثلا
0: تعودنا الماء ما يقصش عن ذوب شويه ما يذوبوا العبيد.
4: حتى ذاك هو انش جي على بالي الناس اللي قص عليهم 3 ايام 4 ايام وجمعه زاده. بالحق حاجه راهي خايبه على الاخر على الاخر، سيرتو في السخانه هذه. روزمون واحد عنده ديما ريزيرف احتياطي هكا باش يستعملوا، مي ديما الغالب مي سبيله وحده ليلى. وكي تبدا حاجه جديد عليك تتنرفز. شنو سألتني انت؟ قلت كل ما تشوفني تسألني كل سنة فيه.
0: لا بالعكس، المرة هذه باش نشكرك لأنه فما البارح كم كبير من الشكر ليك وللعمل القيم اللي تقوم به.
4: والله نعمل كيف الواجب ليلى، وانت تعرف
0: نعرف نعرف وكلنا الحقيقة.
4: أما وقت اللي يجيك يعطيهم الصحة الناس اللي
0: برافو يعطي البارح الحقيقة. نقرأ في التدوينة اللي تشكر في العمل نتاعك، العمل الميداني
4: نتاعك. نعمل كيف الواجب
0: ما نجم كان احنا زيدا نضيفوا صوتنا للي شكرك ونقولوا برافو، لانه هذه ترى تعرف حنان ما عندناش ثقافة الشكر. ثقافة الشكر ما عندناش في تونس راهو ما عندناش ربما فيها.
4: الحمد لله انه اليوم ثم
0: واحد يخدم خدمة ما نشكروش، لكن ربما يقصر هكا شوية تيح عليه هكا ربما جو سي با يعني كل علاش
4: ما
0: فوالا قصرت في خدمتك وتوني با لا اوتور. دونك هذيك علاش واحد كي نشكروه اليوم نحسوها وانه حاجه جديده علينا، وقت هي حاجه نورمالمون حاجه عاديه.
4: شكرا للي كتب وشكرا للي تفاعل منها منتي ليلوتا الجميله، وان ديما كلماتك ما تزيدني كان تحفيز. وشكرا للناس اللي تفاعلوا، وانا والله العظيم كيف ممكن كيف برشا عباد اكتشفتها يعني بعد ما
0: تواضع منك تواضع منك.
4: أما راهو ديما في إطار واجبنا في إطار خدمتنا، وهذيك هو راهو دور الإذاعة أولا. نعم. لأن ميلي إلا صحيح. فرد من هالمجموعة هذه صحيح ممكن هذيك واجبي زادة، حتى راهو هي محورها أولمبيك الكيف. أولمبيك الكيف جمعيتنا الكل
0: حكينا عليها البارح. أولمبيك الكيف
4: أول البارح ما شفتني قلت أولمبيك الكيف، قلت ليلى راهو تفضل الإشكال وكل شيء يعطي الصحة.
0: لأنه أنا جيتني برشا الحقيقة جيتني برشا ميساجات أنه علاش ما تحكيش على، وأنا حطيت الموضوع في إطاره قلت لهم صحيح أولمبيك الكيف تعز علينا الناس الكل وكبرنا على أولمبيك الكيف أحمر ومزركش باللكحل وإبراهيم الشيف، لكن راهو كل موضوع عنده عنده عنده عنده قسم الرياضة هما اللي لهين. ياخي كي كلمتك الموضوع هتحل والحمد لله.
4: في العادة نحن ما نشكروش، شكر كبير للسيد ولي الكيف ولي الشعبية اللي تدخل شخصيا وفضل إشكال وحل حل إشكال المادي بالأساس لأولمبيك الكيف. اليوم الناس الكل راهو سلطة جهوية وأعلام ومسؤولين وناس اللي غيره على الجمعيات. اليوم ان شاء الله نشوف جندوب الرياضي الاشكال زاد يتحل. عندي برشا ثقه في سي طيب الدريدي ولي الجهه انه اليوم فريق جندوب الرياضي يتحل المشكل وتكون ثم هيئه تسييريه تسير الفريق. الاولمبي البيجي انطلق في تحضيراته في عين دراهم. راهو ديما الرياضه والكره ليلى. شوف انت الاقاليم الاخرين والجهات الاخرين وقت يكونوا عندهم جمعيات في الرابطه الاولى والرابطه الثانيه ثم حركيه تصير في البلاد وثم حاجه ان شاء الله العقليه هذه ترجع للشمال الغربي لانه معقل من معاقل كره القدم التونسيه ما يرجع كان بالتفاف الناس الكل السلطات الجهويه
0: صحيح.
4: الاعلام
0: وانا قلت هذه راهي هي المسؤوليه الجماعيه ماهيش مسؤوليه نتاع فرد ولا نتاع رئيس الجمعيه ولا نتاع الوالي ولا نتاع اي حد
4: اما هي مسؤوليه وقت جماعيه السلطه الجهويه تبادر وتتدخل في الموضوع لانه الامر يهم الجهه. شكرا ليك ليلى على هالقوس اللي فتحته. انا مش في بالي باش تسالني زاد على جمال الحمودي. انا مره قلت هذوما الكل عملتوهم جبتوا معين الشعباني ونحيتوا خميس الخام الحمزاوي
0: ما صعبهاش عليا برشا مانيش كيفكم مضلعه في الامور نتاع الرياضه.
4: المهم تعملوهم الكل المهم طبقوا انتم في الجامعه مش مشكله من النقاط وقتها والتساؤلات اللي سالتها هي قلت هذوما الكل عملتوهم نحيتوا فلان وجبتوا فلتين وقلتوا هذا وحصيلوا شاشيت هذا على راس هذا والحمودي ايش عملنا فيه. الحمودي حس اللي ثم نية كذلك انه باش نركحوا الاجواء شويه شويه هذا الكل راهو من اجل البقاء في المكتب الجامعي. حمودي حس اللي ثم شكون هكا قاعد يخدم لجلب واحد من الحكام الدوليين باش يشرف على قطاع التحكيم. البارح وقت اللي يتاكد من المعلومه اعلن ودون انه انسحب من اداره التحكيم التونسي. هو جزائري جاء في فيفري 2025 تولى تقاليد وقياده التحكيم التونسي نجح ما نجحش الامور كلها تبقى نسبيا. المهم الاخبار البارح العشيه هو انسحاب الجزائري جمال الحمودي من مهامه كمشرف على التحكيم التونسي كما ذكرت بعد ما ثم اخبار مدارها انه الوزاره واعضاء المكتب الجامعي يخموا في اسم اخر مكان جمال الحمودي بعد جمله من الانتقادات اللي طالت المكتب الجامعي للجامعه التونسيه لكره القدم. اليوم الناخب الوطني يونس بوجلبيل باش يعلن القائمه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي في ندوه صحفيه تبدا 11 نتاع الصباح في مقر الجامعه وحديث عن تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للشباب المشارك في الالعاب المتوسطيه. نذكر المنتخب الوطني التونسي عنده 3 مقابلات نهار 22 اود ضد مقدونيا 24 اود ضد المغرب و26 اود ضد منتخب تركيا. هذا الدور الاول وهذه مجموعه المنتخب الوطني التونسي في الالعاب البحر الابيض المتوسط. ترجي البارح في اطار تحضيراته كان يتعادل مع الحزم السعودي 2-2 وملفات الأجانب إلى حد الآن ما ثم ولا ملف رسمي بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. يبقى ريبيرو ولا أقرب في صورة ما لعب من فرع الكرة الطائرة وافق على الالتحاق بالفريق الليبي. وقتها ريبيرو يكون في فريق الترجي الرياضي التونسي نجم الرياضي الساحلي في عين دراهم تحديدا في حمام بورقيبة كيف وكيف عديد الأندية التونسية. موجود في تربص أعدادي وفض الإشكاليات المالية وانت بكري ليلى حكيت على دور الأحباء. اليوم النجم الساحلي مطالب من هنا نهار السبت بمليار و800 مليون حاجة سهلة على الأخر لأنه النجم الساحلي بدأ بكم هائل من الديون مازالوا فيها مليار و800 مليون مرهونة في اشتراكات وبيع أزياء وكذا. النجم الرياضي الساحلي
0: يوصلوه الرقم هذا النجم
4: يوصلوا له فاصيلمون لأنه ثم دعم كبير لفريق النجم الرياضي الساحلي من رجال الأعمال وحتى من المواطنين العاديين. ليلى تعرف انت اشتراك وزي رياضي كل الاثنين ثلاثه في العائله نجموا يجيبوا برشا فلوس.
0: العاده والثقافه دي علاش ما تكونش زاد عنها
4: في الشمال الغربي على الشلائي لانه في المستير مثلا في صفاقس ما نحكيش على الفرق الكبيره في العاصمه. اما النجم الرياضي الساحلي رسخها الفكره هذه لانه انطلق بجمله كبيره من الديون مليارات ليلى. اليوم النجم الرياضي الساحلي وصل ملف حمزه الزلاصي تقريبا ب 180 مليون فضوا مازال سعد الدريدي وفوزي بن زرتي
0: ارقام كبيرة
4: لاعب آخر يعني باش تفض في الجمعة هذه. ونجم الرياضي الساحلي كما ذكرت موجود في حمام بورقيبة في تربص أعدادي. محمد علي بن رمضان رسميا بدأ تجربته في الشمال القطري. خليل العيالي لاعب البي اس جي في دنكيرك في الدرجة الثانية لمدة موسم ديما مع مغادرة اللاعبين سيف الدين الجزيري كذلك بعد تجربة ناجحة جدا مع الزمالك يغادر الفريق. هذا هو الهداف التاريخي الأجنبي للفريق الزمالك المصري 44 هدف. ترجي جرجيس تعاقد تعاقد مع ريان السماعلي لمدة موسمين. عزيز البجاوي الحارس التحق بفريق النجم الرياضي بلا متلوي. الأولمبي البيجي اللي هزم البارح أمام فريق قبو الجزائري بداية الأسبوع 3-0 في لقاء ودي. مازالت الوديات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي اللي واصل تحضيراته في تربص بداية الأسبوع. نذكر هشام السوسي هو المدرب الجديد لفريق المستقبل الرياضي بالقصريين بعد تعيين ولي القصريين وإعادة سيد محمد الزعبي لرئاسة الفريق. نذكر أنه غدوة 6 أوت هو الموعد سحب قرعة الدور التمهيدي لربيط الأبطال الإفريقية لكرة القدم وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي. الترجي والنادي الإفريقي موجودين في المسابقة الأغلى ربيط الأبطال وترجي جرجيس والنادي الرياضي الأسفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذه برقيتنا. شكرا على الاستقبال الجيد. مرحبا. اسمعني نبدله على طول بس ديما ننزل ضيفة
0: مرحبا مرحبا بك. شكرا لك حنان. حنان تكون حاضرة معكم غدوة في الماتينال بعد نشرة الثامنة باش نتحدثوا عن إعلان الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب سامر كامبس هذية. سينو نمشيو زيد غرسة لو كان تسمح فيصل زيد غرسة لو كان تسمح نخليوه بعد الثامنة صباحا. نمشيو مع إيه دغنوش اللي سمعني لها une petite partie. هي دغنوش تغنينا المحبة. شنية المحبة؟ هي محبة الناس. المحبة هي المحبة متاع بين الأصدقاء. المحبة بين المحبة دايما هكا بين بين الزملاء إنه ما تكونش شكل جو توكسيك. هذه هي المحبة. المحبة الأم الصغار. المحبة بين الأخوات العشرة. هذه هي بالنسبة لي شنو المحبة. هي الناس مو هي دغنوش تفسيرها ونظرتها هي للمحبة. المحبة شنية على موجاتنا موجات إذاعة الكيف 8. يرجونا قسم الأخبار لتقديم نشرة كاملة مفصلة للأخبار ولنا هودة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: الثامنة صباحا تلتحق بنا صديقتنا الجميلة الحمديني سليف. سليف الحمديني
3: شكرا لك ليلى، يعيشك وانت احلى واجمل.
2: يعيشك يفضلك سليف.

0: مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، ونبدأها بالعناوين. السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة الذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية. مدينة الكاف تشهد اليوم اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب بسبب تجربة قنوات الجلب الخاصة بمشروع بير النخلة. ووطنيا، مجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تم ليلة البارحة السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة والذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء، وفق ما نقله مراسلنا من باجة صباح اليوم ناجي الخلولي. وقد تم تسخير معدات ثقيلة لتسهيل الدخول للجبل، فيما ساهمت طائرتان في إطفاء الحريق والحد من انتشاره رغم التضاريس الوعرة للمنطقة. وفي سياق متصل، أكد كاهية مدير بالإدارة العامة للغابات كمال العلوي في تصريح للإذاعة التونسية، أكد أن خسائر الحرائق تمثلت إلى حد الآن في احتراق قرابة 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي أغلبها بولاية الكاف، مشيرا إلى ضرورة انتظار عملية التجدد الطبيعي للغابة قبل التدخل بعملية التشجير.
1: بالنسبة للحرائق، السنة عام صعيب شوية سيرتو في موجات الحرارة، خاطر الأكثرية من الحرائق مفتعلة وإلا عن غير قصد. الخسائر الأولية نشوفوا صور الأقمار الصناعية، الأرقام الحالية تجاوزنا ل 12 ألف هكتار، وأكثر ولاية متضرة هي ولاية الكاف، معظمها هي غابات صنوبر حلبي. باش تدخل مباشرة في غابة يلزمها الوقت، السنة الأولى والثانية احنا باش نخليه فرصة للتجدد الطبيعي، خاطر هو يكون خير من غراسة الأشجار مباشرة بعد ما يصير الحريق. أول حاجة ندخله باش نحصروا المساحة ونقيموا الأضرار ونقصوا الحطب المحروق هذاك باش خطر ما يتسببش في أمراض. نشوف حسب التضاريس نحميه التربة من الانجراف. مثلا في الكيف كما غابات الصنوبر الحلبي صارت تحريقة وتجدد طبيعيين بعد 3-4 سنين، دونك ما زلت ما وصلتش الشجرة للإنتاج البذور. كان فما بذور مازالت في التربة وتنجم تطلع طوميو، سينو نستنى وقتها راهو باش نشوفوا نستناو العام هذاك من بعد باش نرانا باش نعاودوا ندخلوا نتشجروا.
0: في إطار استكمال ربط منظومة الآبار العميقة ببير النخلة لتدعيم الموارد المائية لمدينة الكاف من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها، يعلم إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف أن مدينة الكاف ستشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة الأحياء التابعة لمعتمدية الكاف الغربية، وذلك كامل نهار اليوم الأربعاء، على أن تستأنف عملية التزود العادي تدريجيا غدا الخميس. تم خلال جلسة انعقدت بولاية سليانة ضبط جملة من التدخلات في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. وفق ما يضيف المدير الجهوي للتجهيز بسليانة عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة خالد الصحباني،
2: بالنسبة للتدخلات عن طريق زوج مقاولين، واحد لاهي بالطريق الوطنية رقم 4 مدخل ولاية سليانة حتى سليانة المدينة، عنده تنظيف مجاري المياه الاسمنتية وتنظيف المنشآت، تنظيف نتاع الوسط نتاع الطريق هذاك من الأعشاب الطفيلية كل والمفترقات على طول الطريق هذاك. وعندنا مقاول آخر عنده مشروع جهر وتنظيف المجاري الترابية والاسمنتية والمنشآت المائية في كامل ولاية على طرقات المرقمة والمسارح. فعندنا زاد برنامج مع إدارة المياه العمرانية باش ندخلوا المنشآت راجع بالنظر لها هي باش ننظفوها. عندنا زوز منشآت كبار في مدينة بارغو وعندنا زوز منشآت كبار في مدينة سليانة، ذوما في البرنامج الحالي. ضف إلى ذلك عندنا تدخل معاهم الطريق المحلية 73 وفي مدينة سليانة باش ينظفون بلوعات وسط مدينة سليانة كل. بالنسبة للتدخلات هذه انطلقنا فيها مازالت متواصلة على طول شهر أوت، إن شاء الله في وسط سبتمبر نكمل جميع التدخلات على المنشآت الكل.
0: ونبقى في ولاية سليانة، إذ قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي إن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية.
3: الفلاحة البيولوجية في تونس هي من البرامج الاستراتيجية للدولة التونسية ولوزارة الفلاحة. كيف تونس احنا وصلنا تو 300,000 هكتار بيولوجي، يعني نحبوا في 2030 نوصلوا ل 500,000 هكتار. ومن أهم الأماكن المركزين عليها هي الأماكن اللي مازالت فيرج، وخاصة معناها في ولاية سليانة. أنا في ولاية سليانة راي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي، لأن ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كمية كبيرة من المواد المصنعة والكيميائية، خاصة في زراعات مثلا الزيتين. عنا زادة منظومة التين والتين الشوكي، عنا ليكيب نتاعنا القسم الفلاحة البيولوجية قاعدين يكونوا في الفلاحة على أنهم يتحولوا إيكولوجي. طبعاً عنا داخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا التحويل للفلاحة البيولوجية، وصلنا تو 143 مدخل.
0: انطلقت أمس بمدينة عنيدراهم الدورة الأولى لتظاهرة عنيدراهم تحتفي بمبدعيها، وذلك في إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب بهدف تثمين المسارات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله بالجهة. مراسلتنا رفقة العبيدي والتفاصيل.
4: ملتقى عنيدراهم تحتفي بمبدعيها الدورة التأسيسية في إطار مهرجان المصيف الوطني للكتاب. هذه الدورة التي تجمع مبدعي مدينة عنيدراهم في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة ريم بشيني.
5: هي الدورة الأولى إن شاء الله تنجح، عنا فيها تقديم كتب، عنا تكريمات، عنا معرض لوحات للفنان التشكيلي سينور الدين العبيدي. حاولنا نجمع ومبدعي عنيدراهم باش نكرموهم وكلهم في مجالي.
4: ملتقى على امتداد يومين يؤسس الهوية الثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات متنوعة ومختلفة.
0: احتضنت ولاية بنزرة أمس فعالية الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول ولاية بنزرة باجا جندوب الكاف تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية، وذلك بحضور المعتمدين وكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات في ولايات الإقليم الأول وممثلي عدد من المؤسسات والإدارات الوطنية والمتدخلين في مجال الهجرة وشؤون التونسيين بالخارج وممثلي المجالس المنتخبة. وبين والي بنزرة لدى إعطائه إشارة انطلاق التظاهرة أن هذه الندوة الإقليمية تندرج في إطار مزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والحرص على إدماج تطلعاتها ضمن أولويات السياسات الوطنية، وتعتبر من أهم اللقاءات مع المستثمرين المقيمين بالخارج للتعريف بأهم فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بولايات الإقليم الأول وتبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات الإدارية والديوانية ودعم حقوق التونسيين العائدين من الخارج وتشجيعهم على الاندماج في المسار التنموي والانخراط الفعلي في الدورة الاقتصادية الوطنية والعمل على خلق استثمارات جديدة تتماشى وخصوصية ولاية الإقليم الأول. يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشراف

0: مختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع ويكرس مساهمة الدولة بمواردها والمواطن كشريك في إعداد خيارات التنمية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والدفاع عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات. وشدد الوزيران خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، شدد الوزيران على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والأقليمي وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أمس. وفي الشأن الفلسطيني، انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة أمس من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. وحذرت الأمم المتحدة من أن غزة ما زالت غير آمنة للمدنيين مع استمرار الهجمات العسكرية وهدم المنازل على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، مشددة على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعدم استهدافهم بموجب القانون الدولي. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة الذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية. مدينة الكاف تشهد اليوم اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب بسبب تجربة قنوات الجلب الخاصة بمشروع بير النخلة. ومجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صيف آمن.
4: عند التعامل مع المواد الغذائية، استخدم ألواح تقطيع وأدوات مختلفة بالنسبة للمواد الغذائية النيئة والمواد الغذائية المطبوخة. ابقاء صناديق القمامة معلقة وتفريغها بانتظام. تنظيف الثلاجة والتخزين بانتظام. لا تستعمل الأواني دون غسلها.
3: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير والعمال كان على ربي سبحانه. جزانا الثالث من ماتينال الأربعاء 5 أوت 14 دقيقة بعد الثامنة صباحا، رجعنا لكم في جزء جديد. نرجع مع تحياتكم، تحية أم أسلم الحلوة تقول لنا أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بالخير والسعادة، دخول يوم جديد نرجوه أن يكون موحد.

متحملا بكل الأماني الجميلة. شكرا يا أم أسلم، بارك الله فيك، وشكرا على تحيتك الجميلة. أحلى صباح لك أنت ولكل سادة المستمعين. بعد شوية نهزكم في ركن الهاي تيك، لكن هيت نرجو مع الأنغام متاعنا وتتغير وتتجدد وتتنوع الأنغام. نسمه التونسي، نسمه الشرقي، ونسمه زادة الغربي. الغربي اليوم اخترت لكم جوداسا من النوستالجي، الأغاني الجميلة القديمة للفنان الفرنسي جوداسا. يغني لنا سالو.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تيك.
5: مرحبا بكم في ركن الهاي تيك. باش نتحطوا اليوم على الهواتف الذكيه مره اخرى. تجينا تسريبات الايفون برو، هواتف الابل الرائده لعام 2027 تنجم تكون بشاشات اكبر دون حوافز، وهذه يصادف العام المقبل الذكرى السنويه العشرين لاطلاق هاتف الايفون. وتشير الشائعات الى انه طرازات الايفون برو باش تحصل على تصميم جديد كلياً، وباش يكشف تسريب جديد عن أبعاد شاشات أكبر يقال وأنها قادمة مع هذا الهاتف. وعندما احتفلت أبل بالذكرى السنوية العاشرة لآيفون في عام 2017 كانت قد أعدت طراز مميز للغاية للإطلاق، وهو كان الآيفون الإكس. وتشير الشائعات إلى أن الشركة تسعد لتقديم حاجة مميزة بالقدر نفسه بمناسبة سبت السنوية العشرين العام المقبل، بحسب تقرير لموقع بيزنس المتخصص في أخبار التكنولوجيا. وحسب التسريبات فإنه باش تحصل هواتف الآيفون برو للعام المقبل على شاشات منحنية من جوانبها الأربعة وخالية من الحواف، تلتف حول أطراف الجهاز، وقد يجري تقليص فتحة ديناميك آيلاند أو إزالتها بالكامل، وهذه باش يفتح ويمنح الهاتف مظهر زجاجي متصل بالكامل. وحسب منشور جديد من حساب التسريبات الشهير ديجيتال تشات ستيشن، تختبر أبل أيضا أحجام شاشات جديدة، وهي الآيفون برو والآيفون برو ماكس، شاشة بقياس 5 بوصات مقارنة ب 6.9 بوصة حاليا.

0: باش نواصل مع الشاشات تختفي. ساعات يقول لك علاش تختفي شبكة الواي فاي فجأة رغم انه رواتر يعمل الاسباب وشنو الحلول. يقول لك يمكن انه يكون اختفاء شبكة الواي فاي تجربة مزعجة ومربكة خاصة في العصر الرقمي الحالي واللي اصبح فيه الاتصال بالانترنت اما ضروري للانشطة الشخصية والمهنية على حد سواء. ففي لحظة تكون أجهزتك متصلة وتعمل بسلاسة وفي لحظة تختفي شبكة الواي فاي فإنه الخاصة بك تماما حتى رغم عمل الواي فاي بشكل طبيعي هذا يربك الاتصال متاعك. هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إخفاء أو اختفاء شبكة الواي فاي فجأة ويعد فهم هالأسباب أمر أساسي لحل المشكلة بشكل فعال بحسب تقرير لموقع سوفت هاند تيك المتخصص في أخبار التكنولوجيا. ويمكن للعوائق المادية كما الجدران والأرضيات والأسقف إنها تضعف إشارة الواي فاي. هذا يخلي من الصعب يجعل من الصعب على الأجهزة اكتشاف الشبكة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أنه يؤدي إلى تداخل الكهرومغناطيسي من أجهزة أخرى كما الهواتف اللاسلكية كما أفران الميكروويف كما شبكة الواي فاي المجاورة اللي تعطل الإشارة. ويمكن أنه يساعد نقل الرواتر إلى موقع مركزي في المنزل وإلى المكتب ويقلل التداخل الناتج عن هذه الأجهزة الأخرى في تحسين قوة الإشارة وظهور الشبكة. يمكن يؤدي زاد المشكلات المتعلقة بالواي فاي نفسه إلى اختفاء شبكة الواي فاي وقد يكون ذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللي ساير توا وإلا ارتفاع درجات الحرارة وإلا وجود خلل في الجهاز. ويمكن أنه يساعد إعادة تشغيل الواي فاي في حل العديد من مشكلات الاتصال لأنها تعمل على مسح ذاكرة الرواتر وإعادة تشغيل الأنظمة متاعه. إذا كان استمرت المشكلة فقد يكون من الضروري استبداله نهائيا. هذه كانت أخبارنا في الهايتيك بالنسبة لصبحية هذا اليوم. نرجو لكم مع أنغام تونسية نرجو مع زياد غرسة. هايتيك
1: إشهار. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
1: إشهار.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
3: تحياتنا كلها لنا في قلعة سنان اللي يسمع فينا في هذا التوقيت 32 دقيقة بعد 8 صباحا. فما باش نحكي في ونفتح قوس الحقيقة، ديما نفتحوا القوس هذايا، قوس متاع النظافة والعناية بالمحيط والعناية بالبيئة، وخاصة في فصل الصيف هو راهو الفصول الكل يلزمنا النظافة والعناية بالبيئة. فما فيديو الدور فترة هذية، وانا جلي بارتاجي الفيديو هذية، فيديو لمواطن تونسي يجمع الفضلات من الشارع دون مقابل. الرجل المسن الكبير هذية مواطن تونسي يظهر كبيرا مسن، ينظف الشارع بصفة منتظمة دون مقابل لمدة 11 عام من 2025، يوميا يخرج ينظف صيف مع شتاء، طقس سخون طقس برد، ما فماش نهار. يقول لك يوميا الرجل هذية، لأنه وقع استجابة يعني امتي ريبورتاج معاه، يقول لك أنا يوميا نخرج ما عدا يوم الجمعة، يهز ويعبي حشاكم الزبلة والفضلات وحده. يعني يقول لك أنه سألوا اللي عمل معاه الريبورتاج، يقولوا ما تتعبش، يقولوا كي نتعب ونقول الحمد لله وربي يعاوني. هذا يجسد المعنى الحقيقي للمواطن الصالح التونسي اللي يخدم بعقلية الأجنبي. علاش؟ لأنه الأجنبي زاد راهو في مخه في عقليته أنه ما يحبش يشوف حاجة مسخة، كاغت وإلا بابي مشواخ وإلا أي حاجة يهزها اوتوماتيكمون من غير ما يشعر. الانستان نتاعو الغفليكس انه كي يتعدى ويشوف حاجه في الشارع يهزها ويحطها في اقرب يعني سله مهملات. قلت هذا المعنى زاد الحقيقي للمواطن الصالح التونسي بعقليه الاجنبي. لو كان كل واحد يعمل كيما هالحاجه هذيا، تونس مش تصبح نظيفة، تللش تونس، تبدأ تلق لقان. ما نعرفش إذا كان لازم التكريم، أكيد لازم التكريم، والتكريم الحقيقة هو من عندك المواطن اللي ما عادش يلوح بعده الزبلة، لأنه راجل كبير باش ما نتعبوشه. التقدير الحقيقي هو الناس ما عادش ترمي الفضلات. المواطنة مثل هنا الرجل المسن هذية في أكبر تجلياتها، وهذه عقلية اللي يلزم نخدمه بها كل يعني عقلية أنه يخدم دون مقابل دون انتظار، بيستنى في حد كان مش بالصدفة تعدى هذية. وصوره 11 سنة يخرج كل يوم يلم الزبلة، زبلة ها، يعني ما نعرفش إذا كان شاهدتوها الفيديو هذية، دون انتظار. كل التقدير وكل الاحترام لهذا الرجل المسن اللي كما قلت منذ 2015 يوميا يخرج، ما عدا يوم الجمعة يخرج باش يلم هك الأوساخ متاع المواطن التونسي اللي ما عندوش وعي وما عندوش تقدير لبلاده. يرمي زبلة وين ما كان، يأكل يحط يحل ويرمي ويطيش، ما عندوش حتى ذرة يعني حب لبلاده. لأنه أنا نشوفها هذي راهو اللي يحبش بلاده يعمل هكرة، واللي يحب بلاده يعمل كيما هالمواطن المسن هذايا. إن شاء الله ننزجوا كلنا على مثال هالمواطن هذايا. بعد شوية نمشيوا مباشرة ألفة، لو كان تسمح نمشيوا مع ناجي الخلولي. ناجي الخلولي سنة فينا في أسعار السوق.

0: شوية تأخير الحقيقة وخرنا على ناجي، لكن ناجي صباح النور.
1: بخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعين إذاعتك.
0: شكرا ناجي، ما تغشش علينا، نعرف أنه الموعد 8:30 مع الأسعار هكا سينا هكا شوية. مرحبا بك يا ناجي، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك ليلى، أكيد بعد جولة في سوق نهج خير الدين باشا المعروف بزنيز بطبيعة الحركة مش كبيرة برشا الحقيقة ليلى، والتزويد قاعد معناها قاعدين الخضارة يتزودوا بحكم البارح سوق أسبوعية واليوم تقريبا معناها نعرفوا بيجا كل يوم معناها فيها سوق، لكن نهار الثلاثاء تكون أكثر معناها الانتصاب أكثر ليلى، ونعرفوا خاصة الأسواق الأسبوعية راهي ديما الأسعار نتاعها أقل من الأيام العادية الحقيقة والحظوظ، وحتى المواطن ينجم يفرز لكن الملاحظ كونه في سوق ناجي خير الدين باشا المعروفة بالزيز المواطن في الأيام العادية ما يفرزش ليلى، ويفرض عليه خضار يفرض عليه كونه يعطي السلعة في بعض الأحيان ليلى معناها ما تطلعش السلعة معناها اللي يشريها ما تطلعش بيها معناها الجودة اللي يحب عليها وحتى الأسعار اللي يحطوها. على كل إن شاء الله وتبيع لهنا يراعوا على الأقل المواطن كيخو حاجة ما يهزهاش للدار ويطيشها في هذايا قوس معناها ليلى ملاحظة حديثة، لأن ديما المواطن في بيجي معناها الملاحظة هذايا كي يهبط للسوق معناها يحكي عليها. على كل بالنسبة لليوم الخضر نعطيكم بالتفصيل، الفلفل المستشن 100 الحار ل 2000 حتى 3600 الحلو، البطاطا من 2000 ل 2400 المادة الوحيدة القاعدة غالية، الطماطم من 700 ل 800 ملي من بالنسبة للصل من دينار ل 1200، السفناري 1600، البروق 3500، القناوية فما جويدة ب 1800، وفما الخشينة ب 1400، المصواب من 12 ل 1400، الخضر الورقية بالنسبة للسلق السبناخ كرفس المعدنوس 500 ملي اليوم، السلايت الخس ب 2000 اللي تي 1500، الغلال مرتفعة زيادة الأسعار نتاعها، حتى القرعيات البطيخ والدلاع العصوم وبعد السخانة الأخرى اللي جاتنا البطيخ ب 1800 كيلو تقريبا عند أغلب الخضارة، والدلاع من 800 حتى الدينار، التفاح فما ب 3500 وفما ب 4800، الخوخ بوتابقايا 4800 ل 6500، العوين 4800 ل 6000، الدقلة من 7000 حتى 10000، والعنب من 6500 حتى 8500، اللحوم البيضاء نقص مزيان الحقيقة ليلى، حبينا معناها ملاحظة حتى بداوها أصحاب المحلات اللي هما يبيعوا في الدجاج في بيجا وبرشا الحقيقة أصحاب المحلات كانوا فيهم نقص في التزويد وأثر على الأسعار، النقص هذايا بالنسبة للدجاج طلع السوم نتاعو تقريبا بالنسبة لليوم 9500 ل 10000 الكيلو، وفما بالكعبة من 12 حتى 15، الاسكالوب 21 دينار و 800 طلع السوم نتاعو كيف، الكبدة 18 دينار، الكركاس 2500، الجوانح 6000، والعظم دينار، اللحوم الحمراء تقريبا الواحد معناها الأسعار نتاعها ما تحتش وقاعدة إن شاء الله ما ترتفعش ليلى أكثر، اللحوم الحمراء بالنسبة للأسعار كما شفناها في رمضان وكشفنا الأسعار حتى كيفاش انعكست على عيد الأضحى، العلوش 60 دينار، بالنسبة للبرشني 55 دينار، الهبرة بقري 48، كرشة علوش 10000، كرشة بقري 8000، راس علوش وإلا برشني من 20 25، هرقمة 15 دينار، المرقاز 35 دينار، الكبدة علوش 60 دينار، كبدة بقري 55 دينار، نخدم معكم من الحوت، والحوت زادة فما أنواع مش موجودين في الفترة هذه، والموجودين اليوم سرتينا 4800، سبارس 3800، بالنسبة للدورات 22 دينار فما 23 دينار و 800، لامبوكا 21 دينار و 800، البوكا 12 دينار و 800، والنازلي فما ب 8800 وفما ب 11 دينار و 800 تقريبا، هذوما هم الموجودين ليلى اليوم بالنسبة للأنواع نتاع الحوت. أكيد الحقيقة ما نجمش نقولوا المستهلك كونه راي كيف بيهبط يتسوق باش يلقى معناها أسعار في المتناول الحقيقة فيها وعليها ليلى، والوقوفة ما زالت تتكلم الحقيقة يهبط معناها باش يقضي راهو لازم يهز معاه
0: إن شاء الله ربي يكون معاه التونسي بصفة عامة على مختلف الشرائح نتاعو، إن شاء الله ربي يكون معاه. شكرا ناجي، يعطيك الصحة،
1: إلى اللقاء،
0: بارك الله فيك. مواصلين معاكم باش نمشي تود سويت مع ميكرو تروتوار بي نمشيو مع غنية ثم نمشيو مع ميكرو تروتوار. اليوم باش يكون لنا ميكرو تروتوار من ولاية الكيف تحديدا من تجرين باش نتحدثوا على أزمة الخبز.

0: هذه باش نسمحي لكم الغنيه هذه بعد شويه اعاده، هي الحقيقه ريبريز لي انا بعشقك للفنانه ميادة الحناوي. ميادة الحناوي اللي حاضره بيناتنا في تونس لاحياء المهرجانات الصيفيه، لكن باش نسمحي لكم بصوت فنانه مصريه شابه مروى ناجي. قبل هذا وذاك هات نمشيو للتجربين في ميكرو تروتوار. تجربين عندهم أزمة، كيما فما أزمة الماء، فما أزمة الغاز، وفما أزمة الخبز زادة. ذيك علاش حاضر معايا صديقنا وزميلنا مصدق الشيرني باش نحكيو في الموضوع هذايا. مصدق صباح النور.
1: صباح ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: شكرا، وهذه فرصة اني اليوم خدمت في التعويض باش نصبح عليك، وعندي مدة عليك مصدق الشيرني.
1: اي اكيد، تحيه ليك ليلى.
0: شكرا.
1: وتحيه لكل الفريق العامل معك، كل المستمعين الحقيقه اللي نحاولوا نحن في الركن هذا انه ندخل شوي للمواطن، نشوفوا مشاغل المواطن في كل مجال. كيف كنت تحكي انت يعطيك الصحه، الماء والضوء والغاز والدنيا كله، نزيدهم الخبز فوقنا من فوق.
0: اي برشا ولي برشا على المواطن والاسعار اللي كان يحكي فيها توا نيجي خلولي برشا على المواطن ايش باش يتحمل.
1: اي هو اكيد ليلى تعرف الصيف ثم برشا عريس، بالإضافة للعريس هذه ثم ما خاصة الطقس سخون توا، يعني حتى اللي كان يطيب شوي خبز في الدار يولي ما عادش يطيب مع السخانة ذي،
0: يهرب من السخانة، يهرب من
1: السخانة يولي يشري الخبز. المناطق الريفية تجربة كبيرة، معناها الناس الكل اللي يتسوق لابد باش يشري الخبز، وبالتالي ثم ساعات على ساعات نحن في التجروين تمشي الصباح تلقى زحمة بتاع خبز في التسعة في العشرة في الحداش في العشية، هذيك من المستحيلات أنه باش تم خبز. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية نوعية الخبز الحقيقة، وهنا بصراحة ندعو أنه الناس اللي ربما اللي يخدموا في الكوشة ما تعلموش على قاعدة وبقت تعلموا رعواني، معناها بقت فيها ما ثم شكل الاختصاص اللي ممكن، معناها اللي باش الخبز تكون النوعية متاع الخبز باهية، وبالتالي معناها راو الخبز ساعات تخليه ساعة ساعتين ما عادش يتكل، وبالتالي صحيح. معناها دعوة، معناها إذا كان ممكن معناها اختصاص، هذا اختصاص مخابز، يعني تكوين شباب، هم اللي يقدموا كل شباب يعملوا لهم تكوين يوم تكويني في الأسبوع، واللي حتى اللي يتعلموا باش النوعية بتاع الخبز، والمواطن بيكي يمشي يدفع فلوسه. هي صحيح معناها الباقيت 200 مليم، لكن ساعات لساعات هذه ملاحظة أخرى ليلى، أنه المواطن يلتجأ أنه يفرض عليه أنه باش يشري لمبس ويشري سميد. هاو نسمع المواطنين وش قالوا،
0: نسمعوا مع بعضنا نسمع.
2: والله أمس الخبز هذه فهمت أزمك، عاد نجي عشرة كوش في تجروين، تجي ما تمشي العاش ما تلقاش حتى خبزة، يجي يقول كلم بس وسميد، فهمت ولا لا؟ والله باقيت تاع 200 فرنك ما نحكش عليها، خلي مش ياخذ بس وسميد، فهمت؟ والله أزمة كبيرة ياسر في الخبز في التجارين بصراحة، أزمة كبيرة كبيرة برشا.
3: في عندنا أزمة كبيرة في الخبز، الخبز بالنسبة للباقيت تاع 200 فرنك ما عندناش لاقينه، تجي توصل الكوشة تلقى المبسس والسميد، وهو يقول لك بالاسم هو مبسس وسميد، وهو مثلا شيء كيف وكيف الباقيت، ويبيع فيه ب 300 والصف 8.5 التسعة بالنسبة للتجروين ما تلقى حد شيء، لا ثم خبز، يجي يقول لك أو الماء ما ثمش أو الضوء قاس أو الفارينة ناقصة.
4: والله بالنسبة للخبز مقلقنا المدة ذي، ثم برشا نقص في الخبز، نمشوا الصباح ما نلقوش، نلقوا كان السميد، بعد يقول لك راهو ما ثميش كان السميد، ديما يعني ما فهمت حتى شيء انا الخبز، ديما عندنا نقص في تجروين، حكم اللي هي دايره بها برشا ارياف، برشا يجوا بالبلاد، برشا يجوا ما نلقوش، ما فهمتش وعلاش هذه. والله ازمه الماء والضوء نجم تقول فتنا ما عادش متحدثين عليها كيما الخبز، الخبز هو اللي قلقنا يا اخوي، ياسر نقص، ياسر فيه نقص، ما ثميش على الصباح يقول لك هاو السميد، من بعد يقول لك هاو مبسس، الباقيت العاديه هي مثلا مش خلاص، والله العظيم لا فهمتها.
5: حصيله بالنسبه للخبز في اي وقت تلقى الصف، تمشي الفجر تلقى الصف، تمشي في التسعة تمشي في العشرة تلقى الصف، وديما يعني كان السميد موجود، فهمت كيفاش؟ وحصيله نجدوا سلطات كان ناقصين فارينه ولا حكايه، يعني دعموهم بالفارينه، وعلاش المواطن يقعد يعاني ويقعد، حصيله الله يقدر خير وكاو.
6: بالنسبه للخبز باقيت يقول لك الباقيت عاديه 200 ملي، به الباقيت 200 ملي من الاخرى بس يقول لك 200 ب 300 فرنك. وشني الفرق ما بينات شو دوبل شوية زيت والأشكال تفترق في الأشكال بركة، هذه مزينينها من فوق والمدورينها هيك، أما نفس الخبز
0: فلا. هذوما هما الإشكاليات وهذوما هما المشاكل وهذوما هما المعوقات اللي تتعاود كل يوم. راهو فما مشكلة زادة إنه العشية ما عادش فما خبز. علاش؟ علاش في مناطق أخرى الخبز موجود من الصبح للعشية لليل، تمشي السبعة متاع العشية، تمشي الستة، تمشي الثمانية، تمشي العشرة، موجود الخبز في ولاية الكيف وفي الشمال الغربي. هالظاهرة هذية متاع إنه ماضي ساعة كل شيء يوفى، الخبز ممنوع إذا كان ما تخلطش عليه وما تشدش الصف انت من الصبح بكري، ما مستحيل انك باش تخلط على الخبز العشيه. وهذوما زاده من المشاكل اللي تنضاف لي عديد المشاكل اللي كانوا يحكوا فيها توا المواطنين يا مصدق.
1: ايوه اكيد ليلى، وهذا راه ما يخصش كان تجروين الحقيقه للمعتمديات الكل، يعني ملاحظتك في بلاصتها. علاش ما يكونوش في كيف اماكن اخرى تمشي تلقى في العشيه تلقى في الكوشه خبز سخون موجود؟ علاش ما يقعش مثلا في معناش في المخابز يعني يتفهموا كل مثلا بالتداول؟ يعني تو نحن في التجروين تقريبا عندنا 10 كوش. علاش ما يكونش مثلا كوشة مثلا نهار يوم في الأسبوع يعني يخدم في العشية نص نهار التالي، وبالتالي ديما يكون الخبز موجود والمواطن الحقيقة راو توك معناها.
0: على ذكر المواطن يا مصدق سمحني، فما مواطنة اتصلت بينا توا في الكواليس وإحنا نعديو في الروبورتاج، تقول بالنسبة للكوش الكل يعني ما يجوش في كوشة واحدة، والجودة ما هيش موجودة، غايبة الجودة، والخبز ما هوش طيب بالقد يعني كيكو برا، والاسعار تقول غاليه كعبه الباجيت ب 400. هذه المواطنه اللي اتصلت بنا توا من مدينه تجربين يا مصدق.
1: هو للتوضيح فقط الباجيت ب 400 هذيك بالنسبه عندنا للتوضيح عندنا 8 كوش هما اللي ياخذوا في الفارين المدعمه، وزوز كوش الاخرين فارينه غير مدعمه. الباقيات ب 400 هذيك بالنسبه للكوشه الغير مدعمه بالمدعمه، بالتالي هم صحيح الباقيات ب 400 اما راهمش ماهيش كيف الكوش الاخرين، لان الفارينه بالنسبه لزوز كوش في تجروين راي غير مدعمه، وبالتالي اسعاره هو اسعاره حره، يبيع ب 300، يبيع ب 350، يبيع حتى ب 400. اما بالنسبه للثمانيه كوش الاخرين هي الباقيات 200 ملي. هما علاش يمشوا للكوشة هذه؟ لأنه ما يلقوش الخبز في الكوش الأخرين، بالتالي المواطن مضطر باش يمشي يشريها ب 400 مليم، وهي في الحقيقة ما تفرقش بتاتا على الباقيات نتاع 200 مليم. هو عادة الباقيات ب 400 يعني مش تكون فيها تحسينات كبيرة، لأنه شوفوا حتى لمبسس راهو الاسم كيف قالت مواطنة، راهو الشكل هو اللي يختلف. باقيات عادية يدورها ويعملوها في الطويل بالعرض معرفش شنو كذا كذا، وتباع ب 300 ملي، لكن في الحقيقه راهو ما تفرقش. السميد مثلا ماهوش سميد، لانه ماهوش سميد، فارينه وفيها شويه سميد من فوق ويبيعك ب 300 ملي، وبالتالي لهنا راهو الوعي نتاع اصحاب المخابز يكون عنده كي راهو باللي تكون المراقبه الاقتصاديه باللي يعملوا، راهو مستحيل اذا كان اصحاب المخابز ما يكونش واعي، ما يأديش وظيفته، ما يخدم بالطرق القانونيه، وبالتالي راو مهما كانت كما قلت لك المراقبه، راو نعولوا نحن على رحاب الصدر اصحاب المخابز انه يعطوا للمواطن حقه. باجيت ب 200 ب 200 مش باجيت عاديه يبيعوها
0: ب 400 وهذا. شكرا صدق الجيرني، يعطيك صحه بارك الله فيك. ميكرو تروتوار كان اليوم من تجروين، احكينا في ازمه الخبز وبرشا ازمات عن الحقيقه في تونس. وقفه مع الانغام، ريبريز لانا بعشقك مع مروه ناجي، التسعة الاخبار، ونرجع لكم في جزءنا الرابع والاخير من ماتينال الاربعاء.

0: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار استكمال ربط منظومة الآبار العميقة ببير النخلة لتدعيم الموارد المائية لمدينة الكاف من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيمها أو تنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها، يعلم إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالكاف أن المدينة ستشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه الصالح للشرب، خاصة الأحياء التابعة لمعتمدية الكاف الغربية كامل نهار اليوم الأربعاء، على أن تستأنف عملية التزويد العادي تدريجيا غدا الخميس. تمت ليلة البارحة السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة الذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية من أشجار الصنوبر الحربي والغابة الشعراء وفق ما نقله مراسلنا من باجة ناجي الخلولي. وقد تم تسخير معدات ثقيلة لتسهيل الدخول هذا الجبل، فيما ساهمت طائرتان في إطفاء الحريق والحد من انتشاره رغم التضاريس الوعرة للمنطقة. تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم ولغاية 10 من أوت الجاري فعالية المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، وذلك بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس يوم أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس والذي سينعقد بالأردن. ارتفع إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا خلال تصاعد الصراع مع إيران إلى 687 عسكريا بحسب ما توصلت إليه أحدث تقارير لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، والذي أظهر أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية بلغ الحد الآن 18 عسكريا. وختاما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أجرت مناقشات جيدة للغاية مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم أمس. وانخفضت أسعار النفط وقفزت الأسهم في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعدما سجلت وول ستريت مستويات غير مسبوقة وسط آمال في إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق يعيد حركة الملاح عبر مضيق هرمز. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، أعود إليك ليلى.
2: شكرا وليد، نرجو لكم في جزءنا الأخير من الماتينال. نذكركم بعد شوية باش تكون لقاء مع المختصة في التغذية سيدة مريم الزيوة باش نتحدث مرة أخرى على الماكلة متاعنا مع ارتفاع في درجات الحرارة. ماكلتنا يسكن غيروا فيها ليه حسب الطقس حسب السخانة، وإلا هذيك هي الماكلة متاعنا. نواصلوا مع الحار ونواصلوا مع الماكلة الدسمة، وإلا تكون ماكلة خفيفة هذية بعدش باش يكون مع سيدة مريم الزهيوة المختصة في التغذية.

ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعينيها قالت لي حاسب من أهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعينيها قالت لي حاسب من أهلي.

تثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: تساوي السقوط من الطابق الحادي عشر، فما بالك الاصطدام في سرعة 120 كيلومتر في الساعة يساوي السقوط من الطابق التاسع عشر. السرعة في المنعرجات هي من أخطر السلوكيات اللي يأتيها السائق، وتكون في العادة الحوادث المترتبة عنها حوادث انقلاب، تترتب عنها وفيات وإصابات مختلفة. لذلك السلوك المروري السليم يقتضي منا أن نخفض من السرعة في كل الأماكن. السرعة القصوى راهي ديما تبقى خطر علينا، هذاك علاش كل ما ارتفعت السرعة انخفض المجال البصري للسائق، وبذلك يصعب تحليل ومعالجة تفاصيل الأجسام اللي يمكن أن تظهر في الطريق، كيما العربات والمترجلين وإشارات الطريق. الصدمة تزداد وتكون أكثر قوة كلما كانت السرعة مرتفعة. الدراسات أثبتت أنه كي نخفضوا من السرعة 5% نجم نقلصوا من عدد الإصابات القاتلة ب 30%. من بين مخلفات السرعة أنه ما عادش نتحكموا في العربة، أنه عدم التحام العجلات بالطريق أثناء عملية الكبح، ازدياد مسافة الفرملة، تقلص زمن التوقع ورد الفعل، وارتفاع مجال الخطأ. إذن المطلوب منا الناس كلها باش نخفضوا من السرعة، خاصة وقت تكون ظروف الرؤية غير كافية في المنعرجات والمنحدرات الحادة وأجزاء الطريق الضيقة أو المكتظة، وقت نقتربوا زادة من المفترقات، الطرقات أو الساحات أو قمم المرتفعات، وقت نقتربوا زادة من عربات النقل العمومي للأشخاص، الركاب بصدد الصعود أو النزول أو عند الاقتراب من محطات النقل أو ممرات المترجلين. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم وشلثنيتكم زينة، طريق السلامة لكل من هو قاصد ربي في ثنية طويلة، في عطلة، في ماشي الخدمة. إن شاء الله ربي معكم، ودائما نقول أنه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. باش نهزكم موضوع قبل ما نختم معكم لقاءنا في متنا الأربعة، باش نتحدث في موضوع يهم الأسرة التونسية ويهم المرأة سورتو التونسية، المرأة اللي واقفة ديما في الكوجينة صيف مع شتاء، لكن صيفنا سنة الحقيقة صيف ساخن حار جدا جدا جدا، يخلي المرأة تهرب أكثر ما يمكن تهرب من الكوجينة. هذيك علاش باش نتحدث اليوم في موضوع ماكلتنا في الصيف، ماكلة متوازنة، ماكلة يعني دسمة، وإلا ماكلة خفيفة كلها سلايت شربين ماء، ركزوا على شربين الماء، وإلا تبقى هك الكفتيجي وهك المقليات تتواصل معنا. هذوما أسئلة باش نطرحوهم على ضيفتي، ضيفة الماتينال، وهي أخصائية التغذية والأعشاب العلاجية السيدة مريم زيوة. مدام مريم صباح النور.
3: صباح النور مدام ليلى، شنحوي لك؟
2: الحمد لله، شنحوي لك أنت؟
3: يعيشك
2: لله، العفو يا لله. هيا مدام مريم، نتحدث مرة أخرى، يجلبنا الحوار والحديث عن ماكلتنا في فصل الصيف. كيفاش الماكلة متاعنا؟ ماكلة متوازنة، نبعدوا على كل ما هو دسم، نبعدوا على كل الشحومات وكل ما هو مشخشخ في الزيت، وإلا نواصلوا في الريتم هذيك.
3: مدام ليلى، دونك اليوم انا خممت، قلت ديما انه الصيف تقصى فيه حالات التسمم، وساعات الواحد يبدا ياكل كما قلت انت، يحس روحه فيه ساعات قل بالبرشا، ناس يقول لك الشيء هي نقصت، خاصه كبار السن والصغار يقول لك يبداو عندهم معناتها شيح من الماء، معناتها بدنهم يبدا ناقص، هما ماهمش فايقين. فقلت نعطيهم اليوم، نحكي لهم كما قلت انت في الكوجينه شنوما، فما دي بون مانيير حتى نقولوهم بتاتر من بعد على كيفاش معناتها باش ما تصيرش لي ديزانتوكسيكاسيون اليمونتير، كيفاش في مطعم والا في الكوجينه نتاعك. ومن طول عطيهم شوية نصائح على كما قلت أنت، نقول لهم شنو من الحاجات اللي يأكلوهم بشي واحد يحسش روحه ثقيل، كما مثلا شرب الماء نحسه، تعرف كبار السن مثلا قد ما تكبر في العمر قد ما أحسس بالعطش ينقص، فما يهمكش تستنى حتى لين تعطش باش تشرب الماء، ما نشربوش كل ماء بارد مثلا.

0: مثلا نشربوه على جرعات على خاطر يتبه، ساعات يبدا سخون ويشرب ماء بارد، فيتم يشربوا على جرعات باش الكبده ما تتهلكش وباش ما تصيروش مشاكل.
1: النطف اي
0: زيد نقصوا من القهوه والكحول والمشروبات الغازيه، حتى رغم اللي هي مشروبات يمشي لهم اللي هي تنقص من يعني تزيد
1: اي
0: في
1: وباش
0: البارد،
1: نعوشهم
0: العكس
1: هكا
0: تشيح،
1: وتبردهم في
0: ولكن هي
1: الصيف اي
0: وهي العكس تزيد تشيحهم الماء، يعني خليهم ديما عطاشه. فهمت؟
1: اي
0: زيدا نختاروا الخضار اللي فيها برشا ماء، كيما مثلا الخيار، الطماطم. زيدا نختاروا مثلا الغلال اللي فيها ماء، ولكن المؤشر مش مؤشر، الحمل الجليسيمي يعني الحمل السكري نتاعها ضعيف، يعني مثلا كيما الدلاع. الدلاع رغم اللي مذاقه حلو، لكن الحمل الشارج جليسيميك نتاعو ضعيفه، فما يطلعش السكر كيما احنا برشا ناس ماشي في بالهم هكا.
1: نعتقد انه
0: وننصح
1: الدلاع
0: الزيت،
1: يطلع السكر او الدلاع فيه برشا سكر.
0: لا لا، 100 جرام دلاع ما فيها 7 جرام سكر، معناتها معرفه صغيره نتاع السكر على 100 جرام. وكيما قلت لك مؤشر الجليسيمي نتاعو عالي، لكن الحمل الجليسيمي اللي ياثر على السكر ماهوش عالي. فهمت؟ دونك نجموا نعملوا زيد الموخيتو كيما قارف بالنعناع مثلا،
1: اي
0: خاطر السيترونات تعرف تاكل برشا سكر، فكي
1: اي
0: نعملوا احنا الموخيتو بدون مشروبات غازيه مثلا، تعمل سيترون مخفف وفيه شويه نعناع، ياكل اقل سكر من لما السيترونات العاديه اللي نعملوها، فحاجه منها تنعوشك وميم طون ما تضركش كيما نقولوا. انت بالنسبه للماكله عندك الف حق، راهو الفصيل ديما الناس يقول لك دوبا ناكل نفشل، وديجا الشهيه تبدا مش محلوله برشا،
1: صحيح صحيح اي
0: فماذا بينا نحبسوا الحوت على اللحم. حوت دجاج عظم ديما اخف الهضم من اللحم. يلزمنا ناكلوا الخضار، معناتها سلايد، علاش سلايد؟ فيها الماء وفيها فيتامينات معادن، معناتها تكفيك كيما نقولوا احتياجاتك من
1: وفيها
0: الفيتامينات معادن
1: الألياف
0: من غير ما
1: زيادة
0: تتلج تاكل
1: وفي
0: برشا،
1: أيوة
0: من غير ما تتلج تاكل برشا، وفيها الالياف. خاطر برشا في الصيف يعانيوا من مشكله الامساك، ولو
1: هذا
0: انه
1: هو اللي
0: الامساك
1: كنت باش نحكي لك عليه، لانه اللي تسأل تو يقول لك والله نعاني من الامساك، راني باللي هربت من العجين من الكسكسي من المكرونه من الكل، لكن الامساك مداومني. دونك ناقصين دي فيبر في ماكلتنا سيده مريم.
0: شوف مدام ليلى، الامساك بالذات هو مرض نجم متعدد الاسباب،
1: ايه
0: كيما نقص الماء نجم يتسبب فيه، كيما نقص الالياف تسبب فيه، كيما فما امراض اخرى تسبب الامساك ويلزم تمتنع عن الالياف اللي احنا عاده ننصحوا بها باش تنحى الامساك. دونك هذاك علاش التشخيص، معناتها كي تمشي انا كي يجوني معناتها نعمل لهم تشخيص باش نعرف شنو هو السبب، كيما
1: ايه
0: مثلا بذور الشيا معروفه اللي تمشي الكرش،
1: ايه
0: لكن برشا امراض اخرى تكسر منهم كرشهم، يبدا سبب الامساك عنده مرض معين هذيك تنجم تكتم له كرشه. رغم فهمت؟
1: ايه
0: دونك اما احنا نحكيو على الناس اللي مثلا تقصر في شرب الماء، كيما قلت لك الصغار وخاصه الكبار، خاطر الاحساس بالعطش ينقص عندهم، كما يشربوا كان كي يعطشوا. فهمت؟ كيما مثلا العبيد اللي تنقص من ماكلت، خاطر ديما تاكل فاست فود برشا البرا، فتنقص من ماكلت سبلايت فيصير لها امساك.
1: اي
0: فهمت؟ هذيك فما الاخرين حالات مرضيه اخرى يسبب لهم الامساك، هذيك حسب التشخيص يكون العلاج.
1: نعم
0: وزيد ما دام شنو الحاجه اللي تكثر اكثر في الصيف ناكلوا احنا لي فاست فود، ساعات تلقاهم هكا قدام الريستورون حاجات ما تبردش بالبدا، فيها المايونيز، فيها الهريسه، فيها الواحد يعملوا الشاورما ولا يعملوا المقلوب، هذاك يفو فيغ تري اتونسيون، معناتها يلزمنا فريمون نردوا بينا، خاطر في الصيف بالسخانه راهي البكتيريا تولي عامل، السخانه عامل باش البكتيريا تولي كيما نقولوا تولد اكثر، تولد اكثر. فحاجه مثلا ما يلزمكش تخليها في ما يلزمكش تخليها في البرا اكثر من ساعتين على تمبيراتور امبيونت، مش 50 دوغري، تمبيراتور نتاع ما تفوتش ال 25 دوغري، معناها ما يلزمكش تخليها فوق ساعتين البرا. دونك يلزمنا نستحضروا توا، خاطر كيما قلت انت الماء مقصوص وساعات الضوء مقصوص، واحد
1: صحيح صحيح
0: يقول نمشي ناخذ حاجه لبرا، لكن البرا هذيك زادت اقرا حسابك، راه ساعات يكون الضوء كان مقصوص عندي والماكله راهي سدت عنده، والا ما يخليش الماكله، لازمك تثبت انه ما يخليش الماكله كيما المايونيز كيما الهريسه او كيما يعني يخليهم لبرا، والا تلقى الفريجيدير عاطله نتاعو. هذاك البريزونتوار اللي ريفريجيري يبدا ساعات ما يبردش بالكدا، فتصير برشا حالات تسمم. كيف كان يمشيو على البحر لازم تهز جلاسير معاك، خاطر السخانة تشوف قديش قوية.
1: صحيح.
0: التون يفسد برشا حاجات تفسد. أي.
1: كل شيء يفسد كل وحتى حسينا ربما حتى الفولتاج متاع العالي في الضوء نقص شوية الفريجيدير تحسه تحطه في أعلى يعني معدل تحسه ما يبردش بالكل. أي.
0: بالضبط بالضبط. دونك حاجة أخرى يمكن كنت نقولها نسيت. فوالا دونك على الغلة والخضر الواحد يزم يختارهم معناتها يغسلهم مليح ويختارهم مش خامرين راهي تعبة كي تبدا خامر وخاصة في الصيف ساعات احنا عندنا فكرة تقص البارتي الخامرة وتاكل الآخر.
1: صحيح
0: الكعبة الخامرة لازم تطيشها كلها.
1: وبربي سيدة مريم على ذكر الغلة خلينا نختموا به لأنه عندي ركن آخر سمعتوا أنه تو احنا ساعات واحد يروح بدلاعة كبيرة ما ينجمش يستهلكها في نهارها كالدلاعة هذيك باش يقسمها على نهارين وربما على ثلاثة أيام. هو يقول لك لا يلزمك دلاعة ما تفوتش نهارين ثلاثة أيام حتى ولو في الفريجيدير هي ولا البطيخ لأنك القشرة هذيك البرانية هي اللي باش تتخمر حتى ولو أنها موجودة في الفريجيدير. شنو الصحيح شنو الغلط في الموضوع هذا؟
0: شوف هي بالحق بريفيرونس راهو باش تاخذ القيمه الغذائيه نتاعها كسوا خضره ولا اي غله ما تفوتش راهو نهارين ثلاثه ايام في الفريجيدير. دونك احنا شنو نجمو ننصحوهم نجمو يعملوا بها مثلا جو يحطوا يعملوه كونجلي اكزومبل جربوها دلاه ومونت يجي ويبدا مخفف وتحطوه في الكونجيلاتور يبدا حاجه هي لا راه
1: فهمت وحاجة تنعوش وتبرد ونعملوا بيه غلاس للسوربي ينجم يكون سوربي غلاس يكون ناقص سكر وينعوش
0: بالضبط. احنا حتى في اللي غلاس وكل ماذا بينا نبعدوا على كل الحاجات اللي بالحليب مثلا تاخذ لي سوربي خفيفه اللي في السوربي في الويروج خاطر المؤشر الجلوكوز نتاعها ديما اقل زيد نبعدوا على اي حاجه جبونات ولا حاجه معموله من الحليب الطازج كيما البن كيما الجبونات البيضه اللي معموله من الحليب الطازج زيد نبعدوا عليها كي تبدا بيان سور تتباع مش تفتريزي مش مبيعة في باكويت اللي مبيعة البرة تبدأ نعم نحبذوا أكثر الفروماجات اللي تكون مخمرة عتيقة ومخمرة كما الجرير البرمازون هذوك فيهم أقل إمكانية من أن تتسمم بهم.
1: شكرا لك سيدة الفاضلة سيدة مريم زهيوة أخصائية تغذية وأعشاب علاجية نتقابلوا في موضوع آخر نهار آخر إن شاء الله ديما تفيدنا بالنصائح القيمة متاعك. يعيشك لله بارك الله فيك إن شاء الله نهارك زين. نمشي مباشرة لركن وثيقتك بسهولة.
2: وثيقتك بسهولة
3: سؤال اليوم سي لسعد كيف يمكن للصندوق أن يستخلص متخلداته لدى المؤجري؟
4: سهل ياسر لهنا يلزم جدولة المساهمات المتخلدة بذمة المخالطين وفي الحالة هذه يلزم زوج وثائق مطلب في جدولة الدين محرر وممضى من قبل المدين ثم التزام يحمل إمضاء المدين. في صورة ثانية إمكانية طرح الخطايا على وجه الفضل يلزمنا مطلب محرر وممضى من قبل المنخرط. كل وثيقة يمكن أن تثبت أسباب عدم خلاص الاشتراكات في أجالها.
3: علاش هذا؟ مرتبطين ديما بالأجال معناها اللي معرفت
4: أكيد الأجال. أكيد هو وقتاش ندخل في الخطايا وقت يتجاوز الإنسان الأجال القانونية وما يقومش بالتصريح وما يقومش بدفع المتخلداته وقت ندخل في الخانة متاع الخطايا خطايا التأخير.
2: وثيقتك بسهولة
5: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
1: إذن بوثيقتك بالسهولة نوصل لنهاية ماتينال الأربعاء كنت حاضرة فيه معكم بصفة استثنائية وكنت سعيدة أني حاضرة معكم اليوم الثاني في الماتينال. شكرا لألفة اللي كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق شكرا للفريق اللي كان حاضر معايا اليوم في على الكونسولات وشكرا ليونس يونس الشيرني في الكوتي ديجيتال. إن شاء الله نهاركم لكم مبروك سعيد بربي. فما مواطن كلمنا ومتغشش يقول يعني تظلموا في الكواش، احنا ما نظلموا حتى حد، والتقرير اللي قدمناه راهو تقرير هذيك نبذ الشارع، وهذيك التقرير هذيك يعني المواطن شنو اللي يمارس يوميا، يعني اللي يمارس عليه في الكوشة. دونك راه ما جبنا حتى شيء من عنا. ومعلومة أخرى بربي، لأنه جاء في التقرير وأنه كعبت الباقيت بميتين، أوكو هي راهي بمية وتسعين ملي مكعبة الباقيت هذيك يدخل في إطار الخبز المدعم. احنا تحدثنا اليوم عن الكوش متاع الخبز المدعم، مكعبة الباقيت بمية وتسعين، ربما يكل ميتين هذيك العشرة فرنك تمشي للكواش. شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، نخليكم مع كادم السهر وملحم زين.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار. دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. في أحد السهول الإفريقية الشاسعة كانت تعيش مختلف الحيوانات في سلام وأمان، إلا أنه بعدما تقلد الحكم أسد جديد لهذه الغابة، أصبحت كل الحيوانات في السافانا تخافه بسبب قوته وبطشه.
1: أيتها الحيوانات، أيتها الزواحف، أيتها الحشرات، أنا الأسد، أنا ملك الغابة. بعد انتصاري على سيمبا عليكم أن تمتثلوا لأوامري، فأنا الملك الجديد.
2: طبعا سيدي، فأنت ملكنا وأوامرك مستجابة.
1: أحسنت أيها الأرنب، أحسنت. اقترب، لا تخف.
2: نعم مولاي.
1: لا تخف، لن أؤذيك، ستكون أنت مساعدي منذ هذه اللحظة.
2: شكرا مولاي، شكرا.
0: كان الأرنب ورغم صغر حجمه معروفا بمكره، وفي أحد الأيام قرر الأسد أن يجمع كل الحيوانات بمساعدة الأرنب.
2: أيتها الحيوانات، اسمعوا وعوا، اجتماع طارئ. مولاي الملك قرر الاجتماع بكم لأمر يهمه، فلا تتخلفوا. اليوم عند الظهيرة في الغابة السفلى، ومن لا يمتثل سيكون على طاولة عشاء مولاي.
0: اجتمعت جميع الحيوانات في التوقيت المحدد خوفا من بطش الأسد.
1: هل حضر الجميع؟
2: نعم مولاي، لم يتخلف أحد إلا السلحفاة. عفوا مولاي، ها هي قد وصلت.
1: حسنا، بما أنني مشغول بأمور تخص المملكة فليس لي وقت للصيد. إذن فعليكم جميعا إحضار الطعام لي كل يوم، أنا وحبيبتي اللبؤة. هذا أمر، وإن لم تمتثلوا لأوامري فإني سأخرج شخصيا ليكون عشائي أو غدائي أحد أبنائكم.
2: شكون؟ عليكم أن تمتثلوا لأوامري مولاي الملك.
0: وكان الأمر كذلك، كل يوم تحذر الحيوانات القرابين وهي مذعورة.
1: أيها الأرنب.
2: نعم مولاي، نعم سيدي.
1: أين هو قربانك؟
2: قربان، لكن سيدي أنا مساعدك.
1: هذا الأمر لجميع الحيوانات وأنت منهم.
2: حسنا مولاي.
0: لكن الأرنب لم يكن راضيا عن هذا الوضع، وجد الأسد أنانيا وغير عادل، لذلك قرر أن يخدع الأسد ليعلم الجميع درسا عن قوة الذكاء مقابل القوة الغاشمة. فكر الأرنب في خطة ذكية، وفي اليوم التالي.
1: أيها الأرنب، أين أنت؟ لماذا لم تحضر قربانك معك؟
2: سيدي للأسف.
1: ماذا؟ ألم أقل لك أنت أيضا يجب أن تمتثل لأوامري؟
2: يا ملك العظيم، كنت في طريقي مع طعامك، لكن أطردني أسد آخر أكبر وأقوى منك.
1: أسد آخر؟ ماذا تقول؟
2: عفوا سيدي، لكنه أوقفني في منتصف الطريق وقال لي أن هذه سافانا ملكه، والآن وأنك لم تعد الملك سيدي.
1: ماذا؟ أرني هذا الأسد الجريء، سأريه من هو الملك الحقيقي لهذه الغابة.
0: قاد الأرنب الأسد دون تفكير إلى بئر عميق وهادئ.
2: سيدي انظر داخل البئر.
1: ماذا؟
2: سترى اسمك. انظر.
0: نظر الأسد ودون تفكير إلى داخل البئر ورأى انعكاس صورته في الماء، ظنا منه أنه الأسد المنافس. زأر بغضب، عادت زأرته إليه، كصد مقتنعا أن الأسد المنافس يرد عليه. قفز إلى البئر لمهاجمته ووجد نفسه محبوسا. ظل الأسد غير قادرا على الخروج من البئر، يزأر طلبا للمساعدة، لكن الحيوانات فرحت بحريتها المستعادة. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكايات ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: كبرت في قلوب الصغيرات محبة قعدة ميمة بهيجة مع ليامات، وولاو ما يختاروا كان صحبتها، وما يسمعوا كان حكايتها، وما يروموا كان قعدتها. أما الليلة على عكس الليالي الأخرين، الوليدات لحكايتهم مختارين، واللي ميمتهم حاضرين يسمعوا فيها وهما منتبهين.
1: اليوم رفيق دربي ومالكي الأبدي ما عادش معانا في الدنيا هذه، أما ردوا بالكم أن قوتنا نقصت ولا قربت للنهاية، على خاطر زوجي وملكي مات، الرحلة ما زالت ولازمنا نتعاون مع بعضنا باش نقدموا ونطوروا من مملكتنا. مالا يا وليداتي، هذه هي الملكة زنوبيا اللي اسمها تحفر في التاريخ، وخاصة في تاريخ سوريا بلاد المشرق المجيد. كانت ملكة تدمر اللي هي تجي في محافظة حمص في سوريا، جمالها وذكاها خليها تعرس بملك تدمر أذينة، وبعد وفاته شدت الحكم ملكة تدمر. يا رجال أرض تدمر، لينا والأراضي اللي دايرة بيها الكل ملكنا، لازمنا نحاربوا لآخر نفس وآخر دقيقة في حياتنا. اليوم طريقنا لمصر مش باش يكون سهل، أما مدامنا أوفياء ليروح أذينا، النصر باش يكون حليفنا.
0: مولاتي
1: معامل عليك برشا يا زبدة، انتصارنا في بيزنطة مش باش يتنسى، أما مش كافي، تخلصنا من هرقل الروماني وتواجه دور الإسكندرية اللي باش تكون لينا. وقادت زنوبيا الحرب اللي كان النصر فيها حليفها، وبقات أثارها على الإسكندرية إلى يوم الناس هذا. ما كانتش تأمر من قصرها العاجي، بالعكس كانت تدور على حصانها ولابسة لبس الرجال، كانت ديما تحب تحسن وتطور من دولتها، وهذا مش غريب عليها اللي كانت تقرب لكليوباترا.
0: ملكة زنوبيا تقرب لكليوباترا؟
1: اي نعم.
2: اي ومن بعد شنو صار؟
1: روما اتقلقت من قوة زنوبيا وتوسعاتها الناجحة، وبدأت تحس في الخطر من شيرتها.
3: أنا أوراليون، ملك أعظم إمبراطورية على وجه الأرض، ما فما حتى قوة ما هيش باش تخضع لي. البارح اعترفت اللي الإسكندرية ملك زنوبيا، واليوم لا.
4: لكن مولاي.
3: ما فماش لكن، هي الحرب، ما فما حد باش ينجم يمنعني، أنا هو القوة، أنا هو الحكم.
4: أمرك يا مولاي أمرك.
1: وهذا اللي صار، أوراليا ملك روما القاسي استرجع الإسكندرية في وقت اللي كان صعيب برشا على زنوبيا، اللي كانت في دوامة الحزن على ولدها اللي كان هو الحاكم وهبلات. والملك أوراليان عاش برشا انتصارات، وبدأ يهدد في تدمر وشن عليها حرب عام 271 ميلادي، وتمكن من السيطرة على حمص.
2: وماتت في الحرب هذه؟
1: لا، مش هذاك اللي صار.
4: مولاتي أوراليون حصل أسوارنا وتو قاعد يعرض عليك أنك تستسلم وتخرج تسلم روحك، وهو يعرضك أنه في المقابل باش يحافظ على مدينة وماهوش باش يدمرها. يا مولاتي
1: اسكت اسكت، رد بالك تخرجها من فمك، الانتصار أو الموت. اسمعني، يلزمنا نعاود ونلتفوا بالجيش ونتحصنوا بعد نهر الفرات. فيسا امشي خبرهم. فيسا.
4: حاضر مولاتي حاضر.
2: هيا ميمة كملنا شنو صار، ربحت؟
1: للأسف لا، دامت الحرب برشا، وفي الاخر اعتقلها، اما ما قتلهاش وخليها تعيش عنده كسيدة رومانية لين عاودت ثارت عليه مرة أخرى، وفي المرة هذه مرحمهاش.
0: ما ندموش الصغيرات على الحكاية اللي اختاروها، وما عملوا حتى تحريكة باش كل كلمة يسمعوها، كاين الملكة شافوها والحرب حسوها، وقعدت تدور في مخ ريما كليوباترا اللي تقرب لزانوبيا. زعما المرة الجاية يختاروها؟
2: كنتم مع
5: حكايات ميمة
2: في دور مرام غفران الذويدي،
6: في دور لجين لجين سعدة،
7: في دور ريما فردوس ترودي،
8: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
2: وفي دور ميال إبن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
2: شارك في التمثيل
1: علي بن سالم ومحمد سفينة.
2: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

صغار دنيا صغار دنيا صغار

الكاف. تمام العاشرة صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يعلم إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف أن مدينة الكاف ستشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة الأحياء التابعة لمعتمدية الكاف الغربية، كامل نهار اليوم على أن تستأنف عملية التزود العادي تدريجيا يوم غد. تأتي هذه الاضطرابات في إطار استكمال ربط منظومة الأبار العميقة ببير النخلة لتدعيم الموارد المائية لمدينة الكاف من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها. تمت ليلة البارحة السيطرة بالكامل على حريق جبل سيد أحمد بنفزة من ولاية باجة، والذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية من نجار صنوبر الحلبي والغابة شعرة، وفق ما نقله مراسلنا من باجة ناجي الخلولي. وقد تم تسخير معدات ثقيلة لتسهيل الدخول للجبل، فيما ساهمت طائرتان في إطفاء الحريق والحد من انتشاره رغم تضاريس الوعرة للمنطقة. تحت شعار الانتماء والمواطنة، تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم وإلى غاية العاشر من هذا الشهر فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة، وذلك بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. ولفتت المنظمة إلى أنها تولت منذ جانفيل فار دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. مثلت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية محور لقاء عقده وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة أمس من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. هذا وتواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين اليوم، حيث اعتقل جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين، وهاجم المستوطنون الصهاينة المنازل وأحرقوا مركبات وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: 스튜디오 네스 스튜디오 네스 스튜디오 네스 알아 모셔 이다 듣게
1: استوديو نيس على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد. استوديو نيس اللي رافقكم ديما من الاثنين للخميس على موجاتنا ديما في هذا التوقيت وهذا الموعد من العشرة إلى منتصف النهار. واليوم كالعادة وكما عودناكم مجموعة من المتابعات والأخبار تلقوها من توا النص النهار. اليوم في الساعة الأولى باش نرجعوا كالعادة مستجدات وطنية وعالمية. كن حاضر معنا الكاتب الصحفي صبري الربحي. ومن بين مواضيعنا اليوم باش نتحدث على زوز بيانات كان أصدرهم مرصد الشفافية بما يتعلق بزوز مواضيع مهمين جدا في مجال الاقتصاد. نتحدث لهنا على تحذير من منتحلي صفة الخبير المحاسبي والمستشار الجبائي، وأيضا بتحدثوا على مجموعة من الأخطاء اللغوية والصياغات اللي كان رصدها مرصد الشفافية في قانون المالية لسنة 2027. احنا مش نتحدثوا معهم بالتفاصيل بطبيعة، شكون حاضر معنا ممثل عن مرصد الشفافية سي لسعد الذوادي. ساعتنا الثانية باش تكون جهوية بامتياز، باش تكون حاضرة معنا زميلتنا رفقة العبيدي في تأمين لتغطية مباشرة من ملتقى عين دراهم تحتفي بمبدعيها. الملتقى هذا اللي كان انطلق أمس وفيه مجموعة كبيرة من الفقرات المتنوعة باش نكونوا في نقلها مباشرة انطلاقا من 11 ودرجين إن شاء الله مع مجموعة من الضيوف، وتأمن الفقرة هذه كما ذكرت زميلتي رفقة. ناس ومشاغل اليوم منها زميلنا ماهر الهماسي من سليانة وأخبار الجهات تجيكم كالعادة على موجاتنا في توقيتها وفي موعدها. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم، نستقبل مباشرة معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي لوحة، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة كيف، تحية لك وتحية لكيف فريق التقني اللي كنت في هذا البث.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي صبري، ننطلق من الأخبار الوطنية والحديث عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. الإعلان هذا كان جاي من

0: والعيش ساحليه مرنه في مواجهه التغيرات المناخيه في تونس، طبعا باطار برنامج مكافحه التلوث البحري واستعاده النظم البيئيه الذي يلتزم به الصندوق، واللي يمثل في حد ذاته نظام متكامل يتتبع النفايات تحت اسم مسار التصرف في النفايات. لكن قبل ذلك باش تكون الصوره اوضح عند الساده المستمعين وباش نزيدوا نعرفوا اكثر بمعنى الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الدائري يعرف على انه هو نظام اقتصادي يهدف الى التخلص من النفايات وحمايه البيئه من خلال استمرار استخدام الموارد بدلا من التخلص منها. وبالطبيعه النموذج هذا وهو نموذج جديد في العالم الحقيقه، يتناقض مع الاقتصاد الخطي او الاقتصاد التقليدي القائم على مبدا خذ صنع استهلك ثم تخلص، يعني في المقابل يركز الاقتصاد الدائري على ابقاء المنتجات والمواد والخدمه في اطول فتره ممكنه. وعن الاهميه نتاعو فانها تكمن في ثلاثه محاور اساسيه. المحور الاول هو محور بيئي، وقت اللي نجم نخفض من انبعاثات الكربون ونقلل من التلوث ونحمي خاصه التنوع البيولوجي اللي نحن في امس الحاجه ليه. والمحور الثاني هو المحور الاقتصادي من خلال توفير تكاليف المواد الخام وخلق فرص استثماريه مبتكره طبعا حسب هذا المنوال. والمحور الثالث هو المحور الاجتماعي من خلال امكانيه توليد وظائف جديده خضراء في مجال الصيانه وتدوير النفايات، هي جميعها في تقديري اقتضاها محاور اعتقد انه نحن في تونس في امس الحاجه لها خلال هذه الفتره.
1: هل هناك تفاصيل وردت فيما يتعلق باجال تنفيذ المبادره هذه بعد اطلاقها؟
0: والحقيقة لم يتسنى لنا اقتضاء الاطلاع على الاجال المضروبه لهذا المشروع واللي يعني خلالها سوف يتم التنفيذ بتاعه. هو فقط الخبر كان متعلق باطلاق هذه المبادره، طبعا املنا انه يعني يتم نشر الكثير من التفاصيل حول مده الانجاز وخاصه الدخول الفعلي والاستفاده من هذه المبادره ومن هذا المنوال، يعني اللي العالم الكل تقريبا قاعدين نسمع عليه وتوجه مهم يعني في العالم قاعدين نسمع عليه. لابد من ان تكون تونس لديها طبعا هذه التجربه، ولابد من ان تكون رائده في مثل هذه التجارب بالطبيعه باش تنعكس يعني اقتصاديا واجتماعيا وحتى بيئيا، وهو المساله الاهم في تقديري، يعني باش تكون يعني تونس قادره على جني ثمار مثل هذه المبادرات المهمه والمهمه جدا.
1: نعم، الى الملفات العالميه الان والانطلاق من غزه التي ودعت يوم امس 112 يعني من شهدائها، تعتبر أكبر جنازة هي في تاريخ غزة، ما هي تفاصيل هذا الخبر سي صبري؟
0: فعلا أخت ضحايا، شهد قطاع غزة تشييع جثامين ورفات أكثر من 112 شهيد من عائلتي أبو شريعة والحسينة في جنازة جماعية حاجة ومهيبة، وصفت بأنها واحدة من أكبر الجنازات في تاريخ القطاع وربما حتى في تاريخ القضية الفلسطينية. يعني هؤلاء الشهداء كانوا قد ارتقوا خلال بداية حرب الإبادة تحديدا في 22 نوفمبر 2023 تقريبا بعد شهر من انطلاق عملية طوفان الأقصى وبداية الرد العسكري العنيف واللا إنساني والإجرامي الذي قاده الكيان الصهيوني. وقعت المجزرة هذه في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وتم خلالها اعتماد القصف بالطيران العسكري للاحتلال الصهيوني ونقصف مربع سكني كامل وبناية كانت تأوي مئات النازحين من العائلتين بحزام ناري صاعق، يقال أنه قد استخدمت فيه نحو 10 صواريخ ثقيلة، مما أدى طبعا إلى انهيار هذه البناء وتدميرها بالكامل وفقدان المئات تحت مستوى الأرض. يعني باش نعرفوا أهمية هذا الخبر وخاصة حجم الإجرام الصهيوني، أنه التقديرات تتحدث عن يعني عدد إجمالي للضحايا يقدر بتقريبا 308 شهيد من هاتين العائلتين، عائلة أبو شريعة والحسينة واللي هم من أبناء عشيرة واحدة طبعا. وبالنسبه لهؤلاء الضحايا او الشهداء الذين تم استرجاع رفاتهم او استخراجهم من تحت الانقاض، واللي تفاصيلهم تقريبا كان اكثر من 40 طفل و30 امراه واكثر من 7 من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، باش يعني تعطينا صوره ربما اعمق على حجم الاجرام وحجم يعني الحرب الاباده التي خاضها الكيان الصهيوني، مع العلم انه هنالك العديد من الجثثين لهذه العائلات، يعني من اجمالي 308 ما زالت تحت الانقاض وفيما تحللت العديد من الجثث منها طبعا بفعل عامل الوقت.
1: نعم، هذه الجنازة التي رأينا صورها يوم أمس أكيد تظهر للعالم مدى وحشية الاحتلال الذي ما زال يمارس هذه الوحشية في قطاع غزة، ولكن ربما بوتيرة أقل باعتبار القيود التي فرضت، والتي يعني شاهدنا تصريحات فيما يتعلق بها حول فرض قيود

0: شدد على تنفيذ عمليات الاغتيال الاستهداف داخل قطاع غزة وأيضا القصف. ماذا يمكن أن نفهم من هذه التصريحات وأيضا من فرض هذه القيود؟
1: فعلا كانت كشفت وسائل الإعلام العبرية مثل إذاعة الجيش الصهيوني وصحف مثل يهود أحرونوت وتايمز أوف إسرائيل عن تجديد سارم ومفاجئ في قواعد الاشتباك وآلية المساقة على الضربات الجوية في قطاع غزة وخاصة يعني سياسات الاغتيالات هناك. لكن في تقديري جوهر التغيير في قواعد الاشتباك هذه اللي احتر الصلاحيات لدى يعني القيادة العليا لجيش الكيان الصهيوني هي في تقديري إحدى ربما الخداع التي يمارسها الكيان الصهيوني، ويأتي ذلك طبعا بعد ضغوطات دولية وأهمها مسألة لقاء بنيامين نتنياهو مع المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلاندوف واللي كنا رحنا له يعني بالتحليل في يوم الأمس. طبعا المسألة أيضا متعلقة بأنه هذه مسألة الموافقة الشخصية، يعني أنه أي ضربة جوية أو عملية استهداف مركبة تتطلب موافقة مباشرة أو حصرية من رئيس هيئة الأركان الصهيوني إيال زمير شخصيا. ربما هذه المسألة تتعلق بتحميل المسؤوليات في هذه الفترة الحرجة، وإن تحدثنا حتى يوم الأمس على أنه هذه الفترة ربما هي فترة التي تترنح فيها حكومة بنيامين نتنياهو المقدمة على انتخابات تجديد الجيش الصهيوني في أكتوبر القادم. ربما هو يريد من خلال هذه الخطوة حصر ربما الصلاحية أو تحميل المسؤولية الأخلاقية على الأقل والسياسية لقيادة الجيش وبعد يعني الحكومة عن مثل هذه المناكفات بالذات. وأيضا طبعا هذه المسألة السياق بتاعها طبيعي جدا أنه يكون هذه الضغوطات التي يعني يمارسها العديد من الوسطاء على الكيان الصهيوني وعلى رأسهم يعني مجلس السلام، وحتى ربما يفك الكيان الصهيوني عن نفسه العزمة خاصة بعد تعريف الوجه الحقيقي له من خلال ما نراه ونشاهده يوميا تقريبا، وآخرها الجنازة هذه الجنازة الكبرى التي كشفت حجم التوحش الذي يتطنه الكيان الصهيوني والذي ما زال بعضا إلى حدود هذه الساعة في سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها على الفلسطينيون في غزة. يعني تقريبا هذا هو السياق. تغيير التكتيك أو تغيير يعني قواعد الاشتباك هي فقط مناورة، هذه المناورة تهدف لي بعد حكومة نتنياهو من مرمى الانتقادات في علاقة بما يحصل من تصعيد وعنف متنامن في يوم بعد يوم، من وصلت كيف ما حكينا في شهر جويلي يعني أعلى نسبة تقريبا من حالات يعني القتل منذ انطلاق الهدنة في أكتوبر الماضي تقريبا اللي قريب تبلغ سنة. يعني هو ربما يبحث لنفسه عن مثل هذا الغطاء الذي يجعل من خلال المثل فقط بيد قيادة الجيش في النائب نفسه والنائب مستقبله السياسي عن أي أزمات يعني مرتقبة خاصة في علاقة بتجديد الجيش.
0: نعم، في جديد الملف اللبناني الآن ونتحدث خاصة على المسار السياسي وجولة جديدة من المباحثات في روما كانت جمعت بين لبنان والكيان الصهيوني. ما هي أبرز المواضيع التي طرحت في هذه المباحثات؟ هل هناك اتفاقات يعني صدرت بعد هذه المباحثات؟ وأيضا تباين المواقف داخل اللبناني.
1: فعلا أختي ضحى، نتحدث اليوم عن الجولة السابعة من مفاوضات روما بين لبنان والكيان الصهيوني وفق اتفاق سياسي لبناني حاد ومواجهة علنية غير مسبوقة في بيروت حول شرعية هذه المحادثات وجدواها. محاور هذا الانقسام هي تقريبا كان حزب الله، وإن أكد الأمين العام داعنا قاسم عن أن هذه المفاوضات المباشرة لا تجلب للبنان إلا العار والذل والتنازلات. في المقابل يعني تمسك رئيس الوزراء اللبناني أو رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بأن من تفرد بقرار الحرب قدم العون للكيان بالدخول في حرب عبثية، وأكد تمسك الدولة بمسار التفاوض. يعني ربما هذه المباحثات التي كنا في الحديث عنها حتى في إطار الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه في 26 جوان 2026 والذي كان هو ربما منبع هذه الاقتسامات الداخلية وتباين وجهات النظر، باعتبار أنه قيل آنذاك بأن ما لم يستطع الكيان الصهيوني الحصول عليه بالعملية العسكرية التي تم تحجيم جدواها يعني وحصرها في مناطق ضيقة لتتجاوز 30 كيلومتر من الأراضي اللبنانية المستقلة، ليجعل ربما من هذه المفاوضات أو هذا الاتفاق الذي تبنى عليه اليوم مفاوضات روما وجولتها السابعة بوساطة أمريكية طبعا قد يجعل المكاسب السياسية التي يجنيها الكيان الصهيوني اليوم تكون يعني أكبر من المكاسب التي صعوبة عليه تحقيقها من خلال العملية العسكرية. في تقديري دائما طبعا أنه لابد من أن ينتبه الفرقاء في لبنان إلى أن هذه المسألة أو فتنة داخلية هي الهدف الأساسي للكيان الصهيوني لإضعاف الجبهة الداخلية اللبنانية، والذي هو محتاج يعني في أمس الحاجة إلى مزيد من الوحدة الوطنية والالتفاف حول هيكله الشرعية والنظر إلى المسألة بعمق. إذا كان يوجد يعني أي طريقة لربما تغيير مسار المفاوضات أو تقدير هذه التنازلات المطروحة بما يخدم استقلال لبنان ووحدة أراضيه، لأنه لابد لكل الأطراف أن تكون على قدر من المسؤولية، وخاصة يعني على قدر كبير بناء الوعي بصعوبة هذه اللحظة في تاريخ لبنان.
0: نعم، نختم بمستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومهلة ترامب قد انتهت دون فتح مضيق هرمز، ولكن هذا طبعا لا يعني أن الرئيس الأمريكي لا يواصل مثل هذه التصريحات. تحدث أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا، وقال أيضا أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل إلى اتفاق ولا ترغب في التعرض لضربات أمريكية. ماذا نفهم من هذه التصريحات خاصة على مستوى مستجدات المفاوضات بين الطرفين؟
1: نعم، تراجع الرئيس دونالد ترامب مؤقتا عن توجيه ضربة عسكرية كبرى لإيران، لكنه لم يتنازل عن التهديد كليا، ودائرنا من خلال التصريحات المتواترة اللي صادرة عنه هو يتحدث عن مهلة مشروطة. يتحدث أيضا كيف ما حكيت أنت أختي لوحى أنه إمكانية فتح مضيق هرمز اليوم أمام الملاحة البحرية التجارية، يعني ويتوهم أنه توجد قنوات مباشرة مع إيران، في حين يعني تنفي إيران مجددا وتؤكد مجددا على أنه لا وجود لمفاوضات مباشرة وأنها فقط متمسكة بالوساطة العمانية لغير. في تقديري وكيف ما كنا حكينا يوم الأمس أنه بالنسبة لترامب سوف يتراجع عن هذا المسعى وسوف يبحث عن حلول أخرى بديلة، وسوف يحاول أن يمد يعني السبل الدبلوماسية والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، لأنه يعلم جيدا أن الكلفة الاقتصادية لأي تهور قد يقوم به قد تؤدي ربما إلى حالة من الركود والفساد العالمي وفي أكبر الاقتصاديات التي سوف تتأثر به طبعا، وسوف تكون كلفتها السياسية هي بالنسبة لي هو دونالد ترامب، لأنه سوف يتحمل مسؤوليته فيها يعني بفرده. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا مسألة التهديد بأنه سوف يقوم بضرب إيران يعني بطريقة عنيفة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن تقريبا على بعد يوم وحيد من ذكرى الهجمة الأمريكية على هيروشيما وناكازاكي، قد تكشف ربما أو قد تكون كلفتها السياسية ثقيلة على دونالد ترامب الذي يتلقى يوميا يعني انتقادات لسياساته خاصة في التعاطي مع الملف الإيراني. يبدو لأن دونالد ترامب من خلال مستشاري أو الإدارة الأمريكية اليوم تعي جيدا أن الكلفة الاقتصادية للعملية العسكرية سوف تكون أكبر من الأهداف المرسومة أو الأهداف المفترضة لمثل هذه العمليات، وأن إيران ربما استطاعت إدارة ورقة مضيق هرمز باقتدار وبذكاء بالغين يعني في هذه المرحلة، وقد حضرت جيدا لهذه منذ سنوات تقريبا تحسبا لمثل هذه المواجهات. اليوم في تقديري أن الطريق مفتوح أمام الطرق الدبلوماسية من خلال الوساطات، من خلال يعني حتى الاستنجاد ب الفرقاء من روسيا أو الصين لاعتمادها في الوساطة مع إيران باعتبار التقارب بين هذه الأنظمة والعلاقات يعني والمصالح المشتركة بينها، بينما يبدو أن ترامب سوف يتخلى تدريجياً وإلى الأبد إلى عن هذا الخطاب المتشنج وهذا الخطاب والوعيد الذي يسوقه يوماً بعد يوم تجاه إيران، والمسألة هي فقط مسألة وقت لا غير.
0: نعم، نواصل القراءات والتحليل يوم غد بإذن الله. سي صبري الربحي، شكرا جزيلا لك على تأمين هذه الفقرة الأولى من برنامج استوديو نيس، فقرة المستجدات الوطنية والعالمية. مواصلين معكم وان بعد شوية نمشي إلى الركن القار الثاني، ركن ضيف البرنامج، وضيفنا اليوم الخبير الجبائي لسعد الذواتي.

0: أهلا وسهلا بكم. ضيف برنامجنا اليوم سي لسعد اللذويري دي الخبير الوجبائي، خبير أيضا ومستشار لدى مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ومجموعة إن شاء الله اليوم من المستجدات باش نحاولوا مع سي لسعد نفهموها بأكثر تفاصيل. مرحبا، أهلا وسهلا على موجات إذاعة الكف.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
0: مرحبا. إذا سي لسعد نبدأ بنا البيان الأول، هذا البيان اللي يتعلق يعني بتحذير، وهذا التحذير يعني يشمل منتحلي صفة الخبير المحاسبي، المستشار الجبائي، المتحيلين بالألقاب، مرسمين بسجل المؤسسات، برشا حاجات يلزم المستمع الكريم يفهمها هكا بأكثر تبسيط، وخاصة شنو الخطورة وأهمية هذا التحذير.
1: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: أولا راه الجامعة خلال سنة 2000، الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي يترأسها سي مهدي بربوش، راه سبق أنها أصدرت في موقف سنة 2025 بيان تحذر فيه المؤسسات من منتحلي صفة المستشار الجبائي. علاش؟ على خاطر هناك خلط بين الجباية والمحاسبة، والحال أنه من الناحية القانونية الاستشارات الجبائية لما عندها حتى علاقة بمسك المحاسبة والمساعدة على مسكها. بمعنى وأن مهام المستشار الجبائي تختلف تماما على مهام المحاسب أو الخبير المحاسب. وبالتالي احنا شنو قلنا؟ قلنا إذا كان وجدت شخص يقدم في روحه، وإلا في البطاقة متاع الزيارة متاعه، وإلا في وثائقه المكتبية، وإلا عنده شركة توجد فيها جباية محاسبة، فاعلموا أنه متحيل. واضح؟ لهنا تقول لي كيفاش متحيل؟ نقول لك راه لا يجب الخلط بين الجباية والمحاسبة. وبالتالي إذا كان هو محاسب يلزم يكون مرسم في مجمع المحاسبين.
0: نعم.
1: واضح؟ وما عندوش الحق باش يتدخل في المجال الجبائي. وهذا وضحته الإدارة العامة للأداءات من خلال العديد من مذكراتها اللي أصدرتها والتعليمات اللي أصدرتها للأعوان متاعها. وإذا كانوا هو السيد هذا مستشار جبائي وحاطت محاسبة، لهنا يسمى متلبس بلقب محاسب. واضح؟
0: واضح.
1: وإذا كانوا هو محاسب ومرسم بمجمع المحاسبين وحاطت جباية، فاعلموا أنه منتحل لصفة مستشار جبائي.
0: نعم، يعني لا يمكن الجمع بين الصفتين،
1: يعني بين المهام بين المستشار الجبائي وشنو المحاسب المهام متاعه حسب الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002. لازم يتمعون أصحاب المؤسسات مليح مليح شنو المهام متاعه طبقا للقانون. والسادة المستمعين ديما حطوا ببالكم باش تعرفوا المهام متاع أي مهنة في تونس، أرجعوا أقروا القانون اللي يتعلق بها. إلا إذا كانت المهنة غير منظمة، والمهن غير المنظمة تعد بالمئات في تونس، وهذا مظهر من مظاهر التخلف، وهذا مظهر من مظاهر تعفن محيط الاستثمار. أنه أغلب الأنشطة المهنية والخدماتية غير منظمة بقوانين، وحتى كراسات شروط ما عندهاش، اللي هي كراسات الشروط هي خالية من الشروط العلمية والمهنية والموضوعية والأخلاقية.
0: نعم.
1: حتى كراسات الشروط متاعنا أغلبها فاسدة، وهذا يكفي الاطلاع على التقارير العديدة التي أعدها مجلس المنافسة خلال سنة 2009. ووضح وأن أغلبها مصبوغة بعدم الشرعية، أي القرارات اللي صادقت على كراسات الشروط هي قرارات غير شرعية مصبوغة بعدم الشرعية، وكان من المفروض لأن الآراء هذه الاستشارية بلغت إلى الوزارة الأولى وإلى الوزارات الأخرى، ولكن لا حياة لمن تنادي، تم الإبقاء على تلك القرارات الفاسدة اللي هي مصبوغة بعدم الشرعية في دوس على القوانين. طبعا
0: خطورة
1: نرجع دوا السادة المستمعين ردوا بالكم، نجموا توجدوا واحد يحط لكم جباية محاسبة وله مستشار جبائي وله محاسب، معناتها السيدة دي منتحل لصفة المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب.
0: نعم.
1: الوضعية هي موجودة، وتوى هذوما الناس هذوما ردوا بالكم راهو تنجموا توجدوهم مسجلين في السجل نتاع المؤسسات ويخرجوا لكم في المنصه نتاعو. بما في ذلك عشرات الشركات، عشرات الشركات اللي هي جباية محاسبة، جبائيات حسابيات، مساعدة حسابية وقانونية وجبائية، هذوما شركات غير مرسمة بمجمع المحاسبين، شركات ما تنتميش للمهنة متاع المستشار الجبائي، هي شركات منتحلة لعديد الصفات، لصفات المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب. علاش احنا نقولوا اللي ينتحل صفة المستشار الجبائي يعتبر منتحل لصفة المحامي؟ لأن الاستشارة الجبائية هي استشارة قانونية ذات طابع جبائي، واضح؟ وبالتالي حسب المرسوم عند 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحامي، الاستشارة القانونية أصبحت حكرا على المحامي باستثناء المهن اللي خول لها القانون متاعها أنها تقدم استشارات، مثل ما هو الشأن بالنسبة لمهنة المستشار الجبائي التي ينظمها القانون عند 34 لسنة 1960، واللي هي استشارة قانونية ذات طابع جبائي. اتفقنا؟ لذا احنا التحذير معناتها باش نردوا بالنا ان وهذا يروا ما ينطبقش كان على المهنه نتاع المحاسب او المستشار الجبائي او المحامي، ينطبق على عديد المهن. ردوا بالنا من المعطيات اللي هي اليوم منشوره في المنصه نتاع سجل المؤسسات. يقول القائل فهمتني شكون السبب في هذا؟ شكون السبب؟ يقول القائل احنا وقت اللي احدث السجل احدث بمقتضى القانون عند 52 لسنة 2018، بدا معناتها تركيزه سنة 2019، بدا التركيز نتاعه ايش عمل السجل؟ خلال مخزون، خلال مخزون الكل اللي موجود في المحاكم خلاه بصفة آلية. ينجم يقول لك القائمين على السجل يقول لك انا راني خليتهم كما هما، وهو عندهم معرفات جبائيه محطوط فيها جبايه محاسبه الى غير ذلك. لكن عندك الفصل الاول ينص على انه السجل الذي عملناه باش نكرسوا الشفافيه والحوكمه مال في المجال الاقتصادي والمالي. عندنا الفصل 22 يقول لك اذا كان مهنه معناتها عندها هيئه يلزم تطلب شهاده السيد اللي يجيب لك شهاده من الهيئه انه هو مرسم. وعندك الفصل 24 اللي هو هام جدا يقول لك ما تكتفيش بالوثائق اللي يجيبها لك، مثلا بطاقه تعريف جبائيه وغير ذلك، لا لا، يقول لك لازمك تثبت هل انه الوثائق هذيك متطابقه مع القوانين الساريه المفعول. الفصل 24 واضح. وبالتالي القائمين على المسؤولية بتاع القائمين على السجل معناتها ثابتة، وأنه لابد أنهم يصروا على احترام الفصول 1 و22 و24. وزيد على هذا بالنسبة لأصحاب المؤسسات، احنا ننصحكم فيما تشوفوا، أما ثم معناتها منظمات مهنية نجموا تسألوا الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، نجموا تسألوا الهيئات المهنية، نجموا تدخلوا تثبتوا في الـ في الـ في الـ السجلات نتاع الهيئات المهنية هل أن الشخص هذا موجود وإلا غير موجود.
0: نعم.
1: هذه معناتها اليوم طبعا المسؤولية نتاع وزارة المالية ثابتة. إذا ثم ناس اليوم ماخذين معرفات جبائية وهما منتحلين لصفة وكذا كذا، كان من المفروض سواء السجل أو وزارة المالية يعلموا وكيل الجمهورية تطبيقا واحتراما لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
0: نعم، يعني في انتظار انه يتم البت في التجاوزات هذه واخذ يعني الاجراءات ضد المنتحلين هذوما، توا المسؤوليه على عاتق اصحاب المؤسسات. يلزم يثبت باش من بعد ما يقعش ضحيه تحيه.
1: يلزم هما يلزم يعلموا وان هناك بعض المهن وحتى وزارة المالية معناتها مسؤوليتها ثابتة، والسجل ايضا بالنسبة لبعض المهن ممنوع عليها تقوم بالإشهار الفردي. يمنع على بعض المهن، الطبيب ممنوع عليه أن يقوم بالإشهار الفردي، المحامي ممنوع عليه باش يقوم بالإشهار الفردي، المحاسب ممنوع عليه باش يقوم بالإشهار الفردي، الخبير المحاسب ممنوع عليه باش يقوم بالإشهار الفردي. وبالتالي اليوم نوجدوا وأنه ثم ناس عملوا مواقع إلكترونية إشهارية والوزارات وزارة الإشراف لا تحرك ساكنا تتفرجوا، والهيئات المهنية تتفرجوا، عوض وأنه على الأقل تعديهم على التأديب. وزين هالإشهار اللي عاملين مواقع إلكترونية تحت أنظار وزارات الإشراف، وهذا فساد، معناته فساد بين، يتفرجوا عليه الجميع. يزيد نوجد ناس اللي هما ينتحلوا أيضا حتى ولو هما مرسمين في هيئات مهنية، ينتحلوا صفة مهن أخرى. نجم توجد من بين ممتهني المحاسبة اللي هما عندهم مواقع إلكترونية اليوم في دوس على القانون المهني متاعهم اللي ينظم المهنة متاعهم واللي يمنعهم من الإشعار الفردي. نجم توجد جماعة منتحلين لصفة المستشار الجبائي والمحامي، هذا معناته هذا موجود راهو. نبدو متفقين، وهذا تشكينا منه، والوزارات المعنية وزارات الإشراف فهمتي وزارات الإشراف لا تحرك ساكنا وتتفرجوا.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالبيان الأول. باش نتحدثوا أيضا
1: نزيدك حويجة أخرى بشكل تكون المعلومة منظمة. راهو بالنسبة ثم مهن عندها تحجيرات، أي أعمال ممنوع عليها أنها تقوم بها، مثلا المحاسب والخبير المحاسب هذوما بالقانون ممنوع عليهم يمثلوا أي شخص، ممنوع عليهم باش يمشوا يمثلوك أمام الإدارة والمحاكم والمؤسسات العمومية. واضح، يمنعوا، وهذايا المنع هذايا والتحجير هذايا بعثت فيه الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعثت فيه عرائض لرئاسة الحكومة باش يخرجوا منشور، حتى بعض النواب إلى حد الآن ما سمح حد شيء. علاش؟ لأنه هناك جهل بهذا التحجير، هناك جهل بهذا التحجير، وأنه يحجر على ممتهني المحاسبة تمثيل أي شخص أمام المحاكم والمؤسسات العمومية و الإدارة، يمنعوا منعا باتا. وهذا من المفروض كيف كان من المفروض وأنه يتم إعلان الإدارة احتراما للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والموكيل الجمهورية. مسألة أخرى هو أن وزارة المالية ممثلة صلب الهيئات المهنية، حتى الجانب التأديبي تتم الإثارة متاعه. هذا كله ما تماش، وهذه أعمال فساد تدخل تحت طائلة الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
0: نعم، رغم مجموعة العرائض والبيانات اللي قمت بها سي لسعد، ما فكانش فما حتى ردة فعل حسب ما فهمنا من كلامك، ولا أي تحرك يعني، ولا وقعش استدعائكم لفهم
1: للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. بعثت عرائض إلى رئاسة الحكومة أكثر من 100 عريضة لا حياة لمن تنادي، وتتعلق بمسائل هامة جدا، وثم حتى مقترحات. أنا أتذكر أنه في شهر جويلية بعثت الجامعة التونسية بمقترحات هامة في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. تم الاجتماع بممثلي الجامعة في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، حسب الاجتماع أبدوا اهتماما بتلك المقترحات وتحدثوا عن أهميتها، ثم بعد ذلك قبروها. وهي مقترحات هامة بإمكاني أن أمدك بها لكي تبرمجها، لأنها مازالت صالحة، وهذه مقترحات تبقى صالحة لكل زمان ومكان. يعني صالحة لكل، مش كان في تونس.
0: نعم.
1: مش كان في تونس. بل إنه البعض من تلك المقترحات، مثلا المشرع الكمروني عدها مررها في منظومته التشريعية الجبائية. وزيد تلك المقترحات راهي عادة ما يتم أخذها من التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، لأنه هي هذيك تبحث عندها خلايا متاع بحث وتصرف في آلاف المليارات ينفقوا فيها باش تخرج هالتوصيات هذه نجدوها احنا حاضرة.
0: نعم.
1: هنا تبعث رسالة إلى الوزراء المعنيين أو إلى رئاسة الحكومة، وهذا فيه عرائض أنهم يستأنسوا بتلك التوصيات، لا حياة لمن تنادي.
0: لماذا؟ يعني لماذا نبقى في وضع الاستماع؟ يعني مدام المقترحات العملية مقترحات قادرة أنها تغير المناخ كامل، تبني استراتيجية باش تغير الوضع وباش تحط حد للتجاوزات، علاش ما يقاش الاعتماد؟
1: أنها ترمي إلى تكريس المساواة العدالة الجبائية، وسوف تحرر تونس من سرطان المديونية اللي هو أخطر اليوم سرطان، هو سرطان المديونية. ولن تتقدم تونس ولن تحدث هناك تنمية طالما وأن سرطان المديونية ينخر تونس. هذا من غير ما واحد. واليوم ما ثم حتى هكا بادرة لتحرير تونس من شراك المديونية، بل بالعكس مزيد إغراقها، وقت اللي الموارد متاعنا إذا ما كرسنا العدالة الجبائية الموارد وطبقنا الفصل 15 من الدستور اللي يقول لك التهرب الجبائي جريمة في حق الدولة والمجتمع، وطبقنا الفصل 26 من الدستور اللي يحكي عن المساواة، إذا عملنا هذا احنا لسنا في حاجة للمديونية وبالأخص الخارجية.
0: نعم.
1: لسنا بحاجة إليه. ما نخسره سنويا في إطار الفساد، في إطار الفساد والتهرب الجبائي، هذا يفوق 50,000 مليار.
0: باش تحثوا أيضا يعني ضيق الوقت سلاسة يحكم فينا، باش تحثوا على البيان الثاني هذا أيضا اللي أصدرته الجامعة فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء اللغوية ومجموعة من الصياغات طبعا. يعني وردت في قانون المالية، ما هي الإشكاليات المتعلقة بها؟
1: هي سابقة في تاريخ تونس. سواء احنا نقرأ تو نصوص صدرت في العهد البرجيبي، نقرأ نصوص هناك عربية هكا ركيكة، هناك عبارات هجينة، لاحظوا معناتها هناك تركيبات ثقيلة إلى غير ذلك. فهمني بعد في عهد بعد العهد البرجيبي الحقيقة النصوص مقبولة النصوص مقبولة. السابقة خطيرة هو أنه ما حدث في إطار قانون المالية لسنة 2026 هذا يعتبر سابقة خطيرة، وأول مرة تقع في تونس وأنه نصوص بالصياغة هذيك وبالأخطاء هذيك. تصوري هذه معناتها مش بدعة، هذه أي إنسان حتى ولو غير مختص، حتى إنسان ما عنده حتى علاقة ما قراش القانون كذا كذا ينجم يفيق بها، هو أنه توجد نصوص تبدأ بمصدر، راه الفصول لا تبدأ بمصدر، الفصول لا تبدأ بمصدر، فهمت معناتها؟ بمعنى وأنه فصول كتبت في شكل عناوين، على الأقل ثم ستة فصول تم تعدادها في البيان كتبت في شكل عنوان كتبت في شكل عنوان. توا انت تجي يا اخي كلمه كباريات، احنا عندنا في اللغه العربيه كلمه كباريات هذيك باللغه الفرنسيه كباري باللغه الفرنسيه، هل يعقل انه انا نحط كباريات نكتبها؟ تو معقول هذا؟
0: نعم
1: معقول.
0: يعني هذه من بين الأمثلة اللي رصدتوها وواردة في الصياغات الموجودة في قانون المالية.
1: أنت عندك سما مسألة أخرى الإيكولوجي، يا أخي إحنا عنا إيكولوجي إيكولوجيك، هل أنه إحنا في العربية عنا كلمة إيكولوجي؟ خيط عنا كلمة إيكولوجي، ما عندناش كلمة، مين جات هذه؟ مين احنا نعملوا ننشوه ونمسخوا لغتنا العربية اللي هي هويتنا بهذه الطريقة نمسخوها؟
0: ما تعتبرش يعني من المصطلحات، يعني نسأل هنا فقط، من المصطلحات يعني الجديدة اللي ولات معناها موجودة خلال هذه السنوات، واللي
1: عن
0: يعني نجم
1: المرادف.
0: ندمجوها في الفصول،
1: لا
0: غير
1: عندنا
0: ممكن هذا؟
1: عندنا المرادف نتاعنا في اللغة العربية، عندنا اللي يقول عندنا البيئي، مش بيه البيئي أو مصطلح وعربية. أما أنا نجي ناخو مصطلحات فرنسية ونعربها بالطريقة هذه، إيكولوجي، كباريات، من جهة هذه كباريات، نعم قلنا كباري، في معقول هذا؟ ما ثم العلب الليلية، ثم المقاص، ثم عديد المرادفات باللغة العربية، هكا ولا ليه؟
0: نعم.
1: معناتها هذه من بين معناتها الأخطاء الفادحة اللي جات هو سابقة، كوني متأكدة. أنا عندي اطلاع ونقرأ النصوص القديمة اللي صدرت معناتها بعد ولا في عهد حتى في عهد البي، فهمني، نقرأ نصوص ونعرف الثقل متاع كما القرار متاع وزير المال سنة 1954 ولم يفتح في شأنه، اللي هو فيه ملف فساد خطير، ولم يفتح في شأنه تحقيق إلى حد هذه اللحظة. هذا القرار متاع ألف مدير المال في ريستي، اللي هو معناتها ميت وبقى يحكم فينا بالقرار متاعه، اللي هو كما وزير المال فهمني في عهد الاستعمار الفرنسي.
0: نعم.
1: في قرار 1954 وقت اللي تقراه توجد صعوبة في فهمه، لأنه العربية متاعه عربية ركيكة.
0: باش نتجاوزوا هذا، وفي يعني في قوانين المالية للسنوات يعني القادمة ما نلقاوش مثل هذه الصياغات اللي رصدتوها واللي عبرتوا معناها على استنكار في بيان، كيفاش ممكن تجاوز هذا؟ قانون المالية من يصيغه باش تكون الصياغة السليمة وتستجيب أيضا، لأنه فما صعوبة زايدة أنه
1: هي المشكلة منين؟ هي منين جات المشكلة هذه؟ البدعة هذه والسابقة الخطيرة هذه منين جات؟ جات باك الفصول التي تمت إضافتها. عرفت المشكلة فين؟ ووزارة المالية اللي كانت حاضرة لم تتدخل لإعادة الصياغة.
0: نعم.
1: ثم فصل وحيد، أنا حسب متابعتي فصل وحيد تم التدخل باش ما تقعش باش ما تكونش التبعات متاعه خطيرة جدا، هو الفصل لك دخلت الوزارة في الصياغة متاعه، هو الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة. وأنا طبعا تعرف عندي موقف خاص من الضريبة على الثروة، فهمتني، عندي موقف خاص ونعتبر أنه الضريبة على الثروة هي ضريبة غير دستورية، هي ضريبة غير دستورية وتعمق الهوة بين من يقومون بواجبهم الجبائي ومن لا يقومون بواجبهم الجبائي. لأنه من غير المعقول أنك اليوم تثقل كاهل صنف من دافعي الضرائب وإلا تزيد تاخو ضريبة على ثروة اللي هي متأتية من مداخيل تم التصريح بها جبائيا، هذا من غير المعقول.
0: نعم.
1: وهذا فيه اعتداء صارخ، اعتداء صارخ على الفصول 15 و 23 و 79 و 74 من الدستور، هذا واضح وضوح الشمس. وعليش 74؟ لأنه 74 يتعلق بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية وهي ملزمة باحترامها.
0: نعم سي لاسعد، في تقريبا دقيقتين 3 دقائق باش نخرجوا يعني بحاجات واضحة من هذا الحوار. تحدثنا في بداية عن تجاوزات فيما يتعلق بمنتحلي الصفة في عديد يعني المهام، وأيضا تحدثنا عن هذه يعني الصياغات في ما يتعلق بقانون المالية. بماذا يطالب لاسعد الذوادي لكي لا نجد مثل يعني هذه التجاوزات في قادم السنوات وقادم خاصة القوانين؟
1: احنا باش نطالبوا نطالبوا يكون ثم تفريك على الأقل، ثم معناتها يتم الاستماع إلى المنظمات المهنية.
0: هو الاستماع تم ولكن التطبيق هو مازلنا هو التطبيق ما يعني ورد يعني صارت معكم جلسة استماع ولكن يعني ما كاش فما تطبيق. هذا هو الإشكال.
1: هو التشاركية إلى حد الآن هي تشاركية صورية. هو هي معناتها هذه حاجة نعرفوها. وأنه معناتها هاوكا ساعاتي يعيطوا مثلا الناس قدم كيما وقت اللي الجامعة قدمت مقترحات. الجامعة قدمت مقترحات قدمت مقترحات هاوكا تم الاستدعاء الجامعة تم استدعاها ولكن لم يتم الأخذ بالمقترحات وهي كانت مقترحات مكتوبة مش نبدو متفقين كانت مكتوبة وفي شكل فصول مع شرح الأسباب. احنا توا اللي شنو نطلبوا احنا اما طالبين احنا نطلبوا كان الواحد العدالة تكريس العدالة الجبائية بطريقة ناجعة وفعالة ويلزم البلاد تخرج المديونية.
0: المديونية والعدالة الجبائية بالنسبة لسلا سعد ذوادي هما الحلول أي بالنسبة
1: لدولة دولة القانون ونحاول أن المنظومة الجبائية تكون عادلة وتشمل كل الأشخاص المطالبين بدفع الأداء. ونحن من الفضائح اليوم والمهازل هو أنه أن الإدارة لا تعرف إلى حد الآن عدد الأشخاص المطالبين بدفع الأداء في هذا البلد هذا بعد 70 سنة.
0: هو أكيد المواضيع متصلة ببعضها فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي كل موضوع يفتح الباب على موضوع آخر والإشكاليات ما زالت متواصلة باعتبار أنه الجامعة تصدر هذه البيانات وهي لصيقة يعني بمشاغل المؤسسات خاصة الصغرى المتوسطة الحرفيين. احنا في كل مرة ونحاول نثير مشغل من المشاغل إن شاء الله هذه الطلبات اللي قاعدين تتوجهوا بها في كل مرة في هذه المصافحات تلقى الصدى متاعها لأنه إذا كان يتم الاستماع إلى أهل المهنة إلى أهل اللي هم أدرى شعابة يعني أدرى باللي تعرضوا له وأدرى بكل التجاوزات اللي قاعدة تصير إن شاء الله هذا اللي يصير باش نخلقوا استراتيجية كاملة تنجم تبدل حال البلاد وتبدل الاقتصاد الوطني ترجع القيمة والأهمية للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. أحببنا كارهنا شكرا جزيلا ليك على ثراء هذه المداخلة كالعادة سيلا سعد الذوادي. تمنياتنا دائما بالتوفيق وبأنه يقع الاستماع لهذه المقترحات اللي تقدمت بها على موجات إذاعة الكيف. شكرا جزيلا سيلا سعد الذوادي. احنا موصلين معكم في استوديو نيس ان شاء الله نكونوا معكم خلال الساعة الثانية ونواصلوا مع المتابعات وخاصة مش خاصوها شوية للجهات باعتبار نخذينا هكا في الساعة الأولى فكرة على الأحداث في الساحة الوطنية والجديد في الساعة الثانية باش نركزوا على جهاتنا وولاية الشمال الغربي نتحدثوا على عين دراهم اللي تعيش على فعاليات اليوم الثاني من الملتقى التأسيسي لعين دراهم تحتفي بمبدعيها كان انطلق يوم أمس اليوم هو اليوم الختامي بفضاء المكتبة العمومية بعين دراهم. الملتقى هذا يجي في إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب وزميلتنا رفقة العبيدي إن شاء الله باش تكون حاضرة باش تأمن لنا مجموعة من المداخلات المباشرة. الضيوف إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا يقدمونا فكرة عن هذا الملتقى باعتبار أول حاجة أهميته وأيضا أهمية الحضور الموجودين فيه. التفاصيل إن شاء الله ديكم بعد موجز الأخبار.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تمام والحادية عشر صباحا هنا على موجة إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم الأربعاء ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط. وأوضح المعهد في نشرة متابعة أن الأمطار ستكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، حيث ينتظر أن تتراوح على الكميات المسجلة بين 20 و 40 مليمترا. وستكون هذه التقلبات مصحوبة محليا بتساقط البراد إلى جانب هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية قد تصل سرعتها مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة. يعلم إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف أن المدينة ستشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة الأحياء التابعة لمعتمدية الكاف الغربية كامل نهار اليوم، على أن تستأنف عملية التزود العادي تدريجيا يوم غد. تأتي هذه الاضطرابات في إطار استكمال ربط منظومة الآبار العميقة ببير النخلة لتدعيم الموارد المائية لمدينة الكاف من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها. تحت شعار الانتماء والمواطنة، تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم إلى غاية العاشر من هذا الشهر فعالية المصيف الجهوي لولاية سليانة، وذلك بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. وأكد الوزير أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجر غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. ولفتت المنظمة أنها تولت منذ جانفير فارت دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. توصلت اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين بحق الفلسطينيين اليوم، حيث اعتقل جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين وهجم المستوطنون الصهاينة المنازل وأحرقوا مركبات وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من استوديو النيس. مباشرة نمشي لعين دراهم وين موجود هذا الملتقى في دورته التأسيسية. عين دراهم تحتفي بمبدعيها والتغطية المباشرة لزميلتنا رفقة العبيدي. مرحبا رفقة.
1: أهلا وسهلا بك ضحى، صباح الخير. تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وينما كانوا. بالفعل احنا مباشرة من الملتقى، هذه الدورة التأسيسية الأولى لعين دراهم تحتفي بمبدعيها. تظاهر استقبلت عدد كبير من المثقفين، عدد كبير من خاصة في مجال الأدب والشعر والكتابة والرواية في دورة تأسيسية، ورجعنا لأيام قديمة معناها جدا ضحى، وقت كانت عين دراهم هي كانت وستبقى معناها منارة، لأنه نعرف بالقدام ملتقى أبو القاسم الشابي وملتقى أيضا الشعراء الصغار قبل وقت كانوا في مدينة عين دراهم، كيف عديد كبير من التظاهرات الثقافية والأدبية. أنا ما نحبش نطول عليك باشا لأنه معايا ضيوف، وإن شاء الله إذا كان جمنا معاك ضحى ناخذ أعداد آخر حتى طبعا محاضرة توا وتقديم كتاب، باش ناخذ معايا زوج ضيوف. نبدأ بأمينة المكتبة مدام ديما بشيني، فكرة على الدورة التأسيسية دي قبل ما ناخذ واحد من المبدعين اللي تكرمهم ديما المكتبة، سي عبد الرزاق الصومدي، الكاتب والمثقف والأديب وعنده برشا صفات وهو يقدم روحه أكثر. مدام ديما صباح الخير، مرحبا بيك. دورة تأسيسية رجعتنا بها للزمن الجميل، رجعتنا لملتقى بالقاسم الشابي، حضور مكثف للمثقفين بتاع الجهة. كيف جاتكم الفكرة باش تعملوا الملتقى هذا في دورته التأسيسية؟
2: صباح النور ريم بشيني، أمينة المكتبة العمومية عين دراهم. هي فكرة كل مرة نحاول ونحب نلموا مجموعة من أدباء ومثقفي عين دراهم. الغالب توا جات في إطار تظاهرة مهرجان مسيف الكتاب، عملنا ملتقى عين دراهم تحتفي بمبدعيها، الدورة التأسيسية. حبينا اللم هي كلمة عائلية من جماعة عين دراهم لمبدعي عين دراهم. المرة دي ركزنا على الجانب الأدبي، إن شاء الله في دورات أخرى باش نشوفوا مبدعي عين دراهم في جميع المجالات.
1: معناها باش تنفتحوا على الكذب مثلا، على الخيزوران، على الضربية، عندنا برشا حاجات لهنا،
2: عندنا برشا مبدعية عين دراهم. إن شاء الله المرة أول مرة هذه هي دورة تأسيسية على مدى يومين أكهو، إن شاء الله في الدورات أخرى تكون الفترة طويلة، نحاولوا نجمع مبدعية عين دراهم في جميع المجالات. الدورة هذه هي دورة تأسيسية. النهار الأولاني كان مع سي عبد الرزاق السومري وتقديم رواية ورقات من تباريح الأيام، معاه الدكتور محمد الدبوسي، معاه عن بنية ما شاء الله اللي هي مبدعة اللي هي التلميذة نور البلعيدي.
1: انتم الهنا اللي عجبني ثم ثلاث الأجيال، ثم سنوات الابتدائي للإعدادي الثانوي، حتى مبدعين في مجال الكتابة والقصة والشعر، وخليتهم في كونتاكت مع قامات معناها قدموا الكثير وقدموا عديد الروايات. انا باش نخليك كريم، باش نخلي الوقت لسي عبد الرزاق السكري. شكرا ليك جدا سي عبد الرزاق، مرحبا بيك على موجات اذاعه الكيف، وانت عندك ذكريات مع اذاعه الكيف معناها.
3: بخير، تحيه الى اذاعه الكيف، تحيه الى السيده ضحى.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بيك.
3: إذن توجه بالشكر وصادق العرفان والجميل إلى هذه اللفتة الكريمة من المكتبة العمومية بعين دراهم، وإلى الأمينة ريم البشيني اللي بالفعل معناها حاولت في هذه الدورة التأسيسية الأولى أن تعرف بمبدعي عين دراهم وببعض الباحثين في المجال القانون وفي في التاريخ وفي الجغرافيا. كان بالأمس أتيحت لي الفرصة لأقدم آخر إصدار لي في الرواية، وهي ورقات من تباريح الأيام الصادرة عن دار ياسين للنشر، ويعني كانت الجلسة يعني ناجحة، والحقيقة استفدت من ملاحظات القراء ويعني كذلك. ثم اليوم نحضر لي يعني احتفاء بكتاب في القانون للسيد رؤوف الخميس.
1: أهمية هذه المبادرة يا عبد الرزاق، لما هذه عددنا المثقفين والمبدعين في مجال الكتابة والرواية والشعر، وشفنا المجالات مختلفة في الكتابة. نحكي اليوم على القانون مثلا، كتاب مهم جدا، بعد شوية إن شاء الله ضحى إذا كان أمكن نجم نخذوا عليها فكرة، على المضاربة ولا الاحتكار، كيف كيف كما كنا نحكي على التاريخ، شفنا معرض فن تشكيلي. قيمة هذه المبادرة لأنه عندهم فيها عديد المبادرات كانت سابقة، ومع عدم وجود الثقافة

0: هيكلي حيوي في أنها ليست فضاء لتخزين وإعارة الكتب فقط، بل فضاء حاضن للتظاهرات الثقافية. هذه الأهمية الأولى. أهمية ثانية تتعلق بالمبدع والكاتب ذاته، هو عليه أن يعرف ويقرأ في بيئته الحاضنة الأولى، وهذا بطبيعة الحال ما يعني جعلني يعني أشعر بنوع من السعادة بالأمس عندما وجدت العديد من القراء قد اطلعوا على الرواية ودار النقاش يعني في جو حميمي جيد. الأهمية الثالثة أيضا في نقل عصارة هذه التجربة الإبداعية إلى الأجيال الصغيرة. البارح استمعنا إلى نور بالعيدي تقرأ، وبطبيعة الحال هذا الجيل الجديد الذي عليه أن يحمل المشعل وينقل التجربة ويعني نقل هذا الأثر الإبداعي والثقافي إلى الأجيال الجديدة. هذا يعني ما أرى في أهمية هذه المبادرة بطبيعة الحال التأسيسية الأولى، وإن شاء الله تتواصل معناها وتستمر وتتسع للجميع بطبيعة الحال. مثلاً كان عبد الرزاق السومري في عندرام، ثم أسماء عديدة وأقلام عديدة يعني مغمورة جديرة بأن يعني أن نعرف بها.
1: شكرا لك سي عبد الرزاق، سعيده جدا بتواجدي معك. ان القامات نبدي نكتشف في اجيال عندها قيمه كبيره جدا في هنا في هذه المدينه باقلام معناها كتبت كتب بالحق. البارح واليوم نكتشف في حوارات شيقه ناس مطلعه ضحى قرات هذه الكتب وتناقش سوا كيف ان شاء الله اذا كان عندنا وقت بالطبيعه معك هذا الوقت مناسب معنا في رؤوف الخميسي باش يحكي على الكتاب نتاعو على الاحتكاك. بعد شوية إذا كان طبعا
2: الوقت يسمح للمبدعين ديما رفقة عنا اليوم الوقت نمشي ونغم نرجعوا لك إن شاء الله نظمة أمننا مداخلة أخرى، ونفرحوا برشا بأنهم يكونوا حاضرين معنا لو مجيتي ذات الكيف في هذا النقل المباشر اللي تأمنوا زميلتي رفقة العبيدي من عين دراهم وملتقى عين دراهم تحتفي بمبدعيها.

0: أهلا وسهلا بكم لحديش و19 دقيقة على موجتنا، في انتظار تكون حاضرة معنا. حاضرة معنا رفقة، أهلا وسهلا مجددا. مرحبا رفقة في هذا النقل المباشر.
1: مرحبا بك مجددا ضحى، في مواكبه لاختتام فعاليات الدوره التدريسيه اللي عندها تحتفي بمبدعيها. توا نستضيف معايا هو ايتا في وزاره التجاره، ولكن ايضا كاتب من عند راهم وبالكيف، ما دام بقى مده في الكيف في رؤوف الخميسي.
0: مرحبا.
1: اليوم قدم لنا كتاب جرائم الاحتكار والمضاربه غير المشروعه. سي رؤوف مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكيف. فرحان برشا انه معنا جددنا اللقاء مع اذاعه الكيف، خاطر عديت 6 سنين في الكيف، مدينه جميله واهلها طيبون ومن افضل السنوات اللي عديت.
1: شكرا لك سي رؤوف، رحبوا بك مره اخرى عبر موجاتنا. اذا كتاب قيم جدا وقعت مناقشته وتقديمه منذ قليل، جرائم الاحتكار والمضاربه الغير مشروعه، وانت من الدومين معناها وبقلمك تكتب في هذا الموضوع اللي معناها صدى كبير عند الحضور ونقاشات وتفاعل كبير برشا. شنو قولك في هذه الدورة ساعة؟ رأيك في هذه الدورة المتميزة اللي تستضيف على ذكر من المبدعين والمثقفين والكتاب في مجالات مختلفة، ثم تحكي عن هذا الإصدار؟
2: إذن الدورة معناها من تنظيم معناها المكتبة العمومية يعني دراهم بالتعاون مع جمعية مدنية، كان صدقني ربي معناها
1: نساء من
2: ألف والمواطنة. دورة ناجحة وخاصة معناها بإمكانيات بسيطة، معناها عملوا ملتقى خارق العادة وحضروا فيه ناس معناها قامات معناها في الأدب والثقافة في مدينة عين درهم. طبعا أنا سعيد لأنه تم دعوتي ويشرفني على الأخر أني أحضر المنطقة هذا. ملتقى معناها تم عرض فيه الأدب والثقافة والقانون والشعر والرسم وكذا، يعني كان ثري للغاية. مشكورين جدا هما معناها القائمين على المناسبة نشوف فيهم احنا نخدموا معناها في العرض، وهو نشوف فيهم كالنحل معناها يدوروا تبارك الله عليهم يخدموا برشا. مشكورين جدا. إن شاء الله الدورة دي هي دورة تأسيسية وما تلقى تعشى، خاطر حاجة خارقة للعادة. بالنسبة للمؤلف اللي هو كتاب جرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، طبعا هو ذي الطبعة الثانية، الطبعة الأولى صدرت عام 25 والطبعة الثانية صدرت في أوائل 26. الطبعة الأولى وفات فيها بسرعة، معناها باعتبار أنه الموضوع يهم برشا ناس، ما يهمش كان رجال القانون فقط أو معناها الهيئات بتاع المراقبة ومراقبة السوق، وإنما حتى المواطن العادي يهتم معناها بالاحتكار. الناس كل معناها تهتم به، الاحتكار والمضاربة تسمعها في التلفزة في الشارع في القهوة، تسمعها في الدار في الراديو، تقرأها في الجرائد، معناها في أي مكان معناها وأي زمان وأي وقت وأي شخص تسمع الكلام على الاحتكار والمضاربة، وبالتالي موضوع يهم الجميع معناها الناس كل تحكي عليه. فصدرت مراسيم جديدة في 2022 معناها تنظم المسألة دي، وطبعا هي معناها مراسيم جديدة غير معروفة برشا عند الناس، وكان معناها الهدف متاعي انه نقدمها ونحللها ونفككها ونبسطها باش معناها الناس اللي يخدموا في عالم الاقتصاد يفهموا الجريمة باش ما يرتكبوهاش، والناس اللي تخدم على ردع الجرائم في السوق تفهم بالكدا باش تطبق القانون بطريقة صحيحة، باش معناها لا تخطئ في تطبيق القانون، وكيف كيف لا تغفل عنه، معناها تطبقوا بحذافيره كما هو. والحقيقة معناها أنا كيف ما كنت مسرور جدا وتفاجأت، الحقيقة تعرف أنت كتاب قانون فني معناه وتقني معناه ما يحضرش المواضيع القانونية معناها بالقبول والاستماع والانتباه من الناس، فهمت؟ ما عدا الناس مختصين. كان أنا الحقيقة تفاجأت مفاجأة سعيدة وسارة جدا في الملتقى، إنه الناس كل مهتمة وتسمع بانتباه واهتمام، وسألوني برشا أسئلة معناها في الموضوع، فكانت مفاجأة سارة. وفي أي مكان معناها قدمت فيه عارف على المحتوى بتاع الكتاب إلا وفاجأتني الناس بالاهتمام. بالحق معناها موضوع مهتم به، الشعب التونسي الكل مهتم به. إن شاء الله جينا معناها نوصلوا لمرحلة معناها تقل فيها الممارسات بتاع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وهي دي راهي ما تقل كان بالعمل الجاد والالتزام والاستثمار والجدية معناها باش نخلقوا ثروة وتولي فما وفرة.
1: شكرا لك. انا بدي شرحني باش نقراه معنا الكتاب ضحى، وعندنا زملائنا في الاذاعه اللي صحفيين اللي عندهم برامج اقتصاديه اكيد.
2: انا اغلبيتهم اصدقاء، انا عدت سنوات في الكيف مدير جهوي للتجاره، مشيت برشا مرات للاذاعه ومن أحسن الإذاعات كنت نحبها برشا ونحب الكيف، وسلامي لجميع معناها أهل الكيف. وكان عندي صديق مرة يحكي لي، قال لي طلعت مع تاكسيست، قال له خلوين هو كسيد هذاك اللي يحكي ديما في الإذاعة، فهمتني الحقيقة معناها
1: اليوم مش جدد
2: معايا نسلموا عليها ونسلموا على كل أهل الكيف، معناها نحبهم الحقيقة. وعديت 6 سنوات باهين، وكانوا 6 سنوات معناها الإدارة الجهة والتجارة حققت فيهم نجاح ممتاز جدا، وكنا قراب برشا من المواطن وقراب من الإذاعة وقراب من مدينة الكيف الجميلة، واللي هي بدها تسخر معناها
1: كيف العالية الجميلة. أنا أجلها تحية من عند لها من
2: نسمة ثقافة بطبيعتها
1: مدينة جميلة جدا. أيضا ضحى الكتاب كما قلت لك يحظى باهتمام كبير، وعندنا زملائنا في الجانب الاقتصادي أكيد نجموا يخدموا عليه أكثر ويفهموا الجوانب القانونية نتاعو. وتحية ليكم مني زاد ضحى لكل زملائي وكل مستمعينا وين ما كان. إذا كان عندنا قصة أخرى طبعا مازال عندنا شوية وقت وناخذوا ضيف آخر.
0: شكرا لك على اختيار الضيوف وعلى ثراء المدخلات هذه، والباهي يعني في هذا الملتقى رفقة أن يخرج على المألوف، مش فقط كتب أدبية روايات، لي فما جانب آخر من المؤلفات اللي يحظى بالاهتمام، وهذا مهم جدا لأنه التثقيف هو في كل المجالات، والتثقيف خاصة في الجانب المالي والقانوني كي يحكي سيروف مش سهل حتى طرف، يعني أنه يلقى القبول ويلقى الحظوة في مثل هذه الملتقيات، هذا أمر مهم جدا. شكرا على ما قدمته رفقة، شكرا لضيوفك، وإحنا مازلنا معك إذا كنت حاب تدخل معنا مرة أخرى، مازال المجال مفتوح، ستوديو نيس مازال متواصل على موجات إذاعة الكيف إلى حدود منتصف النهار. بعد شوية باش نكونوا في سيلينا مع فقرة نيس ومشاغل، ويأمنها زميلنا ماهر الهماسي.

0: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اليوم من سليانة مع ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا، أكيد تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا بك. شنو الموضوع اللي اخترته اليوم للحديث عليه في هذه الفقرة؟
2: مش نحكيه على موضوع عمره 20 سنة اليوم، يعني حاجة من الغرائب ربما في بداية سليانة. قدمنا عليها صحيح قبل منذ سنوات، أعتقد أنا قدمت عليها 3 سنين تيري، وتقريبا نفس الإشكال اللي لقيته وقتها لقيناها المرة هذه، هو في المعلومة ونحب ناخذ الإجابة اللي هو المتحف الأثري لسليانة. تفكر ذولي معي خدمناه ببعضنا،
1: خدمناه في مشاريع تعطلت 2023، يعني حصة كاملة هو من قبلها متعطل، وبقيت انت تتابع في الموضوع، تابع في الموضوع إلى اليوم، ونحن مازلنا نتابع في الموضوع
2: إلى اليوم. إلى اليوم مكان السور هانو مبني موجود،
1: مهم في السور، ولكن السور مازال موجود،
2: ولكن المشروع هذا احنا رسلنا البلدية ورسلنا المعهد الوطني للتراث. الحقيقة البلدية اتصلوا بينا الصباح، كلموني البلدية، أنا شخصيا الصباح على قالوا هذا مش من اختصاصنا، لأنه هو البلدية دخل فيه الموضوع الحقيقة مشروع ذي، لأنه حتى خدمناه وقت قبل، وكان حتى خدمنا شوية معلومات من عند البلدية، بلدية سليانة. المعهد الوطني للتراث احنا ما عندناش تمثيلية المعهد التراث في ولاية سليانة، بعثنا لهم حتى بفاكس على مستوى المركز، ولكن ما جاوبونيش، وهذه مرة أخرى ما جاوبونيش في إطار الموضوع هذا. الموضوع أيضا تطرح منذ أشهر في البرلمان، نواب من جهة ثانية طرحوا الموضوع مع وزير الثقافة، واللي قالت إنه الموضوع هذا بسبب الدراسة، نفس الإجابة تقريبا، ومازلنا إحنا توا في المشروع هذا. حبينا ناخذ الناس، لأنه الناس فما شكون عنده فكرة على المشروع، فما عندوش فكرة، نسمع آراء بعض المواطنين والناس.
3: سليانة بلاد التاريخ والعراقة، معبية بالأثار والمواقع اللي تحكي تاريخ قرون، ولحد اليوم هذا ما فيهاش متحف أثري يليق بها وبناسه. تقريبا في 2007 بدأ مشروع بناء بحذا ليزات، بنوا السور وقلنا أخيرا تاريخنا باش يتلم ويتمجد عنا، ومن وقتها لليوم السور قعدنا نتفرجوا فيه، ما رينا حتى شيء، كمل ولا تحرك، ولا مسؤول حكى حاجة من وقتها. كيفاش ولاية في حجم سليانة غنية تاريخيا وأثارها مجهولة ومهمشة تبقى محرومة من متحف يبرز هويتها ويكون وجهة سياحية وثقافية تعرف بالمنطقة وترجع لقدرها؟ ولليوم قينا نسأل وقتاش باش يخرج هالمشروع من دائرة الوعود والأمور المعطلة ويولي واقع، ويبقى متحف سليانة حلم مؤجل كيف ألف مشروع آخر.
4: المتحف من 2007 ما ثم شيء من بنو السور وخلوها كيك، عنا أثر برشا كيما موقع الأثري في زامة، ما نعرفش مسؤولين ثم لا مبالات ميزانية مصبوبة. بعد 2007 ما ثم حد شيء، متحف ينجم يعمل حركة اقتصادية فهمتني في البلاد، ويخدم برشا ناس وتخدم البلاد وتتعرف في سليانة بالمواقع الأثرية تاعها.
5: احنا في سليانة عنا برشا أثار، وللأسف ما عندناش معالم أثرية، وحتى في سليانة كبني وقالوا باش يبنوا معلم أثري والكل، متحف أثري ما عملوش، جوست عملوا صورة كهو ووقفوا غاديكا. بورتون سليانة يعني فيها برشا حاجات كنا نجمو نستغلوه هذا في السياحة الداخلية تاع البلاد، ويعمل حركية وبرتو معنا، يعني مش كان سليانة كهو، شمال الغربي بصفة عام كل شيء في سليانة كيكا صور من 2007 لتو ما عملنا شيء، عملنا كان صور.
6: سور مبني من 2007 اليوم عنده 20 سنة، سور في ولاية عريقة، ولاية عندها يعني تاريخ كبير ياسر، حضارات وحضارات تعديت على الولاية ذي، أكثر من 1800 موقع أثري اليوم مهملة، اليوم ما زالت يعني اكتشفوا البعض، وما زال البعض الآخر مازالوا ما اكتشفوه. متحف اليوم 20 سنة ما شفنا منه كان صور، وينه وين الفلوس اللي ترصدت، كيفاش تصرفت 20 سنة، راه نحكيه على زوز عقود.
1: إذن هذا تسجيل ماهر، يعني الناس كلها تفقط على نفس الكلمة، 20 سنة وما شفنا كان الصور، ومشروع معطل كما بارشة مشاريع في سليانة.
2: اللي يسمع غريب شوية نحكي وقت نحكيه على متحف أثري وقت 2007 برمج المشروع بكلفة تقريبا 700 مليون من الأول كان على مساحة 4 هكتارات تقريبا بعد ظروف المالية وارتفاع تكلفة المشروع وكذا نقصت المساحة مشيوا في التمشي هذا متاع أنه يبدأ يتلقى الأشغال لأنه المشروع هذا كان جاء مشكلة الأرض ولا مشكلة عقارات ولا مشكلة معنى آخر نجم نتفهمه شوية الموضوع ولكن أنت حضرت المكان وانتلقت فعليا في الأشغال وعملت السور ديزا السور ده على وفهم الباب كبير لكن ديما ما فهمش الإجابة صحيحة. نعرف اليوم السليانة اللي تزخر بعديد المواقع الأثرية وقت اللي نشوفه اليوم السليانة فيها أكثر من 1800 مواقع أثري نحكيه على زاما برجو كسرة مكسر الكريب فيها تنوع متاع حضارات وفيها تنوع متاع أثار وتراث مادي ولا مادي من حق الناس المطالب بمتحف أثري لأنه الصيغة الأصلية متاع المتحف هذا بشكون متحف عصري مميز فيه كل التفاصيل التاريخية متاع ولاية سريانة ولكن للأسف معتقد أنه مازال المشروع مازال بين الرفوف لأنه اليوم إذا باش نحكيه وبعد 20 سنة على التكلفة الأولية مع التكلفة توا أكيد الرقم شاسع وفارق كبير برشا ب 700 مليون وبين الرقم اللي باش يكون موجود توا باش نحكيه يمكن مليارات توا باش نحكيه إذا باش نكمل المشروع هذايا ونخدمه أيضا حتى على مستوى لأنه أنا سمعت هكا بعض الكلام اللي يقول أنه اليوم لأنه نحن عنا مكسر متحف مكسر وعن المتاحف الأخرى الموجودة في تونس ما نجموش نعمل متحف ربما بنفس التاريخ زي ما نبحث ولا حاجة أخرى وأعتقد هذا غير سليم
1: لأنه وقتها كي نتفكر كي قدمنا كانت يعني واضحة جدا الفكرة متاعه وبعيدة كل البعد عن المتاحف الأخرى كانت فكرة رائدة تتضمن يعني فضاءات باش تكون بأحدث التقنيات باش تحطنا معناها في جميع العصور اللي تعدت بها ولاية سليانة والشمال الغربي بالحق يعني وقت تتحدث وقت المكلفة بهذا المشروع اللي يعني بعد في استضافات أخرى حبيت نستضيفها الحديث عن هذا الموضوع وقلت أنه توقعت يعني التخلي هي عن الملف ووقع يعني فما ناس أخرين ولا مكلفين بملف هذا المشروع ولكن فكرته بالحق متجددة تماما وهيش موجودة في المتاحف الأخرين نتصور هذا الكلام غير سليم إن شاء الله هذا المشروع معناه على الأقل نلقوا الإجابة لأن احنا السنوات احنا نلوجوا فقط على الإجابة ماهر
2: لأنه أنا سمعت بعض التدخل في بعض الوسائل عليه وشفت حتى وسمعت حتى في البرلمان الحقيقة ما تمش إجابات مقنعة حد عنده إجابة واضحة للموضوع هذا في علاقة بالمشروع هذا مشروع المتحف الأثري العصري بولاية سريان إن شاء الله إذا على الأقل مش استعملنا المشروع عليه شكل الاسباس هذيك والمساحة هذيك ونحن عن اليوم مشكلة عقارية متاع عديد المشاريع خلينا نتعمل المشاريع هذه نعطوه بلاصة أخرى نعطوه حاجة أخرى نستعملوه المشروع هذي والمكان هذي متاع المتحف الآن.
1: شكرا لك يعطيك الصحة ماهر على إثارة هذا الموضوع احنا باش نرجعوا بعد شوية الرفقة الموجودة معنا وحاضرة توا على موجات إذاعة الكيف نواصلوا كما ذكرت نقل مباشر لملتقى عين دراهم تحتفي بمبدعيها ولك الكلمة زميلتي رفقة رفقة تسمع فينا رفقة
7: الو
1: اي نسمعوا فيك احنا رفقه تفضل
7: مرحبا ضحى اسمع فيك ضحى مرحبا اذا وختام مهمتك نختتم المداخلات نتاعنا بالفن التشكيلي بالرسم باحد مبدعي الجهه سي نور الدين عبيدلي اللي هو طبعا متفقد في التربية وأيضا فنان تشكيلي ورسام منذ قديم الزمان وشفنا الصور متاعه على الصفحة الرسمية متاعنا أمس ما شاء الله بعد شوية نشوفوا صور في الاختتام سي نور الدين مرحبا بيك صباح الخير نحييك تحية كبيرة برشا
8: صباح سرور عايشك شكرا وبارك الله فيك على الاستضافة الكريمة ومن خلالك مدام رفقة نشكر مع إذاعة الكيف التي لا تعلم معنا تدعم معناتها الفعل الثقافي وتسمي به بعيدا خاصة في الجهة والتعريف بالمبدعين وهذا لا يزيدنا إلا دافعية من أجل معناها تقدم في المجال الإبداعي معناتها من أجل تجويد معناتها الفعل معناتها الفني وأعطاه بعد معناتها بعد أكاديمي وبعد حياتي صح طبعا لأن الفن هو الحياة تفضلي
7: ما نحبش نقص عليك لأنه كلامك جميل جدا ولكن أنا نحكي على لوحات تعكس جمال مش فقط مدينة عين دراهم وتعكس جمال برشا حاجات في حياتنا، هي تمثل الحياة بصراحة من أجمل الفنون الرسم، وانتي أبدعت في هذا المجال. اليوم يقع تكريمك في هذا الملتقى. سنور الدين، كدش عندك من عام وانت نعرفك في المجال التربوي وغني عن التعليق، ولكن كنقولوا ايضا التابلوات قبل عندهم كانت باشا تابلوات في الشارع، معناها نذكر جداريات ووصلت في هذا الفن. قديش من عام سنور الدين؟
8: معناها والله منذ الطفوله، باعتبار معناتها الالوان والاشكال معناتها الفنيه الموجوده في عندرم، باعتبار منطقه عندرم جميله تصنع دائما تلك الحبل السري اليوم بيليكال مع الجهه. وزيد قبل كان الحركة الثقافية في عندرام كان ما تحرك بالحق معناتها قوي جدا، وقت كانت اللجان الثقافية تخدم، وكان من أحد معناتها الرموز اللي حببنا في الفن تشكيل هو السي فريد العزيزي، نترحمه عليه، معناتها فنان معناها هو اللي داخل ما يسمى بالرسم المسندي في عندرام. قبل كانت صور نايف، معناها صور بسيطة على الجداريات، هو داخل الرسم المسندي، داخل ما يسمى الاحترافية، معناها التوال دي جيت والاكريليك والبانتيرا الويل معناتها وباستيلا لاسير، معناتها التقنيات الفنيه اللي تعلمت منها الكثير الحقيقه نتاع ربي، واعطاني دفع معناها اعطاني معناها دافعيه معناها ايجابيه لمواصلتها معناتها للتطور في المجال الفني، وربما ملامس ليش الابداع ولو بدرجه بسيطه، هو لعن الله من بين الفين، لكن ديما يسكن في عندنا بالضروره بالقوه سوف يتاثر معناتها بالجوانب الجماليه وتحرك فيه معناتها غريزه الفن، سواء كان في شتى المجالات، في النحت، في مع تشكيل الخشب، معناها في الموسيقى، في الخزف، في الفن التشكيلي معناتها المسندي، معناتها عندنا فتره زمنيه معناتها بعيده برشا. وتطورت هذه الفكره وقت اللي كان حبوا يعملوا من عند راهم معناها نقطه اشاع فنيا، كان تذكر مدام رفقه قبل في الاسبوع الوطني للفنون التشكيليه في عند راهم حبينا نعملوا معناتها نمثل بالفعل معناتها الفني كما المحرس، باعتبار عندرم جميل وتوفر فيها كل مقومات معناتها العمل التشكيلي. وسعينا قبل معناتها، وكان تاريخ كبير خاصة كان معناتها اللي افتتح معناها هذه التظاهرات معناتها وعطاها بعد عالمي وسيل هذه تركيا الله يرحمه، اللي كان قبل رئيس الربط معناتها العالمي للفنون التشكيلية مدام نزيه المغرب الله يرحمه، اللي كانت مذيعة الربط بيدا دكتور كيف معناتها الحقيقة التعربي معناتها ذاك الأسبوع ذاك تشكلت الذائقة الفنية. وولت عندنا قدرة على التعبير على ذوق اللذات باعتماد الألوان وباعتماد الأشكال، وخذنا الدورة الأولى وانطلقنا من المحلية إلى الوطنية إلى العالمية معناها، وقاعدين نأرخ إن شاء الله توتي مرة نعطيك معناتها بالتفصيل معناتها من اللقاء الصفر إلى اللقاء الخامس حسب التخاطب لنا في ليزانيكا ترفانديس معناتها في التسعينات. وحبينا معناتها كمان ديريج معناتها باش نحاولوا معناتها نغروا الأطفال الصغار خاصة داخل المدارس البديه يعتمدوا مثلا الفن في التعبير على الشواغل نتاعهم معناتها في التنفيس. فعملنا جداريات معناتها عملنا معناتها اتفقنا مع مختلف معناتها السلطات المحلية في عندراهم ومدت يد المساعدة بكل معناتها تشكيلاتها معناتها المدنية، وعملنا جداريات وأصبح هذا مهرجان سنوي في الربيع عندراهم تحت فيه بالفن التشكيلي، ولقينا إقبال من قبل خاصة تلاميذ المدرسة، عملنا معناتها ورشات وثمننا معناتها الموروث الثقافي تاع عندنا في المجال الفني، سواء كان في معناتها في القيزوران، سواء كان معناتها في الخزف، سواء كان معناتها في الخشب، ومن ثم تلقت التجربه وان شاء الله تتواصل ان شاء الله.
7: نختم معاك بهذه هي الدوره سنور الدين، شنو نجم نقول عليها في كلمات معناها قصيره قبل ما نختم، شنو نجم نقول على هذه الدوره التاسيسيه اللي ترجع بنا ترجعنا لزمن جميل وقت كانت الثقافه موجوده سابقا وكانت تحتفي بالمبدعين والمثقفين في مجالات مختلفه.
8: هي انعش الذاكره صح التعبير، هي جرعه اكسجين من اجل اعاده اعتبار معناتها الملمح التشكيلي الفني في عندنا، يوم معناتها مميز، يوم ان شاء الله يستمر مستقبلا تكون هذه من الدوره فصاعدا. وبهذه المناسبه نشكر وزاره الثقافه في عندنا سي وجيه اللي هو زاد يعارض الفن معناتها الفعل معناتها الثقافي الفني في عندنا، ان شاء الله اول غيث قطره ثم ينهمر، معناها ان شاء الله هذه صحوه الفعل معناتها الثقافي الابداعي في عندنا، في الوجوه التي رأيتها من سي عبد الرزاق السومري سي عبد الرؤوف الخميسي إلى سي اللالي، كل معناتها إن شاء الله ما ننساش الكل بدون استثناء، معناها هذا له عرس ثقافي، عرس معناها فني زاد عن دراهم معنا ألقا وجمالا وإن شاء الله يستمر في المستقبل. بارك الله فيكم على التغطية وعلى دعم الفعل التشكيلي مع الفني في عن دراهم. بارك الله فيكم وخير كتي وشكر إذا عطيك.
7: شكرا لك في نظرنا العزيز اللي نختم معاك الفنان التشكيلي. حبيت نختم به، نختم بالفن، نختم بالثقافة من أجل الارتقاء بالذوق العام ضحى، وهذا دورنا طبعا في الإعلام. ونشكر كل ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. الحقيقة هما عدد كبير جدا، إن شاء الله ما يتغشوش علينا حتى ما عندناش الوقت احنا باش ناخذهم الكل. حاولنا ناخذوا البعض كما شفت، اخترنا ثلاثة شخصيات باش نتكلمها اليوم في هذه الدورة، وكلهم اللي حاضرين فعلا هما قامات في مجالات مختلفة، قدموا الكثير، كتبوا الكثير، وأنا سعيدة جدا أن يكون متواجدة مع ناس كنت أشوفهم وأنا صغيرة معناها ضحى. الحقيقة من قديم الزمان يعودون من جديد إلى هذه المدينة باش يقدموا إصداراتهم، يقدموا إبداعاتهم، تحتفي بهم طبعا المكتبة العمومية وكل المثقفين في الجهة. نشكرك باشا على إتاحة هذه الفرصة والمساحة الزمنية معك في استوديو نيت ضحى.
1: شكرا لك رفقة، لأنه بالحق أمنت هذه المداخلة بثراء بتنوع، يعني مختلف الأنواع كنقولوا المبدعين، حاولنا أنهم يكونوا حاضرين. تحية للناس الكل اللي تأثث هذا الملتقى في دورته التأسيسية، إن شاء الله نشوفوه كل سنة ومن سنة لسنة يكبر هذا الملتقى بضيوفه بأهمية مواضيعه بالناس اللي حاضرين فيه. زميلتي رفقة العبيدي أمنت هذه المداخلات المباشرة من عين دراهم. احنا مواصلين بعد شوية إن شاء الله نكونوا في بيجة مع زميلنا نيجي الخلولي. قبل حبيت نقدم هذا البليغ اللي يجي في إطار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، اللي في إطار مواصلة تنفيذ عناصر مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحوض وادي تيسة، تعتزم توزيع مشيت الزيتون زيت صنف شتوي للغراسة بالحقل أو لتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة المنجزة، أو بصدد الإنجاز بمناطق تدخل المشروع ليشمل عديد المعتمديات العمادات بمعتمديات السرس والقصور والدهماني ونبر والكيف الشرقية. الفلاحين المالكين لعقارات فلاحية بها هذه النوعية من الأشغال عليهم تقديم طلباتهم بخلايا الإرشاد الفلاحي مرجع النظر للحصول على مشاتل الزيتون، وعملية التوزيع ستنطلق بداية من شهر سبتمبر 2026. نواصل مع المتابعة الجهوية وحاضر معايا زميلي ناجي الخلولي. مرحبا ناجي.
9: مرحبا بك ضحى، ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا بك. إذن ليك الخط وليك الموجيت باش تقدم لنا آخر أخبار بيجا.
9: شكرا لك ضحى. خلينا نبدأ بالحريق اللي جد منذ صباح الاثنين حتى للبارح في تقريبا نص الليل ضحى البارح، ونجحت وحدات الحماية المدنية والغابات والطائرات اللي تابعة الجيش الوطني، أكيد مشكورين ضحى على العمل اللي كان قدموه بالطبيعة باش يحموا المتسكنين في الدرجة أولى وباش يقعوا الطريق قدام الحريق، لأنه جبل راهو كبير ضحى، جبل سيد أحمد يمتد على مساحات كبيرة برشا تقريبا اللي يعتبر من الجبال الكبيرة والغنية بالثروة الغابية نتاعنا، خاصة أشجار الصنوبر الحلبي والكلتوس والثرو والريحان. اليوم نستخرجوا منهم راهي برشا ناس معناها قاعدة تسقط منهم وقاعدة تخرج منهم زيوت طبيعية بطبيعة سيفة منظمة ضحارة وبالتراخيص نتاعها وناس والخروف زادة لكثرة السنوات الأخرى الغراسات نتاعهم، هذه كل الثروات نتاعنا الحقيقة معناها، وإحنا عينا على عين المكان معناها تعب كبير. نجحوا أخيرا خاصة ضحى، تحية للجيش الوطني اللي كان بطبيعة كان معناها عنده مساهمة كبيرة برشا باش نجم يطفي الحريق هذا، لأنه كان الجبل كان صعيب برشا والبارح كان كثرة مجهودات باش يقطعوا معناها الطريق قدام معناها النيران اللي كانت تلتهم تقريبا في الأخضر واليابس مع الرياح القوية بطبيعة، لكن شفنا عديد الطلعات معناها اللي قام بها الجيش الوطني، زوز طيارات كانوا موجودين، كان ونهار كامل ضحى خاصة وأنه البارح عودت على الاشتعال لكن طلعات أخرين، وكان معناها البارح انتهى الحريق تقريبا نص الليل البارح، كملوا وسيطروا على الحريق اللي لازم نقولوا مساحات كبيرة برشا من الغابات نتاعنا اللي تحرقت زيت ما تم تحديدها. إن شاء الله معناها المصالح المعنية معناها إدارة الغابات المندوبية معناها هي حددوا المساحات الضررة الحريق اللي مازالت أسبابه مجهولة، هذه من ناحية سيطرة على حريق جبل سيد أحمد بن معتمدية نبزة. نمشي للقطاع الفلاحي ضحى وين انعقدت جلسة البارح في مقر ولاية باجة. الجلسة هذه كانت تم تخصيصها لتقييم الموسم الفلاحي 2025 وإضافة إلى تم عرض الاستعدادات للموسم الفلاحي 26-27 تبع حضرها الأطراف الكل وتم عرض بطبيعة مفصل من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بطبيعة استعراض مختلف المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي الحالي ومقارنتها بنتائج الموسم الفارط إلى جانب عرض حصيلة عمليات تجميع الحبوب والبذور إلى غاية موفى شهر جويلية واللي بطبيعة مثلت رقم هام سام بها ولاية بيجا 23% من إجمالي الكمية المجمعة على المستوى الوطني. مكانة كبيرة الحقيقة البيجا في إنتاج الحبوب قمح سلب وقمح لين. يضاف إلى تطرق لأبرز الإشكاليات والصعوبات اللي تم تسجيلها خلال موسم 25-26 من أهم ضعف تطبيق مبدأ التداول الزراعي وكذلك تراجع نسبة خصوبة الأرض. إشكاليات كبرى تقريبا ضحى إضافة إلى التقلبات المناخية خاصة ارتفاع درجات الحرارة فوق المعادلات العادية خلال شهر أبريل والماي. من بين المقترحات والتوصيات مش نذكر البعض منها خلال الجلسة هذية واللي تم بطبيعة الجلسة للسادة المستمعين اللي يحبوا يعرفوا مخرجات الجلسة واللي سواء الفلاحين والمهتمين ينجموا يلقاوها على الصفحة الرسمية لولاية بيجا. من بين المقترحات والتوصيات هو التبكير في توفير الأسمدة خاصة مادة الأمونيتر وضمان وصولها للفلاح في الأجل المناسبة وتشجيع الفلاحين على تنوع الأنشطة الزراعية إضافة إلى تعزيز الإحاطة الفنية ومرافقة الفلاحين وتكثيف الحملات التحسيسية والإرشادية. عديد التوصيات الحقيقة ضحى بالنسبة للجلسة هذه وفي الأخير بالطبيعة تم بطبيعة التأكيد على أهمية إحكام التنسيق بين الأطراف الكل بطبيعة الغاية منها كون ولاية بيجا باش نزيد تحافظ على أهميتها في إنتاج الحبوب وكذلك مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني تقريبا ريض عام دار في الجلسة اللي كانت نذكر كوني كانت انعقدت البارح وكانت ترقت الموضوع المهم اللي هو معناها يتعلق بالاستعدادات الموسم الزراعي ونعرف ضحى تويكا يتعدى شهر أوت تقريبا الفلاح يبدأ يحضر للعام الجديد ويبدأ في تحضير الأرض وإن شاء الله إن العبرة كونه الفلاح بالطبيعة يتجاوز الصعوبات خاصة يتم توفير بالنسبة لها توفير مستلزمات الإنتاج تقريبا ضحى زي ما لدينا اليوم من أخبار في ولاية بيجا.
1: شكرا لك يعطيك الصحة زميلنا ناجي الخلولي. من بين المتابعات أيضا الجهوية قبل ما نختم معكم هذا الموعد من استوديو الناس انطلاق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال هذا الأسبوع في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين أزريق بمعتمدية قعفور لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب. المنشأة هذه تتكون من خزان أرضي منبع للعين وأيضا خزان لتجميع مياه ومحطة ضخ بالطاقة الشمسية وحنفيات عمومية وأحواض للري. وضعية العين اللي كانوا يتزودوا ميها المتسكنين كانت وضعية كارثية وكانوا يواجهوا برشة صعوبات في التزود بالماء وهذا هي بطبيعة يخلي هذه هي المنشأة المائية باش تكون من المكاسب المهمة جدا بالنسبة لهذه المنطقة. هذوما كانوا أخبارنا ومتابعاتنا اللي اخترناها لكم لاستوديو الناس لليوم الأربعاء. أجمل تحياتي وأيضا تحيات الفريق اللي أمن معايا لقاء اليوم صلاح ألفة نزار يونس من أمام الميكروفون ضحى. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في استوديو الناس نفس التوقيت نفس الموجات. إلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المعد الإخباري الموجز. تم خلال جلسة عمل انعقدت بولاية باجة تقييم الموسم الفلاحي الماضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة وحسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى المقبل، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الأجل المناسبة. أطلقت جمعية مجتمع التنمية والمواطنة بوسالم من ولاية جندوبة حملة مناصرة من أجل مشروع المنطقة الصناعية بالروماني بوسالم، والذي يعتبر خطوة هامة لدعم التنمية والتشغيل بالجهة. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، عدت وزارة المرأة برنامجا متنوع الفقرات على الصعيدين الوطني والجهوي، حيث سيتم يوم 10 من هذا الشهر إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مصاري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، مع تنظيم عروض فنية وتظاهرات بكافة ولايات الجمهورية لتسويق المنتجات النسائية. أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من هذه السنة عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب عدد تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية سوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. مثلت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية محور لقاء عقده وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد علي النفطي مع وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة يوم أمس من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة، جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. هذا وقد اعتقل جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين، وهاجم المستوطنون الصهاينة المنازل وأحرقوا مركبات وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي.

تحيتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معان نحميها. بعد شوية تكون حاضرة معنا ضيفتنا من مندوبية الشباب والرياضة بالجندوبة، باش نحكوا معهم عن المصيف، لكن مش عن المصيف، باش نحكوا عن البيئة وكيفاش يتم تحويل المصيف إلى حاجة مهمة لتعلم منها، من خلالها شنو نجموا نعملوا في بيئتنا، كيفاش نجموا نحميوا بيئتنا. هذه الكل إن شاء الله تكون حاضرة بعد شوية معنا مدام أمين، ناخذ معها أكثر تفاصيل على المخيم الصيفي هذية، واللي هو موجود في كل جهات الجمهورية. المخيم هذية الصيفي واللي فيه في كل مخيم مخصص فيه الجانب البيئي. من بعد زادة إن شاء الله باش نرجعوا مع ضيفنا سي ماهر اللي باش نحكوا معاه عن بنك الجينات، شنو معناتها بنك الجينات، وباش نفسروا أكثر تفاصيل عن بنك الجينات هذية. وفي ختام مشوارنا باش نحكوا عن اليوم العالمي سمك القرش. نعم نحتفل باليوم العالمي لسمك القرش، باش ناخذوا خاصة أنه اليوم القرش، سمك القرش مهدد بالانقراض. هل أنه اليوم سمك القرش هذية الأنواع متاعه شنو موجود في تونس؟ هل أنه خطر على الإنسان إذا كان موجود بكثرة وإلا لا؟ هل أنه نجمو نحمي سمكة القرش بما أنها سمكة مهددة بالانقراض؟ وشنو المساعي هذه كلها؟ إن شاء الله من بعد ضيفتنا باش تكون من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحيتنا لكم الناس الكل ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. أكيد بيئتنا باش نحميوها يلزم يكون الشباب والأطفال والكهول والناس كلها واعين بأهمية البيئة وبأهمية اليوم التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم أجمع. ذيك علاش ماذا بينا نحميوها ونحاولوا أنه نوروا كيفاش نجموا نحميوها. ذيك علاش باش نحكوا عن المخيم الصيفي اللي من منظمات المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوة، باش نعرفوا وين الساعة المصيف هذايا موجودة والمخيم هذايا موجود، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا في الجانب البيئي. باش نحكوا لهنا على المصيف مش في الجوانب الكل، لكن باش نخصوا للجانب البيئي شنو اللي قاعدين يعملوا فيه بالضبط هذايا الكل، مع مدام أمال مشافي المنسقة في المخيم هذايا، باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا،
1: أهلا بيك. مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا مستمعي إذا كلاش.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. يا حبة ذات بدل بلاصة شوية خطر ثم تقطعات في الصوت، بشكيك نجم نسمعوك 10 على 10 وبش نفهمه شنو.

0: اللي قاعدين تخدموا فيه في البرنامج الوطني هذا لأنه موجود في كل جهات الجمهورية. تفضل مدام أمال.
1: عايزك مدام، المخيم الشبابي هذا إيكو آر كارب يتقام في عين سلطان، في داخل مؤسسة عين سلطان ولاية دندوبة. احنا كما نعرفوا انه اليوم العالم يواجه تحديات بيئيه كبيره، كيف التغيرات المناخيه، تلوث، كثره النفايات، استنزاف الموارد الطبيعيه. هذاك علاش حبينا نحثوا الشباب من خلال المخيم هذا انه المحافظه على البيئه هي اسلوب حياه يومي مش مناسباتيه. لمحه على الشباب اللي شارك، هما يعني من كافة ولايات الجمهورية التونسية، 24 ولاية تشاركوا معنا في الكامب هذا. كل دورة فيها 8 ولايات.
0: الدورات يعني كل 15 يوم ولا كل جمعة ولا كيفاش؟
1: لا، الدورة تدوم 6 أيام.
0: بي ومن بعد
1: المحتوى بتاع الكامب هو يعني مجموعة من الورشات في تثمين النفايات والبقايا، نرسلوهم ونصنعوا منهم.
0: قلت لي تثمين النفايات ومن بعد شنو هو آخر يتعمل لي أنا؟
1: قلت لك ورسكلتها يعني الورشات انه تتمثل انه الشباب يلمدوا البقايا بتاع الاشجار واللوح والبلاستيك ويصنعوا منه تحف فنيه اللي نجموا نستعملوها.
0: يعني انه لهنا عندنا برشا حاجات نخدموا فيها في الورشات هذية باش نعلموا شبابنا كيفاش ينجموا انهم يرسكلوا، كيفاش ينجموا يثمنوا النفايات، كيفاش ينجموا يطوعوا النفايات بشكل انه ما نرموهاش وين ما يجي، انه النفايات هذية نجموا نستغلوها ويتم تدويرها او تثمينها بطريقة اخرى، انه نجموا نستغلوها في حاجات اخرى. هذية هو اللي قاعد يصير يعني في الجانب البيئي نحكوا لهنا. لحد الآن شنو اللي خدمتوه مع الشباب الموجود؟
1: الشباب قاعدين يعني يستغلوا في الحاجات الموجودة غاديكا كما العجل، اللوح، البقايا بتاع اللوح، البالات، والحطب. صانعين صنعوا كراسي طول من استخدام البالات والعجل. تحف اللي يتعلقوا في الحيط شي يعملوا فيها، يتحطوا في ديكوان باستخدام كيف الحطب واللوح. هذوما الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيهم.
0: واضح. حابين نفهموا من خلالك قبل ما نختم معاك، هو المخيم دائما باش يكون في عين السلطان وقداش باش يدوم على الاقل باش الشباب يحبوا يكونوا حاضرين معاكم؟
1: هو احنا هذه الدورة الثانية.
0: إذا كان ثم شباب يحبوا يكونوا حاضرين ومنخرطين وإلا يلزم ثم حاجات أخرى تتعمل قبل وتم اختيار قبل ولا ينجموا؟
1: هو الاختيار يكون من مؤسسة الشباب.
0: يعني من دور الشباب. يعني
1: رواد دور الشباب هم اللي يشاركوا في المخيم.
0: يعني الشباب الآخرين ما هم شاركين ما ينجموش.
1: هو يعني الشباب المنخرط في مؤسسة شباب.
0: واضح. يعني نجم اللي يحب
1: هذا ندعو انه الشباب ينخرط في مؤسسة شباب باش يتمتع
0: بالمخيمات هذه. واضح. يعني اي اللي يحب يكون حاضر معاكم ينجم يمشي ينخرط في دور شباب الموجود بحذاه ويكون حاضر معاكم ان شاء الله في المخيم القادم ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله مزيد من النجاحات. شكرا لك لله، تحياتنا لك، الى اللقاء. شكرا لك، الله يخليك. هذه مدام امال مشافي عن المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه والرياضه بجندوبه. تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شويه باش نمشوا نغموا ونرجعوا مع ضيفنا الثاني. تحياتنا لكم الناس الكل وراجعين.

0: تحياتنا من جديد، مواصلين معاكم المشوار باش نحكوا عن البنك الوطني للجينات. شو معناتها البنك الوطني للجينات؟ شنو هو المهام نتاعو؟ وهل انه ثم، لانه ثم اتفاقيه هنا محاله، شنو الاتفاقيه هذه اللي صارت، وشنو الاضافه اللي باش تكون ان شاء الله في خضم اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم من تغيرات مناخيه، وكيفاش نجموا نستغلوا البنك الوطني للجينات باش نحافظوا على الطاقة متاعنا. حاضر معنا باحث مختص في البنك الوطني للجينات، سي ماهر مدني، تحياتنا ليك ومرحبا.
1: تحية ليك وتحية لكل مستمعين إذاعتك.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك، مرحبا يا سيدي وتحياتنا ليك. أكيد كي نحكوا البنك الوطني للجينات برش عباد باش تمشي الحكايات الأخرى، يعني حاجة تهم الصحة ولا اللي هو، نحبوا نفهموا أكثر لهناك كيفاش نجموا البنك الوطني للجينات، كيفاش نجموا نستغلوه باش يكون حاضر إن شاء الله معانا هكايا، وباش نحافظوا من خلاله على الطاقة بالطبيعة. كيفاش نجموا نستغلوا البنك الوطني للجينات؟ وكان تفسر لنا أكثر شنو هو البنك الوطني للجينات، تفضل.
1: البنك الوطني للجينات هو مؤسسة مكلفة بالمحافظة على الموارد الجينية، يعني الموارد الجينية اللي نسحقوها في الفلاحة، في الأمن الغذائي، في الأمن الفلاحي، في الأمن الصحي، في الأمن البيولوجي. هذا الدور الأساسي بتاعها، والحفاظ عليها في هياكل تبويب التبريد أساسا. وهذا هذا الدور نتاعنا، هذا دور البنك الوطني للجينات.
0: واضح بي هذه دوركم لهنا، انه صارت اتفاقيه في بالي للاقتصاد في الطاقه. كان تحكي لنا ساعه على الاقتصاد في الطاقه لهنا، شنو اللي صار من خلال بطبيعه تركيز منظومه الطاقه الشمسيه، كان تعطينا اكثر تفاصيل ومن بعد نحكي على الاتفاقيه.
1: كيف ما قلت لك، هو المهمه نتاعنا هو المحافظه في بيوت التبريد، ويمكن استهلاك الطاقه هو يكون كبير برشا في المؤسسات هذه. مشينا في الاختيار، في الاختيار خيار انه نستغلوا الطاقه الشمسيه، وصارت اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، وقع تركيز طاقه شمسيه في البنك الوطني للجينات. هو توجه شامل ان شاء الله ماشيين فيه في البنك الوطني للجينات، هو تعصير البنية التحتية تمشيا مع التغيرات المناخية، ويكون إن شاء الله باش تكون بنك الجينات بنك إيكولوجي، معناها بالأساس محافظ للبيئة والطبيعة.
0: واضح
1: هذا الوجه،
0: هذا هو التوجه به. لهنا ثم اتفاقية في بالي صارت، كان ناخذ أكثر تفاصيل على الاتفاقية هذه، شنو اللي صار فيها باش هكاك نجموا من خلالك نفهموا علاش أصلا الاتفاقية هذه صارت، شنو الأهداف منها، باش نفهموا مع بعضنا ونفسروا للسادة المستمعين، تفضل.
1: هي الاتفاقية هي تتركز على التركيز الطاقة الشمسية، وهذه كانت مبادرة من الدولة التونسية لتشجيع مؤسسات اللي عندها في أهدافها هي استغلال الطاقة الشمسية، وكان وصار اختيار على البنك الوطني للجينات من ضمن المؤسسات اللي تنتفع بالمبادرة هذه، وصارت اتفاقية، وقع تركيز المنظومة، وإن شاء الله يمكن جمعة ولا جمعتين وتكون تبدأ في الاشتغال
0: إن شاء الله يا رب. هذا اللي نأملوه، لأنه مهم برشا اليوم المحافظة على طاقاتنا، خاصة نحن عنا الطاقة الشمسية ما شاء الله ربي أنعم علينا بها، ومهم برشا اليوم أنه نستغلوها استغلال صحيح اللي نجم يضمن لنا أنه نحافظوا على طاقاتنا، ومن خلالها نجم نستغلوها بأكثر مشروعية، ويكون لنا أكثر يعني طاقة بديلة متميزة، لأنه اليوم نستحقوا الطاقات هذه في مجالات الكل، ما ثمش جيل يظهر لي ما نستحقوش ليه هكا ولا سي ماهر.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، معناها اللي الشمس عندنا احنا بلاش فلوس، معناها ما
0: شاء الله
1: تشوفوا في النهار هذوما اللي لازم نستغلوها الطاقه هذه.
0: يظهر لي الايامات هذوما خاصه لازم نستغلوها.
1: لا
0: الشمس على اخرها معنا.
1: نجم تخفف خمس شويه على
0: ان شاء الله.
1: على كل حال
0: الحمد لله،
1: ربي يحفظنا و...
0: امين يا ربي امين. ومهم برشا انه صحيح نفدلك، لكن المهم برشا اليوم انه الحمد لله ربي حبينا برشا ثروات، ومهم انه نستغلوها الاستغلال الصحيح باش هكاك نجموا نكونوا في مأمن كما الدول الغربيه قاعده تستغل، ورغم انهم ما عندهمش الشمس اللي عندنا نحن.
1: هذه المشكله، معناها هما ممكن يستغلوا في الشمس اللي موجوده عند بلدان اخرى للطاقه نتاعهم، معناها هذا هو وقت باش نستغلوها احنا للاستغلال نتاعنا احنا معناها.
0: هذه الاتفاقية هذه على قديش باش تدوم؟ يعني ما نعرفش انتم محددينها بسقف ولا ما
1: لا
0: ثماش؟
1: مش ما لا ما ثماش سقف، ما ثماش سقف، ما غير سقف معناها هذه
0: واضح يعني.
1: ما هيش ربحية وما هيش معناها هذه فيها منفعة للناس كلها معناها من غير سقف معناها.
0: واضح يعني الناس كلها بتستفيد منها من خلال الاتفاقية هذه
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بقدرة ربي. واضح يا سيدي، يعطيك الصحة
1: الشكر
0: وشكرا ليك. مشكور سي ماهر وتحياتنا ليك. شكرا ليك، الله يخليك. إلى اللقاء،
1: شكرا
0: إلى اللقاء،
1: لك.
0: شكرا ليك. هذا سي ماهر مدني، باحث مختص في البنك الوطني للجينات، تحكينا على الطاقات البديلة، الطاقات اللي هي الشمس اللي حبينا بها ربي والحمد لله يا ربي عنا حاجة نجمو نستغلوها بلاش فلوس، فقط طريقة انه واحد يعرف كيفاش يستغلها. ومهم برشا اليوم تركيز اللوحات الشمسية حتى في الديار، راهو ينجموا تحل لنا برشا مشاكل كما قصنا الضوء. وقت يقص عليك الضوء تنجم عندك الطاقة الشمسية في دارك، تنجم امورك واضحة وتبدأ مرتاح ومخك مرتاح. وهذا اللي قاعدة تخدم عليه الدولة، انه تشجيع الناس انهم يستغلوا الطاقات الشمسية. ولذا ننصح كل واحد يسمع فينا انه حاولوا تمشوا تستغلوا التركيب اللوحات الشمسية، هذه مهم برشا اليوم مع التغيرات المناخية مع الانقطاعات في الكهرباء، في انه تنجم تكون مرتاح وانت عندك الطاقة الشمسية في الدار، تستغلها في الإضاءة في كل شيء في دارك، تستغلها في أي حاجة تحبها بما انه الشمس بلاش فلوس. نرجوكم ونكملوا مشوارنا.

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص
1: على بمواصلين معكم المشوار في معا نحميها. كيفاش نجمو نحميوها خاصة وقت نحكو لهنا عن سمكة القرش وسمك القرش في أنواع بالطبيعة. اليوم العالمي لسمك القرش حبينا في تونس أنه العديد متاع سمك القرش قاعد ينخفض مهدد بشكل كبير وكبير برشا. كيفاش نجمو نحميوه؟ هل أنه كي نقولوا نحميوه الناس أخرى باش تقول لك ليه باش يخوف كيفاش نمشوا للبحر وكل ما هو راهو هي داره البحر ونحن هما ضيف عنده ونحن هما اللي غازينه. هذه باش نعرفوه بأكثر تفاصيل مع مدام مريم لفقي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحياتنا لكم مرحبا.
2: مرحبا بك عايشه. مرحبا بمستمعي اذاعه الكاف.
1: الله يخليك. مرحبا بك وتحياتنا ليك. اكيد الاحتفال باليوم العالمي لسمك القرش ما جاش اعتباطي بما انه السمكه ولت مهدده اليوم ونعرفوا انه فيها انواع وانواع من سمك القرش. حابين نفهموا الانواع الموجوده لهنا في بحرنا سيرتو البحر الابيض المتوسط واللي موجود في شواطئ اذا كان موجود في البحر في تونس. هل انه موجود عندنا بكثافه؟ شنو الانواع الموجودة موجودة؟ ومن بعد نجول التهديد متاحة من المخاطر. تفضل.
2: شكرا. والله تعتبر تونس وتحديدا خليج قابس من أهم المحاضر للقروش والريات في البحر الأبيض المتوسط. وأحنا عنا أكثر من 60 صنف ما بين قروش وريات. بعض منها توا متواجد في الخليج قابس وما نلقاوهاش في مناطق اخرى من البحر الابيض المتوسط.
1: يعني عندنا انواع نادره نجم نقولوا مش موجوده في بلاصه اخرى.
2: انواع نادره هيك علاش لازمنا نحافظوا عليها باش هي تكون كيف كما فسرت اعاده تاهيل المخازن ولا الستوك نتاع
1: شنو الأنواع اللي موجودة عنا؟ يعني بما أنه ثم أنواع ما هيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط شنو الأنواع اللي عنا موجود؟
2: عنا باش أصنف عنا الغوكان غري، عنا الغوكان بلان، عنا البوسون جيتار احنا نقولوا لهم القرص، عنا الكتاب، عنا باش أصنف.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اليوم العالمي لسمك القرش، حبينا في تونس أنه العديد متاع سمك القرش قاعد ينخفض، مهدد بشكل كبير وكبير برشا. كيفاش نجمو نحميوه؟ هل أنه كي نقولوا نحميوه الناس أخرى باش تقول لك ليه باش يخوفنا كيفاش بمشوا البحر وكل ما هو راهو هي دار البحر ونحن هما ضيف عنده ونحن هما اللي غازينه؟ هذية باش نعرفوه بأكثر تفاصيل مع مدام مريم لفقي، مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحياتنا ليكم، مرحبا.
1: مرحبا بك عائشة، مرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
0: الله يخليك، مرحبا بك وتحياتنا ليك. أكيد الاحتفال باليوم العالمي لسمك القرش ما جاش اعتباطي، بما أنه سمكة ولت مهددة اليوم ونعرفوا أنه فيها أنواع وأنواع من سمك القرش. حابين نفهموا الأنواع الموجودة لهنا في بحرنا، سيرتو البحر الأبيض المتوسط واللي موجود في شواطئ، إذا كان موجود في البحر في تونس، هل أنه موجود عندنا بكثافة؟ شنو الأنواع الموجودة؟ ومن بعد نجول التهديد متاعها من المخاطر. تفضل.
1: شكرا. والله تعتبر تونس وتحديدا خليج قابس من أهم المحاضن للقروش والريات في البحر الأبيض المتوسط، وأحنا عندنا أكثر من 60 صنف ما بين قروش وريات، بعض منها توا متواجد في الخليج قابس وما نلقاوهاش في مناطق أخرى من البحر الأبيض المتوسط.
0: يعني عندنا أنواع نادرة نجم نقوله، مش موجودة في بلاصة
1: أخرى. أنواع نادرة هيك علاش لازمنا نحافظوا عليها باش هي تكون كيف كما فسرت، إعادة تأهيل المخازن ولا الستوك نتاع ليزيسبيس هذوما.
0: شنو الأنواع اللي موجودة عندنا؟ يعني بما أنه ثم أنواع ماهيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط، شنو الأنواع اللي عندنا موجود؟
1: عندنا برشا أصناف، عندنا الروكان غري، عندنا الروكان بلون، عندنا لي بوسون غيتار احنا نقولوا لهم القرص، عندنا الكتاط، عندنا برشا أصناف.
0: بي شنو باش نجو سال المخاطر اللي تهدد سمك القرش بالطبيعة والإنسان أكيد جدا، شنو المخاطر اللي تهدد سمك القرش؟
1: هي اللي مناس ما هماش المخاطر، ما هماش كاين شي من الانسان. ثم الامباكت نتاع شانجمون كليماتيك اللي قاعد ياثر على برشا اصناف اخرى، مش كاين شي القروش والريات، زاد التلوث البيئي عنده امباكت كبير. الصيد العرضي نقولوا احنا البيش اكسسوار ولا البيكاتش، وزاد الصيد الموجه هو اللي سبب خطر كبير، معناتها اللي انت ثم سيرتو احنا في تونس عندنا كما يقولوا فيليات، معناتها شباك تصطاد انواع معينه مسمينها مثل الجراثيه، شباك الجراثيه تصطاد القرد، شباك الكلابيه تصطاد كلب البحر، شباك القطاطيه تصطاد قطاط القطاط.
0: فهمتك.
1: هذا هو اللي يسبب معناتها بروبليم كبير ومناس كبيره على
0: يعني هو المشكل في الصيد العشوائي وفي طريقه الاصطياد.
1: هو مش صيد عشوائي، هو صيد موجه، والصيد الاخر هو صيد
0: عرضي،
1: اكسسوار عرضي. صحيح.
0: واضح. يعني لهنا يلزم ما نعرفش، يلزم يكون ثم حاجه معينه يعملوها اللي يصطادوا ولا كيفاش بالضبط باش نحافظوا، او ما عادش نصطادوه بالكل باش نحافظوا عليه ولا شنو؟
1: ده شو احنا اذا نحبوا نلخصوا علاش احنا قاعدين يلزمنا فما اصناف نحميوها، خاطر فما 29 صنف مهدد بالانقراض موجود في الليست روج نتاع اليوسيان. هذوك معناتها لازم الدوله تاخذ تدابير وقوانين صارمه باش تمنع الاصطياد هذه الاصناف.
0: يعني منع بيت، يعني حاليا ما يتمش الصياد وجمله.
1: هو هذا كان المفروض، معناتها المفروض يخرج قانون يمنع 29 صيد 29 صنف هذوما. والاصناف الاخرى نلقاو لهم معناتها
0: حلول،
1: كيفاش نقولوا ميزيغ سباسيو تومبوريل، اي حلول،
0: يعني نقولوا حتى في اوقات معينه.
1: صحيح. اي دي كومباني يكونوا بيان ريسبكتي في الوقت وفي الدوري ولي زونجان، يعملوا مناطق نتاع اعاده تاهيل مخازن معينه نتاع اصناف. ثم توا لي زالتيرناتيف الاخرى اللي العباد تعود تتجه نحو صيد القروش تتجه نحو الصياد السلطعون الأزرق مثال وتثمينه، معناتها فما اللي زالت
0: يعني ثم حلول في الآخر أنه نقنوا صيد السمك القرش، سيرتو الأنواع 29 هذوما اللي مهدين بالانقراض واللي هما مش موجودين في بلايص أخرى، وإن حاولوا نجموا نبدلوا صيد القرش بحاجات أخرى نجموا نبدلوها، هذا هو اللي نجم تعملوا الدولة اليوم.
1: هذا هو
0: بقى اليوم هذا مازال الدولة ما اتخذتوش هكا ولا
1: هو مازال الدولة ما اتخذتوش هيك؟ علاش احنا في صندوق العالمي للطبيعة نخدمه مع جميع الأطراف، مع الباحثين، مع البحارة، مع المجتمعات المحلية، المجتمع المدني، ولا ديسيدور كيف كيف، على خاطر الحلول ما لازمهاش تكون مسقطة على البحار، خاطر فئة كبيرة برشا باش تتضر من القوانين هذوما. دونك لازمنا نأهلوا الأرضية، لازمنا نشوفوا ديزالتيرناتيف للبحارة هذوما باش نعملوا معادلة ما بين أن نحميوا هذوما 29 صنف وما بين أن نحافظوا على المدخول اليومي للبحار.
0: أي هو يلزم تكون ثم موازنة ما بيناتهم، نحافظوا على سمك القرش ونحافظوا زيادة على مورد رزق البحارة اللي هما ما همش رافضين. في بالي ثم برشا من البحارة اللي موافقين أنه يلزمنا نحافظوا على سمك القرش هذا.
1: والله بحكم تجربتي أنا في مشروع إعادة تأهيل لي بوبولاسيون تاع لي روكان ولي ريف الجولد جابيس، خدمت برشا مع البحارة ومشيت لبرشا مناطق كيما جرزيس، غنوش، كنايس، جربة، والبحار معناتها وصل لنسبة وعي معينة اللي نجم هو يقترح عليك شو من الحلول اللي تناسبه. وبالعكس معناتها فما أكثر من 20 بحار مثال سيبوا القراصية متاعهم اللي تصطاد القرص وبدلوها بشبيك أخرى، فهمت؟
0: يعني ثم الحلول موجودة، فقط السعي يكون موجود وكذا.
1: السعي، ولازم نخدمه بطريقة تشاركية، معناتها الفات هذاك الاشانج ما بين الاكتور الكل يعاون باش انت تنجم تاخذ حلول مناسبة للبحار وللإدارة والدولة.
0: فهمتك، واضح. بي اليوم كي نحن نحكو على السمك القرش وحمايته، ثم عبيد أخرى يقول لك ليه ونكفي باش نمشي البحر. نحن ضيف صحيح على البحر، لأنه يعني الموطن الأصلي هو متاع سمك القرش، ما هوش موطننا نحن. هذا أنا يلزم الإنسان يكون واعي به، بسوش تتفرهد صحيح، لكن زيدا ما تسببش ما تلوثش باش سمكة القرش ما يصير هيش انقراض، ما تصير لهيش مشاكل، ونحافظوا عليها. لكن هل انه اليوم المواطن كي يمشي للبحر الانواع هذه ممكن تهجمه ولا لا؟ فيها مخاطر ولا لا؟
1: هذا السؤال قاعد يتعود من صيف لصيف.
0: اي صحيح. ويبدا تساور واللي فيديو ردوا بيكم.
1: هو كما قلت انت هو داره هذه واحنا اللي ماشيين له. دونك هو قدموا دي كونفيرونس في يوم العالمي للقروش، وفما برشا حيوانات تنجم تكون دونجورو
0: اكثر من القرش.
1: صحيح. القرش هو اقل نسبه نتاع دونجي اللي ينجم يعملها للانسان، معناتها النومبر داتاك لي تري مينيم بارابور دوتر انيمو. يصيروا لي زاتاك مش ما يصيروش، مي ما هوش معناتها حيوان اللي عنده صبغه هجوميه.
0: يعني ما ضرناش وما هوش باش يضرنا،
1: هو نعمل معها كيكة.
0: موك الأفلام والحكاية مركزة على الناس الكل.
1: صحيح. الأفلام هي اللي أعطت نظرية غلطة اللي القرش هو من الزنمو المفترسين اللي نجم يقتل الإنسان ويعمل ديزاتاكت تخي فيروس.
0: ما زاد الحيوان هو بطبع وقت يشوف الإنسان يخاف منه، بما أنه الإنسان ديما المهدد الأكبر للحيوان، فإنه ممكن الحيوان ياخذك الصبغة الهجومية فقط لأنه خايف من الإنسان اللي بيش يكون مقابله، ممكن يخاف أنه يهاجمه، ممكن حسب ما نعرفش اللي نتبع فيه شوية من البرامج، لكن اللي نتصوره هكا ولا ما نعرفش نفسه.
1: هو صحيح الكلام اللي تقول فيه، خطر الإنسان هو كي يجي قدام حيوان ويعمل رياكسيون الإنسان بدو يعمل رياكسيون كيف الحيوان. أنت كي هو يشوف الانسان قدامه باش يعمل له حاجه دونك هو يلفا رياجير. اللي قلته صحيح، معناتها الاكسبليكاسيون صحيحه.
0: واضح. يعني المهم انه ما نخافوش، ما نهولوش الحكايه،
1: ما نخافوش، ما نهولوش الحكايه، ولازمنا نفهموا اللي ما لازمناش نقضيوا عليه. هو القروش والريات موجودين في اعلى هرم السلسله الغذائيه،
0: دونك التوازن البيئي
1: في الاكليب صحيح نتاع ليكوسيستيم باش يضر ليكوسيستيم وباش يضر الانسان. وان بليس هما دي بيو اكيميلاتورهم تاع دي ميتولور دونك حتى الفات اللي باش ناكلوهم اون لي كونسوم عندهم امباكت على صحه الانسان.
0: اي ما نجموش ناكلوهم غير الله غالب برشا عباد تحب تاكل سمك القرش ما نعرفش علاش. المهم انه
1: في جست نحب نعطي ان اكزومبل سامحني في بلدان اخرى من البحر الابيض المتوسط ومنها مصر يستغلوا في القيمه نتاع الروكان والغي كحيوان معناتها شكله جميل ومتنوع ويسمنوا فيه في السياحه الايكولوجيه. بون في تونس هذه توا ماهيش بريوريتي نتاعنا جوك مازلنا عندنا برشا خدمه على القوانين والكل اما معناتها تنجم انت في معناتها في ظروف اخرى تنجم تستغل هذه ليزيسبيس باش تدخل منها مورد
0: صحيح لانه
1: هو سياحي
0: قاعدين في العالم اجمع هو مش كان مصر كهو يعني كي تفرش في البرامج الوثائقيه ولا السياحيه انه تشوف انهم ديما ثم ناس مغامرين ثم ناس تحب تشوف سمك القرش ثم ناس تمشي باليخوت نتاعها في وسط البحار باش تشوف سمك القرش يعني هما تقول انت في نستغلوها في الجانب السياحي اللي تنجم ندخلوا منها مورد رزق وهكيك او فلوس غير ما نضروا الركان هذي أو سمك القرش باش نخلوه نستفادوا منه في جوانب أخرى من غير ما نضروا بها الناس. سؤال آخر هل أنه ينجم يوصل للشط وإلا لا سمك القرش وإلا ديما يكون لأنه نعرف هو في الأصل ديما في العمق لكن حبينا لأنه برشا تساؤلات يقولك ليه هاو لقيناه في الشط
1: هو راهو فما 60 صنف مش كلهم موجودين في الأعماق ومش كلهم موجودين على سواحل. فما مثال القرص تعرفوا الجيتار فيش اللي قل جيتارة هذيك تقعد متواجدة على الشط ما تعمل حتى شيء معناتها
0: ما تضرش.
1: أما الأصناف الكبيرة كما الغوكان بلون وال نلقاهم في الأعماق كما قلت أنت
0: يعني كما القرش الرمادي كما القرش الأزرق عنا ولا ذول يعني عن الأزرق الأبيض هذوما موجودين لأنهم كبار موجودين في الأعماق وهما تغذيتهم الأصلي
1: موجودين في الأعماق وين ما تواجد الأوريجين متاع الاليمونتاسيون متاعهم هو
0: الغذاء متاعهم
1: صحيح ما طنك اللي فما ماكلة هو ما يخرج عشان
0: يعني إذا كان ممكن اختل التوازن البيئي ونقصت ممكن يولي لوج على وإلا منعرفش تكون خارجة غالطة ليه ولا اللي هو وقتها ممكن نلقوها ما تصيرش هذه في العموم
1: في هذا. تونس لا أي. في مصر خاطر يعطيهم الماكلة باش يجبدوهم باش يعملوا شارك واتش أما في تونس لا تونس معناتها هو يتغذى في الإيكوسيستم العادي نتاعو ما فماش كيفاش نقولوا لانتروديكسيون تاع الإنسان في الريجيم أليمونتير نتاع الروكان
0: واضح يعني التخوفات اللي قاعدة تصير كل عام وهذا سمك القرش نخافوا منه بعده علينا راه حكاية فارغة فقط أنه هو يحافظ على الموطن نتاعه أو المعيشة نتاعه أو ماكلته أو غذائه فقط هو ما عندوش حتى دخل بالإنسان الإنسان هو اللي يتدخل فيها لغالب القوانين هذه آخر سؤال معاك القوانين هذه مازال عليها برشا باش تكون موجودة وإلا عقريب إن شاء الله
1: والله احنا قاعدين نخدم عليها برشا هذيا مي فما توا سنوات خمس سنين التالي فما هو مشروع القوانين مي ما تصححش ما زلنا ما
0: للأسف.
1: مخرج أوفيسيالمون الحقيقة مالغري اللي تونس راهي سينياتير متاع دي كونفنسيون انترناسيونال كيما الكونفنسيون متاع برشلونة اللي تحمي الأصناف هذي
0: واضح إن شاء الله على كل يتسنى القانون هذي ويتم تصحيحه وتصححته على قريب إن شاء الله ويكون سمك القرش
1: أما باش ما يتغشوش مني البحارة
0: أي.
1: مع خروج القانون هذي لازم يشوفوا حلول بديلة والترناتيف للبحارة اللي يصطادوا في هضم الأصناف
0: عندهم حقهم زيادة في حياتهم انهم من مورد رزق متاحهم يلقولهم حلول وماذا بينا حتى هم البحارة ما يبقاوش يستنوا يبدوا يلوجوا على حلول أخرى اللي تنجم من خلالها يكونوا محافظين على مورد الرزق متاحهم. يعطيك صحة مدام مريم شكرا لك وتحياتي لك شكرا لك الله يخليك إلى اللقاء بسلامة. هذه مدام مريم الفقي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا حكينا معها عن اليوم العالمي لسمك القرش وأهمية سمك القرش اليوم موجود 29 نوع تقريبا مهدين بالانقراض وفيهم أنواع ماهيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط يعني واحد كيما قالت مدام مريم يستغلهم استغلال سياحي استغلال ندخروا بهم فلوس من السياحة من خلال أنه نحميو سمك القرش هذية والتهويل انه لا سمك القرش راهو باش يهاجم الانسان، هي فيها برشا تهويلات، لانه كل حد باش يخاف على روحه سواء حيوان او انسان من الهجوم، دونك باش يكون ثم رده فعل. هذاك علاش ماذا بينا نحافظوا على الثروه اللي حبينا بها ربي سبحانه من اسماك، من شمس، من هواء، من غابات، هذه راهي كلها تحافظ على التوازن الطبيعي نتاعنا، وهكا نجموا نكملوا حياتنا لاباس ان شاء الله. شكرا لكم الناس الكل، هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها. تحياتنا لكم الناس الكل، الى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف، وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. جلسة عمل بباجة لتقييم الموسم الفلاحي الماضي وحسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى. بولاية جندوبة إطلاق حملة مناصرة لمشروع المنطقة الصناعية بالروماني من معتمدية بوسالم. انطلاق فعالية المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة. كل التفاصيل أهلا بكم. انعقدت بولاية باجة جلسة عمل لتقييم الموسم الفلاحي الماضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة وحسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الآجال المناسبة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي:
5: كل المتداخلين كنا حاضرين وحبينا نفهموا مشنو الإشكال اللي حصل فعلا قد يتراجع السابق اللي كانت متوقعة فعلا تكون سابق قياسية، ثم أمطار متوزعة على أحسن نورام، ولكن السابق كانت أقل دون المأمول، فتم الوقوف على أنه أسباب على الأقل. كنقطة أولى، التغيرات المناخية كانت سبب سخانة جات في شهر أفريل، كانت سخانة تجاوز 30 درجة في الليل، أقل من 8 درجات كانت سبب رئيسي. السبب الثاني عدم توفر المدخلات في الوقت المحدد من دي أبي ومن أمونيتر في الوقت اللي يلزم تكون موجودة فيه. السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع هو وجود أعشاب أصبحت مستعصية في مناطق الإنتاج في باجة الشمالية وعمدون، وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالية والبروم. إن شاء الله في الموسم القادم نتذكر المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على أحسن وجه.
4: قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي إن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية.
6: الفلاحة البيولوجية في تونس هي من البرامج الاستراتيجية للدولة التونسية ولوزارة الفلاحة. في تونس احنا وصلنا تو 300,000 هكتار بيولوجي، نحبوا في 2030 نوصلوا ل 500,000 هكتار. من أهم الأماكن المركزين عليها هي الأماكن اللي مازالت فيرج، وخاصة معناها في ولاية سليانة. أنا في ولاية سليانة رأي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي، لأن ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كمية كبيرة من المواد المصنعة والكيميائية، خاصة في زراعات مثلا زيتين. عنا زادة منظومة التين والتين الشوكي. عنا ليكيب نتاعنا القسم الفلاحة البيولوجية قاعدين يكونوا في الفلاحة على أنهم يتحولوا إيكولوجي، وأنا عنا داخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا التحويل للفلاحة البيولوجية. وصلنا تو 143 مدخل.
4: أطلقت جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم حملة مناصرة من أجل مشروع المنطقة الصناعية بالروماني بوسالم، والذي يعتبر خطوة هامة للتنمية والتشغيل بالجهة. رفقة عبيدي:
7: المنطقة الصناعية الرومانية ببوسالم هي فرصة حقيقية لتنمية الشمال الغربي نظراً لموقعها الاستراتيجي القادر على استقطاب المستثمرين في عدة مجالات. وقد أطلقت جمعية مجتمع التنمية ومواطنة ببوسالم حملة لدعم هذا المشروع والدعوة إلى حل حالة الإشكاليات المتعلقة بها. نائب رئيس الجمعية شوقي المغربية:
8: أن هذا المشروع لا يزال يشهد تأخيراً كبيراً، وفي هذا الإطار تطالب جمعية مجتمع التنمية والمواطنة كلا من الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير توضيح الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون استكمال الدراسات والتقدم في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية بالروماني. بعد مرور 7 سنوات لا يزال أهالي الجهة ينتظرون انطلاق هذا المشروع التنموي الاستراتيجي الذي من شأنه استقطاب أكثر من 18,000 موطن شغل واحتضان عشرات المؤسسات الصناعية المختصة في تحويل المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليان، مستفيدا كذلك من موقعه الاستراتيجي وقربه من طريق السيارة تونس بوسال. كما تلقت لجنة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة العديد من المطالب الحصول على مقاسم صناعية بهذه المنطقة، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية في الاستثمار ويؤكد جاهزية المشروع لاستقطاب المستثمرين. فأننا ندعو إلى التسريع في استكمال الدراسات ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية في أقرب الأجال، بما يفتح آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية والتشغيل.
7: ويبقى التسريع في إجراءات إنجاز هذا المشروع شرطا أساسيا ليتحول إلى قطب صناعي هام بالشمال الغربي.
4: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، عدت وزارة المرأة برنامجا متنوع الفقرات على الصعيدين الوطني والجهوي، حيث سيتم يوم 10 من الشهر الجاري إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، مع تنظيم عروض فنية وتظاهرات بكافة ولايات الجمهورية لتسويق المنتجات النسائية. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة منير المديوني يتحدث عن برنامج الاحتفالات بعيد المرأة بولاية جندوبة.
9: عندنا برنامج ينطلق يوم 10 أوت، هو الإعلان عن انطلاق الحصة التوعوية في إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بودمليز. اخترنا معتمدية ودمليز لعدة أسباب: وجود نساء، وجود ريادة أعمال في الجهة، إضافة أخرى عملنا اتفاقية مع مهرجان الشمت للتراث والفنون، خاصة أنه الجمعية اللي ماخذة المهرجان هي جمعية المرأة الريفية. نهار 11 أوت تسليم إشعارات الموافقة للانتفاع ببرنامج رائدات بمقر الولاية. في نفس النهار هو تنظيم معرض مخصص لتسويق المنتجات والابتكارات النسائية في ودمليز، هذا يمتد على 3 أيام بمشاركة مجمع الهناء، مجمع وردش وعديد الحرفيات لعرض منتجاته. يوم 13 أوت مهرجان شمت للتراث والفنون بودمليز، تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، تكريم 13 مرأة رائدة في ولاية جندوبة. يختتم البرنامج بسهرة تؤسسها الفنانة وردة الغزبة.
4: تعمل قرية أطفال سواس سليانة على الإحاطة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال فاقدي السند عبر تركيز برامج تضمن الاستقرار العاطفي للأطفال داخل القرية وخارجها، وفتح مكاتب لدعم الأسر الهشة للحد من التخلي عن الأطفال وبقائهم في محيطهم العائلي. مدير القرية عطف اللباتي:
10: القرية هذه والجمعية بصفة عامة خدمت على تعزيز حماية الطفل يعني من كل جميع الأخطار، بدأت في برنامج الدعم العائلي. اليوم الجمعية ما وقفتش عند البرنامج هذا لأنه فهمت أنه أكثر ما يهدد الطفل هو العوز المادي أو عدم القدرة المعنوية للأسر على رعاية أبنائهم. لذلك بدأ من 2006 برنامج دعم الأسر، وهو برنامج يسعى إلى الإحاطة بالأطفال داخل الأسر متاعها. اليوم الأسر اللي ما تنجمش تشري دواء، اللي ما تنجمش تشري الكتب، اللي ما تنجمش تشري اللباس، الجمعية تأخذ على عاتقها عدد معين من العائلات حسب سعة نتاعها حسب قدرات نتاعها. اليوم احنا في الشمال الغربي تقريبا يعني عندنا ما يقارب 500 عائلة في القريب العاجل باش نحلوا في باجة وايضا الكاف مبرمجة. البرنامج هذا يعني يهدف الى حماية الاطفال من التشرد من الاهمال والى اعانة الاسر ودعمهم حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم تجاه ابنائهم. الاستراتيجية نتاعنا القدام هي خدمنا على الطفل، خدمنا على الاسرة، اليوم نشتغل مع المجتمعات المحلية. الاستراتيجية نتاعنا هو العمل على الطفل كالعادة، العمل على الاسر والتوسيع اكثر ما يمكن، وكذلك دعم المجتمعات المحلية. اللي يهمنا هو تعزيز آليات ومناعة المجتمع ويبقى ديما عينين على الطفل، يعني التكريس أكثر ما يمكن من إمكانيات ليتمتع كل أطفالنا أطفال تونس يعني بكل حقوق.
4: تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم وإلى غاية 10 من أوت الجاري فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، وذلك بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. رئيس مصلحة برامج ومؤسسات الشباب بالمندوبية حافظ بن حمودة:
11: جهوي الانتماء المواطنة الخاص بولاية سليانة ليندرج في إطار البرامج الوطنية للسياحة الشبابية لسنة 2026. مصيف الجهوي الانتماء المواطنة يتلقى اليوم يمتد إلى غاية 10 أوت مشاركة 45 شاب وشابة مختلف في المؤسسات الشبابية بولاية سليانة. دورة التعطيل تضم 5 إطارات من ولاية سليانة، والمناسق هو سي باديس بالغيث مدير مراقب شبابي بمكتب، وإن شاء الله تكون الفقرات متنوعة تمس الجوانب الكل وتنزل مختلف الفقرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035.
4: في متابعاتنا الوطنية، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. وبيّنت رئيسة الحكومة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000 الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع، ويكرس مساهمة الدولة بمواردها والمواطن كشريك في أعداد خيارات التنمية، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار، وأكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات تمس المواطن وتؤثر في الثقة في السوق. وأكد عبيد أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الانتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات مع الاعتماد على معطيات دقيقة ومحينة لرصد مؤشرات السوق واتخاذ قرارات استباقية قبل ظهور أي انعكاسات على التزويد والأسعار. بهذا الخبر ننهي ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بها مما جاء فيها من عناوين: جلسة عمل بباجة لتقييم الموسم الفلاحي الماضي وحسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى. بولاية جندوبة إطلاق حملة مناصرة لمشروع المنطقة الصناعية بالروماني من معتمدية بوسالم. انطلاق فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة. بعد قليل حنان بن مصطفى وآخر أخبار الرياضة، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: كون على النحو التالي نصرة بولبا النادي الافريقي نادي كرة اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي مكرم المهدية بعث ابن خيار اتحاد منزل التميمة ترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين والمنزل الرياضي سقيط اللازيت. هذه تفاصيل الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لكرة اليد. الندوة الصحفية لأنيس بوجلبان انتهت منذ قليل وتحدث على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لألعاب البحر الأبيض المتوسط، منتخب أقل من 21 سنة، على العناصر اللي تمت دعوتها وعلى حظوظ المنتخب في هذه الدورة، دورة الألعاب المتوسطية. نذكر ثلاثة مقابلات باش يلعبها المنتخب الوطني التونسي: نهار 22 أوت ضد منتخب مقدونيا، 24 أوت يواجه المنتخب المغربي، و 26 أوت ثالث مقابلة المنتخب الوطني التونسي باش تكون أمام المنتخب التركي. إلى بقية الأخبار، وانسحاب جمال الحمودي الجزائري من خطو كمشرف عام على التحكيم في تونس في انتظار اعلان الاسم الجديد اللي باش يكون المشرف العام على الحكام تونس مع بدايه الموسم الرياضي. ترجي لعب البارح لقاء ودي امام فريق الحزم السعودي، تعادل 2-2. الترجي مازال عنده برنامج من المقابلات: سان بيدرو يوم 6 اوت و 8 اوت يواجه مستقبل مرسى النادي الافريقي، نهار الجمعة 7 أوت يواجه فريق تقدم سقيط الدير. هذا بالنسبة لأخبار الترجي وفريق النادي الإفريقي. ملف الانتدابات لم يحسم بعد في فريق الترجي الرياضي التونسي، خصوص كوستيا سيتو وإلا ليبيرو وإلا حتى يوسف البليلي، كلها فقط مازالت في المفاوضات في انتظار الإعلان الرسمي عن الانتدابات بالنسبة لفريق الترجي. وقت نحكي على هذا حسام السوسي هو المدرب الجديد لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. عزيز الكناني في الملعب التونسي أمضى هذا الصباح عقد مدته زوز مواسم. الكناني تدرب وتكون في فريق ترجي لعب الأولمبي البيجي اتحاد تطاوين الأولمبي الليبي. دائما مع أخبار اللاعبين، ومنتصر بالله المعروف في لعب جندوبة الرياضية رسميا ينتقل لفريق الملعب الجيبسي. مدام نحكي على جندوبة الرياضية، أخبار الفريق فريق الهيئة التسييرية وجديد النادي معك فوزي في المباشر، وورقة حول فريق جندوبة الرياضية. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك، تحية لك وللسادة المستمعين. بالفعل بعد أخذ ورد تم تحديد موعد الجلسة العامة التقييمية لفريق جندوبة الرياضية يوم السبت على الساعة 5 بدار الشباب شارع البيئة جندوبة. تقرير الجلسة التقييمية بطبيعة الحال في تقارير مالية، تقرير مالي أول في عهد محمد الغربي، وتقرير مالي ثاني في عهد المنجي العبيدي. قلت الساعة 5 بدار الشباب شارع البيئة. مبدئيا خلينا نقول يعني 100% مش مبدئيا أنه سعد الله الخلفاوي سيكون على رأس قائمة الهيئة التسييرية لفريق جندوبة الرياضية في انتظار بطبيعة الحال تكوين الهيئة التسييرية لفريق جندوبة الرياضية مرة أخرى. حنان يعني الحل بيت سعد الله الخلفاوي، نتذكره موسم 24-25 كان قائد فريق جندوبة الرياضية في ظل العزوف. سعد الله يعني قبل التحدي بطبيعة الحال، وأكيد يعني باش نتعرفوا في آخر هذه الأسبوع على موعد انطلاق التمارين والإطار الفني بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. قد يكون بطبيعة الحال هيكل العياري كالعادة هو المدرب الجديد لفريق جندوبة الرياضية. ننتظر بطبيعة الحال الجلسة العامة التقييمية يوم السبت الساعة 5 بدار الشباب شارع البيئة.
0: شكرا لك فوزي، هذه أخبار جندوبة الرياضية. منش بعاد برش على جندوبة في نبر وعودة صنف الأكابر لجمعية نبر الرياضية، هذا ما أعلن رئيس الجمعية معز الخضراني. نذكر آخر نشاط للجمعية في صنف الأكابر كان 2007-2008. غدوة باش يتم سحب رزنامة وإجراء قرعة الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم وكأس الاتحاد الإفريقي. ترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال وفي كأس الكونفدرالية ترجي جرجيس وفريق النادي الرياضي الصفاقسي. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.
2: هذا البرنامج إعادة. يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكاف، تحية طيبة للجميع. موعد جديد مع برنامجنا يوميات نائب، أكيد الموعد مع سادة نواب من المجلسين. اكتفيت بالمجلس النيابي، وتذكروا الحصة الفارطة والحصة اللي قبلها شنو صار معانا من عدم التزام نواب المجالس الجهوية، بتبيع مجالس الجهات والأقاليم، عدم التزام الحقيقة السادة نواب. إذا نكتفي بمجلس النواب، وعذري واضح وصريح. طبعا شكرا للسادة نواب اللي قبلوا دعوتنا بتبيعة، وهذا ماله إلا تواصل بيناتنا، هو عمل مشترك راهو لفائدة المواطن. احنا وصلوا أصوات النواب يسمعوهم، فما مواطنين ساعات يتفاعلوا، ساعات فما نقاط ربما ما يعرفوهاش، فما بعض المشاريع الغير معلن عليها، فما بعض الصعوبات ربما يزد اللي يعانيها النائب راهو في العمل متاعه. هذا الهدف من يوميات نائب، نحاولوا من خلاله أنه نقيموا أداء النواب، وأيضا نطرحوا وجهة نظر وصوت النائب زاد اللي حتى هو عنده الحق في وسيلة الإعلام. إذن النائب اللي حاضر معنا اليوم والسيدة نائبة ريم المعشاوي عن ولاية الكيف، نعرفوا الدائرة الانتخابية هي القلعة الخصبة، جريسة، القصور، الدهماني وسرس. لكن في نهاية المطاف النائب وقت اللي تطلب يقول لك راني نائب على ولاية الكيف، وهذا اللي حشنا به، أن يكون صوت ولاية الكيف ومتساكني ولاية الكيف. عن كتلة صوت الجمهورية اللي تم تأسيسها في ماي 2023، وطبعا نتحدث على سيدة النائبة يمكن ومضة صغيرة على مسيرتها، على بعض النقاط اللي كانت تطرحها واللي كانت تتحدث عليها، وبعض المطالب اللي كان صوت واضح تحت قبة البرلمان. حكت على أزمة الماء، حكت على البنية التحتية في الشمال الغربي وفي الكيف تحديدا، تحدثت على منظومة المصبات وتصرف النفايات، ونذكره ونحكو على الدهماني، نحكو على سرس، على أزمة الماء، نحكو على الكيف، على أزمة الماء، نحكو على برشة مواضيع الحقيقة، إعادة إحياء المنشآت الاقتصادية المعطلة اليوم، التنمية الصناعية، وأيضا جلب الاستثمار والمستثمر في جهتنا، من بين النقاط اللي دافعت عليهم ضيفتنا النائبة ريم المعشاوي. رحبوا بيك سيدة النائبة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك مدام سندس، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا ليك بتبيع على تلبية الدعوة. حبيت نلخص باش ندخلوا في صلب الموضوع نظرا للوقت، ونحاولوا أنه ناخذوا منك أكثر ما يمكن. السؤال الحارق الأوليني قبل ما نمشوا في التفاصيل، اللي شهدته الجهة وولاية الكيف في الفترة الأخيرة سيدة النائبة من الحرائق اللي اليوم أدت إلى أضرار جسيمة، هي عوامل طبيعية مقصودة غير مقصودة؟ ما هوش موضوعنا اليوم، الموضوع أنه الضرر كان حاصل. اليوم أسر فقدت مورد الرزق متاعها، متساكني الغابات اليوم الأضرار في مواشيهم، في مساكنهم، في همومة، الغطاء الغابي المهم جدا اليوم اللي نعيشوه، نقطة حبيناها قبل ما ننطلقوا في برشة تفاصيل. كان سؤال أين النواب وشنو اللي طالبتوا به بعد الوضع الكارثي اللي عاشته عدد من غابات ولاية الكيف، من الساقية أضرار كبيرة، من نبر، من سيدي خيار، من تويرف، من تجروين؟ إذن شنو الموقف اللي خذاه النائب اليوم إزاء الكارثة الطبيعية اللي صارت اليوم، جائحة الحرائق، وشنو المطلب اللي تقدمتوا به؟ المفروض أنه اليوم يكون صوت النائب هو للحكومة داخل البرلمان اليوم، أن يكون فما وقفة جدية مع الكيف، الكيف اليوم اللي ماهيش مستحقة لتضامن اجتماعي لجمع التبرعات، وإنما لحق الدولة إزاء متساكني هذه المناطق.
1: شكرا مدام سونس على كل هذا التقديم، هو سؤال وجيه، لأنه في الآونة الأخيرة في جهتنا حقيقة هي جائحة، هي كارثة طبيعية، وما هوش موضوعنا إذا كان ما ندخلوش في مفتعلة أو غير مفتعلة، هذيك ثم أمن وثم تحقيقات باش تتحل إن شاء الله، وإذا كان ثم شكون اللي كان متسبب في كارثة في موت حيوانات، رينا حيوانات تحرق، رينا
0: أيوة.
1: غنائم تحرق، رينا أبقار تحرق، رينا طيور
0: فيديوهات
1: تحرق.
0: بالحق معناها
1: شفنا
0: تبكي.
1: فيديوهات توجع القلب، شفنا فيديوهات بالحق تبكي، آلاف الإكتارات تحرقت، غطاء معناتها نباتي مهم جدا، كيف كيف زاد ثم الأعشاب اللي الناس اليوم تسقط منها، راهو مليارات تدخلك الغابات هذيك كل
0: نحكوا
1: عام،
0: على
1: راهي
0: سيجا،
1: ثم
0: نحكوا على زقوق، ورا
1: خاصة
0: اي
1: خاصة نحكوا على الكليل زاد
0: نحكوا
1: كيف
0: على
1: كيف
0: الكليل،
1: ديجا
0: نحكوا على ناس
1: بالطبع.
0: عائلات معناها مشاريع صغرى اللي تقطير النباتات وغيرها اللي تعيش منها.
1: هذا أكيد اليوم العائلات هذيك فقدت الأغنام متاعها، فقدت الأبقار متاعها، أو فقدت موارد الرزق متاعها المتأتية من الأعشاب ومن غيرها. كافة كبيرة، احنا نواب رانا كنا موجودين في ولاية الكاف، رانا موجودين في الكاف، راهو أغلبية وقتنا موجودين. التفاعل الحقيقة تفاعلنا، كنا تابعنا، كنا باتصال يومي مع السيد وزير الداخلية، نتابعه في التطورات، نتابعه في
0: زوز
1: الدولة
0: وزارات اليوم
1: كيف
0: معنية سيدة النائبة، وزارة الداخلية المجال الأمني
1: وزارة
0: ووزارة
1: الداخلية
0: الفلاحة.
1: مجال أمني،
0: وين وزارة
1: وبعدها
0: الفلاحة اليوم في
1: تجي
0: تعويضها
1: وزارة
0: لوزارة
1: الفلاحة.
0: الشؤون
1: وزارة الفلاحة
0: الاجتماعية؟
1: اليوم ما زلنا احنا ما سمعناش شنو مواقفها، وشنو الإجراءات المتخذة بعد الحرائق هذه كلها. وذلك علاش احنا وجهنا ديجا أسئلة كتابية للسيد وزير الشؤون الاجتماعية، للسيد وزير الفلاحة، كيف سيتم تعويض الناس هذوما، كيفاش باش نوفقوا في جبر الضرر للناس هذه اللي فقدت اليوم موارد الرزق نتاعها. راهو مدام سندس كان ثم ضغط من نواب الجهه حتى في على مستوى الاطفاء نتاع الحرائق هذيك، يعطيهم الصحه، الاعوان
0: باش
1: الحمايه
0: يكثفوا
1: المدنيه
0: المجهود باش
1: واعوان
0: يزيدوا أكثر.
1: الغابات،
0: أي أي
1: اما لكن راهو كان ثم الضغط باش يزيدوا اكثر، كيف كيف على السيد وزير الخارجيه في علاقه بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي باش يعاونونا. وانت تعرفي مدام سندس اللي في الفتره هذيك كان هو بيدو الاتحاد الاوروبي العديد من الدول فيها حرائق، وحرائق معناتها شنيعه اكثر حتى من اللي شهدتها تونس
0: عنده
1: او
0: إمكانيات
1: ولايه
0: وما
1: الكاف
0: باش
1: او
0: يواجهوا،
1: غيرها،
0: ما احنا
1: ولكن هم عندهم بالرغم
0: كل حد
1: الامكانيات
0: حليل
1: القويه
0: وروحه.
1: نتاعهم، وبالرغم الامكانيات اللي عندهم، بالرغم التطور التكنولوجي اللي عندهم في حتى في مجال اطفاء الحرائق، الا انهم ما كانتش السيطره سهله، ولليوم ثم عندهم الحرائق مازالت تشعل. اما احنا طلبنا المساعده خاطر بالحق وقت اللي استوفينا نحن في تونس كل الإمكانيات اللي عنا، والحرائق مازالت وقتها قلنا راه يلزم تدخل، يلزم ثم تنسيق مع دول الجوار. إذا كان مهمش دول الجوار علاش ما نمشوش الاتحاد الأوروبي، احنا عطينا كالنار هذيك معناتها تطفى، ثم استجابة الحقيقة. وهذاك ما شهدت ولاية الكاف كاملة، بعثت لنا إيطاليا الطيارة نتاع الكندير، وإحنا طلبنا زادة باش تكون ثم النوعية نتاع الطائرات هذيك، لأني كانت ناجحة في إطفاء الحرائق. قلنا علاش ليه تونس، علاش ما تكونش عندنا طائرة اثنين ثلاثة، خاصة على مستوى ولايات الشمال الغربي، وإحنا نعرفوا لي شانجمون كليماتيك هذايا ماهيش صيفة 2026 فقط، بل بالعكس في كل صائفة ماشية السخنة وتزيد، وماشية نولوا معناتها لا قدر الله نفقدوا السيطرة على الحرائق في البلاد كاملة. تو نجيك على مستوى جبر الضرر، احنا راهو مدام سندس والأكيد أنك تابعي في الشأن العام، كانت عندنا جلسة عامة مخصصة هي للوضع العام ثم الماء والتيار الكهربائي في البلاد، إلا أن تفاجأنا الحقيقة بغياب الحكومة، غياب حتى عضو واحد من الحكومة اللي كنا باش نوجه له الأسئلة نتاعنا والمقترحات نتاعنا، احنا ما نسألوش بل نقدموا مقترحات، وكنا محضرين رواحنا على الأساس أنه جبر الضرر والتعويضات للناس هذيك، وكيفاش باش نعوضوا اليوم الغابات نتاعنا، وكيفاش باش نقوموا بإعادة عملية التشجير، وكيفاش وكيفاش. إلا أنه تتغيب علينا الحكومة، ما فماش شكون تخاطب، فقررت أني ما نخاطبش الكراسي الفارغة، لأنه هو يبدأ معاك ديجا عضو حكومة، وإن شاء الله بالضبط
0: يا
1: هذيك
0: ربي
1: ان
0: يسمع
1: شاء الله،
0: معناه.
1: ويا ربي يسمع ويا ربي تتبدل حاجه ويا ربي ياخذ لك القرار في في في حاجه. فما بالك انت باش نخاطب كراسي فارغه او باش نخاطب السيد رئيس مجلس نواب الشعب اللي هو السيد العميد، معناتها وقع زاد الاتصال به حتى واحنا وقتها في الحرائق على اساس انه يعاون ولايه الكيف حتى هو بيدو يضغط ويتدخل. معناتها ما نجمش نخاطب رئيس المجلس اللي هو يعتبر زميل، معناتها نائب شعب كيفنا.
0: بيه شنو وين وصلنا؟ على الأقل فماشي بوادر متاع استماع، أو فما حاجة نجم نشوفوها في الأيامات الجاية للعائلات هذه المنكوبة وللمنطقة كاملة؟
1: راهو مدام سندس انت تعرفي اللي راهو كتب في سؤال كتابي لاحد اعضاء الوزاره، ماهوش باش يجاوبنا في نهارين ولا في 3 ايام ولا في 4 ايام، لا راهو يشد وقت وساعات تاخذ في وراه بالتليفون، راني بعثت سؤال كتابي في الوقت كذا وكذا يعيشك، معناتها جاوبني عليه، راهو المواطنين قاعده تسمع. اما احنا من غير حتى السؤال الكتابي رانا قاعدين نسعوا، قاعدين نوصلوا في صوتنا، وقاعدين نتصلوا بوزاره الفلاحه هي بيدها ونقولوا شنو الخطوة القادمة، هات وعطونا، هات احنا نعاونوا بالمقترحات، وهات وعطونا شنو المقترح اللي اليوم الوزارة قادرة عليه وشنو اللي ماهيش قادرة عليه.
0: هو
1: إن شاء الله
0: يبدو
1: في الأيامات
0: هذا كان قصيت عليك نعتذر، يبدو أنه المسألة يلزمها تكون موجهة إلى رئيس الحكومة عموما. رأيي هذه مسألة ما تعنيش وزارة الفلاحة فقط.
1: نعم،
0: دونك
1: ايه.
0: اليوم
1: وهذا
0: المطلب
1: اللي
0: هو
1: صار، احنا
0: أنه مجلس
1: وجهنا
0: حكومي.
1: رئيس الحكومة،
0: نعم
1: وجهنا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجهنا إلى وزارة الفلاحة، وجهنا إلى وزارة الداخلية، جميع الوزارات احنا وجهنا لها. وإذا كان معناتها إذا حتى لزم احنا توا ننشروا الأسئلة اللي بعثناها لرئاسة
0: نعم
1: الحكومة باش
0: واضح.
1: تعرفوا انه احنا رانا اليوم في متابعة لكل شيء، ورانا ندخلوا في كل شيء. حاجة برك احنا ما نعملوهاش وقت اللي الحماية المدنية تطفي في النار، راهو مش لازم اليوم نايب شعبي ماهوش حماية مدنية أو الحاجة باش يمشي
0: اي
1: ينجم
0: ماهوش دوره
1: يطفي
0: غادي،
1: الحرائق،
0: ماهوش
1: وماهوش
0: دوره
1: دورنا
0: غادي.
1: الحقيقة.
0: نعم
1: غادي يخلي
0: واضح
1: لكل مجال مجال،
0: صحيح.
1: ثم ناس اختصاص، أهل اختصاص تخدم على رواحها، والنواب زاد عندهم صلاحياتهم
0: عندهم مجالهم
1: الدستورية
0: وصلاحياتهم،
1: وعندهم مجالهم يمشوا يخدموا على
0: مجال
1: رواحهم، وهذا
0: الضغط
1: هو.
0: متاعهم يستعملوه بكل الطرق بطبيعة.
1: إذا ثم جديد مدام سندس أنت بقدرة ربي أول واحدة تسمعي،
0: شكرا
1: إذا كان ثم
0: ليه
1: أي إجراء راهو بقدرة ربي إحنا نتصلوا بيك.
0: به. خلينا ندخل شوي في التفاصيل. على اعتبار انه انت نائبة ولاية الكاف، ايه، لكن فما دائرة ترشحت عليها اللي هما تحديدا المعتمديات اللي نحكوا عليهم واللي عانوا كثير من الاشكاليات والصعوبات. كان نبدو بشوية، يمكن نعطوا عنوان دهماني، نبدو بدهماني. نبدو الدهماني. دهماني في برنامج صورة كما هي تنقلنا على عين المكان في عدد من الحصص وحكينا على اشكاليات كثيرة، من بينها موضوع الفابريكا. الفابريكا اللي كان تحرك ثم نتيجة ضغط إعلامي تحرك بسيط، يقولوا أنه المسألة في ديوان الحبوب في القضاء، مؤسسة كيف هذه نحكوا على المؤسسات المعطلة والمنشآت اليوم اللي قادرة أنها تعمل وتحرك، هي جزء من كثير من الأجزاء. لكن نحكوا دهماني منطقة فلاحية بامتياز عن منشأة لتجميع الحبوب قديمة من الفترة الاستعمارية، هي بيدها تكون معلم تاريخي المنطقة هذيك. إذن نحكو على مؤسسة أغلقت لأسباب مادية، لكن وقع التغافل عليها ونسيانها. كانت زيارة من رئاسة الجمهورية، كانت تذكر رئيس الجمهورية كان زار المنطقة هذه، وكان من بين الملفات اللي حكي عليها موضوع الفابريكا في الدهماني، وحكي حتى على تاريخها وعلى ضرورة إيجاد حل. وين وصل الموضوع هذا؟
1: والله مدام سندس الفابريكا ديكا صحيح هي تسمى معلم أثري قديمة عندها تاريخ، كانت تخدم هذيك، فما ناس اليوم تاخذ في الروتريت نتاعها من الخدمة في الفابريكا هذيك، وكانت حتى توفر حتى المواد العلفية ماكل الخرجات نتاع البات. إلا أنه في هذيك راهو أول حاجة ماهيش منشأة عمومية،
0: هي خاصة، هي منشأة خاصة.
1: هي منشأة خاصة عندها صعوباتها المالية، ذيك راهي فيها مديونية كبيرة للبنوك، فيها
0: صحيح.
1: مديونية كبيرة لديوان الحبوب. اليوم راهو القرار نتاع الفتح نتاعها والإعادة
0: تشغيلة.
1: الهيكلة نتاعها تشغيلها من جديد ماهيش سهلة. انتم ما شفتوا الماتريال راهو
0: اي
1: معناتها
0: صيانة.
1: ماتريال، لا ماهوش تعصيه، انا الماتريال هذاك يلزم يقع اتلافه، ما فيش حتى نقاش. اليوم راهو مدام سندس راكي تتكلمي اليوم على المطاحن، راهي ولات تكنولوجيا، راهي
0: اي
1: ولات
0: صحيح.
1: بالاوتوماتيزم، راهي ولات حتى هي بيدها تخدم معناتها بالرقم. هذا اليوم المطاحن ما عادش نجموا نتكلموا على المطحنه القديمه هذيك. الحقيقه معناتها انا كيف المواطنين في ولايه الكيف تفاجئنا بزياره، هي قبل الساعه زياره السيد رئيس الجمهوريه كان ثم لقاء بينه هو والسيده وزيره الصناعه على المشروع نتاع لافابريكا، هنا على ما اظن وانه الرئيس بيدو خطر ما يعرفهاش، ثم شكون اللي كيكو بار وصل له معناتها اللي
0: هذيك بعد
1: مطلب.
0: خدمة في إذاعة الكيف، برامج وحملة إعلامية كبيرة كانت منا، وكنا حتى زرناها وعبتنا فيديوهات وتصاور، ووقتها ولا فما حاجة اسمها حديث على فابريكا في الدهماني للأمانة معناه. أي
1: اي هو راهو مدام سندس لحد الان انا سالت حتى اللجنه اللي قاعده تخدم اللي هي فيها ديوان الحبوب واللي هي فيها حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الصناعه، مازال ما ثماش قرار واضح، لانه باش يتم دراسه الملف كامل من جوانبه العديده. ما نعرفوش اسكو الدوله اليوم هي اللي باش تتكفل بك الديون هذيك كلها وهي اللي تقبل المشروع هذاك، اسكو المالك الاصلي معناتها باش يتم باش يوافق والا ما يوافقش والا يحب يبقى يحافظ عليها مع جدوله الديون نتاعو او مع معناتها الدوله باش تتدخل معاها. هذه كلهم
0: اللي مش ممكنه
1: الحقيقه
0: الحق، واقعيا
1: ماهيش
0: مش
1: ممكنه
0: ممكنه،
1: الحقيقه.
0: لاني
1: تو
0: شفت الوضعيه وحكيت
1: كيما
0: معاهم
1: ديوان
0: حتى.
1: الحبوب اليوم مدام صندف يقول لك اخي انا معناتها رئيس المديريه العامه حكيت انا وياها في الموضوع، تقول لك هذه راهي مؤسسه، راني على راس مؤسسه نتاع دوله غدوه باش نتحاسب عليها، راهو ماهوش في دي القرار باش نقول سوف يقع التخلي على الديون هذيك. لا معناتها قالت لي هذه مغالطه، قالت لي ما نجمش ناخذ، قالت لي القرار هذا ممكن القرار يكون عند السيد رئيس الجمهوريه. السيد رئيس الجمهوريه مازلنا ما سمعناش معناتها القرار الاخير نتاعو. اما مدام سندس نحب الحق نعرج على حاجه اليوم. السيد رئيس الجمهوريه وقت اللي يجي للدهماني ماهيش مشكله الدهماني ماهيش فابريكا راه،
0: اي لا
1: ومشكله
0: جايتك في
1: خاطر
0: السؤال، انا
1: علاش
0: بديت
1: مدام
0: بها هي.
1: سندس
0: تفضل.
1: راهو اليوم تمشي اي مستثمر، واحنا عندنا من المهندسين وعندنا من الشباب وغير حتى الشباب، وعندنا شكون اللي عنده مشروع ديجا حاضر بالدراسه نتاعو بكل شيء بالشيما دو فينانسمون بكل شيء، علاش اليوم يا اخي احنا معناتها مش ما عودناش شغلنا لفابريكا نحسو اليوم نجمو نعملوا ثلاثه اربع مطاحن في الشمال الغربي، معناتها ماهيش قضيه نتاع لفابريكا هذه. احنا بالعكس
0: يمكن
1: نداء
0: الهيكل
1: للسيد رئيس
0: والمعلم والجمال
1: الجمهورية
0: نتاعو.
1: معناتها اليوم راه احنا عندنا شباب عاطلة العمل، عندك مهندسين اليوم ما تخدمش، اليوم لو كانت يعملوا الدراسة نتاعهم غدوة وقت اللي يتوجهوا للبنوك، البنوك ما تعطيهمش التمويل. هذه احنا مشكلتنا اليوم في الجهة، نجموا نحلوا 10 مطاحن، ماناشنا باش نعاودوا لفابريكا اللي هي حتى الانفراستركتور نتاعها مشات، حتى
0: هي قاعدة بنية
1: الماتريال نتاعها
0: مزيانة تاريخية وكاهو، معناها خاوية الوفاض من داخل.
1: من داخل هذيك يلزم هذيك كان الارض بركه معناتها
0: كان الأرض،
1: على ما اظن ان الارض بركه
0: أي
1: تنجم
0: الأرض،
1: تمسحها
0: هو
1: غدوه باش
0: جمالها في
1: تعملها.
0: الحجر من برا والأرشيتكتور متاعها المزيانة كمعلم، بالحق كمعلم قط. حبينا نحافظوا على المبدأ في حد ذاته أنه تكون فما مطاحن موجودة في الشمال الغربي وفي الكيف تحديدا وفي المنطقة هذه، على اعتبار أنها منطقة فلاحية وفيها معناها كميات الحبوب الموجودة في المحيط متاعها اللي أنها قادرة، علاش ما يكونش فما مطحنة على عين المكان، يعني تثمين في نهاية المطاف المنتوج الفلاحي اللي تنتجه كيف، علاش نهزه على كياساتنا تتحمل معناها الشاحنات وغيرها وتهز الحبوب من عنا وقت اللي هي الأفضل أن يقع تثمينها في الكيف. هذا المبدأ معناها في السؤال به،
1: هو مدام
0: يعطيك الصحة
1: سندس
0: أنت.
1: هذا هو. احنا لو كنا ما نعرفش، لو كنا من المتابعين حتى المداخلات نتاعي تحت قبة البرلمان ومع وزير، مع سي سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد
0: اقتصاد.
1: والتخطيط، قلتوا الكلام هذايا وقت اللي جابوا لنا قرض، فيه القرض هذايا فيه احداث المطاحن وفيه شعطونا احنا الشمال الغربي، اعطونا النومبر دو فاغون بور ترانسبورتي معناتها لي بلي.
0: ايوه كالعادة، كيما
1: عرضنا
0: الفترة
1: عرض
0: الاستعمارية ما
1: اي
0: عملنا شيء،
1: بالطبع
0: على الأقل
1: بالطبع
0: استعمارة
1: عرضنا
0: وعمل مطحنة يرحي فيه.
1: عرضنا وقلنا اليوم انت يا سيد الوزير انت المسؤول على التخطيط في التخطيط الوطني في البلاد هذه. اليوم اذا كان الشمال الغربي ما يعملش المشاريع نتاع المطير اللي هو ينتجها نتاع الانتاج نتاعو، شنو تحبوا يخدم؟ احنا
0: أيوة
1: اليوم شنو عندنا؟
0: حمل في النازلة
1: حمالين في النازله.
0: ينتج
1: وهذه
0: يتعب وما
1: هي
0: يربح شيء معناه.
1: هذه هي العقليه مدام سندس راهي اللي موجوده، وهذاك علاش معناتها حتى في المداخلات نتاعي كنت بالحق كنت نتشنج، لانه بالحق تحسي بالغل، تحسي انك تتكلمي، انك تقترحي، انك تراسلي وما يقعش الاستماع ليك، ما ثماش الاذان الصاغيه. وقت اللي اليوم انت في الشمال الغربي ما تعمليش المطاحن، كيفاش تحكي على العداله التنمويه؟ يعني ما ثماش عداله تنمويه. اليوم لي كارير نتاع الرخام نتاعنا نتاع عين فضيل القصور
0: اي
1: يتقصوا كلهم ويخرجوا، لا يزي معناتها بكلهم ما همش مرخصين، الا ثم كارير او اثنين مرخصين. الحجاره نتاعنا توا سنوات قاعده تتهز من البلاد، واحنا موقعش
0: وتتصنع في بلايص اخرى وتتباع غالية
1: ايه
0: ما
1: وما
0: نربحوا
1: تقعش
0: منها شيء.
1: الترانسفورماسيون نتاعها في البلاد، وما ثماش المعامل اللي باش تخدم لك اليد العامله، وما ثماش خلق ثروه في البلاد. اذا اليوم ما نستغلوش المعادن اللي عندنا، ما نستغلوش الثروات الطبيعيه اللي عندنا، معناتها سامحني فاش تحكي، معناتها راهو شعارك ماهوش صحيح، معناتها راك انت ماكش ناوي تعمل التنميه في الشمال الغربي، وراهي العقليه قاعده هي هي، وراهي نفس الاداره ونفس السلوك ونفس كل شيء اللي عشناه
0: نفس النهج ونفس
1: في العقود
0: التعامل،
1: اللي فاتت هو نفسه اللي نعيشه فيه توا.
0: ويبدو أن
1: هو
0: المخطط التنموي الجديد معطاه حتى بوارق أمل جديدة، وتجربة الحكم المحلي تبدو الحقيقة مبدئيا في بعض الحصص اللي خدمناهم تبدو لم تفي بوعودها، حتى ما نقولش فاشلة، لم تفي بوعودها، لأنه كل المقترحات اللي تقدمت من نزر القليل اللي وقع المصادقة عليه. بالنسبة للدهماني، خلينا واحنا في الدهماني، شنو ننتظر مثلا من المخطط التنموي الجديد؟
1: والله كان تسمحي مدام سندس
0: تفضل
1: ونعرف ولو الوقت
0: ما
1: ضيق،
0: يسالش، ناخذ دقيقتين
1: خليني
0: للدهماني.
1: نعطيك لمحة على مخطط التنمية، باش نحكي لك، ما نحكي لكش على الإنشاء وما نحكي لكش على
0: أي
1: الكلام الكبير اللي مكتوب، أما باش نحكي لك على ولاية الكيف كيفاش وقع تقديمها في مخطط التنمية.
0: أي
1: في مخطط التنمية من الأول يحط لك في الخصائص الديموغرافية ويأكد على أنه راهي ولاية الكيف سجلت صافي هجرة سلبي 5475 نسمة
0: طارده
1: في
0: لسكانها
1: الفترة اللي بين 2014 2024،
0: حسب الإحصائيات
1: وراهو
0: الأخيرة. أي
1: هذا حسب الإحصائيات الأخير، وراهو يشخص لك ويقول لك راهو ثم ظاهرة متاع نزوح، ظاهرة متاع هجرة متاع نحو المدن الساحلية ونحو تونس الكبرى، ويحكي لك على الكثافة السكانية بالجهة كيفاش كانت وكيفاش ولت وكل شيء. بار كونتر بعد ما تتصفحي مخطط التنمية نبعثوا ماذا بيا
0: اي
1: نبعثوا
0: اي
1: لك ميل مهم جدا انكم اليوم تطلعوا عليه، ومهم جدا انه اليوم الصوت يوصل، لانه وقت اللي كنت مع مدام خيره في بلاتون في اذاعه الكيف قلت لها راهو مازال عندي شويه امل انه هل النظام القاعدي الجديد هذايا باش يعطينا حقنا شويه، العكس تماما ما خليناش حقنا. وعلى ما اظن لانه احنا المجالس المحليه وقت اللي تخدم في مخطط التنميه ما استدعوناش، ما وقعش استدعائنا، ما حضرناش معاهم وما شاركناش معاهم، هو هذا الغلط الكبير.
0: وكأنه
1: اليوم
0: فما قطيعة،
1: يلزم
0: وكأنه
1: الناس،
0: كل واحد
1: احنا
0: لاقي في روحه.
1: نبدي اليوم مانيش عارفه، ولو نعرف انه المجالس المحليه اقترحت وان المجالس المحليه حطت، كل مجلس محلي حط النقائص نتاعو وحط المشاريع نتاعو اللي هو يلزمها تتعمل له، حتى الاولويات نتاعو اللي يلزمها تتحط في الجهه. الا انه على ما اظن حسب ما فهمت مدام سندس والله اعلم، وانه الاداره كانت اقوى من المجالس المحليه، هذا اللي صار بالضبط. به
0: الإدارة، أنا هي
1: نجيك
0: من الإدارات،
1: الاداره وزاره الاقتصاد
0: وزارة الاقتصاد.
1: والتخطيط، يعني من الاداره الجهويه لهذه
0: معناها وزارة الاقتصاد
1: الوزاره.
0: عندها
1: اليوم
0: جبة
1: هي
0: حاضرة
1: اللي نحملها،
0: مخيطة.
1: هي اللي نحملها المسؤولية، وكأني ثم كما قلتي أنت جبة حاضرة مخيطة ومعتها ولبسوا هنا، هذا اللي حاسينه به. نجيك في المشاريع يا سيدي شنو عطوه للكيف
0: ب
1: في تدعيم وتأمين الموارد المائية. اليوم اللي نحن مدام سندس الكارثة الكبيرة الكارثة اللي تجي بعد كارثة الحرائق هي كارثة الماء
0: الماء.
1: الصالح للشراب.
0: نعم.
1: اليوم ولاية كامل اليوم تعيط بالعطش، وباش يبدأ في بالك اللي خسارة بالحق قلبك يوجك، وهذه حقيقة ومشيت شفتها بيني، راه ما همش حكوها لي. اليوم عندي ناس، عندي مواطنين تصفي الماء من الجلتة وتغليه وتبرده في الفريجيدير وباش تشربه. هذايا اليوم وصلت وين واصله ولايه الكاف. شنو يعطونا في ولايه الكاف؟ صحيح البرنامج نتاع جلب مياه شمال الولايه الكاف وسليانه لم يذكر في المخطط
0: المخطط.
1: هذا، وماناش عارفين. بالعكس احنا كنا ديما نذكروا، ديما نخاطبوا، وديما نضغطوا على المشروع هذا اللي يلزمه يكمل، لان نعرفوا انه هذا هو الحل الوحيد اللي على القليله على المدى البعيد. خاطر ما لازمش نخمم اليوم باش نشرب، اليوم نجم نعمل
0: تعمل
1: آبار
0: ليش بير
1: عميقة،
0: وتعمل لو تصرف
1: أما
0: عليه باش العام الجاي ما تصبش
1: هذا
0: المطر
1: هو
0: يشح وينقص
1: بالضبط
0: الماء.
1: بالضبط. مع الشوجمون كليماتيك، مع ارتفاع درجة الحرارة،
0: اي
1: غدوة حتى الآبار العميقة بيدها ما عادش باش نلقوا، مش كالمياه
0: انا
1: السطحية
0: شفنا
1: بس،
0: نحن
1: غدوة
0: البان
1: الآبار العميقة
0: في
1: ما عادش
0: السد
1: باش
0: شنو
1: نلقوا ماء.
0: عمل، معناه شفنا البان
1: أي
0: اللي صار في مليق شنو اللي عمل، الإهدار
1: أي شعب
0: الكبير
1: صار.
0: للثروة المائية اللي خرجت معناها ومشت لسد آخر، وتوا معناها متساكنين المناطق هذيك شنو قاعدين يعانوا، الصيادة في البحيرة، الناس اللي تسقي في أراضيها في المنطقة هذيك، معناها البان صغير ها وشنو عمل، فما بالك إذا كان مطر ما صبتش ولا ما.
1: مدام سندس، حسب رايك انت في مخطط التنميه كيفاش باش يحلوا لنا المشكل تاع الماء الصالح للشراب؟ يقول لك
0: أي
1: تمت برمجه مشروع تامين تزويد ولايه الكيف بالماء الصالح للشراب عن طريق مياه سد سرات
0: أي
1: وحفر الابار العميقه بجريسه وسواري عبيده. به
0: أي
1: نجيك يا سيدي الجمله هذه
0: نبدو بسد
1: وحدها
0: سرات.
1: لازمنا نقعد نحلوا فيها ساعتين كاملين. به اليوم كي نحكوا نحن على سد سرات، سد سرات راهو عليه منطقة صناعية 4500 هكتار. راك أنت وقت اللي ركزت المشروع راك ركزت منطقة سقوية.
0: سقوية
1: راهو اليوم مانيش باش نجي للفلاح نقول له
0: مش نقسم
1: الخدمة
0: معاك.
1: والملايين والمليارات اللي صرفتها راهو خليها معناتها تمشي هباء، راهو معايا باش نصبح نفك الكلمة. هذا ما يجيش لا يستقيم. سنين الصد هذايا موقعش استكمال الانجاز نتاعو،
0: اي
1: فيه نسبه تعبئه 21 مليون متر مكعب. اليوم البراج فيه 5 مليون متر مكعب، وقت اللي يطلع حتى لل 7 مليون متر مكعب يلزمك تطيب الماء باش يخرج.
0: ايوه
1: علاش؟ على خاطر ثم غاديكا منطقه اكيد انك تعرفيها،
0: اي اي
1: منطقه
0: اي
1: المحجوبه.
0: اي اي وشفنا
1: الناس
0: شنو صار
1: هذوما
0: لهم من فيضانات
1: وشفنا شنو صار لهم.
0: اي
1: به اليوم انت كي ما تعملش القندره نتاع المحجوبه وتكمل المشروع نتاعك، كيفاش باش تكملها ال 21 مليون؟ يعني نحن يستحيل تكمل ال 21 مليون. هال 5 مليون هذوما وانت عامل منطقه سقويه، نزيدوا نحوهم للفلاحه ونعملوا اللي هي كانت فكرتي راهو، وانا اللي اقترحت ان نعملوا محطه تصفيه، لانه هذاك اودوس اللي موجود في براج سرات، اما ناخذوا منه نسبه، ناخذوا من المليون لسنين مليون. وانا وقت اللي اقترحت الفكره كان معانا سيد كاتب الدولة في حمادي، وكانوا معنا برشا إطارات مديرين عامين نتاع السدود نتاع المياه في وزارة الفلاحة. في نهارتها وإحنا في الولاية قلت له السيد الوزير هذايا لا سبيل إليه، راهو عندك جنوب الولاية، أنا راني ندافع على الكيف والكيف في بلادي وعزيزة وغالية عليا، أما لكن اليوم وقت اللي تشوفي جنوب الولاية
0: صحيح
1: ما فيش الماء الصالح للشراب، وتقول لي راني باش نعمل
0: وما نخش
1: الساسيون
0: بهجاف في المنطقة هذيك.
1: وما تحسبش جنوب الولايه، كيفاش غدوه باش تقنع الناس انك انت تهز تعدي من بحثهم كنال نتاع ماء وهما ما يشربوش الماء؟ سنين قلنا راهو المنطقه السقويه عندها اولويه من الماء الصالح للشراب، راهو باش ناخذوا منه نسبه، النسبه هذيك وقت تغطي لك جنوب الولايه نكتفوا بهذا. شنو يحطوا لنا في المخطط؟ اللي مياه صد سرات هذه باش تأمن مشروع نتاع تزويد ولاية الكاف.
0: اللي هو مستحيل
1: ثلاثة مستحيل، هذا
0: أكيد.
1: مستحيل، هذا ضحك على الذقون يسموه، هذا يسموه معناتها الدولة تعدي في وقتها، هذا مسؤول قاعد على كرسي يحب ما ما ما
0: باهي نمشي معاك للاخر هكا، معناها انتوما عندكم التفاصيل وعندكم عندكم الحجه الكافيه لرفض كل هذا، معناها رو علاش هو البرنامج هذا، رو النواب رو عندهم السلطه يتسموا السلطة الرابعة اليوم راهم قادرين أنهم يكونوا صد منيع أمام أي تجاوز اليوم، وزاد من حقه الدفاع عن حق المواطن وحق الجهة. إذا كان مشروع كيف هذا ما يفيش بالغرض، ولا كما قلت يضحك على ذقون، إذا شنو قاعدين نعملوا؟ شو التحركات اللي عملوها النواب اليوم حتى ينجموا يواجهوا الحكومة اللي قررتوه في مجالس جهوية، اليوم ما يقعش الاعتماد متاعه ويقع برمجة معناها مركزية، معناها ما عملنا حد شيء. شنو
1: باش
0: نعمل؟
1: نفسر
0: نقعد
1: لك
0: نتفرجوا فيهم؟
1: مدام سونس. لا نحن ما تفرجناش، احنا عمرنا ما قعدنا نتفرجوا، احنا بالعكس عرضنا، احنا تكلمنا، احنا نحضروا رانا في اللجان، نحضروا في الجلسات، خاصة في كي يبدا موضوع في علاقة بالفلاحة بصفة عامة وخاصة الماء الصالح للشراب. أما لو مدام سندس لازم نذكرك بحاجة، راه وقت اللي يجيك مخطط التنمية لمجلس النواب الشعب، أول حاجة احنا في مخططات التنمية حتى التصويت نتاعنا يعتبر تصويت ثانوي، لأنه مجلس الجهات والأقاليم هذاك اختصاصه وصلاحياته بالدستور. هذه أول حاجة. اثنين، وقت اللي جابوا لنا المخطط التنمية شنو يقول لك السيد الوزير؟ يقول لك راهو ما عندكش الحق لا تبدل لا تعدل ولا حتى شيء، أعطي رأيك وكهو، معناتها تكلم وكهو. احنا
0: يعني
1: توا
0: حتى
1: ما
0: هيك
1: الحكومه
0: ما تعطيش.
1: عملت لنا تكلموا كيما ما تحبوا ونتعامل كيف ما نحب،
0: ايوه
1: هذا توا
0: وننعدي.
1: اللي صاير عندنا بالضبط. راهو احنا هاني تكلمت، كان ترجع في المداخله نتاعي، هاني
0: اي
1: تكلمت
0: شفتهم الفيديو،
1: على
0: شفتهم.
1: الماء الصالح للشراب وعلى الفضيحه هذه والمهزله هذه اللي عملوا هنا، وها برنامج ومخطط و2026 و2030 وفي الاخر ماشي الصوت سراب باش ياخذ منه 1 مليون ولا 2 مليون، ما تكفيش ما
0: بيه
1: تكفيلكش
0: بيه
1: جنوب الولاية.
0: بيه خلينا بالنسبة للماء، مازالوا عندي زوز نقاط نكملوهم.
1: والله هما
0: بالنسبة
1: برشا نقاط الحقيقة،
0: أي
1: ما به
0: هو والله مناسبة أخرى، مازال عندنا احنا يوميات
1: والله
0: نائب متواصل،
1: بربي مدام
0: ومرة في
1: سندس
0: الشهر نخصوه لكل. أي
1: كان تسمحي مدام سندس،
0: تفضل
1: خلي بالله خليني نقول النقطة هذه
0: تفضل بيه.
1: باش الناس تسمع شنو اللي قاعد صاير. به هو بعيد على الماء الصالح للشراب، وإذا كان بعد عندك سؤال على الماء الصالح للشراب نرجع معك.
0: لا لا لا كملي لي دقيقة في الماء
1: أما
0: صالح للشراب، تفضل.
1: من الغرائب اللي شفتها في مخطط التنمية، احنا عندنا وحدة تصفية دم في الدهماني، المشروع هذا من 2013 ولا 2014
0: اي
1: وانجز راهو
0: اي
1: المشروع
0: انجز، اي نعرف بيان سور. اي
1: نسبة انجاز 98%،
0: اي
1: كان ما خانتنيش الذاكرة. يا سيدي واحد تصفية استكمال واحد تصفية الدم بالدهماني محطوطة في قال لك الدولة باش تخدمها في المخطط التنموي
0: معناها
1: 2026
0: المشاريع
1: 2030.
0: المبرمجة والتي لم يتم إنجازها تحطت في المخطط وتحسبت على المخطط، اللي هي أموالها مرصودة واللي المفروض خارجة على المخطط. هذا اللي شفته في الجهات
1: تهذيب،
0: الكل تقريبا،
1: اشغال تهذيب الاحياء. ما انت تحكي تو مازلنا في معتمدين الدهماني،
0: وهذا
1: باش
0: عمل
1: المستمعين ما
0: بلدي وما
1: يقولوش
0: يدخلش في مخطط تنموي.
1: يا ريت مشينا المعتمدين اخرى على خاطر معناتها اللي باش يسمع تو باش يقول على خاطر نايم، ما
0: لا
1: احنا
0: لا
1: ما
0: لا
1: احنا
0: انا
1: نحبش
0: بديت
1: نسمعوا
0: بالدهماني،
1: الكلمه
0: عندي زوز
1: هذه.
0: اسئله اخرين على السرس وعلى القلعه الخصبه.
1: اشغال تهذيب مدام سندس
0: اي
1: في الصعيد على الصعيد الحضري،
0: اي
1: اشغال نتاع تهذيب الاحياء حي ابا القصور
0: اي
1: هذايا ما زلت انا مساعد رئيس بلديه في الدهباني، محطوطه في مخطط التنميه 2026 2000 اللي هو صاير معناتها ريالمون حتى بالانجاز توا في بالي في الفتره هذه باش تنطلق
0: معناها جبدوا من
1: الاشغال.
0: القجر، معناها جبدوا
1: جبدوا
0: من
1: من القجر
0: القجر،
1: وحط
0: فصلوا الجبة خيطوها وهيك ملبسوها. هذا من الاخر.
1: هذاك
0: نمشوا
1: اللي صار
0: لنقطة أخرى
1: بالضبط.
0: بالله، هي اللي قال على الخصبة، احنا زادة الحقيقة وزرتها وشفتها برشا مرات وخدمنا عليها، موضوع النفايات المنجمية اللي موجود على وسط البلاد وناس تتنفس فيه وقدام مؤسسات تربوية وفي وسط بلاد الناس تعيش معاه. حكينا على الموضوع هذايا، تحركت الولاية قالوا ليه راهو باش نتفاهموا مع فوسفات قفصة الشركة الأم، وأنها باش تحمل وتفاهموا معناها وصيه ما باش وبعد بردت الحكاية وما عادش، لأنه احنا ما حكيناش عليها وذي غلطتنا هي المتابعة. نعاود ونرجعوا للموضوع هذايا،
1: هاو باش
0: كارثة
1: نجيك،
0: بيئية وصحية تعيش في وسط بلاد، سرطان
1: هاو باش
0: يعيش في وسط
1: نجيك،
0: بلاد.
1: هاو باش نجيك مدام سونس الموضوع به. هذيك اللي هو نقل، هو المشروع هذاك اسمه مشروع نقل فواضل الفوسفات من القلعة الخصبة.
0: أي هذا هو
2: وقع اتفاق ما نتفكرش السنة بالضبط، أما على ما أظن 2016 وقتها ولي الجهة في منور الورتاني يذكره بخير. جاب وقتها السيد رئيس المدير العام وعمل هو وياه اتفاق على أساس يتم نقل الفواضل هذيك، والجهة تستنفع بخمسة مليون دينار من عند ستيب بي جي من عائداتها لي مش لولاية الكيف ولكن لمعتمدية القلعة الخصبة بالذات. من وقتها وإحنا نتبعوا فيك القرار هذاك شنو اللي صار هو حتى على مستوى شركة فصفات قفصة راهو مدام سندس راهو براتيكمون 6 شهور 8 شهور على الأكثر عام ويقع تغيير رئيس المدير العام. فولت عمناول كنت في خلال مناقشة الميزانية كان معايا سيد وزير النقل ورئيس المدير العام وقتها يذكره بالخير سي توفيق، رئيس مدير العام متاع الشيمينو تكك الحديدية، وقع الاتفاق وإحنا في الجلسة هذيك وإنه تتوفر اللي فاغون خاطر دي فاغون سبيسيال اللي باش يرفعوا الفوسفات هذيك. مشكورين الحقيقة في جمعتها لي فاغون موجودين ولحد الآن محطوطين ويستنوا باش يرفعوا الفواضل. جينا شركة فوسفات قفصة وجاء الرئيس المدير العام وقتها غادي وإحنا تنقلنا معها على عين المكان وقررنا العمل إن باش نبدو كل شيء. باهي شنو اللي يلزم؟ يلزم تراكس باش ترفع وتحط في لي فاغون. حسب رأيك أنت التعطيل اللي صار من الوقت هذاك توا شنو السبب؟ عتراكس
0: يتراكس يتراكس
2: والله
0: ما قصعد
2: أكيد توي اسمعني معناه
0: بلاد كاملة وصحت ناس معناه وليداتنا وماتنا الكبار وغيرهم على تراكس معناه البلديات المحيطة بالمنطقة ما تنجمش كل واحد يسلفها جمعة تراكس تخدم بها حتى
2: لنطقه. قالك احنا كي عملنا لابيل دوفر
0: مسؤولية شكون هذايا
2: جي اكثر من المسموح به عند الشركة ونعاودوا ابيل دوفر اخر. والله يا لو كان سيد الويلي يسمعني هاني نحكي في التليفون واذا كيف مسموع على دا الجميع مشيت بيدي للسيد الويلي قلت له سيد الويلي تحبشي نمشي نا نشوف شكون يتبرع اكثر شي من هك بتراكس وخلي يترفع يا رسول.
0: متأكدة البلديات اللي موجودة المجاورة مدام ريم متأكدة نعرفهم كتاب العامين تاع البلديات الموجودين حاليا متأكدة لو كان يقولوا لهم سلفونا تراكس الكلهم يعطوا تراكسات من غير ما يسحقوا الدولة في بعضها. معناه
2: باش نقول لك توا على جديد في النهارين هذوما اتصلت بالسيد الرئيس المدير العام سي عمر اللي هو ما عندوش شهرين توا من اللي تحط على رأس الجروب شيميك والسي بي جي شركتين في بعضهم وقع التلفزيون نتاعها. وتلقيت نوياه امس في مجلس نواب الشعب لانه كان حاضر مع سيد الوزير وتناقشنا على الموضوع هذا قال لي راه وقع الاتصال بيا من طرف السيد الوالي وراهو ممكن الجمعه الجايه على الاكثر الجمعه اللي بعدها راني باش نكون موجود غادي في ولايه الكيف وراهو باش نمشي على عين المكان وراهو لا سبيل اليه يلزم يبدو في رفع نتاع الفواضل. قلت له كل شيء حاضر كل شيء حضرناه كل شيء خدمناه
0: معناه ناقصة تراكس والله شيء يضحك ويبكي معناه يا سيدة يا مسؤولين اللي تسمعوا فينا الولاد المتعاقبين ناس تتفرج في صحة
2: مشاريعنا حابسة
0: به
2: ما هو من هذا
0: به شوفي حتى النقطة ذي بالله نرجع لك فيها مرة أخرى
2: أكيد جدا
0: تقولي لي تليفون بيناتنا نقطة أخيرة بالله السرس منطقة الواد والتاسع المعروف بتبيعة واللي شق المدينة يقسمها على اثنين الأحياء زوز أحياء اللي على ضفتي الواد معاناة كبيرة صار مشروع حماية المدن من الفيضان ومن اللي عملوه الواد نشح معناه بالحق الواد نشح ولت الطرفة نابتة فيه روائح كريهة ناموس رام الناس اللي يسكنوا حي الرياض معناها الحومة هذيك حي الرياض وحي القنطرة معاناة كبيرة من جراء الواد اللي يتصب فيه كل شيء إلا أنه موجود فيه ما فيش ماء ونباتات وأوساخ وروائح كريهة وناموس الصيف معناها يتعديلهم كابوس. موضوع عذية طرحناه مع رؤساء البلدية الكتاب العامين حتى الكتاب العام موجود حاليا اللي هو على رأس البلدية وحكاية ما حكاية معانا لكن في نهاية المطاف ما عمل حتى شيء
2: ما صار حتى شيء. هو موضوع كما هكا هذا يدخل في باب جهر الأودية
0: أي
2: اللي كان تقبل عمدة ياخذ قرار متاع جهر أودي
0: أيوة
2: ما بالحق ما
0: يعني توا معناها ويلي ما نجمش ياخذ قرار نتاع
2: معناتها
0: جهوي
2: اليوم والي ما ينجمش
0: مع
2: ياخذ
0: حفظ
2: قرار،
0: الألقاب
2: ولا
0: بالطبيعة.
2: كاتب عام بلدية ما ينجمش ياخذ قرار في جهر نتاع واد قبل كانت تجهر الوديان
0: وكانت تداوى الديار
2: بالتنسيق مع
0: وسيجار
2: الفلاحة، وكانت
0: موجودة راهي
2: تداوى
0: غاديكا. أي
2: وكانت توافق وتنسيق بين التجهيز وبين الفلاحة، ما كانتش المشاكل هذه مطروحة. اليوم
0: صحيح
2: ولات مطروحة والله بالحق. توا مدام سندس كي تحكي لي حاجة كيماك قلبك يوجعك،
0: نحن
2: خير
0: فرحنا
2: يا
0: اللي محطة
2: مهام
0: التطهير،
2: البلديات.
0: اي فرحنا لمشروع محطة تطهير قاعد يخدم وانكور معناه تقريبا لمسات أخيرة الحمد لله، انه باش ينقصك الفضلات نتاع الماء اللي كان
2: اي
0: يهبط من
2: صحيح،
0: المؤسسات ومن
2: اي
0: الودياء ومن
2: اي
0: الحمامات
2: صحيح،
0: وغيرها، ما عادش يهبط في الواد الحمد لله، لكن يبقى
2: اي
0: الواد مسخ، يبقى الواد
2: يبقى
0: يلزمه
2: الواد
0: ينضاف
2: مسخ
0: ويلزمه
2: يلزم
0: يتجهر.
2: جهره، ما في حتى شيء. هذاك الواد يتجهر، هذايا صوت بقدرة ربي اللي نوعدك به اني بعد ما نكمله في البرنامج انه يقع الايصال الصوت، واذا لزم اليوم جهويا عجزوا على جهر الواد هذايا فسيكون على مستوى مركزي، ولو انه كيف ما قلت لك ما عندها شيء حش.
0: واضح. كان عندك نقطة تحب تضيفها؟ جليسة مثلا، جليسة هي مدينة منجمية، المنجم أكيد حابس كانت تعيش من المنجم، اليوم تقريبا برشا مدن من المدن اللي تفرغ بالحق، اللي برشا منازل فيها فارغة، معناها حظوظ الجليسة اليوم حتى في دقيقة.
2: جريسة نحن نعرفوا اللي المدينة وقت اللي تكون مدينة منجمية ومن بعد ما
0: يحبس
2: يتم
0: نشاطه.
2: يحبس النشاط نتاع المدينة ديكا في بلدان العالم المتقدم، وقت اللي باش يعملوا ميناء في مدينة في البلان استراتيجيك وفي البلان داكسيون نتاع الميناء هذيك تلقي معاها الاستراتيجي نتاع الدولة بعد نفاذ المخزون نتاع المدينة هذيك، كيفاش شنو التصور وكيفاش باش تولي وشنو وكيفاش باش يقع معناتها
0: ما بعد المنجم
2: ما بعد المنجم، شنو معناتها شنو البديل
0: شنو
2: بعد
0: البديل؟ ما زلت
2: المنجم
0: عنا أقل من
2: في
0: دقيقة.
2: الجهة هذيك. هذا راهو مدام سندس وانا ابعث لك تشوفي،
0: أي
2: راسلت فيها رئاسة الحكومة، رئاسة الحكومة وحدها ووزارة الصناعة وحدها، إلا أنه الحقيقة وقع إجابتي من طرف السيدة وزيرة الصناعة تقولي أنا جاوبتك تقنيا وعلميا، أما راهو سؤالك وجيه جدا ولكن راني غير قادرة على الإجابة عليه.
0: واضح، الدولة ما عندهاش
2: ورئاسة
0: تصور
2: الحكومة
0: وتوجه في
2: ما
0: المنطقة
2: عندهاش
0: هذه
2: تصور وما عندهاش توجه في
0: في تنمية المناطق
2: معالجة
0: هذه.
2: وتنمية المناطق المنجمية خاصة،
0: نعم
2: وحتى في برنامج المخطط التنمية جريسة خذيت كان واتمامه، لأنه الأشغال انطلقت
0: نعم
2: ماني قلت لك راهو حتى
0: اي اي اي
2: في
0: واضح
2: الأشغال لقيت تهذيب حي حشاد بجريسة
0: اي
2: واعطوهم بئر
0: واضح، وفي
2: عميقة
0: الوقت
2: للناس
0: نعتذر.
2: صالح للشراب.
0: شكرا
2: إن
0: ليك،
2: شاء
0: إن
2: الله
0: شاء الله
2: مرة
0: فرصة
2: أخرى.
0: قادمة. شكرا ليك النايبة ريم المعشاوي، مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.
3: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: الكاف.
1: تمام، وثانية ظهرا هنا على موجة إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفاد إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف أن المدينة ستشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة الأحياء التابعة لمعتمدية الكاف الغربية، كامل نهار اليوم على أن تستأنف عملية التزويد العادي تدريجيا يوم غد. وتأتي هذه الاضطرابات في إطار استكمال ربط منظومة الآبار العميقة ببئر النخلة لتدعيم الموارد المائية لمدينة الكاف من خلال تجربة قنوات الجلب وتنظيفها لضمان جودة مياه موزعة طبقا للمعايير المعمول بها. نفذ عدد من متساكني منطقة المرقب التابعة لعمادة سفينة من معتمدية سريانة الجنوبية اليوم وقفة اعتجاجية من مقر ولاية سريانة للمطالبة بتزويدهم بالماء الصالح للشرب وبفك عزلتهم من خلال تهيئة وإصلاح الطريق المؤدية إلى منطقتهم. تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية باجة تقييم الموسم الفلاحي الماضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة وحسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى المقبل، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الأجل المناسبة. يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزيري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. وأكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق. نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان قوله ولا يوم إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس والكيان الصهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في بين كلمة ونغمة. الموعد متجدد أكيد معاكم على الموزيكا. بدينا بالإيقاعات ومواصلين بالإيقاعات. نذكركم فقط اللي أنتم زادة نجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا لي كومنتير متاعكم. الكل تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلولة ننسوكم احنا بالأنغمة.

تحية مجددا كل حبينا. هذه موسيقتنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. فما برشا برشا موسيقى ومن ربريك الربريك نحاول وكا إن نعديو حاجة مختلفة وحاجة نلبيو بها أذواق أخرى. هذيك علاش برشا جو برشا موسيقى كما عودناكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بتبيع في برنامج بين كلمة ونغمة. احنا ماشيين معكم توا الربريك زو اللي في العادة نعديو فيها غنية أجنبية ريتم داير لي في كل مرايم، يا إما نختاروا إن نعديو بتبيع كوكتيل من الأنغام الأجنبية وإلا نعديو فنان ونحكيو عليه أكثر. اليوم الحقيقة اخترت إنه باش نرجع شوية هكا شوية من أغاني الحنين الفرنسية نوستالجي فرانسيز في ريتم داير.

هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير، منه هو نمشي مع بعضنا الايقاعات الصيفيه. باش نختار لكم فيها مجموعه من الانغام هكا اللي تذكركم بجوي الصيف. من قبل حبيت نفكركم كالعاده تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا لي كومونتير نتاعكم نقراوها ان شاء الله بعد شويه. نفكركم في بقيه الاركان بالنسبه للجزء الاخريني من الجزء الثاني من حصتنا. تنجموا تخليوا اسامي افلام نقترحوها على شلي على مستمعينا في سيني كافيه، تنجموا تقترحوا علينا زاد انغام هكا، انغام اللي تحنوا لها بدايه الفنانين، اغاني الثمانينات التسعينات، اغاني اللي هكا عندكم جديدة عليها نجموا نبرمجوها على شلي في حنين. وتنجموا تقترحوا علينا زاد موسيقى حلوه في طرب اكيد من التربيات سواء الشرقيه والا التونسيه. مرحبا بكل كل اقتراحاتكم، احنا نمشيو معاكم مع اقتراحاتنا ليكم في ايقاعات صيفيه.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف.
1: الثالثة مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى القادم، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها للفلاح في الأجل المناسبة. قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية. طلب اليوم عدد متسكن منطقة المرقب التابعة لعمادة السفينة من معتمدي سليانة الجنوبية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سليانة بضرورة تزويدهم بالماء الصالح للشرب وفك عزلتهم من خلال تهيئة وإصلاح الطريق المؤدية إلى منطقتهم. أطلقت جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم حملة مناصرة من أجل إنجاز مشروع المنطقة الصناعية بالروماني بوسالم، والذي يعتبر خطوة هامة للنهوض بالتنمية والتشغيل في الجهة. دعا وزير التجارة والتنمية الصادرات سامر عبيد إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكترونية لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وبالنسبة لعمليات خلاص معاليم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيقية أو محافظ إلكترونية. قال الرئيس الإيراني أنه يتم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، خاصة أنه الآن تجري مفاوضات بين حركة حماس والكيان الصهيوني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

من أجواء الراي نرجع معكم أكيد، ما زلنا مع الموسيقى مع بقية اختياراتنا، وبالطبيعة مع بقية أدلركين زيدا زوم على فنان اليوم اخترنا لكم فيها فنان عرفتوه أكيد وتعرفوه وتسمعوه، نحكي عليه الفنان عاسي الحلاني. اخترنا لكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم بالطبيعة الناس الكل. احنا ديما فكركم زيدا في الروبريك هذه انتم زيدا تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للارتيست اللي تحبوهم يكونوا موجودين معنا بالطبيعة نحكيوا عليه شوية نسمعوا كوكتيلو. عاسي الحلاني غني على التعريف، اما هو ربما يخفى عليكم اللي اسمه الكامل هو محمد مازين الحلاني، هو مواليد عام 1970 نسبة للنهر العاسي، وتيمنا بالفنان عاسي الرحباني مطرب وموسيقي لبناني ينتمي العائلة فنية اكيد كبيرة، متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو اب لثلاثة ابناء زوز بنات وليد، وهو عضو في نقابة الفنانين محترفين في لبنان. عاسي الحلاني ما يخفاكمش مع تنجم نحكيوا عليه اكثر برشا من هكا، فقط حبيت ناخذ بعض النقاط من مسيرته الفنيه. خطوته الاولى كان فيها الجائزه الفضيه لبرنامج المواهب استوديو الفن على اللون الفولكلوري، كما قدم مجموعه من الالبومات بيت القصر محلينا سوا سوا مهر الزينه، قبل ما يحقق النجوميه مع اغنيه واني مارق مريت من الالبوم اللي يحمل نفس الاسم. اطلق عليه الالبوم اطلق عليه الاعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري لقب فارس الغناء العربي، وقام بتوقيع عقد مع روتانا كمنتج وموزع لألبوماته. أكيد كانت خطوة هامة في مسيرته الفنية. نحكيه أكيد من وقتها انطلق في إنتاج بطبيعة عدد كبير من الأغاني، هو مشارك فاعل في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع إلى جانب مجموعة من كبار مشاهير وفناني العالم. قدم عاسي الحلاني نفسه زاد كملحن عبر مسيرته الفنية من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت 20 أغنية، وحققت نجاح كما أغنيت يا ناكر المعروف وأدمنت هواكي وناري وذكرياتي والرائعة القرار وصغير الدني وست الستات من أغاني بتبيع اللي لحنهم. في 2025 كيشارك في حفل موسيقي ضخم أقيم في سيسايد أرينا في بيروت. خلال الحفل قدم عرض فني مشترك مع دي جي لبناني روج وسط حضور جماهيري كبير برشا تجاوز 10,000 شخص، والحفل كانت نظمته قناة الام تي في، وما كانش مجرد حدث فني بل حمل زيدا رسالة واحدة وأمل وسعى لتعزيز التفاؤل والتجديد في لبنان وتشجيع اللبنانيين على التكاثف من أجل مستقبل أفضل. هذا فناننا بطبيعة اخترناه لليوم في زوم على فنان عاسي الحلاني، نسمعوه بعضنا في كوكتيل وراجعنا.

مجد الكل حبينا ومستمعينا، معكم اكيد ديما على موجات اذاعه الكيف. هذا كان اختيارنا اليوم مع عاسل حليني، بطبيعه في اختيار زوم على فنان في كل مره كي باش يكون معنا اختيار مختلف اكيد وارتيست مختلف. ذكركم بطبيعه شويه ونرجع لكم للكومنتير نتاعكم اللي وصلونا في باج راديو كيف. قبل وصلنا مع بعضنا السيني كافي اللي في كل مره نختار لكم فيه بطبيعه واحد من الافلام، كل مره نختاروا نوعيه معينه من الافلام بطبيعه، وانتم زادة تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبه للافلام اللي تفرجتوا فيها. ربما ساعات واحد يتفرج حتى في فيلم يكون مش جديد لكن هكا ياثر فيه، يخرج بفكره معينه، يخرج بتصور جديد، وهذا هو اللي حاجتنا بيه. وساعات ده اللي يحب هكا فيلم جيست ترفيهي اللي باش يعدي بيه هكا القيلوله، والا زاده الليله ثم شكون هكا يختار انه القيلوله زاده يعديها كفيلم، علاش ليه. احنا اليوم اخترنا لكم فيلم يعتبر من الافلام الجديده، جديد بطبيعه خاطر خرج 2026. نحكي على فيلم ساند هيلب. الفيلم هذايا هو من افلام المغرومين بافلام الرعب واكثر منه افلام البقاء. الحقيقه فيلم امريكي كما حكينا اصدر في 2026، وهو من اخراج وكيف كيف شارك في إنتاجه سام رايمي، وكتبوا داميان شانون ومارك سويفت. بالنسبة للفيلم يحكي على زوز زملاء ناجين من حادث تحطم طائرة يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، ذيك علاش يسمهم يخدموا مع بعضهم للبقاء ويتعاونوا بطبيعة للبقاء على قيد الحياة ويتغلبوا للتغلب زيدة على الماضي. لكن تصير برشا أكيد مفاجآت وبرشا عراقيل وفيه اكيد برشا تشويق. الفيلم هذايا ننصحكم تفرجوا فيه كنكم مغرومين بستيل هذايا نتاع الافلام. ساند هيلب هو اختيارنا بالنسبه لليوم في سيني كافي. من الافلام ومن اجواء الافلام باش نمشيو مع بعضنا للموسيقى. كيما حكينا فما حاجه وفما موجه جديده من الاغاني اللي ما نجموش نتغافلوا عليها، وكنا تحدثنا عليها في استضافه مع واحد من الشباب اللي يخدم في الموسيقى هذايا. نحكي على الموسيقى المعدله بالذكاء الاصطناعي. خلينا نسمع مع بعضنا كوكتيل مع علي غربي في موسيقى اللي خدمها ورجعينا.

هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما في سيدنا كافي. تحيتنا لكل كل أصدقائنا وين ما انتوما موجودين، وين كيد ما تلتقطوا ذبذبات إذاعة الكيف، واللي حاضرين معانا ويسمعوا في موسيقتنا إن شاء الله. حتى اللي ما تعجبوش موسيقى معينة يكون الجاي أكيد في الروبريك اللي من بعد الموسيقى اللي يحبها. حاولوا ننوعوا باش هكا تكون مختلفة الأذواق موجودة وحاضرة معانا. تحيتنا لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما صابرين تقول مثلا رحلة أمونة تحية طيبة ليك، وكيف الفريق اللي عامل معك في هذه الأمسية يعيشك، عبيدي وسيلة تقول بالتوفيق إيمان يعيشك، لبنى عبيدي تقول أحلى راديو في تونس ربيعيكم، من حسن الأحسن قدم تحية لوالدتي الغالية لبنى عبيدي نقولها ربي يسرك ويخليك لينا، وكامل الأساتذة بمعهد الشهيد حسن سلطاني بالطويرف بفضلهم تم نجاحي لمرحلة البكالوريا، ونهدي نجاحي لماما لبنى، كذلك المؤثرين نادي المسرح لدار الثقافة طويرف سي نعيم ماجري ومدام رانيا الطيبي والسيد المدير مروان العوادي والاختي يقين، تحية مزيانة برشا مع تحيات تيسير مدنية الكامل فريق إذاعة الكيف، وأحلى طاقم منى يعيشك، وإن شاء الله العام الجاي تكون زغروتك حلوة بنسبة نجاحك إن شاء الله على شلي في البكالوريا بمعدل ممتاز. رفيقة الورغي تحيتنا ليك يا رفيقة، تقول مساء الورودة منى أنت والفريق أمان اقتراحنا غم، قلبي عشقها راغب علي منحبها برشا حتى الأغنية، ما إن شاء الله مرة جاية رفيقة، تحية كبيرة برشا ليك. خالد عكرمي يقول أحلى مساء من قفصة أنت والفريق اللي معاك المستمعين بالتوفيق والنجاح، شكرا ليك يعيشك. ونبيل بن علي الورفيلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين، أمسية طيبة للجميع، شكرا ليك. خلينا وصلنا احنا معاكم الروبريك ترب في ترب، الاقتراح لوليني عليكم هو على بالي يا نسيني بصوت محمد عبد الوهاب.

0: دوك يا حبيبي على بالي دوك يا حبيبي على بالي دوك يا حبيبي آه يا حبيبي.
1: هذا كي محمد عبد الوهاب اختيارنا الاول في ترب على بالي حتى انتم اكيد على بالنا هذاك علاش مازلنا باش نسمعوكم اخر نغم من الانغام التربيه واقتراحنا صوت نسائي كما تسمعوا الدندنات مع السبوحه اخر اختياراتنا بالنسبه لليوم. احنا ان شاء الله نتلقاو في مواعيد اذاعيه لاحقه. خليكم مع السبوحه كيف كانت تسلم عليكم الناس الكل بقيت متابعه طيبه البرامج راديو كيف. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام سعد الله أوقاتكم. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة لحسن السعداد لموسم الزراعة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الأجل المناسبة. قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسلينا جميل الفرشيشي أن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم للانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية. دعا وزير التجارة تنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستوى التزويد والأسعار. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000. أضافت أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وبالنسبة لعملية خلاص معالم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آلية الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقة بنكية أو بريدية أو محافظ إلكترونية ولت. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد خبرية لاحقة. إلى اللقاء.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: سيدي المنصف باي، ربي يدوم حياتك وكرمك كما كرمتنا وشرفتنا بالحضور لقصركم المعمور. السيدات والسادة والأميرات والأمراء الكبار، باسمي وباسم فرقة فهمي للفن الشعبي نحييكم ونتمنى لكم سهرة رائعة. وبهالمناسبة العزيزة نقدم لكم مطربة جديدة، مطربة تونسية من أرض تونس العزيزة، وبهالصوت باش نحيو التراث المشترك التونسي الليبي. والآن نقدم لكم المطربة صليحة.

0: مطربة جديدة بالحق. أوه، صوتي يهز القلب والجوارح. الوجه مش غريب عليا، وين نعرف هالوجه؟ وين يا ربي؟
1: تعرفها يا أميرة، وتنجم تقول تعلمت الغناء في قصركم، قصر سيدي محمد بيه.
0: شنو؟ كيفاش يا حورية؟
1: هذه اللي كنت تعارك فيها على قطوسك المرحوم.
0: عجب، هذه
1: صالحة.

0: ما شاء الله ما شاء الله، نهنيك يا صليحة، ارفعت روسنا.
1: الفضل ليك سي البشير، شجعتني ما ننساش فضلك.
0: صوتك يزلزل يزلزل يا صليحة، حساس يحرك المشاعر. انت فنانة فنانة كبيرة يا صليحة.
1: شوف شوف هاويني غريمتي بدرية، مش الأميرة تفيدة.
0: خليك منها يا صليحة، خليك منها.

0: لله الأميرة تفيدة، ربي يفضلك ويعليك، ديما تشجع في الفنانين.
1: الفنانة بدرية وين غابت؟ وين أغانيك وهرتك؟
0: خلينا البلاصة للعربين.
1: تقصد في صلوحة؟ الغلطة مش فيها، في اللي جابها.
0: هاكا يسردك فوق المنصة. ليبي اسمه بشير فهمي طرابلسي، واحد ثعلب.
1: عيطوهولي.

0: مايسترو بشير فهمي في خدمتك يا أمير.
1: تعرف إيش عملت الليلة؟ طيحت قدر البيت الكل.
0: العفو يا أميرة، العفو. شن ثمة؟
1: تخلي الفنانين الكبار وتجيب لي هذي؟ إيش تسخير روحك؟ هذي حفلة سيدنا الموصف وحفلة البيت بكلهم.
0: سامحيني ما قصدتش الحق. العفو العفو.
1: أعرف مقامات الناس، واحدة أول مرة تغني وتحبنا نصفقوا عليها. أي
0: أني بنعتذر ونزيد نعتذر.
2: من فضلكم العازفين يتوقفوا على العزف. السادة الأمراء العظام والأميرات الفاضلات والجمهور العزيز، أني البشير فهمي طرابلسي صاحب الفرقة نحيي مولانا ملك البلاد المعظم سيدي المنصف باي، ونبي نعتذر على غلطة مانيش قصدها بكل. يعلم الله أني منحب كان الخير للناس الكل. بعض الأميرات العزيزات لاموا واحتجوا على المطربة الجديدة صالحة. من فضلكم من فضلكم خلوني نبلغ رسالة. قالوا ما عندهاش اسم وعروبية. أنا نيتي صافية، حبيت نعرفكم على صوت جديد من وحدة تغني أول مرة في حفلة. نعتذر باسمها وباسمي وباسم الفرقة.
3: يا سي بشير شنو هالكلام؟ شكون قالك يا مايسترو اللي احنا نحتقروا التوانسة ونفرقوا بين الغني والفقير؟ بكلنا مالي البلاد ولينا الحق فيها، بلاش نعراض جهوية وتنغيص. وين هالمطربة صالحة؟
4: حاضر سيدي الأمير.
3: تفضل بحذايا انت والمايسترو.

0: شو هالكلام يا مايسترو؟ شكون اللي احتج؟
1: العفو سيدنا، كلام طايش، سامحوني سامحوني.
0: بقت ورد للفنانة صالحة، وباقت ورد زادة للسيد مدير الفرقة. والكلام هذا يا سي بشير ما عادش نحب نسمعه.
2: نحب نقول كلمة للجمهور سيدنا.
0: تفضل فنانتنا العزيزة، تفضل.
2: بحياة سيدنا المنصف ملك البلاد المعظم، والشكر للأمير الشادلي باي اللي شرفني بالورد والمحبة. مي صلوحة بنت إبراهيم بن عبد الحفيظ من قرية نبر الكافية، ومن عائلة فقيرة أما محترمين وشرفنا غالي. ما عنديش اسم أما عندي صوت، يمكن يكون الاسم والفضل للفنان بشير فهمي، هو اللي اكتشفني واخذ بيدي. والحمد لله اللي صفقوا أكثر من اللي حسدوني وحبوا يهينوني. نعلمكم الكل ومانيش حاشمة، تعلمت الفن في دار الست بدرية، وكانها حاضرة تقول لي دار الست بدرية مدرسة ونيل محرومة من المدارس، فيه تعرفت على الأدباء والشعراء والفنانين.

0: نورتنا يا مايسترو.
1: لا يا راجل، صالحة هي اللي نورتنا. صوت وشجاعة قلبتي الطاولة على الحساد والبغضية يا صالح.
2: وانت يا سي بشير ديما صاحب الفضل، اشكون نال اولاد؟ والكلمة اللي قلتها الليلة ذكية، خلت له مراي يفيقوا على الخنار اللي فيها البلاد.
1: أي مبشركم الليلة جتني 5 عروض من ديار لمرة، وأولهم في دار محمد باه.

0: يا صليح، لرقدت ولا خليتني نرقد؟
1: الله لا يشغلك، ارقد، هذه حياتنا والخدمة تطلب.
0: هذه مش خدمة، لا بارك الله في فلوس المرأة، الخدمة للرجال، هكا قال ربي والنبي.
1: زمان بكري، توا الخدمة واجبة على الكل، الوقت صعيب، نطيب لك العشاء.
0: قول سحور، بر رقد، بر بر.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد. صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان، الزريبة العليا.
2: يا مكان، يا مكان، عبر احكي وخبر ودون وشم السنين وروي عطش الحنين وقول للسامع والحاضر احنا وين.
3: احنا في منطقة الزريبة العليا او منطقة الزريبة، التسمية الصحيحة. الزريبة في اللغة العربية والزريبة في اللغة الامازيغية متشابهتان، لهما تقريبا نفس المعنى. هناك إشكالية على مستوى التسمية ومعناها، وتميل أغلب التفاسير إلى اعتبار كلمة زريبة مرادفة لكلمة حوش، فهي تفيد لدى أهالي وسكان الظهرية التونسية الصحن المكشوف داخل المسكن.
2: احنا في قمة تشهد على علو الهمة، عمرها رجال وجيال اللي تقول التمة، سموها الزريبة العليا. مزيانة جنة، مقصد زوار تزيد للفنان الفنة، وباحث التاريخ دون حقائق وما خاب ظنة.
3: هناك عدة شواهد وعلامات تفيد تواجد أو مرور الحضارة الأمازيغية على قرية الزريبة العليا. نذكر أهمها المعالم الجنائزية كالدولمينات التي تم العثور عليها من قبل فريق من الباحثين والمختصين في الأثار، ككانيا الذي زار الزريبة سنة 1886 وأفاد بأنه عثر على العديد من الدولمينات في جبل الزريبة، كذلك الطنيط الأمازيغي القديم الموجود في مدخل وهو موجود في مدخل قرية الزريبة أيضا. كذلك الدكتور هامي يذكر بأن البناءات الحديثة بالزريبة هي تقليد ومحاكية للمعالم الجنائزية البربرية القديمة، وقارنها بتلك الموجودة بالجنوب التونسي في تمزرت ومنطقة الزناتية، وأكد أن معنى هذه البناءات هي نسخة من تلك البناءات اللي موجودة في تمزرت ومنطقة الزناتية بالجنوب التونسي.
4: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هنا عاشوا بالفلاحة وحفروا الأبار، وصارت خلوة لعبادة الواحد القهار. ومحمد العربي رجاز باحث يحكي عن اللي صار.
1: للزريبة مدلول ديني اجتماعي، فهناك من يعتقد بأن الزريبة سميت كذلك لأنها محاطة بأولياء الله الصالحين. نذكر أهمهم سيدي بالحسن الشاذلي الذي كانت له خلوة في بئر تسمى إلى حد الآن باسمه. كان له كذلك أصدقاء لهم خلوات في قرية زريبة، كسيدي محمد الفارسي اللي له خلوة في أعلى الجبل، وسيدي أحمد الغرابلي اللي له خلوة في هذا الجبل.
0: كانت عامرة بالحياة تنبض فرحانة، أهل علم ودين بخيرات أرضها مضمانة. وجو الساسة بقرار خلوها جردة عريانة، وصارت مهجورة حجرتها باكية حسنانة، ومن الصخر نبتت عشاب عمرت الحي وركانة. السكان غادروا قصدوا المنجم وحمامة، ومنهم من روحها بقت وفية للمكان وزمانة.
2: وكنا نعيش في المنطقة هذه، منطقة فلاحية جبلية، نعيش بدائيا بالحيوان والحليب. وأنا مولود هنا من عام 38 ولدت هنا. أنا عندي أولادي جبت شترهم ولدتهم هنا، وأنا نخدم في المنجم وقتها. ومن بعد عام 67 حذرت دار دوير على في طوب الزريبة حماه، وهبطنا غاديك مالي هاي يعيشوا بالفلاحة والحيوان. أنا من الناس تملك المعيز والبقر، وضم الحيوان اللي كانوا موجودين بكثرة.
0: يا مكان خذيت من التاريخ عنوان، ودونت للأجيال شواهد دايمة، والباحث دون بالعلم مراحل عيش من قبل التاريخ لليوم. نكتشف أسرار من اختار يعمر جبال جاورة الخضار.
1: هي رواية ذكرها عبد الرحمن جيجا وويليام مرساي في مقدمة كتابه ما تكرون، تفيد بأن ثلاثة إخوة قادموا من بلاد المغرب في القرن السابع عشر إلى تونس، من المغرب إلى تونس، واستقر كل منهما على رأس جبل صخري، وشكلوا ثلاث قرى اللي هي إجرادو وزريبة وتكرونة، وجعلوا من الإشارات الدخانية لغة للتواصل فيما بينهم. هناك الكثير من الأثار المطمورة تحت التراب. يقول ناجي جلول بأن معنى قد تعود هذه الأثار إلى الفترة البيزنطية، وفي آخر هذه الحقبة معناها اللي هي الفترة البيزنطية التي تتزامن مع الغزوات الإسلامية على البلاد التونسية، هاجر سكانها. ثم القرية الحالية اللي هي الزريبة العليا، يعني تقول نداي فرشي وهي باحثة في الأثار بولاية زغوان، تقول بأن البناءات اللي موجودة في الزريبة العليا لا تتجاوز القرن الخامس عشر.
0: أولاد الزريبة شهدوا بالصوت الهدار عن ما عطتهم الأرض عند السلم والاستقرار. والحاج محمد الأبيض دون عطر الدار وتحدث قال هني عشت وما زال عشقي حار.
2: عندنا المقر والمعيز، وخاصة المعيز اللي هي تطلع حتى في الجبال هذيك، وتنمو بسرعة المعيز حيث الناس تملك المعيز ونعملوا منها جبن واستثمر فيها، نعملوا جبن ونهزوه لتونس نبيعوه. هنا من الناس اللي مشيت مع كبارات لتونس باب علاوه نهزهم والى السوسه نبيعوا في جبن المالح، فما يصنعوا منها جبن، يصنعوا منها تعرف الشكوى تعرف البن اللي يخرجوا منها الزبده، والزبده نصرد منها السمن، الزبده تتغلى تولي سمن ويمشي في حكاك ونبيعوه. معنى الناس منها الحيوان هذيك تستثمر فيه.
0: وبعد النزول الحنين ما مات، والحمام حضن الله واللي زاره بات، زاد المنجم وفر خدم وشهريات وتعمرت مساكن، وأهل الزريبة جات وخلي جبلهم بعد ما عطاهم من خيرات.
1: المغادرة تمت على سنوات، فهمتني؟ أنا نرجعها إلى ما قبل غلق المدرسة، لأنه ارتبطت نقلة السكان من أو هجرة السكان من الزريبة العليا إلى المدينة الحالية، سبقتها هجرة أولى تمثلت في انتقال السكان من ديارهم لنا في الزريبة العليا لعدة أسباب. البحث على مورد الرزق أهم حاجة، نقلوا للمستغلات الفلاحية اللي تم الحصول عليها واللي اعطتها لهم الدولة سنة 1921، من وقتها انطلقت الهجرة نحو المستغلات الفلاحية، ثم إلى الحي السكن الجديد أو المدينة الحالية حمام الزريبة بعد فتح المنجم ودخوله في طور الاستغلال، سكرت عام 1965.
0: زعمة تعود الحياة ويترمم المكان ويعود مقصد للسايح والباحث والفنان، وتتوحد جهود أولاده ويتعلى البنيان، يتعلى البنيان.
2: وسجيل الزريبة مهل الزريبة أنهم يزوروا بلادهم، فما يتذكروا جدودهم وكانوا ساكنين، باش ياخذوا العبرة، باش يجيب حد من فاميلته ويطلع للدار ويقول له كنت نسكن هنا، كنت هاوك باش نعملوا، ويريه الدخل والدار كذا، باش هو بعد هو يحدث لأولاده. خاطر أنا نعرف ناس أولاد هنا في البلاد هنا يجيوا يطلعوا للزريبة يزوروه، ما يعرفش دار بيو فين ولا دار جدو فين، وهذا مش معقول باش إنسان ولد البلاد وما يعرفش داره فين. يلزم يراجعوا رواحهم ويطلعوا يزوروا بلادهم ويعملوا فيها كيف وعشوة والفطور وكذا في وسط الدشرة، في وسط بلاد دار، ولا كان إذا ما تحتش ما يطور أغلبة الديارة هي تحت. البلاد هذه ماذا بيا راني ديما نجي لها، نطلع ياسر البلاد هنا، نستعين بولادي يطلعوني، ولا حتى حد كما اللي يجي طلع البلاد ماذا بيا نحب نطلع البلاد ونحب البلاد ياسر.
0: يا مكان احكي وخبر، عبر ودون وشن السنين، وروي عطش الحنين وقول للسامع احنا وين.
3: الزريبة العليا، اعداد وتقديم حاتم الغرياني، مونتاج ماهر عيسى عبد العظيم،
4: اشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة.
2: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة مساء اليوم. ومن المنتظر وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوية ظهور خلايا رعدية محلية بالشمال ووسط البلاد، وأمطارا تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح. قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية إن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية. طالب اليوم عدد من متسكني منطقة المرقبة التابعة لعماد تسفينة من معتمدية سليانة الجنوبية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سليانة بضرورة تسويدهم بالماء الصالح للشرب وفك عزلتهم من خلال تهيئة وإصلاح الطريق المؤدية إلى منطقتهم. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء. قتل شخص وأصيب 11 آخرون اليوم في غارة صهيونية على بلدة جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني شن اليوم عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي في أعقاب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة صهيونية في منطقة جنوب لبنان. ذكر التلفزيون الإيراني اليوم أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق على الفور. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: عشوية سيف
0: عشوية سيف
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية متجدة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. مرحبا ديما على موجات إذاعة الكيف معكم في عشوية صيف. هذا المساء كالعادة نحاولوا أنه نختزل بعض الدقائق في عمر وفي أمسيات هذا اليوم، حتى مع بعضنا نلطفوا أجواء الصيف بما تحمله ربما من ثقل علينا الناس الكل، ثقل ربما في انقطاعات الماء المتكرر. نستنى وإن شاء الله الانفراجة تكون كبرى على ولاية الكيف، والناس كل يتأمنها الماء الصالح للشرب. كيف كيف درجة الحرارة بديش تقص فيه شوية هكا نسمات، نستنى وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ويرحمنا أيضا بنسمات صيفية في عشوية من عشويات الصيف اللي تعودتوا بها كل يوم على موجاتنا. والدعوة أكيد مفتوحة للناس الكل مع بعضنا إلى حدود الثامنة نتوينسو، وأي أيضا نتابع أجواء المصافحات والمسابقات وأيضا الأنغام والإيقاعات.

0: والكلنا أكيد مشتاقين للعشوية مع أحلى مستمعين نتشارك فيها هذا الأثير ببعض النصائح والإرشادات لسلامتكم، كما الحملة اللي يطلقها المرصد الوطني لسلامة المرور اللي يذكر تحت شعار 5 نجوم في سرعة التوصيل تعادل نجمة واحدة من سلامتك. هذه طبعا في إطار تذكير كل يعني الشركات المسؤولة عن التوصيل وإلا الدليفري اللي ولا منتشر في الوسط الاجتماعي في تونس وفي الجهات، ونعرف أنه ضروري أنه تكون فما الخوذة محكمة، فما أيضا ترك مسافة أمان، فما الالتزام بالسرعة، فما احترام إشارات المرور والمترجلين والتجنب المجاوزة من جهة اليمين. على خاطر هذه خدمتكم، ولكن الخدمة مع المسؤولية تؤدي إلى السلامة. وطبعا كل يوم زميلنا توفيق اللاشيرني في ثنية زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على السرعة وقوة الاصطدام، السرعة ومخلفاتها، حيث أثبتت الدراسات وأن قوة الاصطدام على إثر حادث مرور وعلاقته بالسرعة يوازي الاصطدام الحاصل على إثر السقوط من ارتفاعات متباينة. مثلا الاصطدام في سرعة 50 كيلومتر في الساعة يساوي السقوط من الطابق الثالث، الاصطدام في سرعة 70 كيلومتر في الساعة يساوي السقوط من الطابق السابع، الاصطدام في سرعة 90 كيلومتر في الساعة يساوي السقوط من الطابق 11، فما بالك الاصطدام في سرعة 120 كيلومتر في الساعة يساوي السقوط من الطابق 19. السرعة في المنعرجات هي من أخطر السلوكيات اللي يأتيها السائق، وتكون في العادة الحوادث المترتبة عنها حوادث انقلاب، تترتب عنها وفيات وإصابات مختلفة. لذلك السلوك المروري السليم يقتضي منا أن ننخفض من السرعة في كل الأماكن. السرعة القصوى ريديما تبقى خطر علينا، هذاك علاش كل ما ارتفعت السرعة انخفض المجال البصري للسائق، وبذلك يصعب تحليل ومعالجة تفاصيل الأجسام اللي يمكن أن تظهر في الطريق، كيما العربات والمترجلين وإشارات الطريق. الصدمة تزداد وتكون أكثر قوة كلما كانت السرعة مرتفعة. الدراسات أثبتت أنه كي نخفضوا من السرعة 5% النجم نقلصوا من عدد الإصابات القاتلة ب 30%. من بين مخلفات السرعة أنه ما عادش نتحكموا في العربة، أنه عدم التحام العجلات بالطريق أثناء عملية الكبح، ازدياد مسافة الفرملة، تقلص زمن التوقع ورد الفعل، وارتفاع مجال الخطأ. إذن المطلوب مننا الناس كلها باش نخفضوا من السرعة، خاصة وقت تكون ظروف الرؤية غير كافية في المنعرجات والمنحدرات الحادة وأجزاء الطريق الضيقة أو المكتظة، وقت نقتربوا زادة من المفترقات، الطرقات أو الساحات أو قمم المرتفعات، وقت نقتربوا زادة من عربات النقل العمومي للأشخاص، الركاب بصدد الصعود أو النزول أو عند الاقتراب من محطات النقل أو ممرات المترجلين. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

لا لا يا حبيبتي اطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما

0: ورجعنا لكم مستمعينا ديما على إيقاع العشوية، عشوية صيف كما تعودتوا كل يوم، أجواء المسابقات وأجواء أيضا الجوائز. نستنوا أكيد معاكم فكرة نتابعوا من خلالها على أجواء المهرجانات الصيفية، التظاهرات اللي ما زالت تقام وما زالت نستناو أكيد في العروض متاحة. من كيف باش نعملوا تنجيز المدينة مكثر، مكثر ولاية سليانة ما تبعتش برشا علينا في الأمسية من عشوية صيف، وسؤالنا سؤال المسابقة لليوم باش يكون تحديدا عن الدورة الجديدة لسنة 2026 لمهرجان مكتريس الدولي اللي تنطلق من 7 إلى غاية 14 أوت 2026. تعطيونا عدد الدورة، السؤال سهل برشا، دونك من كيف تنجيز المكتريس مكثر اللي دائما تبقى من بين أجمل المناطق بتاريخها وتراثها وبكل يعني تفاصيل البرمجة الثقافية اللي تحضرها للجمهور السنة. وإذا كنتوا طبعا من محظوظين معانا تنجموا تفوزوا بعد شوية ب100 دينار من إهداء إذاعة كيف. تليفوناتكم ناخذوها في السويعة الثانية يعني بعد 6:30 إن شاء الله تو ناخذوا تليفوناتكم. توا معاكم الرحلة متواصلة وراجعين ديما في عشوية صيف على راديو الكيف.
1: إشهار.
2: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
3: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
1: إشهار.
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.

0: واحنا نقولوا في هذا المساء ركزوا معنا شوية عشاق الكتاب، على خطر الكتاب يجمعنا دائما في إطار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، واحنا معكم في عشوية الصيف تقريبا منذ 15 جويلية إلى غاية 15 أوت بإذن الله. ما زلنا متواصلين عايشين معكم لحظة بلحظة كل أجواء عالم الكتاب، رواد هذا المهرجان، البرمجة المتنوعة اللي تقريبا بمذاق كل منطقة شفناها في عديد المناطق، وتوا وصلنا لمنطقة بعرادة. ضيفتي كالعادة حاضرة معي هذا المساء في عشوية صيف سيدة عزيزة الشهبي، أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة. أحييكي هذا المساء وندعوك معنا لجمعة حول الكتاب. مساء النور سيدتي، مرحبا.
1: مساء الخير أختي الأخيرة، سعد الله أوقات سمعات ومستمعي إذاعة الكيف.
0: وإحنا زيدا نحيوك وسعداء جدا باستقبالك هذا المساء من مدينة بعرادة. حبينا إلى كل مستمعينا في كل مكان وحتى جمهورنا اللي تبعنا على البث الرقمي في هذا المساء، ومشكور صديقنا استبرق الحميدي لأمن هذا اللقاء تقنيا، ونقصد طبعا في البث الرقمي لكن تقنيا معنا زميتي هند اليونسي كالعادة من أمام الكونسوليت، معنا أيضا زميلنا ناجح الورتي في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، وزميلنا ملدي في الخدمة الهاتفية. إذن سيدة عزيزة، الحقيقة عالم الكتاب عالم ثمين وعزيز جدا هكا واللي وإنه نعطيوه شهر من عمرنا، شهر من إيقاع الصيف، وكأنه دعوة مفتوحة للمصالحة، دعوة مفتوحة للتنعم بإيقاع القراءة اللي هي أول دور طلب من الإنسان هكا.
1: طبعا محافل الكتاب هي حقيقة داخل المكتبات على مدار السنة، يعني على مدة شهر نحن نحتفل ببرنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. هذا الموعد حقيقة الذي كل ما عاد عاد معه دفء الحروف والألفة والحنين إلى رفقة ومرافقة الكتاب أختي رفيقة. بالنسبة لنا نحن وقع عدد برمجة ثرية بالاشتراك مع جمعية صيانة مدينة بعرادة، مركب الطفولة، فضاء الجمال للأطفال، وكانت الانطلاقة يوم 19 جويلية. وسوف لن أمر إلى يعني الحديث عن البرمجة دون ذكر أهداف هذه التظاهرة التي رسمتها الإدارة، إدارة المطالعة تحت إشراف الإدارة العامة للكتاب ووزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية سليانة والمكتبة الجهوية للشؤون الثقافية سليانة. ومن أهداف هذه التظاهرة هو التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وجمالية البيئة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافة العمل التطوعي والتشاركي والاستعمال الآمن للإنترنت، وكذلك التدريب على القيادة والعمل الجماعي. ومن هذا المنطلق كانت يعني البرمجة قد تناغمت، وهذه الأهداف التي رسمتها الإدارات المعنية، وكانت الانطلاقة برحلة إلى مدينة الحمامات. في الرحلة تضمنت برنامج عمل الإطار المشرف على هذه الرحلة على تطويع هذه الأهداف وجعلها تتناغم والبرمجة التي وقع أعدادها. ففي الحافلة هناك قمنا بالعديد والعديد من الفقرات، فقرة مطالعة حرة على متن الحافلة، فقرة حكواتي الحافلة، فقرة من صاحب المقول للتعرف على بعض الكتاب والشخصيات الأدبية، فقرة لغز وجائزة، ألعاب فكرية مع جوائز تحفيزية، وكذلك أناشيد الرحلة، أناشيد تربوية جماعية طبعا، ورحلة في الخيال يصف الأطفال الذكين المكان الذي هم في طريقهم إلى زيارته، وفقرة جميلة جدا حقيقة انبهر بها الأطفال والعائلات المصاحبة لهذه الرحلة، فقرة سفراء القراءة، اختار الأطفال تقديم رسائل وقصائد تشجع على القراءة، وكذلك كان لنا العديد من فقرات النشاط. كانت هناك كذلك عنا مطالعة حرة في فضاء مفتوح، كانت فقرة جميلة، الأسرة القارئة، ومنافسة كانت شرسة، ومنافسة حقيقة يشاد بها بين العائلات للتعريف بالمطالعة، بحب القراءة، بحب الكتاب، بأنس الكتاب. كانت
0: هو
1: هناك
0: الجميل مدام عزيزة أنه اليوم يعني المصيف الوطني أو المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 راهن على أنه يجمع الأسرة التونسية في إطار يعني الفقرات هذه، وتكون شريك فاعل بعيد ربما على يعني خلينا نقول وكل التعامل على امتداد السنة مع أبنائنا. خرجتوها من منطقة أنه الكتاب يعني دور فقط تعليمي دراسي إلى عالم أنه الكتاب راهو ترفيهي، راهو قادر على أنه يبنينا علاقاتنا مهاراتنا ويخلي العائلة التونسية تلتف من جديد.
1: شارك في هذه الرحلة تقريبا 20 عائلة، 50 فرد، والأطفال اصطحبوا العائلات اصطحبوا الأطفال متاعهم، ودور العائلة الريادي والقيادي كانت قد أكدت عليه يعني الإدارات المعنية، إدارة المطالعة، إدارة الكتاب، ووزارة الأشراف، على دور العائلة الفعال في إعادة تحريك قيمة الكتاب، وإعادة يعني في معاضدة جهود المكتبات. وكانت الأنشطة دائما تستهدف العائلات، كانت الطفل والعائلة، كانت هناك الأنشطة دائما في علاقة الأطفال، يعني الأنشطة موجهة إلى العائلات كما هي موجهة إلى الأطفال، لربما لإثارة يعني الموضوع عن قرب مع العائلة، لربما هو استجداد وإعادة لمعاضدة جهود المكتبيين، يعني لتشجيع الأطفال على هذه الهواية التي حقيقة يصعب الشغف بها. هذا ما يمكن أن
0: هو هذا. احنا تحدثنا على الفقرات اللي تعديت، لكن ما زالت البرمجة الثانية، خاطر احنا حكينا على جويليا، البرمجة الثانية ما زالت متواصلة إلى غاية 15 أوت على ما أظن، هكا ولا؟
1: طبعا كان لنا كذلك يوم 24 جويليا، حقيقة سوف لن أمر وأذكر الفضل الذي قام به فضاء الجمال الأطفال تحت أشراف الأستاذة هداء المرواني. كنا قد قمنا بإدراج الاحتفال بعيد الجمهورية ضمن برنامج مصيف الكتاب، إيمانا منا بأن الكتاب حقيقة يرسخ قيمة المواطنة والوعي الوطني إلى جانب دوره في نشر ثقافة المعرفة. وعليه كان تضمن يعني البرنامج العديد من الفقرات لتنمية الحس الوطني والتعريف بمحطة هامة من تاريخ البلاد التونسية. وسيكون لنا يوم 11 أوت يوم 11 أوت مشاركة ضمن مهرجان الشباب ببعرادة الذي سيقام بالمدرسة الابتدائية سيدي عبد النور. وبالمناسبة دعوة إلى أهالي بعرادة إلى الالتحاق والمشاركة في هذه المحطة الثقافية الهامة، وسيكون موعدا حقيقة تتعانق فيه المبادرات الثقافية وتتآزر فيه كل المؤسسات الشبابية والثقافية والتربوية ونسيج المجتمع الجمعياتي، ولتحلق الثقافة والإبداع يعني في سماء بعرادة وفي عالم بعرادة.
0: هذا هو احنا اللي نتمنوه، انه الإقبال يكون مكثف.
1: سيكون لنا كذلك يوم 13 أوت 2020 الاحتفال بعيد الوطني للمرأة، سيتضمن حوار ثقافي في إطار الاحتفال بعيد المرأة، فيه العديد من المداخلات، المرأة مداخلة بعنوان المرأة صانعة الكلمة ومبحث العطاء والإبداع، ومداخلة ثانية المرأة والرجل أدوار متكاملة ورسائل مشتركة، مع لوحات راقصة لأطفال مركب الطفولة. ستشرف كل من الكاتبة والأديبة جميلة الشريف والكاتبة والأديبة عائشة السلامي على إدارة هذه يعني المداخلات. وهذا ما يمكن أن
0: باش تكون معناها في مسك ختام المهرجان
1: الوطني لمصيف الكتاب، ونتمنى يعني أن تكون محافل الكتاب دائمة ومثمرة وجادة، وهذا ما يمكن أن نقوله في إطار ما سيف الكتاب.
0: وإحنا نثمن مجهوداتكم ونتمنى لكم إن شاء الله كل الحظ والتوفيق. تعودنا بكم مدام عزيزة، تقريبا معناها في الموسم الشتاء عندكم عديد البرامج الخاصة اللي تملأ طبعا البرمجة الشتوية، ومريتوا إلى البرمجة الصيفية الحقيقة نفس الأبعاد نفس الأهداف، أنه ديما يكون الكتاب هو حلقة الوصل ما بين الأبناء وما بين العائلة، وهذا رهان كبير برشا ومهم برشا، تخدموا عليه بحماس، وإن شاء الله ننتظروا معناها أنه تكون فما تتويجات وفما تكمل معناها التظاهرات هذه.
1: سيكون بالنسبة لنا نحن يعني دعوة يعني أخيرة لرواد المكتبة إلى الالتحاق يعني بفضاءات المطالعة والانتفاع بخدمات المكتبة العمومية من إعارة خارجية وداخلية والمشاركة في أنشطة النوادي القارة والتظاهرات الثقافية الوطنية وكذلك المحلية. ويعني وهذا ما حقيقة اللي يمكن أنا ما يمكن أن أشيد به داخل هذه المدينة هو التناغم الكبير بين المؤسسات الثقافية والشبابية والتربوية والدور القيادي الريادي الذي تطلع به الذي يطلع به نسيج الجمعيات. قلتها وأعيدها وأكررها، في هذه المدينة ما أن يصفق جناح حتى يكون الجناح الثاني قد استعد للتحليق، ويكون يعني وتكون دائما النتيجة جميلة جدا يعني، والنجاح يعني يكون حليف دائما جميع الأنشطة الثقافية. هذه المدينة هي حقيقة عروس الثقافة وتراهن على الثقافة.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا. بالمناسبة تحية إلى جمعية صيانة مدينة رئيسا السيد نبيل الهمامي، هيئة مديرة وأعضاء، سيناجح مدير المركب، والأستاذة هداء المرواني، وشكرا أختي رفيقة. شكرا، تحية احترام وتقدير ليك ولكل مستمعي إذاعة الفيس.
0: ممتنة أكيد ليك مدام عزيزة الشهبي أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة على حضورك معنا، ونتمنى لكم أيضا ولكل شركائكم كل الحظ والتوفيق في عالم المصالحة مع الكتاب، وأيضا ديما في ركن وشعار الكتاب يجمعنا. احنا ما زلنا معكم مواصلين في عشوية سيف على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف.
1: السادسة مساء، أهلا بكم في ثالث نشرتنا الأخبارية. في عناوين النشرة، بولاية باجة جلسة تقييمية للموسم الفلاحي بهدف الاستعداد الجيد لموسم الزراعة الكبرى. دعوة إلى التسريع في تجاوز الإشكالية المواطنة لإنجاز مشروع المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم. انطلاق فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة. اندلع مساء اليوم حريق بجبل لنقاع سيدي عبيد من معتمدية بوسالم والذي امتد إلى جبال ولاية سليانة، وسط تعزيزات من الحماية المدنية لتطويق الحريق. هذا ونوافيكم بمزيد من التفاصيل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي.
2: أول إشكال اللي حصل فعلا قد تراجع السابع اللي كانت متوقعة فعلا تكون صابة قياسية، فما أمطار متوزعة على أحسن ما يرام، ولكن السابة كانت أقل دون المأمول، فتم الوقوف على أنه أسباب على الأقل. كنقطة أولى، التغيرات المناخية كانت سبب أنه السخانة اللي جات في شهر أفريل، كانت سخانة تجاوزت 30 درجة في الليل، أقل من 8 درجات كانت سبب رئيسي. السبب الثاني عدم توفر المدخلات في الوقت المحدد من ديابي ومن أمونيتر في الوقت اللي يلزم تكون موجودة فيه. السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع هو وجود أعشاب أصبحت مستعصية في مناطق الإنتاج في باجة الشمالية وعمدون، وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالي والبروم. إن شاء الله في الموسم القادم نتذكر المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على أحسن وجه.
1: قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث هو يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية.
3: في تونس احنا وصلنا تو 300,000 هكتار بيولوجي، يعني نحبوا في 2030 نوصلوا ل 500,000 هكتار. من اهم الاماكن المركزين عليها هي الاماكن اللي مازالت فيرج، وخاصه معناها في ولايه سليانة. انا في ولايه سليانة راي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي، لان ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كميه كبيره من المواد المصنعه والكيميائيه، خاصه في زراعة مثلا الزيتين. عنا زادة منظومة التين والتين الشوكي. عنا ليكيب نتاعنا القسم الفلاحة البيولوجية قاعدين يكونوا في الفلاحة على انهم يتحولوا ايكولوجي. وانا عنا داخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا تحويل للفلاحة البيولوجية، وصلنا تو 143 مدخل.
1: أطلقت جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم حملة مناصرة من أجل مشروع تنمية للمنطقة الصناعية الروماني ببوسالم، والذي يعتبر خطوة هامة للتنمية والتشغيل بالجهة. نائب رئيس الجمعية شوقي المغربي والتفاصيل.
4: أن هذا المشروع لا يزال يشهد تأخيرا كبيرا، وفي هذا الإطار تطالب جمعية مجتمع التنمية والمواطنة كلا من الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير توضيح الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون استكمال الدراسات والتقدم في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية بالروماني. بعد مرور 7 سنوات لا يزال أهالي الجهة ينتظرون انطلاق هذا المشروع التنموي الاستراتيجي الذي من شأنه استقطاب أكثر من 18,000 موطن شغل واحتضان عشرات المؤسسات الصناعية المختلفة في تحويل المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليان، مستفيدا كذلك من موقعه الاستراتيجي وقربه من الطريق السيارة تونس بوسالم. كما تلقت لجنة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة العديد من المطالب الحصول على مقاسم صناعية بهذه المنطقة، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية في الاستثمار ويؤكد جاهزية المشروع لاستقطاب المستثمرين.
1: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، عدت وزارة المرأة برنامجا متنوع الفقرات على الصعيدين الوطني والجهوي، وسيتم يوم 10 من الشهر الجاري إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى مبعد الإنجاز، مع تنظيم عروض فنية وتظاهرات بكافة ولايات الجمهورية لتسويق المنتوجات النسائية. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بجندوب من منير المديوني وفكرة عن برنامج الاحتفالات بعيد المرأة بولاية جندوبة.
0: عندنا برنامج ينطلق يوم 10 أوت، هو الإعلان عن انطلاق الحصة التوعوية في إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بودمليز. اخترنا معتمدية ودمليز لعدة أسباب: وجود نساء، وجود ريادة أعمال. عملنا اتفاقية مع مهرجان الشمت والتراث والفنون، خاصة أنه الجمعية اللي ماخذ المهرجان هي جمعية المرأة الريفية. نهار 11 أوت تسليم إشعارات الموافقة للانتفاقية ببرنامج رائدات بمقر الولاية. في نفس النهار هو تنظيم معرض مخصص لتسويق المنتجات والابتكارات النسائية في ودمليز، هذا يمتد على 3 أيام بمشاركة مجمع الهناء، مجمع وردش، وعديد الحرفيات لعرض منتجات. يوم 13 أوت مهرجان شمت للتراث والفنون بودمليز، تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، تكريم 13 مرأة رائدة في ولاية جندوبة. يختتم البرنامج بسهرة تؤسسها الفنانة وردة الغزبة.
1: طالب اليوم عدد من الأهالي من عمادة السفينة معتمدية سليانة الجنوبية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سليانة بتزويدهم بالماء الصالح للشرب وبفك عزلتهم من خلال تهيئة وإصلاح الطريق المؤدية إلى منطقتهم. وكشف مسؤول محلي لوكالة أفريقيا الأنباء أنه من المنتظر تزويد سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب عن طريق وحدة الجيش الوطني، لافتا أن مصالح المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية قامت بحفر 5 أبار استكشافية في السنوات المنقضية لكنها جاءت كلها سلبية. تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم إلى غاية 10 أوت الجاري فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، وذلك بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. رئيس مصلحة برامج مؤسسات الشباب بالمندوبية حافظ بن حمودة:
5: مواطنة يتلقى اليوم يمتد إلى غاية 10 أوت، مشاركة 45 شاب وشابة مختلف في المؤسسات الشبابية بولاية سليانة. دورة التأثير تضم 5 إطارات من ولاية سليانة، وإن شاء الله تكون الفقرات متنوعة تمس الجوانب الكل وتنزل مختلف الفقرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035.
1: يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27-2000 للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. وبينت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزانية يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة من خلال تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة والعدالة الاجتماعية ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها، اعتمادا على تحديد أولويات الدولة والتعويل على الذات واستكمال تنفيذ مخطط التنمية، باعتبار أن سنة 27-2000 تمثل إحدى مراحله التنفيذية. دعا وزير التجارة وتنمية التصدير سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. وأكد وزير التجارة المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومة الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات، مع الاعتماد على معطيات دقيقة ومحينة لرصد مؤشرات السوق واتخاذ قرارات استباقية قبل ظهور انعكاسات على التزويد أو الأسعار. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف والمنتظم في العاصمة الأردنية. قال أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية وملفا تفاوضيا، بل مدينة كانت ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب أديانها وثقافتها. وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والدعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. في أخبار العالم، قتل شخص وأصيب 11 آخرون اليوم في غارة صهيونية على بلدة في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني. فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الحربية الصهيونية شن اليوم عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي في أعقاب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة صهيونية في منطقة مجد الزون. قد نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني قوله اليوم أن طهران ستدعم إجراء وقرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا لحماس والكيان الصهيوني. وذكر تلفزيون الإيراني اليوم الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لن يعني إعادة فتح المضيق على الفور. وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع أنه حتى إذا توصلت إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق فإن المضيق سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل انتهاكاتها، مضيفا أن إعادة فتح المضيق تتوقف على تغيير الولايات المتحدة سلوكها وتصحيح انتهاكاتها. إلى هنا تلا ختم نشرها، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. بولاية بجة جلسة تقييمية للموسم الفلاحي بهدف الاستعداد الجيد لموسم الزراعة الكبرى. دعوة إلى التسريع في تجاوز الإشكاليات المعطلة لإنجاز مشروع المنطقة الصناعية الروماني ببوسلم. انطلاق فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: واحنا ما زلنا مكملين معاكم في عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف، ما زلنا من الكيف العالي، ما زلنا نجولوا في ربوع ولاية سليانة بعد بوعرادة، وبعد ما حكينا على مصيف الكتاب وقيتش نحكيوا على المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة اللي أيضا تنظم المصيف الجهوي تحت شعار الانتماء والمواطنة من 5/10/2026 بالمركب الشبابي بالحمامات. طبعا المصيف بمشاركة 45 شاب وشابة يمثلوا كل المؤسسات الشبابية بولاية سليانة. كما تعرفوا عمل ميداني تطوعي، عمل تشاركي، ورشات تكوينية، وبالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية كما السباحة والأنشطة الترفيهية الموجهة تحديدا للشباب. هذا المصيف تحت شعار الانتماء والمواطنة اللي يعيش على إيقاعه شباب ولاية سليانة في مدينة الحمامات. احنا ما زلنا معكم، ما زلنا مواصلين في عشوية صيف مع ايقاع المسائل. مستمعينا اللي يستنوا في المسابقة، نذكركم بنص مسابقتنا لليوم. سؤالنا عن الدورة الجديدة لسنة 2026 لمهرجان مكتريس الدولي اللي ينطلق من 7/14 أوت. طبعا 100 دينار من اهداء اذاعة الكيف على ذمة المستمعين، ومكلمتكم ناخذوها بعد 6:30. توضيح أكيد دي كل مستمعينا والناس اللي تحب تشارك وتفوز معنا في هذا المساء. وراجعين مع إيقاعاتنا وأنغامنا وفقرة صيف آمن اللي أمنها كل يوم على موجاتنا زميلنا رفيق الجسمي.

0: البيتونيس، واكيد هذه من اجمل الاغاني والايقاعات اللي قدمها وائل جسار في اطار يعني العائله وقيمه الاسره التونسيه. وصلنا بها التوقيت 18:30 دقيقه على موجات اذاعه الكيف، وقيت مع زميلنا رفيق الجاسمي فقره صيف امن، ان نحاول من خلالها تقديم بعض الارشادات وايضا التحسيس.
1: صيف آمن.
2: عند التعامل مع المواد الغذائية استخدم ألواح تقطيع وأدوات مختلفة بالنسبة للمواد الغذائية النيئة والمواد الغذائية المطبوخة. ابقاء صناديق القمامة معلقة وتفريغها بانتظام. تنظيف الثلاجة والتخزين بانتظام. لا تستعمل الأواني دون غسلها.
1: صيف آمن مع رفيق الجاسمي.

0: رجعنا لكم مستمعينا كالعادة متواصلين معكم في توقيتنا المسائي مكلمة الهاتفية. توصلنا هذا المساء في إطار المسابقة اليومية اللي تعودت بها في عشوية صيف منذ بداية هذا اللقاء. ألو عسليمة.
1: عسليمة أختي رفيق.
0: عسليمة مرحبا بك، شكون معنا؟
1: بك عايش لاباس صاحب خير
0: الحمد لله. شكون؟
1: عادل العلوي.
0: عادل العلوي مرحبا يا عادل. عادل منين تكلم فينا؟
1: من الدهمان.
0: من الدهمان، يلا عادل. عادل عادل عادل اي تفضل تفضل، نسألوا عليه عدد الدورة الجديدة لسنة 2026 في إطار مهرجان مكتريس الدولي.
1: اختلاف الدورة
0: 54. سجلنا المحاولة، شكرا لك يا عادل، إلى اللقاء. نستنى أكيد المكالمة رقم 2. ألو عسليمة.
2: ألو عسليمة،
0: أهلا وسهلا بك، شكون معنا؟
2: مديحة نعيمي مجريس.
0: مديحة نعيمي مجريس، يلا مديحة.
2: الدورة عدد 54.
0: 54 سجلنا المحاولة، شكرا لك. نشوف المكالمة رقم 3. احنا 5 تليفونات يوصلونا كل عشوية باش نحاولوا بطبيعة الحال نشوفوا شكون المحظوظ والفايز معنا ب 100 دينار. المكالمة رقم 3. الو
3: الو عسليمة.
0: عسليمة مرحبا، شكون معنا؟
3: وبيك عايشك، معك شريفة شيرني من الكاف.
0: شريفة شيرني من الكاف، يلا شريفة.
3: الدورة 54.
0: 54 سجلنا المحاولة، شكرا لك. هيت نشوفوا المكالمة رقم 4 بطبيعة الحال. ما زالوا عنا زوز مكالمات. ألو عسليمة.
4: ألو عسليمة.
0: عسليمة شكون معنا؟
4: شريفة نواصري.
0: شريفة نواصري، منين يا شريفة؟
4: من الكيف.
0: من الكيف، يلا شريفة.
4: 54
0: شكرا لك شريفة، سجلنا المحاولة. نشوفوا آخر مكالمة هاتفية معنا في مسابقة اليوم، وحنا نسألوا عليه عدد الدورة الجديدة لمهرجان مكتريس الدولي اللي ينطلق من 7 إلى 14 أوت في سنة 2026. آخر مكالمة هاتفية باش نشوفوا شكون طبعا المحظوظ معنا وشكون باش يشارك معنا. ألو ألو مساء النور، اهلا وسهلا بيك، مرحبا. نستناو اكيد مع زملائنا في الكواليس نحاولوا نامنوا اخر مكالمه هاتفيه. المكالمه رقم 5. الو الو مساء النور. عسليمه.
5: اهلا مدام رفيق، لاباس
0: الحمد لله، شكون معنا؟
5: ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى شيرني من الكيف، يلا ضحى.
5: الدورة 54.
0: الدورة 54 شكرا لك ضحى، نكتفي بالقدر هذا من المكالمات الهاتفية. هكا نستوفوا الخمسة تليفونات اللي باش يشاركوا معنا واللي باش يكون محظوظ ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف في مسابقتنا اليومية في عشوية صيف. سؤالنا حول الدورة الجديدة لسنة 2026 لمهرجان مكتريس الدولي اللي ينطلق من 7 إلى 14 أوت. بالفعل هي الدورة عدد 54، ونرجع أكيد بما أنه المكالمات الكلها جاوبت بالصحيح نشوفوا عملية القرعة بعد شوية ونشوفوا تفاصيل على الدورة هذه أكيد مع مستمعينا. نمشي ونغم ورجعين.

0: ورجعنا لكم مواصلين معكم في عشوية صيف ديما على موجاتنا، فقرة خدمتية قارة تعودتوا بها كل يوم، فقرة وثيقتك بسهولة.
1: وثيقتك بسهولة.
2: سؤال اليوم سي الأسعد، كيف يمكن للصندوق أن يستخلص متخلداته لدى المؤجرين؟
3: سهل ياسر، لهنا يلزم جدولة المساهمات المتخلدة بذمة المخالطين، وفي الحالة هذه يلزم زوج وثائق، مطلب في جدولة الدين محرر وممضى من قبل المدين، ثم التزام يحمل إمضاء المدين. في صورة ثانية، إمكانية طرح الخطايا على وجه الفضل، يلزمنا مطلب محرر وممضى من قبل المنخرط، كل وثيقة يمكن أن تثبت أسباب عدم خلاص الاشتراكات في أجالها.
2: علاش هذا؟ مرتبطين ديما بالأجال، معناها اللي معرفة
3: أكيد أكيد الأجال. هو وقتاش ندخل في الخطايا؟ وقت يتجاوز الإنسان الأجال القانونية وما يقومش بالتصريح وما يقومش بدفع المتخلداته، وقتها ندخلوا في الخانة متاع الخطايا، خطايا التأخير.
1: وثيقتك بسهولة.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: روعة الكاف.
1: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع اليوم بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيد عبيد معتمدية بوسالم ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متسكني قرية لنقاعة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. وقد أوضح المصدر ذلك في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فرق الأطفاء تركز في المرحلة الحالية على حماية السكان وممتلكاتهم، في حين يبقى الوصول إلى المرتفعات التي تشتعل بها النيران مستبعداً بسبب التضاريس الوعرة بالمنطقة على حد قوله. من جانبه أكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولانية في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن حريقاً غابياً اندلع اليوم بمنطقة جبلية تابعة لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، وسرعان ما توسعت رقعته إلى جبل المرقب بسليانة بفعل سرعة الرياح. وأضاف أن جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بسليانة و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية. قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية. خصصت جلسة عمل بولاية باجا لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، فقد شددت الوزارة على أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سوى تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق أو محافظ إلكترونية. قتل شخص وأصيب 11 آخرون اليوم في غارة صهيونية على بلدة في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني شن اليوم عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي. نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس والكيان الصهيوني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: والعشوية نتواصل معكم مستمعينا، تحية متجدة لكم الناس الكل، ثنية زينة وإن شاء الله طريقة سليمة لكل مستعملي الطريق. ما زلنا معكم، ما زلنا مواصلين إلى حدود الثامنة، إيقاعاتنا تربياتنا متابعتنا وأصداء المهرجانات. وبعد شوية بعد النغم نرجع لكم أكيد باسم الفائز معنا وأيضا فكرة ولمحة حول البرمجة الصيفية لمهرجان مكتريس الدولي في دورته 54.

المرحوم حسن الدهميني في نغم حكمة الأقدار، وكما تعرفوا الإيقاعات ما زالت متواصلة مش بعيد ربما على تضاريس، وأيضا مدينة مكثر ربوع ولاية سلينا ترجع بينا الأيام وترجع بينا أيضا التظاهرات مرة أخرى تحت شعار ليست كل المدن تحكى لكن مكتريس تروى. هذا الشعار لمهرجان مكتريس الدولي اللي رفعته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانا، وتذكر أنه منذ آلاف السنين وهذه الأرض تحفظ خطى الحضارات، فلم يكن الزمن فيها عابرا بل ترك بصمته على الحجارة لتبقى مكتريس شاهدة على تاريخ عريق ومنارة للثقافة وذاكرة حية لا تنطفئ. هنا ينتصب قوس تراجان شامخا وتمتد ساحة الفروم شاهدة على مدينة كانت ملتقى للحضارات يلتقي فيها عبق التاريخ بجمال المكان وروح الإبداع. مكتريس أو مكثر تستعد وتستعيد نبضها من جديد مع الدورة 54 لمهرجانها اللي إن شاء الله باش ينطلق يوم 7 إلى غاية 14 أوت في موعد يجمع بين الموسيقى المسرح الفنون داخل أحد أعرق المواقع الأثرية، باش تكون يعني في إطار التاريخ اللي يكون فضاء للمسرح والإبداع والأصالة اللي تلتحم بالحاضر. وكما تعرفوا إن شاء الله بش يكون الانطلاقة حفل الافتتاح 7 أوت مع عرض للفنانة ألفة بن رمضان بطربياتها وإيقاعاتها وجديدها. 8 أوت مع بسام الحمراوي، رؤوف ماهر بش يكون حاضر نهار 9 أوت، وليد التونسي 10 أوت، وسلم هف نضال اليحيوي يوم 12 أوت، أمنة فاخر 13 أوت، وعرض فولكلوري من جمهورية الجبل الأسود باش يكون يوم 14 أوت. هذه فكرة على فعاليات الدورة 54 لمهرجان مكتريس الدولي، يعني من 7 عفوا 14 أوت الجمهور باش يكون على موعد مع هذه العروض. وإحنا خلينا نهنوا الفايزة معنا في هذا المساء وهذه العشوية السيدة شريفة الشيرني بعد عملية القرعة. شريفة الشيرني مبروك عليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، طبعا تتسلمها في التوقيت الإداري. ما زلنا مواصلين معاكم، وبما أنه حكينا على الإيقاعات والمشاركات والأنغام اللي متواصلة ديما في أصداء المهرجانات، راجعين أكيد معاكم ديما في عشوية صيف على موجاتنا.

كان هذا يا وليد التونسي اللي ان شاء الله باش يكون على موعد مع الجمهور نتاعو في مهرجان مكتريس الدولي. وبما انه غنى دلولة تحياتي احنا باش نقولوا دلولة الاذاعة مستمعتنا الوفية ابتهال مولهي اللي تدلل علينا هذا المساء على غنية تونسية تقول خمسة وخميس حاضر محمد وغايب ابليس. تقول نحب الاحتفال مع اذاعة الكيف نشاركهم احتفالي بزواجها ان شاء الله ربي يهني وان شاء الله بدو بتمام ودمتي مستمع وفية. وشكرا لزميلتي هند اليونسي اللي حاولت انه تكون جاهزة معك بهذا النغم. والف الف مبروك ليك يا ابتهال.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود معكم إلى بقية فقرات عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل من التحق بنا توا في الاستماع. كل عادة عشوية الصيف ديما فيها برشا أحداث، برشا تظاهرات، فيها المهرجانات، فيها أيضا الغابات اللي ما زالت تحترق، وما زالت الناس اللي تعيش ربما على وقع تمادي الحرائق في جهات الشمال الغربي، من بينها أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات اللي حاليا مع عدد من المتطوعين يحاولوا يسيطروا على حريق بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، واللي هي محاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة. فما صعوبات ميدانية، فما مخاوف أيضا من اقتراب ألسنة الهب من منازل المتساكنين قرية لنجاع التابعة لمعتمدية الكريب بولاية سليانة، وهذا حسب تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. احنا نطلب انه ان شاء الله ديما تكون فما يعني سرعة في التدخل، وانه ان شاء الله يتم القضاء على النيران هذية، لكن هذا يذكرنا ديما بانه ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، يرحمنا ايضا ب احترام غابتنا، وبنحاول نحافظ عليها، ونحاول أيضا يكون الإبلاغ فوري عند حدوث أي يعني شرارة متاع الهب، باش ينجموا بطبيعة الحال يسيطروا عليها ويقضيوا عليها. إن شاء الله ربي يكون في عون كل المتجندين لإخماد هذه النيران والقيام بحماية يعني العائلات والمتساكنين في قرية لنجاع التابعة لمعتمدية الكريب بولاية سليانة. مازلنا أيضا نعيش العشوية، عشوية صيف على إيقاع المهرجانات الصيفية. وكما تعرفوا البارح بدعم طبعا من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، دار الشباب عيسى حراث بالجريسة انطلقت في الاحتفال بالأيام الثقافية من 4 إلى 7 أوت 2026 بفضاء المنتزه البلدي، والعروض تنطلق في حدود 9:30 ليلا. كما تعرفوا العروض كانت طرقت البارح بعرض موسيقي للفنانة ناجحة جمال، 5 أوت عرض أنغام البادية فوزية الكافية، عرض زوار النوبة المنجي بن عمار، وعرض مسرحية للأطفال عودة القطيع، أيضا عرض مسرحية نومة للفنانة دليلة المفتاحي. هذه بعض العروض، وكما تعرفوا الجمهور خاصة في الجهات ملاذ الأساسي في سهريات الصيف هي الأيام الثقافية وإلا المهرجانات الصيفية، اللي الحقيقة معناها فما برشا صعوبات في إطار معناها تنفيذ البرامج، إلا أنه يبقى الجمهور يجد فيه الملاذ الأساسي والآمن ليه في سهريات الصيف. مازلنا معاكم شوية طربيات على موجاتنا.

أكيد بجينا نختم معكم مشوارنا في العشوية لليوم. حبيت نذكر أنه أيضا الأيام الثقافية يوغرتا في دورتها الثامنة اللي انطلقت من 9 أوت ما زالت متواصلة إلى غاية 7 أوت 2026. ليلة فما جمهور الأطفال محظوظ بعرض مسرحي للأطفال بعنوان غابة الحكايات، نص وإخراج ريان الحمزاوي. العرض ينطلق في حدود 10 ليلا، وكما تعرفوا الجمهور في إطار يعني الأيام الثقافية أيضا فما عروض مسرحية للكهول بعنوان هذيان، يكون بتاريخ 6 أوت 2026 يعني غدوة الخميس في حدود 10 متاع الليل، وآخر العروض بعرض غنائي صوفي بعنوان لما لمجموعة شيوخ الإنشاد بتونس. هذه بعض ملامح الأيام الثقافية يوغرتا اللي يحتضنها فضاء مسرح الهواء الطلق بقلعة الأسنان. إن شاء الله كل الإمتاع والإفادة للجمهور اللي يعيش أجمل اللحظات، خاصة منها الأطفال اللي ما عندهمش يعني خيارات أخرى بخلاف أنه يكون حاضر في مثل هذه المهرجانات وتكون ذائقة فنية تليق بالجمهور متاعها. بهذه المتابعات نوصل لختام مشوارنا معكم في العشوية. أجمل تحيات كامل للفريق، غدوة بإذن الله نتقابل معكم في نفس التوقيت من 5 إلى 8 في العشوية. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الثامنة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع اليوم بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسلم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من مساكن أو من منازل متساكني قرية لانقاعة التابعة لمعتمدية لوكريب بولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. وأضاف المصدر ذاته في تصريح إعلامي أن فرق الإطفاء تركز في المرحلة الحالية على حماية السكان وممتلكاتهم، في حين يبقى الوصول إلى المرتفعات التي تشتغل بها النيران مستبعدا بسبب وعورة تضاريس المنطقة على حد قوله. قال المندوب الجهوي للفلاحة التنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعد من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة لحسن استغلال الموسم الزراعات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الأجال المناسبة. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية الحالية، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمات الترسيم والخلاص الإلكترونية لمختلف التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد لاحق. قتل شخص وأصيب 11 آخرون اليوم في غارة صهيونية على بلدة في جنوب لبنان وفق المصدر الإعلامي اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد من المتطوعين السيطرة على حريق اندلع اليوم بالمنطقة الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة. قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، قال إن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة لحسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاصة الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. قتل شخص وأصيب 11 آخرون اليوم في غارة صهيونية على بلدة في جنوب لبنان وفق الأعلام الرسمية اللبنانية، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني شن اليوم عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي في أعقاب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة صهيونية في منطقة مجدل زون. إلى اللقاء.
3: 3 2 1 ميكس مع يد الجندوبي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: تواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيد عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة. بولاية باجا جلسة تقييمية للموسم الفلاحي الحالي وبحث الاستعدادات الجيدة لانطلاق موسم الزراعة الكبرى. بسليان العمل على دعم قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة وتطلعات إلى الوصول إلى نحو 500 ألف هكتار من المساحات المخصصة للزراعة البيولوجية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيد عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متساكني قرية لنجاع تابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن فرق الإطفاء تركز في المرحلة الحالية على حماية السكان وممتلكاتهم، في حين يبقى الوصول إلى المرتفعات التي تشتعل بها النيران مستبعدا بسبب وعورة تضاريس المنطقة. من جانبه، أكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني أن جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بسليانة و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة وفق تأكيده. خصصت جلسة عمل بولاية باجا لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجا شكري الجبي.
2: طول الإشكال اللي حصل فعلا قد تراجع السابق اللي كانت متوقعة فعلا تكون سابق قياسية، فما أمطار متوزعة على أحسن ما يرام، ولكن السابق كانت أقل دون المأمول، فتم الوقوف على أنه أسباب على الأقل. كنقطة أولى، التغيرات المناخية كانت سبب نسخان الجد في شهر أفريل، كانت سخانة تجاوز 30 درجة في الليل، أقل من 8 درجات كانت سبب رئيسي. السبب الثاني، عدم توفر المدخلات في الوقت المحدد من دي بي ومن أمونيتر في الوقت اللي يلزم تكون موجودة فيه. السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع هو وجود أعشاب أصبحت مستعصية في مناطق الإنتاج في باجة الشمالية وعمدون، وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالي والبروم. إن شاء الله في الموسم القادم نتذكر المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على أحسن وجه.
0: قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي إن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية.
3: في تونس احنا وصلنا تو 300 ألف هكتار بيولوجي، نحبوا في 2030 نوصلوا ل 500 ألف هكتار. من أهم الأماكن المركزين عليها هي الأماكن اللي مازالت فيرج، وخاصة معناها في ولاية سليانة. أنا في ولاية سليانة رأي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي، لأن ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كمية كبيرة من المواد المصنعة والكيميائية، خاصة في زراعات مثلا زيتين. عنا زادة منظومة التين والتين الشوكي، عنا ليكيب نتاعنا القسم الفلاحة البيولوجية قاعدين يكونوا في الفلاحة على أنهم يتحولوا إيكولوجي، وعنا داخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا التحويل للفلاحة البيولوجية. وصلنا تو 143 مدخل.
0: أطلقت جمعية التنمية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم حملة مناصرة من أجل مشروع المنطقة الصناعية بالروماني ببوسالم، والذي يعتبر خطوة هامة للتنمية والتشغيل بالجهة. نائب رئيس الجمعية شوقي المغربي يضيف:
4: بأن هذا المشروع لا يزال يشهد تأخيرا كبيرا. وفي هذا الإطار تطالب جمعية مجتمع التنمية والمواطنة كلا من الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير توضيح الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون استكمال الدراسات والتقدم في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية بالروماني. بعد مرور 7 سنوات لا يزال أهالي الجهة ينتظرون انطلاق هذا المشروع التنموي الاستراتيجي الذي من شأنه استقطاب أكثر من 18,000 موطن شغل واحتضان عشرات المؤسسات الصناعية مختصة في تحويل المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها ولايات جندوب والكاف وباجة وسليان، مستفيدا كذلك من موقعه الاستراتيجي وقربه من طريق السيارة تونس بوسال. كما تلقت لجنة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوب العديد من المطالب للحصول على مقاسم صناعية بهذه المنطقة، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية في الاستثمار ويؤكد جاهزية المشروع لاستقطاب المستثمرين.
0: أعدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن برنامجاً متنوع الفقرات على الصعيدين الوطني والجهوي استعداداً للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، حيث سيتم يوم 10 من الشهر الجاري إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، مع تنظيم عروض فنية وتظاهرات بكافة ولايات الجمهورية لتسويق المنتوجات النسائية. أما على المستوى الجهوي فقد أفاد المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة منير المديوني أنه تم اختيار مدينة وادي مليز للاحتفال بعيد المرأة، وسيتم بالمناسبة تنظيم معرض للحرفيات والفلاحات ومهرجان وتظاهرات تنشيطية متنوعة.
5: عندنا برنامج ينطلق يوم 10 أوت، هو الإعلان عن انطلاق الحصة التوعوية في إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بوادي مليز. اخترنا معتمدية وادي مليز لعدة أسباب: وجود نساء، وجود ريادة أعمال، عملنا اتفاقية مع مهرجان شمت للتراث والفنون، خاصة أنه الجمعية اللي ماخذة المهرجان هي جمعية المرأة الريف. نهار 11 أوت تسليم إشعارات الموافقة للانتفاع ببرنامج رائدات بمقر الولاية. في نفس النهار هو تنظيم معرض مخصص لتسويق المنتجات والابتكارات النسائية في وادي مليز، هذا يمتد على 3 أيام بمشاركة مجمع الهناء، مجمع وردش وعديد الحرفيات لعرض منتجات. يوم 13 أوت مهرجان شمت للتراث والفنون بوادي مليز، تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، تكريم 13 مرأة رائدة في ولاية جندوبة. يختتم البرنامج بسهرة تؤسسها الفنانة وردة الغزبة.
0: طالب اليوم عدد من متسكلي منطقة المرقب التابعة لعمادة سفينة من معتمدية سليان الجنوبية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بتزويدهم بالماء الصالح للشرب وفي بفك عزلتهم من خلال تهيئة وإصلاح الطريق المؤدية إلى منطقتهم. هذا وكشف مسؤول محلي أنه من المنتظر تزويد سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب عن طريق وحدات الجيش الوطني، لافتا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قامت بحفر 5 آبار استكشافية في السنوات المنقضية، لكنها جاءت كلها سلبية. تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم وإلى 10 من أوت الجاري فعاليات المصيف الجهوي بسليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، وذلك بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. رئيس مصلحة برامج ومؤسسات الشباب بالمندوبية حافظ بن حمودة وهذه الإضافة:
6: مواطنة يتلقى اليوم يمتد إلى غاية 10 أوت مشاركة 45 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية بولاية سليانة. دورة التأثير تضم 5 إطارات من ولاية سليانة، وإن شاء الله تكون الفقرات متنوعة تمس الجوانب الكل وتنزل مختلف الفقرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035.
0: وطنيا، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. عبيد أكد أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات، مع الاعتماد على معطيات دقيقة ومحينة لرصد مؤشرات السوق واتخاذ قرارات استباقية قبل ظهور أي انعكاسات على التزويد أو الأسعار. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف المنتظم في العاصمة الأردنية عمان أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل مدينة ذات أبعاد روحانية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بدياناتها وثقافتها. وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وشدد الوزير على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التغيير بلد من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتواصلة. في أخبار العالم، قتل شخص وأصيب 11 آخرون اليوم في غارة صهيونية على بلدة في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني شن اليوم عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي في أعقاب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة صهيونية في منطقة مجدلزون. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيجكيان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي اليوم أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي صعب للغاية حاليا، ولم يظهر مجتبى علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده آية الله علي خامنئي الذي قتل في إحدى أولى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الإيراني اليوم أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق على الفور. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات للسيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيد عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة. بولاية باجة جلسة تقييمية للموسم الفلاحي الحالي وبحث الاستعدادات الجيدة لانطلاق موسم الزراعة الكبرى. وبسليان العمل على دعم قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة، وتطلعات إلى الوصول إلى نحو 500,000 هكتار من المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: سهرنا يا ليلى خليلة مع إليسا في بداية منوعات صارية ليلى معاكم عبر موجة إذاعة الكيف في تعويض زميلتي أمنة الخليفة في هذه المنوعة الأثرية المباشرة. سمعك برحلة إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل كما تعودت ديما أنه في هذه السهرة نحاول نرجع شوية أجواء المهرجانات أجواء السهرات أجواء أيضا الفنانين والمسرحيات والسينمائيين اللي يزوروا ربوع الشمال الغربي وحتى في مجال الشمال اللي مش ناخذ شوية أيضا من قرطاج لأنه ثم عروض دولية جميلة برشا رحلة مزيانة برشا لأكيد برشا تابع منكم مهرجان أبو مخلوف في دورته 50 ونعرفوا بيه انطلاق يوم 1 أوت بداية مفتتح أوت ويتوصل إن شاء الله إلى حدود يوم 19 من هذا الشهر. أكيد 19 يوم دون توقف 19 يوم 19 سهرة اختلافات بين فنية بين أيضا سينمائية غنائية بين التونسي أيضا وبين تقديم عروض جميلة برشا فيها الطابع المحلي سهرة كافية بين طابع أيضا التونسي بنسبة 100% نجم نقوله بالنسبة لي مهرجان السناخ ذا على عاتقه تقريبا أن يكون مهرجان فيه البصمة التونسية فيه البصمة أيضا الحضور أيضا النسائي لأنه سجلنا حضور كبير برشا كما شيرين اللجمي كما النجمة التونسية كما آية دغنوج صوفيا صادق هذا مش يكونوا موجودين أيضا من اللي كانوا موجودين تقريبا فنان روف ماهر. الافتتاح بطبيعة كان انتظارات كبيرة من أهل الكيف وبطبيعة وسائل الإعلام اللي ركز برشا على مهرجان أبو مخلوف بحكم أنه بعد تقريب المهرجانات في ربوع الشمال الغربي تبقى هو المهرجان الحاضر الدولي الوحيد فيه كما مهرجان مكثر أيضا اللي انطلق يوم أمس كما قلت لانتظارات كبيرة روف ماهر اللي برشا حبوا غناه اللي برشا حبوه كشخص لأنه هو كان موجود أيضا في شهر جوان بعد شهر تقريبا من تقديم الاحتفال بالعيد الجيش الوطني رجع روف ماهر في افتتاح مهرجان أبو مخلوف كان انتظارات كبيرة وفي نفس الوقت كان ثم تخوف ربما أن الجمهور ما يحضرش بنسبة كافية لكن تفاجأنا ثم نسبة كبيرة كانت حاضرة في عرض الافتتاح المسألة التنظيمية كانت ممتازة لكن الحاجة اللي عجبتني السنة بصفة خاصة روف ماهر قبل ما يجي للكيف قبل ما يجي العرض الافتتاح كان قدم ومضة جميلة برشا على الكيف كان قدم ومضة تهم مدينة الكيف نسمع مع بعضنا شنو اللي قال روف ماهر قبل قدوم يوم 1 أوت لفضاء القصبة.
1: السلام عليكم أهلينا في الكيف إن شاء الله باش تكون عندي زيارة أخرى بحذاكم نهار 1 أوت إن شاء الله في مهرجان أبو مخلوف الدولي تشرفوني الناس الكل إن شاء الله وربي يوافقنا وتتعدى سهرة لتنال أعجابكم نهار 1 أوت إن شاء الله مهرجان أبو مخلوف الدولي. السلام عليكم.
0: هذه نقطة باهية برشا لأن الفنانين كيعمل ومضة راهو الهدف منها مش شاري لنفسه وإنما تبقى تبيع ومضة سياحية نجم نقولوا للمدن لأنه عدد الفنانين يقدم العرض وياخذ نسموه نحن على عاتقه تقديم المدينة هذه حاجة مزيان لكن الأحلى منها أيضا الإعلامي اللي نعرفوه عرفتوه في إذاعة الكيف في بداية التسعينات مراد البجاوي وقع تكريمه بصفة خاصة لأنه نعرف مراد البجاوي اشتغل معنا في الإذاعة تقريبا منذ تأسيسها في التسعينات خلال سنوات كبيرة في الإذاعة وكان من مؤسسي هذه الإذاعة وبتبيع قدم برامج دسمة ومن بعد انتقل للوطنية في تونس وبتبيع أحيل على تقاعد شرف المهنة منذ سنوات لكن تكريمته كان بصفة خاصة لأنه هو كان في الافتتاح مراد بجاوي كان في يوم 1 أوت في فضاء القصبة وهو اللي قدم عرض روف ماهر نسمع مع بعضنا مراد بجاوي.
2: اهتم بالتراث التقليدي الغنائي التونسي جاءنا من صحراء قطويل العزيزة وهو اليوم يمثل كامل الوطن وهو فنان

0: حبيتكم اليوم هي اللي خلتني باش نكون في المسار هذه. فشكرا لكم الناس الكل، شكرا لكم الكبير والصغير، بارك الله فيكم يا ربي، راني متشرف بكم الناس الكل، ربي يحفظكم ويحميكم الناس الكل. شكرا.
1: تبقى كلمات مراد بجاوي، كلمات روف مير كنت تسمع فيها تو، من احسن كلمات اللي قدمت في عرض الافتتاح في طرف افتتاح مهرجان ابو مخلوفه الدولي في دورته ال 50 نصف قرن كامل. بالطبيعه كان تكريم خاص كما قلت انا لمراد بجاوي الاعلامي البارز، كان في اذاعه الكاف واجواء كانت حلوه.

0: في صارت الافتتاح. وروف ماهر كما قلت غير شوية من السق اللي عرفناه في جوان، وربما المرة خذ على عاتقه أنه أجواء صيفية، خذ أنه ياخذ الشيت آخر الأغاني المعروفة متاعه بطبيعة، وقدم أغنية واحدة تقريبا أو مقاطع من أغنيتين جديدتين، لكن بطبيعة حافظ على نسق والأغاني اللي يحبوها الكافيه والأغاني اللي يحبوها أهل الشمال. بطبيعة نعرف منيح المشهد ليس فقط في الغنائي، أيضا عرض فولكلوري كان مزيان برشا قدم روف ماهر في القصب. على كل في توقيتنا دائما مش ناخذ جزء من حفل افتتاح روف ماهر بالكاف.
1: وهويها يا وسع

من الجن بمخلوف الدول التي زرت 50 هي دورة مميزة من خلال قراءة أولية في البرمجة الحقيقة اللي قدمناها اليوم تقريبا في نسختها النهائية. برمجة بصفة استثنائية لأنه كما قلت هذه الدورة هي دورة احتفالية. البرمجة تمتد على فترة 19 يوم تقريبا لأول مرة هذية في تاريخ مهرجان بومخلوف، يعني منذ سنوات التأسيس أنه المهرجان يكون بهذا الامتداد الزمني. 19 دورة فيها مجموعة من العروض الهامة. الحقيقة ركزنا على أبرز العروض اللي موجودة على الساحة الفنية التونسية في سنة 2026، سواء كانت مسرحية سواء كانت سينمائية سواء كانت أيضا فنية. أبرز الأسماء اللي إن شاء الله بتكون موجودة في مهرجان بومخلوف هذه السنة، سهرة الافتتاح إن شاء الله بتكون يوم 1 أوت بإحضار الفنان رؤوف ماهر، وسهرة الاختتام بتكون مع الفنانة يسرى المحنوش. بقية السهرات فما سهرة فنية كبرى احتفالية بمناسبة الخمسينية اللي هي تنظمها مجموعة من ويشاركوا فيها ويأثوها مجموعة من الأصوات الفنية التونسية في جهة الكاف. فما عمل مسرحي الحداثة اللي هو ولد الطليني إن شاء الله بش يكون موجود في مهرجان بومخلوف الدولي. السهرة السينمائية بتكون فيلم نقشة من السماء، كريم الغربي بش يكون موجود في العمل المسرحي فيزا. فما مسرحية مور إكسبريس إنتاج يغطى للإنتاج. فما عرض الحضرة بش يكون موجود ناس الفقرة اثنين. فما شنجون، فما عرض كبير إن شاء الله بش تأثوا الفنانة آية دخنوج، يعني عرض بش يكون فيه فقرات خاصة بمهرجان بومخلوف الدولي وبجمهور مهرجان بومخلوف الدولي. شيرين اللجمي بش تكون موجودة، نشلة التونسية، الفنانة الكبيرة والمطربة العربية صوفيا صادق أيضا بش تكون موجودة في مهرجان بومخلوف. وكما قلت الاختتام إن شاء الله بش يكون مع الفنانة يسرى محنوش. فما فقرات رئيسية في دورة هذه السنة، وفما بومخلوف إكسترا اللي إن شاء الله أيضا بش يأثرنا 4 سهرات في الفضاء الحر وفي الساحات العامة في

0: كنت تسمع في جزء كبير من صار في مير في الافتتاح مهرجان ابو مخلوف الدولي، كما قلت 19 عرض مدعوم ببرمجة غنية ومتنوعة، حكيد جدا 50 سنة نصف قرن. هذا مش غريب على إدارة المهرجان اللي خذت على عاتقها مسؤولية كبيرة باش تنجم تلبي تطلعات كل شرائح العمرية وتشييك كل أبناء الجهة. أحسن حاجة ربما قبل ما نمشي مباشرة للقصبة مع مدير المهرجان سيد باسم السندي، نسمع مليح الومضة اللي عجبتنا برشا في عبر موجات إذاعة الكيف.
1: راديو كيف اف ام،
2: مرحبا بكم جمهورنا العزيز في ليلة مش عادية، ليلة تعبق بريحة الريحان ورند الكيف العالية وتتنفس فن الأصالة. نلتقي الليلة تحت سوار سيدي بومخلوف الدورة 50 مهرجان بومخلوف الدولي. 50 سنة من الإبداع، 50 سنة وهذه القلعة الثقافية تحكي للعالم أجمل قصة مدينة عتيقة. أما سهرتنا الليلة عندها طعم خاص كبير. الليلة المشاعر كيفية والأصوات كيفية والأحساس كيفي 100%. سهرة مش باش يحييها غير أبناء هذه الجهة. شكر كبير من القلب باش خلونا نعيش اللحظات الرائعة هذه ويطلع مهرجان بومخلوف في أبهى حلة.
3: تقريبا ابرز محطات هذه الدوره هو عرض وسهره للفنانه التونسيه صوفيا صادق، فما سهره بامضاء الفنانه التونسيه ايا دغنوج، شيرين اللجمي ايضا باش تكون موجوده، جنجون، بالاضافه الى مجموعه من ابرز الاعمال المسرحيه. البرمجه تحتوي ايضا على عروض سينمائيه، عروض موجهه للاطفال.
4: جمهور الكيف ولت محبه خاصه تجمعني بهم، ان شاء الله العرض على احسن ما على احسن وجه وعلى احسن هم ما شنو قاعدين ينتظروا في رؤوف شنو باش يقدم لهم.
5: هي سهريه هي ليسر ربي ان شاء الله ديما هكا فرحانين، ان شاء الله كل عام ونحنا يجيبونا فنانين كيما هكا.
6: عمل لنا رؤوف ماهر جو محليه بالحق، حتى واحد ما كانش باش يدخل في الجو باش يعمل جو كيف هكا، دخلنا في الجو.
0: اف ام، ثلاث جمل لخصت المهرجان. أسماء كبيرة، صوفيا صادق، شيرين اللجمي، نجمة تونسية جاءت على لسان مدير المهرجان أيضا، ومضة مزيانة برشا في أسوار القصبة تقدمت لفنان الكيف، وأحلى منها أيضا جمهور اللي تغنى برؤية رؤوف ماهر في افتتاح مهرجان بومخلوف الدولي. معنا مباشرة من فضاء القصبة سيد باسم السندي مدير مهرجان بومخلوف. مرحبا بك سيد باسم.
7: مساء الخير نبيل، مساء الخير لمستمعينا، وشكرا على هذه الهدية الجميلة. الحقيقة مش غريبة عليك نبيل ومش غريبة على إذاعتك نبيل، هي هذه السنة ترتقي إلى مرتبة الشريك التالي الحقيقة في الدورة 50 لمهرجان بومخلوف.
0: بدينا في البداية باسم أنكم عملتوا نظرة شاملة، أنه تقريبا مسيتوا كل شرائح الاجتماعية من شباب، من أطفال، من كهول، من محبي الماضي، من محبي الحاضر، وحضرتوا طبق مزيان برشا. 19 عرض لأول مرة تقريبا منذ تأسيس المهرجان، 19 عرض بصفة مسلسلة دون توقف نون ستوب، حاجة مزيانة برشا. تقريبا هذا يخذ منكم إرهاق كبير قبل بداية المهرجان.
7: والله احنا الحقيقه بشرف كبير وباهتمام كبير وبرشا حب خويا نبيل، الحقيقه قاعدين نشتغلوا على هذه الدوره. صحيح انه هناك تحدي الحقيقه لجمله من الصعوبات اللي نعرفوها في كل سنه تقريبا، وهي يعني التكليف المتاخر لاداره المهرجان، وايضا الميزانيه ربما اللي دائما تقريبا تكون ضعيفه شويه مقارنه يعني ببقية المهرجانات الكبرى وغيره. الحقيقة أيضا عدم توفر فضاء قادر على استيعاب عدد كبير من الجماهير، يعني تعرف أنت فضاء القصبة يعني تقريبا في حدود 1000 متفرج، لكن تقريبا تعودنا على جملة هذه الصعوبات وصل. فالحقيقة هو نوع من التحدي الجميل، الحقيقة تقبلنا هذه المسؤولية بكل محبة وبكل مسؤولية. اليوم الدورة 50 الحقيقة هي حدث فارق ومهم في تاريخ المهرجان نبيل، تعرف مش أي دورة، الخمسينية وإلى المئوية دائما عندها قيمة تاريخية كبيرة، لأنه تعرف أنت أبعادها يعني على مستوى وجدان المثقف والجمهور وأيضا المنظم وغيره، الحقيقة كل من يشتغل في قطاع الثقافة من بعيد أو من قريب. إذن الدورة 50 هي دورة ذهبية الحقيقة، فما تركيز كبير على إنجاح هذه الدورة، أولا من خلال البرمجة اللي نقول أنا على الأقل نبيل يتوفر فيها الشرط الأدنى من الجزية اللي تليق بقيمة مهرجان دولي وتليق بالخمسينية، مش تقولوا اللي هي برمجة يعني من أفضل ما فما أو لا. الحقيقة هو ذيق الوقت، الحقيقة وعدم توفر مجموعة من الفنانين اللي حبينا أن يكونوا موجودين وغيره. وتعرف أنت أنه في الفترة هذه نبيل تقريبا يعني كل المهرجانات قاعدة تشتغل، وفي فنك تحدد موعد يعني مع فنان في الوقت اللي أنت تحب عليه والكل. لكن كما قلت جملة التحديات هذه ما زادتنا إلا إصرار باش أنه ننجحوا هالدورة هذه اللي فيها كما قلت أنت لأول مرة 19 سهرة إن شاء الله، وهذا مش سهل الحقيقة لأنه كل ليلة ثم سهرة وثم سهرات كبيرة نبيل. يعني كما سمعت في التسجيل سهرة الافتتاح كان رؤوف ماهر، ثم سهرة فنية سهرة كبرى أيضا لموند ماجيك كانت قدمت سهرة ثانية وهي سهرة موجهة للأطفال وكانت سهرة ممتازة جدا فرهدوا فيها برشا صغيرات. فما سهرة فنية كافية لما كافية تقريبا ومن المرات القليلة، أنه رغم يعني الوقت الوجيز هي من إنتاج المهرجان نبيل، وهي تجربة نجم نقولوا إحنا تقريبا من أول مرة يعني أنه يقع إنتاج السهرة الفنية هذه مع مجموعة من أفضل ومن أجمل الأصوات الغنائية وأيضا الموسيقيين، وكانت تجربة ناجحة الحقيقة ومحافظة باش أنا نواصل في هذا التاريخ. ليلة البارح أيضا كانت عمل المسرحي والبطلياني، وما زالت الحقيقة مجموعة كبيرة من العروض في القائمة. الليلة عندنا شريط سينمائي لقشم اسمه نبيل، والليلة أمام شبابيك مغلقة، يعني هبطنا احنا من بكري سولد أوت. والحاجة اللي تفرح الحقيقة أنه تقريبا في قراءة ونظر على أهم السهرات اللي تعديت، 5 سهرات نبيل فيهم 4 سهرات سولد أوت، يعني 4 سهرات أمام شبابيك مغلقة بنتس. وهذا تقريبا يعني لأول مرة يصير في مهرجان بومخلوف يعني أنه كل السهرات تكون أمام شبابيك مغلقة. شنو ما زال في برنامجنا اللي كان نعمل قراءة سريعة مع كريم الغربي، غدوة هي كبيرة والحقيقة إقبال كبير كبير كبير كبير على اقتناء التذاكر حتى قبل ما حطوها، يعني نقاط البيع فما ناس اللي فما شكون يعني يطلق في البلاد فما شكون حتى يحب يحط فلوسه بالمسبق والكل. إن شاء الله غدوة انطلاقة من الساعة 8 صباحا إن شاء الله باش نضخوا التذاكر، ومتأكدين أنه إن شاء الله بتكون سهرة كبيرة وباش تكون سولد أوت إن شاء الله. 7 أوت مسرحية موري إكسبريس عمل من إنتاج غوتا للإنتاج. 8 أوت نبيل عرض الحضرة وهو عرض كبير اللي ناس الفرقة 2 نبيل كانت تفكر ناس الفرقة 1 كانت في افتتاح مهرجان تبرقة سنة 2023 تقريبا. العرض هذا تم تصويره يعني من مجموعة من الفنانين في باجة باجة اللي بحزامة باجة بلاد الفن باجة بلاد المنظرة والصابة. إذا عرض مسرحي كبير جدا، عرض صوفي عفوا كبير برشا إن شاء الله باش يكون نهار 8 أوت. زنجون يوم 9 أوت في سهرة الشباب كثير زادة سهرة نستناو منها برشا نجاحات فنية وجماهيرية. نهار 10 أوت موعد كبير الحقيقة في الكاف، الفنانة والصوت ما نقولش الصاعد اليوم لأنها الحقيقة أبدعت في افتتاح مهرجان بنزرة الدولي، آية دغنوج إن شاء الله باش تكون نهار 10 أوت في الكاف وباش تعمل شهرية كبيرة وأنا متواصل معها تقريبا بشكل يومي إن شاء الله. فما مفاجآت كبيرة إن شاء الله باش تكون في السهرة هذه، إهداء من آية دغنوج الجمهور في الكاف. 11 أوت شيرين اللجمي إذا حضرت لنا عرض كبير إن شاء الله، وقاعدين من توا نبيل نشتغلوا على التفاصيل الفنية هذه العرض الفنانة شيرين اللجمي. يوم 12 أوت عرض دولي من مونتينيغرو إذا عرض دولي ممتاز إن شاء الله باش يكون موجود. 13 أوت نجلة تونسية بكامل فريقها إن شاء الله باش تكون موجودة. ويوم 14 أوت صوفيا صادق باش تكون موجودة. وبعد نخرج إن شاء الله في دوم مخلوف إكسترا أيام 15 16 17 18 إن شاء الله بومخلوف إكسترا أو إلا بومخلوف ستريت إن شاء الله باش نكونوا في شوارع مدينة الكاف. والاختتام إن شاء الله باش يكون نهار 19 أوت مع يسرى المحنوش. فما الحقيقة زوج نقاط اللي نحب نقول زاد ميزو الدورة هذه هو أنه البارح مثلا ثم رحلة كانت من مدينة جندوبة إلى الكاف الحقيقة مجموعة يعني رحلة كاملة من جندوبة إلى الكاف شو بالذمة للسهرة العمل المسرحي ولد الطلياني، وهذا الحقيقة مؤشر جيد وجيد جدا. والليلة بالنسبة لفيلم لقشة من مسماء هذا الفيلم اللي يعتبر من أبرز الأعمال السينمائية لسنة 2026 قاعد نشوف الحقيقة من بكري توصلت مع جماهير من ولاية تليانا من الكريب ومن تليانا المدينة، وفما من داخل المعتمديات من الدهماني من البصور الحقيقة من قلعة اثنين فما الجمهور قاعد يجي يعني من مختلف المعتمديات إلى مدينة الكاف، وهذا أيضا نقطة محفزة الحقيقة لنا كهيئة مديرة. أيضا فما اتصالات نبيل وهذا أيضا زاد يفرحنا كإدارة مهرجان من الجزائر الشقيقة، فما إمكانية وفما تواصل لتنظيم رحلة وإلا زوج من الجزائر لحضور سهرة المطربة الكبيرة صوفيا صادق، وهذا زاد يفرحنا برشا الحقيقة. الحقيقة احنا فرحانين أنه مهرجان بمطلوب بداية سعيد أنا أقول الزخم متاعه ومكانته كواحد من أبرز مهرجانات الشمال الغربي في تونس، وإن شاء الله بمزيد من العمل. احنا توا البرمجة حضرت نبيل، احنا توا قاعدين نشتغل على حسن تنفيذ هذه البرمجة وخاصة على التنظيم، وهو تقريبا زاد من النقاط البارزة والمميزة هذه السنة، بالإضافة إلى الاشتغال بكل حرفية واحترافية على الديجيتال وصورة المهرجان.
0: هذا يكون مش نحكوه.
7: نعم.
0: باسم ثم أيضا نقاط إيجابية أخرى قد نمشوا لها. النقطة الإيجابية لولو لاحظتها الناس الكل هو أثناء أيضا نعرف مليح في المهرجانات ثم أحيانا إقصاء الإعلام وما شابه ذلك، أثناء أنتم ركزتوا مليح على الإعلام يكون حاضر ومش حاضر في فضاء القصبة، بالعكس كما رحبتوا بالفنانين كما رحبتوا أيضا بالإعلاميين في الندوة الصحفية وإلا في النقطة الصحفية اللي قمتها معناها في النزول في أماكن ممتازة جدا، وخليتوا أيضا تقريبا الإعلاميين أو حتى اللي يحب الإعلام أنهم يفرحوا برش لأنه إدارة مهرجان فرحت بهم كما فرحت أيضا بالفنانين.
7: نعم، هو النبيل الحقيقة لو كنقوله مهرجان دولي الحقيقة مجموعة من المواصفات والمقاييس اللي يجب أنه تتوفر
0: أكيد.
7: سواء كان في البرمجة سواء كان في التنظيم سواء كان في توفير ظروف العمل وأيضا على مستوى العقلية بصفة عامة في التعامل مع مختلف الفاعلين. الحقيقة أنا شخصيا منذ التحاقي يعني بالهيئة المديرة للمهرجان فما زوز قرارات اللي الحقيقة بالاشتراك مع بقية زملائي في الهيئة المديرة اخذناهم الحقيقة وإحنا مقتنعين بهم تمام الاقتناع. ألا الحقيقة القرار الأولاني أنه كل زملائنا الصحفيين والإعلاميين الحاملين لبطاقة صحفي وأيضا لشارة الانتماء إلى مؤسسة إعلامية تنشط بصفة قانونية يعني عندهم حق الدخول إلى المهرجان والوصول يعني إلى كل الأماكن اللي تسهل عملهم يعني إلى الكواليس وإلى المركز الإعلامي الموجود في القصبة طوال مدة المهرجان. يعني كل الإعلاميين والصحفيين من حقهم أن يكونوا موجودين معنا في مهرجان في ديبو مخلوف، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا وكنا حاسمين فيها أنه كل من يحمل بطاقة مهنية وينتمي إلى وزارة الشؤون الثقافية مرحبا به أيضا يدخل إلى فضاء القصبة من غير يعني نسبة معينة أو من غير محاصصة أو من غير حتى شيء، يعني
0: بالضبط.
7: كل من ينتمي إلى مؤسسات المؤسسات الثقافية على مستوى ولاية الكاف مرحبا به معنا في هذا المهرجان، بالإضافة الحقيقة إلى إبرام شراكات فعلية مبنية على تعاون حقيقي مع مختلف المؤسسات على غرار يعني ومختلف الأسلاك على غرار الأمن اليتيم ألف صحة الحقيقة مختلف الأسلاك الأمنية اللي معاونينا الحماية المدنية وحدات الجيش اللي موجودة معانا الحقيقة في تكوين هذا الفضاء، أيضا التجهيز الصحة الحقيقة أيضا عمل كبير الحقيقة من الولاية ومن السادة المعتمدين، إذن هو عمل كبير الحقيقة ثم التفات كبير وكبير جدا من السلطات، والحاجة أيضا اللي تفرح نبيل هو الالتفات الكبير هذه السنة من الفنانين من المبدعين على مستوى ولاية الكاف يعني حول المهرجان، وأيضا حاجة اللي صراحة اللي احنا كإدارة مهرجان نشكروها برشا ونكبروها برشا واللي فرحتنا برشا واللي تخلينا نكملوا نخدموا وننفذوا بقية تفاصيل هذا المهرجان اللي ما زلت طويلة الحقيقة هو ثقة الجمهور وهذا الحضور الغفير والكبير، لأنه تقريبا يعني من 6-6 ونص متاع العشية نبيل يعني توفى التذاكر وما عادش نجمه يعني نبيعوا التذاكر لأنه الفضاء يعني يصبح تقريبا يعني ممتلئ تماما
0: بالضبط.
7: وهذا يفرحنا أيضا، وكما قلت نبيل وانت نعرف اللي انت تقريبا من أفضل الإعلاميين وطنيا في متابعة المهرجانات وتغطيتها راهو علامة من علامات النجاح الحقيقي للمهرجان هو تنظيم رحلات وتنقل الجماهير من مدن أخرى إلى هذا المهرجان، وهذا السنة اللي قاعد يصير
0: هذا
7: مهرجان بومخلوف
0: بالضبط. هذا اللي حبيت نوصل للجانب الثاني، إضافة إلى أسوار القصبة وبومخلوف وغيره حسين المدينة خدمت في إطار المهرجان، حسين المدينة رجعت فيها الروح نزول المطاعم الحركة الذهائية بيا هذايا مشكورة إدارة المهرجان القبلي. ثم نقطة إيجابية أخرى أيضا باسم مش نمشي فيها معاك، نعرفوا ديما في المهرجانات ديما الافتتاح يكون بسهرة عادية ثم يختاروا التوب فيما بعد، انتم اخترتوا التوب انتم فاهمك علاش سهرة عادية ومن بعد يختاروا التوب، يقولك عادة في افتتاح المهرجان سهرة عادية لأنه نعرف مليح برشا انفيتي وضيوف وافتتاح معناه المداخل مش تكون ضعيفة، انتم العكس ريتوا السنة العكس تماما أنه نبدو بسهرية قوية صحيح انه ثم برشا ديزان فيتي، لكن رهان كان ايجابي جدا، لانه ثقه زرعت معاكم، مع معناها نسميه نحن مع المسؤولين، مع مختلف المندوبيات، مع الناس اللي حضرت، الثقه انكم قدمتوا لي مطبق فني ممتاز وتقريبا من احسن سهرات اللي تقدمت سهره روف ماهر.
7: نعم صحيح نبيل، هو الحقيقه هي رؤيه وايمان حقيقه شخصي، لانه تعرف انت إدارة مهرجان دولي الحقيقة يعني بالنسبة إلى مديرها أكيد إحنا نشتغل في إطار هيئة موسعة، وبالإضافة يعني إلى الجمعية الحقيقة اللي تنظم وتحتضن هذا المهرجان اللي هي جمعية مهرجان أبو مخلوف الدولي، لكن أوقع تطعيمها بهيئة وإدارة موسعة الحقيقة اللي تعمل على تنظيم هذا المهرجان. صحيح أنه كل إدارة يلزمها تفرض بصمتها ورؤيتها، أنا رؤيتي الشخصية الحقيقة أنه حفل الافتتاح وحفل الاختتام يلزم يكونوا في مستوى عراقة المهرجان الدولي وخاصة الدورة 50. كانت سهرة كبيرة، تعرف أنت سهرة الافتتاح نبيل كما أنت تحكي وتعرف برشا تفاصيلها، أنه دائما فيها برشا دعوات للترويج إلى المهرجان، للتعريف بالمهرجان أكثر منه جانب ربحي مادي، لكن الحقيقة حتى البيلون فينانسيين تاعنا نبيل للأمانة يعني ومداخيل سهرة الافتتاح، وهذه حقيقة كانت يعني هامة وهامة جدا، وأنا زاد فما حويجة نحب نقولها ونقولها يعني الحقيقة في مهرجان بمخلوف السنة رغم أنه دخلنا تقريبا بنفس ميزانية السنة الفارطة إذا مش أقل شوية نبيلة، إذا مش أقل شوية يعني ميزانية سنة 2026 راهي في حدود ميزانيات السنوات الأخيرة إذا مش أقل شوية، لكن الحمد لله حسن التصرف فيما توفر من إمكانيات، عملنا برمجة تقريبا على مدة 19 يوم ويعني وفرنا نبيل وانت كنت حاضر معنا يعني أجهزة صوتية وركح ومعدات ضوئية وأيضا شاشة عملاقة تقريبا من أفضل المقاييس الفنية الموجودة على الساحة الوطنية على مستوى الجودة والإتقان ودرجة يعني جمالية الصوت والصفاء والنقاء وكل المواصفات التقنية اللي انت تعرفها نبيل، يعني وفرنا كل الظروف الملائمة الحقيقة ما تجرناش باش نعمل دورة ممتازة، ومع هذا نبيل الحقيقة أنا نقول اللي اليوم احنا في معادلة إيجابية، ما عندناش مشكل مادي بالنسبة لمهرجان بومخلوف رغم أنه برمجة كبيرة، رغم أنه وفرنا وهيئنا الكل، وهذا الفضل يعود فيه ربي سبحانه وتعالى، وإلى يعني ثم برشا حوكمة رشيدة وتصرف جيد الحقيقة في الإمكانيات المادية اللي كانت متوفرة على ذمة هيئة المهرجان، نخدم برشا راحة برشا أريحية الحقيقة، نخدم وإحنا مركزين توا على العمل نتاعنا من أجل تنفيذ البرمجة وإنجاح التنظيم وتوفير الرفاه يعني بدرجة اللي تكون تليق بمستوى المطلوب في إطار مهرجان دولي نبيل.
0: نعم، في قراءة أيضا إقليمية إذا كان قرب مهرجانات الدولية الموجودة كما دوكا كما تبرقة كما باجة وكما بولاريجيا وكما أيضا سريانا، لاحظنا كأنكم الإشعاع كان أكثر للسنة المهرجان بمخلوف خاصة من حيث اختيار الأسماء، اختيار السهرات، التوقيت متاحهم، وخاصة في منتصف الأول متاع أوت، وكأنه رجعنا شوية الإشعاع بمخلوف على مستوى إقليمي وخرجنا شوية من أنه بمخلوف مهرجان جهوي في الكيف فقط، خرجت به المستوى الاقليمي باش يجعل ليكم تحدي العام الجاي، يعني اداره مهرجان باش روحها ايضا تخدم اكثر على مهرجان بمخلوف واختيار واقتناء الاسماء ايضا باسم.
7: هذا هو الحقيقه الهدف نتاعنا احنا نبيل، يعني انه نمشيو الى مرحله اعلى واكبر شويه، مش بالكلام ومش بالحديث ومش بالنوايا الطيبه، لا بالفعل وبالعمل وبالنتيجه. الحقيقة احنا كي حاطين البرمجة هذه فما شكون عمل قراءة نقدية قال انه الجمهور على مستوى مدينة الكاف ما ينجمش يغطي ويكون حاضر في كل هذه العروض الكبرى، يعني الجمهور مش ولي يختار ولي ينتقي يعني عروض على حساب عروض اخرى، وفي يعني هذا الزخم في البرمجة فاكيد انه ثم حتى عروض بها مش تلقى حظها الجماهيري، لكن الحقيقة المفاجأة السارة اللي تجينا الحقيقة واللي احنا كنا نتوقعها نبيل وانا شخصيا كنت متوقعها، الجمهور اليوم ما عادش فقط يجي من مدينة الكاف لأنه بدأت ثم رحلات منظمة كما قلت من المدن المجاورة ومن الولايات المجاورة، وهذا مهم ومهم جدا، وكما قلت إلى حد الآن مؤكد أنه ثم رحلة من الجزائر لحضور سهرية صوفيا صادق، وثم إمكانية رحلة ثانية أيضا، تعرف أنت فنانة صوفيا صادق فنانة كبيرة وفنانة عندها تاريخ كبير، يعني هذاك علاش هذا هو احنا اللي فرحنا كما قلنا، والهدف الأساسي والرئيسي بتاعنا أنه مهرجان بمخلوف احنا نقول عليه شيخ المهرجانات في الشمال الغربي الحبوب يعود الى مكانه الطبيعي ويرجع مهرجان سيدي بومخلوف الى مكانه الطبيعي. هدايا ان شاء الله اذا سمعت 19 يوم ان شاء الله العام الجاي نشوفوا شهر نبيل
1: بالضبط.
7: شهر كامل من العروض، وكما قلت راهو الجمهور ما يتعبش، لانه مش فقط الجمهور على مستوى مدينه الكاف، لا راهي الكاف عاصمه ثقافيه وبوابه الحقيقه للثقافة. الكاف مش بعيد على جندوبة 50 كيلومتر تقريبا، مش بعيد على سليانة، مش بعيد على باجة، والكاف مش بعيد على الجزائر الحقيقة. نبيل أنا للعرض هدايا أو الرحلة هدية اللي مش تتنظم يعني بحضور حفلة الفنانة صوفيا صادق، نقول أنا للناس اللي باش تاخذ دورة الجاية خموا في برمجة اللي يكون تستهدفوا فيها أيضا مش فقط جمهورنا في الكاف، تكون حتى موجهة إلى الجمهور الجزائري، سواء كان الجمهور اللي تعدى بطبيعته الموجود في مستوى مدينة الكاف. تعرف أنت الكاف راهو يعني مدينة مرور وأيضا حتى إقامة ظرفية يعني للجزائريين، بالإضافة إلى تنظيم رحلات منظمة والكل. الحقيقة رجع فينا الروح نبيل، رجع فينا الروح بعد تقريبا سنوات اللي فترات صعيبة كان عاشها مهرجان بو مخلوف. إن شاء الله على كل حال رجعت الروح، كبرت الحلمة إن شاء الله، وإن شاء الله يتواصل العمل هذا إن شاء الله حتى 19 أوت على مستوى التنفيذ، لأنه الحقيقة دي علامة جودة كاملة بالنسبة للتنظيم نبيل هذه السنة. الحقيقة حرص كبير على يعني توفير حد أدنى من الجودة ومن الرفاه لجمهور مهرجان بو مخلوف. ان شاء الله نوصلوا هكا، وان شاء الله على كل حال تتوج هذه الدوره بالنجاح، واكيد انه النجاح هذايا من نجم ونهدوه كان الى جمهور مهرجان بو مخلوف الحقيقه اللي هو قاعد يسمع في هذا النجاح نبيل.
0: اكيد جدا، وانتم سهلتوا المهرجان العام الجاي لهيئه المهرجان، ان شاء الله تبقى وانتم بطبيعه باسم سهلتوا عليهم انه باش ياخذ معاه دي سبونسورينغ، لانه تبقى كما هذايا حضور جماهيري مكثف سهلتوا عليه العام الجاي، مش يقولوا ها واش عملنا العام ناول، وحضور جماهيري يخلي ربما المستشارين العام الجاي يدخلوا اكثر في المهرجان باسم.
7: والله من توا نبيل الحقيقه فما برشا مستشارين يتصلوا بنا من توا ويقولوا انهم على مستعدين حتى لابرام عقود من توا للدوره الجايه والكل. الحقيقه هذايا موجود، تعرف انت النجاح يجيب النجاح
0: بالضبط،
7: هذايا هو اللي فرحنا. وكما قلت انا راهو نوعيه الجمهور حتى اللي قاعد يجي الى يعني القصبه هذه السنه الحقيقه فما برشا معطيات مهمه ومهمه جدا الحقيقه اللي تطمن على مستقبل المهرجان هذايا. كما قلت الالتفاف نتاع جمهور المهرجان، الالتفاف نتاع العائله الثقافيه والفنيه في ولايه الكاف حول هذا المهرجان اللي هو الحقيقه مكسب للكافيه الكل ومكسب للفنانين الكل، وايضا الالتفاف وبدايه الاهتمام من قبل المستشارين وخاصة كبار المستشارين بهذا المهرجان. ثم حتى شكون اتصل بينا وقال انه الحقيقة ندم انه ما كانش موجود وانه ما سمعش وما كانش انه يتوقع انه الدورة تكون بمثل هذا الزخم الحقيقة. وطبعا حتى شكون دخل مخر شوية نبيل للأمانة، لكن كما قلت هذه كلها تفاصيل مهمة ان شاء الله ان شاء الله تأسس لنجاح الدورات القادمة ان شاء الله يا رب.
0: ربي يوفقكم يعطيك صحة باسم، مشكورين برشا، شكر مجهودكم، وايضا ادارة المهرجان حاضرة ايضا داخل اسوار القصبة، دا حاضرة مع الفنانين مع الصحافة فيين، رينا التفافكم اتصالاتكم يعطيكم الصحة، ما نجم نقول لكم كان برافو. وانتم اللي تسمعوا فينا رمزات العروض نجموا تدخلوا صفحة باج مهرجان بو مخلوف الدولي وتكتشفوا السهرات، بزات عندكم شي لازم من نجات توصية صوفيا صادق، بزات عندكم سهرات كافية آية دغنوش، عرض الحضرة، غدوة كريم الغربي، جمزات جنجون، مسرحيات، كلها أجواء حلوة برشا.
7: شكرا لك. يسرى محنوش في الاختتام نبيل أيضا.
0: أي يسرى محنوش بالضبط نهار 19 أوت، وهكا نجم نقولوا بعد 19 أوت خلينا نخم وقت فرونتري سكولير، توا خلينا نعيشوا أجواء المهرجان، أجواء حلوة برشا تحت إدارة قاعدة تخدم ليه، عندها الخبرة، عندها الإضافة، وعندها البصمة نتاعها، وهذا لاحظناه منذ بداية العروض. يعطيكم الصحة باسم، تحية ليك، تحية أيضا زميل الإعلامي أيضا سي صالح الفضلاوي، تحية ليك من الناس الكل اللي واقفين وسهرين على إنجاح الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي. شكرا لك باسم الصادي مدير مهرجان بو مخلوف الدولي.
7: شكرا لك نبيل، ودعوة إلى جمهورنا إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في كل السهرات، وإن شاء الله باش يلقى المادة الفنية اللي هو يحبها واللي يتمناها واللي يتمنى راها في مهرجان بو مخلوف.
0: شكرا لك باسم، إلى اللقاء. هكا نوصل تقريبا نهاية الساعة الأولى من المنوعة، أكيد أجواء لمزات تواصل معكم في الجزء الثاني من المنوعة، باش نمشيو شوية أيضا تفاصيل أخرى المهرجانات الدولية في البلاد التونسية، ورحلة كبيرة برشا في الواقع اخترناها الليلة، لكن حبينا في الساعة الأولى أيضا نقدموا رحلة سهرة بو مخلوف الدولي، لأن كما قلت السنة تقريبا 19 سهرة لأول مرة تصير في مهرجان بو مخلوف الدولي، انطلاقة كانت مع رؤوف ماهر، أيضا سهرة فنية متميزة غدو شارع الكريم الغربي نهار 8 أوت عرض الحضرة نهار 9 أوت، جنجون نهار 10 أوت، أية دغنوج نهار 11 أوت، شيرين اللجمي نهار 12 أوت، عرض دولي بالي من مونتينيغرو نهار 13 أوت، نجلة التونسية نهار 14 أوت، صوفيا صادق نهار 15 16 17 18 باش يخرج مهرجان بومخلوف من أسوار القصبة تجاه ساحة بومخلوف، مش يكون فيها بطبيعة إيقاعات أجواء كافية، فيها أيضا أجواء عالمية بامتياز، وهذا على الأقل نخرج للنسمة الكافية في ساحة بومخلوف. وعرض الاختتام مش يكون يوم 19 أوت تقريبا يتزامن مع مختلف المهرجانات اللي توفى تقريبا في التاريخ هذا 19 20 أوت، الاختتام مش يكون مع يسرى محنوش. أصوات عندكم برشا بالطبيعة موجودة، فنانين ممتازين على مستوى محلي مستوى جهوي مستوى قديم مستوى دولي أيضا موجودين في القصبة لأول مرة، كما قلت احنا المهرجان فيه 19 عرض، كل تشجيع وكل الشكر أيضا للكافية اللي يوقفوا في مع مهرجان بومخلوف في دورته الخمسين، وإلى حد الآن حضور جمهوري نجم نقوله متزامن مع اختيار لائق للسهرات، حاجة مزيانة برشا. مشكورين مجدداً إدارة المهرجان، نرجعكم إن شاء الله في الساعة الثانية لمواصلة الرحلة دائماً عبر موجات إذاعة الكيف.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع اليوم بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متسكني قرية لنقاع التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. هذا وأكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولاني أن جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بسليانة و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية وفق تأكيده. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية بجال تقييم الموسم الفلاحي المنقذ والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من اليوم في تنظيم فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، الذي يتوصل إلى 10 من أوت الحالي بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. أطلقت جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم حملة مناصرة من أجل مشروع المنطقة الصناعية بالروماني ببوسالم، والذي يعتبر خطوة هامة للتنمية والتشغيل بالجهة. دعا وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمية الإيرانية اليوم إن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي صعب للغاية حالياً، ولم يظهر مجتبى علناً منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفاً لوالده آية الله علي خامنئي الذي قتل في إحدى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني والأخير من المنوعة. تحية لكم الناس كلكم كنتوا تسمعوا في الفنان المصري حكيم. أكيد ما اخترناش الصدفة لأنه حكيم كان موجود في مهرجان دقة الدولي في دورته الخمسين كالعادة بعد نصف قرن ورفع شعار كامل تقريبا اللي هو نصف قرن من النجاح. 18 جويلية 2019 كان يوم غير عادي في مدينة دقة لأنه رينا برشا جايين من نابل، جايين من تونس، جايين من صفاقس، من الساحل، جايين دقة بالذات. هما في الواقع مش حتى حبا لحكيم لأنه يعيشوا نوستولوجي، يعيشوا ميموار، يعيشوا سوفينير، يعيشوا تسعينات في 2020، يعيشوا أيضا أجواء حكيم اللي عاشوها هما في نهاية الثمانينات وتقريبا على امتداد 10 سنوات للتسعينات. يعني نعرفوا الفنان حكيم كان معروف برشا في الفترة هذيك وكانوا يحبوا إيقاعات وخاصة الأغنية الخفيفة، الأغنية ما تجوز 5 دقائق، الأغنية فيها فرح، فيها حاجات مزيانة. حضور حكيم كان بعد 14 عام من الغياب. نعرف مليح فنان حكيم كان جاء لتونس تقريبا في سنة 2014، لكن بعد 2012 سامحوني، بعد 14 عام يرجع من باب الكبير لمهرجان دوق. الحاجة المزيانة من مصر حكيم عمل شو مزيانة وتكلم بالمصري وتكلم بالتونسي لجمهور تونس. نسمعوا شو قال قبل 18 جويلية 2020.
1: السلامة يا جماعة، شنو أحوالكم؟ توحشتك برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا. واخيرا يوم 18/7 مهرجان دقة ان شاء الله للدورة الخمسين. انا هتشرف ان انا هكون في المهرجان الدولي بتاع دقة، والاكتر من ده كله انه انتوا فعلا وحشتوني. انا بقى لي فترة ما جيتش تونس، بس ان شاء الله ان شاء الله هنعمل احلى سهريه. بس لازم يكون هك العباد هك العباد يا ويل. ان شاء الله هنعمل احلى سهريه ان شاء الله. هنشوفكم يوم 18/7 مهرجان دقه الدوره الخمسين. حكيم
0: نعرفوا ليه حكيم ديما يحضر في المسارح اللي نسموها نحن جديدة في الفضاءات المغلقة، لأنه إيقاعاته فيها شوية إيقاع متاع سهرات، دونك تساعده برشا الصنوء أنه تكون فضاءات مغلقة لأول مرة. صحيح أنه مش يكون في دقة، لكن بتبيعها في مسرح دقة، مسرح أثري. حبينا نعرفه كيفاش مش يكون رايو في مسرح أثري روماني اللي ما ثماش برشا منه في مصر، وذاك علاش حبينا نكشفه كيفاش مش يكون ردود فعله أنه مش يكون في مسرح أثري.
2: أنا عارف أن مسرح دقة مسرح أثري ومسرح عريق وما يعني كيف زي الجم. وانا غنيت على الجم في السنين الفارطة، غنيت في الجم. ان انا اخش مناطق اثرية اغني فيها دي بتبقى حاجة بالنسبة لي فيها فخر، بفتخر بيها ان المكان بيستدعيني ان انا اكون جزء من الحجر بتاعه. ده شرف عظيم لأي فنان يخش مهرجان عريق زي مهرجان دقة.
0: حلوة برشا، والعرض كان متميز تقريبا مدة 2 ساعة غير 15 دقيقة. قدم فيها حكيم عروض دون انقطاع، الأغاني الخفيفة متاعه والأغاني المعروفة، وتفاعل معها في الواقع برشا جمهور. وكما قلت برشا رام يعيش معه نوستولوجي، يعيش معه الميموار، هي عبارة يعيش الماضي في الوقت الحاضر. مش خليك متعيش شوية الأجواء لمدة تقريبا 5 دقائق و32 ثانية، مش خليك متعيش أجواء السهرة مع حكيم انطلاقا من حفل دقة.

0: جيل التسعينات ما فما حد التسعينات ما يسمعش حكيم ولا غنيه حكيم ولا ما بيان سور يعني حاجه هايله برشا ويعطيه الصحه فرحنا وكاعد حكيم عنده الروح الخفيفه هذيك وان شاء الله ديما يعاود يرجع لتونس ان شاء الله.
1: والله اليوم جو مش نورمال فرهدنا على الاخر وشطحنا وكل قلب حاسين وجو مش نورمال. ميرسي حكيمي. انا باوما وخويا
2: نتمنى كل سنه وخير على كلهم مهرجان دبي.

كيت عدد سهرية بالقدي ما شاء الله حكيم عمل جو بالقدي بالقدي بالقدي كلش نصور باش تتعدى السهرية هكا والجمهور زاد تبارك الله الناس الكل حاسين تبارك الله على الجمهور التونسي والجمهورية التونسية كلها وخاصة التبرسقية سامحوني خاطر التبرسقية ودقة

0: احنا خدنا كلها معاه وترجعنا ليلة بالتسعينات ليلة اهبال تعديت.
1: بس رجال التسعينات ما فما حد في التسعينات ما يسمعش حكيم ولا غنية حكيم ولا ما بيان سور يعني حاجه هايله برشا ويعطيه الصحه فرحنا وكل عاده حكيم عنده كالروح الخفيفه هذيك وان شاء الله ديما يعاود يرجع لتونس ان شاء الله.
2: والله اليوم جو مش نورمال فردنا على الاخر وشطحنا وكل قلب نحسيله جو مش نورمال. ميرسي.

5 ولا 6 عناصر ماهمش برشا. شاب خالد كان يقدم عرض ممتاز. احنا في البدايه مش خليكم الساعه تعيشوا معنا 5 دقائق اغنيه من الاستوديو في الواقع للشاب خالد، اخترناها ليكم انتم على سلوموني، بعد نرجع شويه كواليس حفل شاب خالد بقرطاج.

0: هذه أغنية من الناس اللي اخترناها على شمولي شبخال، لكن بطبيعة مش شوفوا المهرجان قرطاج. كما قلت برشا كان ينتظر خالد ربما مش يقدم عروض ماهيش مش يكون في مستوى طلعة جمهور، لكن خالد رغم تقدمه في السن، رغم أيضا أنه بقى مدة طويلة وربما في المغرب الأقصى في مهرجان الموازين ما قدمش عرض كبير برشا، كان ينتظر ربما الفشل. لكن تفاجأنا بشبخال أولا في حضوره في عرض افتتاح مع صابر الرباعي، كان قدم لمحة عن السهرة متاعه. خالد كان يعرف الجمهور التونسي، يعرف يحب الأغاني الراي اللي يعرفه به الشاب خالد، كما بغتة، كما الشابة، كما ديدي، كما ترقليسي، كما دلوسية، كما عدش لوموني، أنغام يحبوه ملك الراي، يعرف الجمهور التونسي بالضبط شنو اللي يحب. هذاك علاش أغلب الجمهور اللي جاء تقريبا اللي عاش معاه فترة أغاني الراي جميلة برشا في التسعينات في بداية الألفية، وعاش معاه تجربة كبيرة برشا. نعرفوا خالد كان دار برشا في تونس، في تبرقة، في بنزرت، في قرطاج، في سوسة، في صفاقس، قدم برشا عروض، لكن أيضا أثناء رجع لأول مرة لقرطاج في دورته الستين وقدم عرض متميز. كان دخول هادئ بالنسبة لشاب خالد في البداية، لكن بعد تدريجيا بتبيع بدا ربما يكسب الجمهور، يكسب ثقة الناس اللي حاضرته، ولي أيضا جمهور جديد اللي يحب يكتشف معاه الأنغام. مش خليكم توا في مع 9 دقائق و41 ثاني عيشوكم أجواء الحفلة، والحفلة في حد ذاتها مع الشاب خالد، أراء الجماهير، أيضا كلمات الشاب خالد، واللي بطبيعة كما قلنا بعد غياب رجع بطبيعة تونس، كان آخر عرض بالنسبة لي 2023 في بنزرت، بعد 3 سنوات يرجع مهرجان قرطاج ويقدم عرض متميز دام تقريبا 2:15، اخترنا منهم نحن 9:41 عبر موجات إذاعة الكاف.
1: الجمهور التونسي يعني عارف متقلق عليه باش يشوفني، وراني هنا منذ 10 سنين ما رجعتش انا، واليوم غادي يكون حفل كبير ان شاء الله، وان شاء الله يكونوا كلهم مبسوطين. يا خويا اليوم هذيك عرضه وحدي، عرضه لخويا صابر الرباعي اللي عيد ميلاد قرطاج 60 سنه كله.
2: ناس شطار قعدوا في الغربه احيارا، والغربه صعيبه وغدا.
3: سواري مانيفيك مانيفيك مانيفيك. خالد يقتل يقتل يقتل.
4: حبيت عبد القادر ما غنياش.
5: عجبتني سواري على الاخر. حق مطربي هذي يتسمى دوزيام كونسير، حق مطربي هذي يتسمى دوزيام كونسير نحضر عليه، و كونسير الاول كان في سوسة، واول مره نجي لكرمطه كرتاج،
6: وعايشه وغنيه وعايشه وديدي والكل على بعض.
5: والله يا

سهريه اكسيبسيونيل خاطر احنا جينا بفكره وانه شاب خالد انتهى وقالوا لي راهو في موازين ما عملش حاجه كبيره. الليله عمل حاجه كبيره برشا ورجع العنف وين وعدى ساعتين اكسترا اوردينير. سورتو الحاجه الخشنه ياسر هي الموزيك بتاعو. الموزيك معناها بسبعه من الناس يعمل اي موزيك هكايا اللي فيها الكويفر فيها ترومبيت وفيها الساكسوفون وبين طون تروار بيتال الكتريك. معناها حاجه روعه. بالياسور الاورديناتور موجود والكلافيي، اما الموزيك قويه وموزيك شيخ معناها وتعدي سهريه هكا.

0: سواريه مانيفيك مانيفيك مانيفيك. خالد يقتل يقتل يقتل.
1: سهرية اكسيبسيونيل خاطر احنا جينا بفكرة وانه شاب خالد انتهى وقالوا لي راهو في موازين ما عملش حاجة كبيرة. الليلة عمل حاجة كبيرة برشا ورجع العنف وينه وعدى ساعتين اكسترا اوردينير.
2: من حفلة شاب خالد باش نمشيو توا للغرب باش نمشيو الميموريز اخرى. جاكسون فايف جاكسون اكيد كلكم تذكروها او ورث مايكل جاكسون برشا يحبوها بالطبيعة. فرقة كاملة نعرفه مليح الفرقة دي ذا جاكسون فايف المعروفين برشا في العالم كانوا أحلى حفل جميل برشا غنائي استثنائي على مسرح قرطاج بالتحديد يوم 20 جويلية. نعرف مليح كي نذكروا مايكل جاكسون كانت آخر زيارة ليه 1996 برشا عاش على الميموار لغاني متاع البوب لغاني أيضا معروف في الولايات المتحدة الأمريكية. جاكي جاكسون مارلون جاكسون كانوا موجودين في قرطاج يوم 20 جويلية قد معرض استثنائي برشا يحبوا يعيشوا الميموريز تاع مايكل جاكسون برشا يحبوا الأنغام البوب برشا يحبوا أيضا The Black Songs أو الأغاني السوداء اللي يحبوها من الولايات الأمريكية. على كل سهرة كانت من أرقى ربما السهرات في مسرح قرطاج وبعد مرور 30 عام تقريبا على زيارة تاريخية لمايكل جاكسون اللي كان يمثل عنصر أساسي في فرقة جاكسون سوايف. على كل 20 جويلية 2026 تعود الفرقة هذه اللي كان جيت عام 2022 رجعت بعد 4 سنوات بطبيعة تيتو جاكسون كان توفى في سبتمبر بقاو فيها كان زوز معروفين جاكي جاكسون ومارلون جاكسون وقاموا حفل مزيان برشا نسمعوا جزء منه مع أيضا أراء الجمهور عبر موجات إذاعة الكيف.
3: سواري نوستالجيك الجروب كان جاكسون فايف في الليزاني 60 والليزاني 70 ومن بعد تبدلوا ولا ذا جاكسونز ومايكل جاكسون قعد معاهم وعمل معاهم دي تورني ديستيني تور فيكتوري تور
4: وترايمف تور
3: فوالا. ومن بعد عمل كارير سولو عام 83 في ألبوم ثريلر ومن بعد رجع معاهم عام 84 وعمل تورني آخر معاهم ومن بعد دخل في السولو وحده ألبوم باد عام 87 ألبوم دانجرس عام 91 هيستوري عام 95 وجانا لهنا عام 96 في أكتوبر ومن بعد عمل آخر ألبوم بتاعه Invincible عام 2001
5: دي 7 أكتوبر 1996 مايكل جاكسون. حضرت له أنا مقطع مزلت جون شوي حفلة روعة اليوم كيما 2022 مش فارش في The Jacksons يعني مش حاجة عادية يعني بالحق رأى فارش في جروب ليجندير جروب مايكل جاكسون مش تسمع I want you back can you feel it blame the boogie check your body show you the way to go enjoy yourself lovely one هذو حاجات سوسون دي شانسون ليجندير فهمت يعني ما مش حاجات يعني مش أغاني اللي جي فهمت فارش في حاجة أسطورة فما اللي جي مع صغار وفما اللي جي وحده فما اللي فما الصغار اللي حبوا يسمعوا الأولد ميوزك بتاع الليزاني 70 و80 وهيك الموسيقى الصحيحة يعني ما بتاو كل كوميرسيال بصراحة ما فهمتش موسيقى مثلا ما بيناتنا معناتها وانا كرون دي زون مثلا معناتها ترجع فهمت تحس روحك تولي تفبري وحدك من غير ما تشعر تسمع بلاي ميد ذا بوكي قدام من معناتها ما تنجمش كان يو فيل ما تنجمش حتى لو تبدا مثلا في اوكيست ترجع ترجع تشعر ترجع تفبري معناتها ذا جاكسونز كيما البي جيز كيما البوني ام كيما كولان ذا جانج هذوما فيستيفال دي جاز تبرقة زي قبل شيخنا وقتها بيري وايت كولان ذا جانج ايرلاند فاير هذوما سون دي جروب ليجندير ما تنجمش فهمت يقعدوا ديما

0: Incroyable, c'est très bien passé. Hassine, Michael Jackson déjà à Tunis, battait une année. كانت فريمون اكسبيريونس محلاها على الاخر
1: نتصور معناها برشا عبيد فرهدوا ديجا كريت معناها معبي مش شويه فهمت
2: ملي عمري عام نحب في مايكل جاكسون
3: والله يوم جينا مش في بالي باش نلقاو حاجات تاع مايكل جاكسون يا اخي لقينا حاجات مش تاع مايكل جاكسون انا بيرسونيلمون ديسو
4: اما ان جروب باهي تحفون ما تبغصوش امبيونس حلوه
5: انكرويابل 10/10 مارلين وجاكي ما شاء الله عليهم في العمر هذا مازالوا يعملوا هذا الكل
6: لا حفله مزيانه على الاخر شيخنا من شطحنا عملنا جو حاجه برك ناقصه هي ما غناوش برشا اغنيه مايكل جاكسون
7: ما رابلي لي 30 ans يا 16 ans يا 30 ans quand j'avais 16 ans مشيت شفت مايكل
5: قبل 10/10 مارلين وجاكي ما شاء الله عليهم في العمر هذا مازالوا يعملوا هذا الكل نحس كل مايكل انا بيج بيج بيج هيوج فان تاع جاكسون 5 نعرف لي شوسون تاعهم الكل وغنيوهم كيف ما يغنيوهم بالحق كيف ما تسمعهم على الهيدفونز كيف ما بالضبط غنيو على اللايف لينيرجي كل شيء اللغه نتاعهم مانيفيك 10/10 ميرسي بوكو والله نورتونا تونس ميرسي ميرسي
0: انكرويابل سي تري بيان باسي حسينا مايكل جاكسون رجع لتونس بعد 30 سنه كانت فريمون اكسبيريونس محلاها على الاخر هما فيهم الصحه اللي جاي وعملوا لنا جو اي فوالا سيتي كول سي تري كول ما حسيناش اللي هما كبار بحق

0: خويا بالحق، حتى كان مش مايكل جاكسون خويته كيف خويين على الاخر، معناتها ناس فاهمين نفس كل شيء، ستالو عندهم كل شيء، معناتها حق جو على الاخر و اكسبيرينس باهية على الاخر،
1: محلي على الاخر، ومعناتها كل ما تسمعهم وكل لحمك يقشعر كله.
2: في تونس عنا لي جاكسون 5 ديجا حاجة كبيرة برشا، ما ننسيوش لي مايكل جاكسون زيدا جيل تونس وقلبه في تونس، دونك خويته وحبه زيدا يكون متواجدين اليوم بالسخانة وبالجو وباللعبيد. أنا أشوف الجنيراسيون صغيرة وما شاء الله حافظين غنيات لجاكسون 5، مش حتى مايكل جاكسون، معناها شوف الليجنت نتاعنا مايكل جاكسون.

0: incroyable, c'est très bien passé. Hassine Michael Jackson déjà à Tunis, bah 30 ans, c'est vraiment expérience mahla à l'اخر.
1: On تصور معناها برشا عبيد فرهدوا ديجا كريت معناها معبي مي شويه فهمت.
2: دي 7 اكتوبر 1996 مايكل جاكسون حضرت له انا مرتا مازلت جون شوي. حفله روعه اليوم. بون كيما 2022 باش تفرج في ذا جاكسونز يعني مش حاجه عاديه يعني بالحق تفرج في جروب ليجندير.
3: حلوة برشا انو نعيش في ميموريز اللي اخترنا لكم جاكسون 5 اخترنا لكم شاب خالد اخترنا لكم حكيم اخترنا لكم ايضا مهرجان بمخلوف الدولي حبينا بطبيعة نجولوا شوية في مهرجانات وسهرات كانت متميزة وايضا نرجع شوية المهرجان بمخلوف الدولي ان شاء الله تكون عجبتكم الكوكتيل او الميلونج عملناه ما بين مختلف المهرجانات الدولية الموجودة في ربوع البلاد التونسية هكا نوصل تقريبا ختام الرحلة في هذه السهرة عيشا السهرة ان شاء الله تكون عجبتكم وعجبتكم أيضا الدورة صغيرة بين أغاني تونسية بين أغاني مصرية وأيضا عالمية وأغاني الراي. شكرا لك محمد أمين رفقني منذ بداية المنوعة. شكرا لكم أنتم السادة المستمعين اللي تابعتونا وأيضا اللي تقات موجات إذاعة الكيف. خليكم في ختام الرحلة مع شيماء الشايب في نهاية مشوار عيش السهر لهذا اليوم 5 أوت 2026. دمتم في أمان الله. تصبح على خير. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: 22 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله انطلقنا في رحلتنا فرسان الكلمة، فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم حتى نص الليل. تحياتي لكل مستمعي إذاعة الكاف وين ما كانوا، تحية كذلك الناس اللي تخدم بالسعادي بالفكر كذلك في التوقيت هذايا، عشاقنا عشاق السهر عشاق الكلمة الحرة. ضيفنا الليلة فارس من فرسان هذه الربوع مع الكلمة اللي هو خالد جباري، أولاد جباري فرسان، ومرحبا بهم في الكاف.
1: عايشك، مرحبا بك، عايشك عادل، شكرا.
0: تحياتي ليك خويا خالد. احنا مش نحكيه على الجرح ذاكرة، وكذلك فما حاجة أخرى، حاجة أخرى
1: فما مجموعة أخرى
0: بحبك. نعم. شنو نجمو في البداية ساعة للمستمعين في الاختصاص متاعنا، لأنه اللي نحكو على فرسان الكلمة وصلنا على الكلمة والعشاق للكلمة، اللي كان خالد عادة يتعدى كسحابة صيف هكا في تقديم بعض الكتب وبعض القراءات. الليلة باش ناخذوا فكرة أوضح على شكون هالشاعر هذي.
1: خالد جباري شاعر من مواليد مدينة الكيف ومن سكان مدينة نبر. لما أتي إلى مدينة الشعر هكذا من باب الصدفة، جئتها من سنوات بداية سنوات الثمانين بعد تجربة معناها طويلة تقارب 45 عام. اشتغلت فيها على القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وأشتغل الآن على الجانب الروائي.
0: نعم. شنو الإصدارات اللي موجودين خالد؟
1: والله عندما نقول 45 سنة من العمل الأدبي ويتبادر إلى الذهن معناها مجموعات كثيرة وإصدارات متعددة، ولكن انقطعت عن الكتابة ما يقارب 25 سنة. أصدرت مجموعة أولى مشتركة مع 100 شاعر تونسي من مرف الإبداع، ثم أصدرت مجموعتي الخاصة للجرح ذاكرة عن دار الفردوس لنشر توزيع ماي 2023، والآن بسدد الاشتغال على مجموعة جديدة ستصدر قريبا بإذن الله.
0: نعم، إن شاء الله نأخذ عليها فكرة إذا كان تحب، إذا كان ما تحبش باش تخليها هذيك حاجة أخرى.
1: أنا مدام جيتك ما نحب.
0: مرحبا بك. لا، ونبدأ بالجرح ذاكرة. شنو الإصدار هذا الخالد جباري؟ شنو نجمو نعرفو شنو اللي فيه للمستمعين، ومش نقرأ منه بعض الحاجات؟
1: للجرح ذاكرة هو المجموعة من القصائد التي اشتغلت عليها في سبايا وفي مرحلة الشباب، وأردت أن أحفظها في مجموعة لتبقى معناها شاهدة على الساحة التي مرت بها.
0: نعم.
1: تتكون من 41 نصا، 40 نصا شعريا وفاتحة، تتراوح بين قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية. قدمها لها أستاذنا القدير مورد الخضراوي، ودقق فيها شاعرنا شكري الدشراوي، مشكورين. قلت قصائدها تتراوح بين بداية سنوات الثمانين إلى سنوات 21-22.
0: نعم نعم. به شنو نجمو ناخذ منها، بما أنه للذاكرة وللجروح ذاكرة، خلينا نشوفوا مش تمشي للذاكرة ولا للجروح.
1: في كل ذاكرة جرح.
0: نعم. بدءا واحنا وانت تلوج معناها خالد، خليني ناخذ رايك في الحركه الشعريه الان في مدينه الكيف.
1: الحركه الشعريه في مدينه الكيف، والله هذا سؤال يستحق اكثر من جلسه للحديث فيه، لان الكيف غنيه بشعرائها وبساحتها الثقافيه والفنيه والادبيه، وتستحق ساحه شعريه تليق بهذا الكم الزاخر من الشعراء ومن الادباء في مدينه الفن الكيف.
0: نعم.
1: بقيت مدينه الكيف دون حاضنه ادبيه كما كانت في السابق، ولولا بعض المبادرات من المكتبه الجهويه ومن المندوبيه الجهويه للثقافه، والأمر يحتاج أكثر من ذلك إلى تكاتف جميع شعراء الجهة بكل أطيافهم وبكل مآربهم وبكل توجهاتهم الأدبية والفكرية. هم مدعوون إلى أن يضعوا اليد في اليد للرقي بهذه الساحة وليعيدوا مجد الكلمة إلى مدينة الكيف.
0: نعم، معنا نحس وأنه فما مش قطيعة وإنما هكا بعدت المجموعة على بعضها،
1: فلنقول سبات أرجو أن لا يطول
0: الباهي، نقول سبات أرجو أن لا يطول، ونرجع للجرح الذاكرة.
1: سأقرأ فاتحة الديوان. فاتحة. برزت للجرح ساقاني وريش وجناحان، استوى طيرا فلا أقفاص تؤويه ولا عش وأغصان، كل ما في الأمر أن الجرح طير قد من شعر، وطبع الشعر أن يحيا بلا قيد وسجان.
0: شكرا. هذه القصيدة الأولى.
1: هذه الفاتحة.
0: نعم الفاتحة.
1: تريد القصيدة أخرى؟
0: نعم.
1: القصيدة. فككت أزرار القصيدة كلها، بعثرت أنفاسي هنا وهناك، فانفرتت تسابق بعضها، لاحقتها وتناثرت عيناي راكذتين ملء حروفها، كدست حلمي طيها، فتشت عني عندها، ودسست كفي بين نبشت حتى ظلها، ردي إلي الروح أيتها القصيدة أو أعيدي شطرها. عبثا وقفت ببابها وسألتها، لم ألق إلا جثتي أو مشرة ودمي يزين كفها.
0: يعطيك الصحة. به احنا بعد النغم مش نسأل سؤال آخر، أنا سألنا على الحركة الشعرية في الكيف، لكن مع الغنغم مش تسمع شوف لي الواقع الحركة الشعرية في تونس.

0: الله من الهواء. وين مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا فرسان الكلمة. خالد جباري هو فارس سهرتنا الليلة في الجزء الأول. خويا خالد، بعد ما قلنا بعض القراءات للجرح ذاكرة ومازلنا مش ندخلوا في الجديد، حبيت نأخذ رأيك بطبيعة الحال بعد تقييمنا أو قراءتنا أو تساؤلنا أو سبات أهل الكلمة في الكاف لفترة إن شاء الله تعود النشاط من بابه الكبير. عموما في تونس وأنت أستاذ وشاعر موجود على ساحة، شنو نجم نقوله على الحركة الشعرية في تونس؟
1: والله لا أعلم إن كان من حسن حظي أو من سوئه أنني عاشرت الساحة الثقافية أو اطلعت عليها في سنواتها الجميلة. وفي هذه السنوات الساحة الثقافية وأنتم سيد العالمين فيها الغث والسمين، وقد يغلب الغث على السمين. فالساحة مثل السوق الأسبوعي، تجد فيها كل الأصوات، كل البضاعات، كل ما تريد، ولكن البضاعة الجيدة والنص الجيد هو مفقود في بعض الأحيان. لا أنفي أن هناك أصوات شعرية جديرة بالاحترام، وهي تؤسس لمشروع شعري جميل وجاد وجدي، ولكن هناك كثير من الأصوات التي يجب أن تضع قلمها على الطاولة وتنسحب من الساحة لأنها تسيء إلى الشعر. أنا دائما أدعو، وربما لا يعجب البعض لا تعجب البعض دعوتي هذه، أنا أدعو من هذا المنبر وزارة الثقافة إلى أن تضع يديها على الساحة الشعرية، أن تؤشر على ما يصدر، أن تتابع ما بجرائم بعض دور النشر التي تنشر منجزات تعج بالأخطاء ولا تنتمي إلى أي جنس أدبي، لا إلى الشعر ولا إلى النثر ولا ولا ولا ولا ولا. معناها حال الساحة الشعرية إذا تواصل على هذا الحال فإنه سيصير إلى الأسوأ.
0: نعم، هو خاصة وأنه عندما تكون هناك تمثيليات بالبلدان العربية الأخرى واللي ناس عندها باع وذراع في الكلمة الشعرية.
1: نعم، المنطق ماذا يقول المنطق؟ في السنوات الجميلة الشعر التونسي كانت تصدر منجزات تعلمها ونعلمها جميعا لأصوات محترمة جدا، وتربينا على كتاباتها وأعجبنا بها وقلدناها وأحببناها، لكن انظر إلى ما ينشر اليوم، انظر إلى ما ينشر اليوم، ستجد أن أغلب المنشورات بها أخطاء كثيرة، كتابات لا ترتقي إلى مستوى الكتابة الشعرية أو النثرية أو غيرها أو غيرها. دور النشر كما قلت، بعض دور النشر، لأن أنا لو أعمم، هناك دور نشر جديرة بكل احترام وهي تشتغل على نص شعري محترم وتكفل للساحة الأدبية ما يكفيها من أعمال أدبية جيدة، ولكن بعض دور النشر بالتذكير ذكرتها في المرة الفاتة في إذاعة تونس الثقافية وأعيدها الآن. تصور سيدي الكريم أن صديقة هي ليست شاعرة ولكنها توجد في صفحة الشعراء، صديقة الأدب، مغرمة بالأدب، تتابع الشأن الأدبي، كتب إليها في الخاص صاحب دار نشر، قال لها أرسلي إلي ما لديك لأنشره. قالت لست شاعرة. قال إليهم جميع ما لديك وكفى، سأعطيك ما المبلغ سأعلمك بالتكاليف ولا سأطلعك على تكاليف المجموعة، ترسل لي وأنشر لك.
0: في حين نقبل عندما يخرج إصدار وكتاب فإنه يكون معناها
1: يدقق له الجميع الكثير ويقرأ له الكثير، وحتى بعد صدور العمل والمجز الأدبي تتبعه قراءات وأمسيات وغيره وغيره.
0: نعم، به خلدوني إذن مش نرجع للقراءة من عرش للذاكرة، ولا نمشي للإصدار الجديد كما يحلو لك أن تقدم بالنسبة لنا.
1: لا أعلم المساحة كم من 10 تحب الضبط؟
0: احنا مازال عندنا عموما اذا كان نحو منه 15 دقيقة فيها نغم، 15 دقيقة مازلت على ذمتك، اختار ماذا تريد.
1: إذا سأقرأ من مجموعة الجديدة أو خارج المجموعة الجديدة هي.
0: اي الجديدة خلينا نسمعوا منها حاجات فناخذوا نعرفوها بنت شكون ومالها شكون، ولا خلوا ساحة اليد على الزمان.
1: المجموعة الجديدة عنوانها أكتب هنا وقصائد أخرى، أردت أن أجمع فيها تجاربي مع الأنثى التي كانت أو لازالت في عالمي الخاص، من أمي إلى جدتي إلى أختي إلى ابنتي إلى كذا كذا كذا، فهمت؟ أردت أن أجمعهن في مجموعة واحدة، ولذلك قلت أكتب هن، وصدرت هذه المجموعة على فكرة قدم لها الدكتور الكبير بسام برقاوي، ودقق فيه كالعادة صديقي الشاعر ابن بلدتي نبر شكري الدشراوي. النص يقول، وهو فاتحة المجموعة، يقول: حوائج أمي وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب وروحي بأنفاسها البكر وانتبذت بي مكانا قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن. وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن. وأختي التي خبأت في ضلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها وحذت حذوهن. وكبرى بناتي وأصغرهن مثنى بصيغة جمع ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن. وأولى النساء وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن وقد طعن في حضرة النص أيديهن. وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن. ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن، أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. فيها التحية المطولة للمرأة. هذا ما يخليني نسأل من خلالك كمتابع الآن، كشاعر متابع الحركة الشعرية النسائية، أين هن من الكلمة؟
1: معناها جئتك ضيفا فتريد أن تورطني
0: لا وريتك حبيبي
1: في مسألة، فهمت؟
0: علاش وصلنا للنساء فيها توريط توا؟
1: إنما يخشى الشعراء من المتابعين النساء. على كل الساحة الشعرية النسوية هي جزء لا يتجزأ من الساحة الشعرية الرجالية أو العامة. هناك أصوات جادة، عندما نذكر سني المدوري، عندما نذكر لمي بن قبلي، عندما نذكر جازي الهمامي، عندما نذكر سلوى القلعي، يعني هناك شعراء شاعرات جيدات جدا يكتبن نصا رائعا جدا، وهناك الكثير ممن يكتبن نصا
0: أصحاب الموضة
1: لا يشبه الشعر في شيء.
0: نعم هو إن شاء الله.
1: ولتعذرني بقية الصديقات الشاعرات اللواتي لم أذكر أسماءهن، ذاكرتي تخونني كثيرا.
0: لطف عليك.
1: ماشي.
0: إن شاء الله هم حابين تحية بطبيعة الحال للصديقات والصديقات من والعاشقات للكلمة الجيدة، لأنه فعلا راهي المشكلة. وأنه كي ذكرت أنت صاحب دار إنتاج بلوتو دار نشر يطلب من ضيفة عدد في الراديو باش تكتب وتخرج اللي جاي، فهمت؟ نفهموا المغزى وين ونفهموا وين نحبوا نوصل.
1: إذا كان الساحة الشعرية، سامحني أنا الساحة الشعرية شو اسمه فيها المد والجزر، انسحبت منها كثير من الشعراء الشاعرات الجيدات وتركنا الساحة لغيرها، فهمت؟ عندما مثلا عندما تقرأ لصديقتنا مريم الخضراوي، أو عندما تستمع إلى حنان علوي، فهمت؟ وتقارن ببقية الأصوات، وهناك أصوات شعرية خاصة معناها من خريجات أو من متابعات أو من المشتغلات على الشأن الشعري في الفيسبوك ولا في غيرها من الفضاءات الإنترنت، تجد فرقا كبيرا.
0: نعم واضح. إذا نقبل مسك الختام. أي سليم، مسال سليم بيقول لي نحب نسمع، كان حاضر له موسيقته، سمعنا حاجة كما تريد خالد. ما نشبش أنت النص اللي تختاره من الجديد هكا ولا إن شاء الله. أيوة
1: قصيد ستون هو عادة ما يطلبه صديق صالح الفضلاوي. أقول بي غربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أثق؟ لي للحياة في الأديم خطى ستون لا تنمو ولا ترق. ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أوزانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. ستون لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين، فمالي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق، طور المنى عال وأجنحتي ما غيلة قص وما حرق. والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق، مالي ومال الناس أجنبهم ويجمع بي خافق نزق. كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا. الأهل أين؟ ما لهم أثر؟ كأنما بنيانهم ورقوا، عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبقوا. وأين خلاني وحاجتهم؟ متى ألمت أضلعي طرقوا؟ أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا. وأين أحبابي وما وعدوا؟ بالعهد ما أوفوا وما صدقوا. رسم هي الأضلاع إذ هجروا، كأن لا كانوا ولا عشقوا. ما كان عند الناس لي أربا، وكان لي من ودهم ملقوا. أسعفتهم بالود إذ قحتوا، وحسبهم في أفقهم علقوا. ستون دين الحب أتبع، ولم أجد للناس ما اعتنقوا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك باهي سليم. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذا مزالتين 5 دقائق لنهاية هذه الرحلة مع فارس سارت الليلة. خالد جباري، خلي لك كلمة مسك الختام إن شاء الله، وبعد خروج والإصدار هذا نحتفي به إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أجدد شكري لإذاعة الكيف، التي ما انفكت تضيء دروب الشعر في مدينة تفتقر إلى حركة شعرية جادة. شكرا لك صديقي عادل على هذا
0: أخوي.
1: التشجيع وعلى استضافتك لشعراء الكاف بكل أطيافهم، ومدي يد المساعدة لكل الأصوات الموجودة في هذه المدينة. شكرا لكل من كان سندا لخالد جباري في مسيرته الشعرية منذ الصغر إلى الآن. أصدقاء الشعراء الذين تعبوا معي وسهروا وشجعوني وأعادوني للكتابة بعد ربع قرن من القطيعة، شكرا لهم. شكرا لكل من كتبت فيهم ومن دفعوني إلى أن أكتب فيهم، شكرا لكم جميعا. نلتقي على مجموعة جديدة بحول الله عن قريب، ثم على رواية سأشتغل بصدد الاشتغال عليها وبصدد الانتهاء منها، ثم إن كتب لنا العمر أن نحياه سنحاول أن نكتب نصا يليق بنا
0: إن شاء الله. شكرا لك شاعر الأستاذ خالد الجباري، إن شاء الله لنا عودة بإذن الله مع الإصدار الجديد، وكل ما فما حاجة مرحبا بك في إذاعة الكهف. متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين إن شاء الله في الجزء الثاني، نتقابلوا مع حركة جديدة مع الفعل الكلمة، وكذلك باش نتابعوا بعض الإصدارات الجديدة.
2: اغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت، ولسوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام، ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص، لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.

любви.

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا.